0: هذا العام هو عام الديمقراطية، فقد عقدنا مؤتمرا هاما للشبيبة الفتحوية تبعه إجراء الانتخابات المحلية في إبريل الماضي، واليوم المؤتمر الثامن لحركة فتح، ونعد لانتخابات المجلس الوطني في شهر نوفمبر وللانتخابات العامة والرئاسية بدءا بإعداد الدستور وقانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات العامة. إلى ذلك اختتم المؤتمر الثامن لحركة فتح أعماله، وذلك بعد 3 أيام على انعقاده في مدينة رام الله بالتزامن مع قطاع غزة والقاهرة وبيروت، وبمشاركة نحو 2580 عضوا من كوادر الحركة. هذا ومن المقرر أن يعقد لقاء ختامي للمؤتمرين اليوم لإعلان النتائج النهائية والرسمية، وينتخب أعضاء المؤتمر وفق النظام الداخلي للحركة 80 عضوا للمجلس الثوري و18 عضوا للجنة المركزية، في ما يمتلك المؤتمر صلاحية تعديل هذه الأعداد بالزيادة أو النقصان إذا ما اتخذ قرار بذلك. هذا وأعلن المؤتمر الثامن لحركة فتح أن نسبة المشاركة في الاقتراع للجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة في الساحات الأربع رام الله، غزة، لبنان، القاهرة بلغت 94.64%. وكان المؤتمر قد فتح أعماله بمشاركة السيد الرئيس محمود عباس وحضور سفراء وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة فلسطين ورجال دين وممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني. وصارت جلسات المؤتمر الثامن لحركة فتح بسلاسة وسط أجواء تنظيمية تؤكد حرص الحركة وكوادرها على إنجاح أعماله وتعزيز المشاركة الديمقراطية في مختلف هيئاتها القيادية.
1: الحمد لله، يعني كان هذا المؤتمر نجاحا جيدا لفلسطين ولفتح ولكل الشعب الفلسطيني، ونرجو الله أن نستكمل هذه المسيرة الديمقراطية بعد ذلك في منظمة التحرير. قبلها كنا عملنا الحكم المحلي والشبيبة وغيرها، نحن ماشيين في المسار الديمقراطي إلى نهاية الشعب.
0: شهد 3 مواطنين وأصيب آخرون مساء أمس في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مركبة في محيط برج الوحدة غرب مدينة غزة وسط القطاع، كما استشهد مواطن وأصيب عدد آخر جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين أمام مدرسة أبي حسين في مخيم جباليا شمال غزة. ووفق مصادر طبية ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,757 والإصابات إلى 172,645 منذ بدء العدوان في 7 من تشرين/1 أكتوبر العام 2023. شيع أبناء شعبنا في جنين جثمان الشهيد نور الدين فياض بعد إعدامه بدم بارد في محيط مخيم جنين.
2: برصاص حاقد وبدم بارد خطف الاحتلال حياة الشاب نور الدين فياض 34 عاما في محيط مخيم جنين، تاركا خلفه طفلين ينتظران عودة والد لن يعود بعد هذا اليوم. لحظات قليلة كانت كفيلة بأن تتحول حياة عائلة كاملة إلى وجع دائم بعد أن استهدفته قوات الاحتلال بشكل مباشر في جريمة جديدة تضاف إلى مسلسل التصفيات الميدانية المتواصلة بحق أبناء جنين.
3: ما توقعنا أن يكون هذا الإشي موجود في ساعات الفجر، يعني راح يصلي الصبح وراح يزور قبر أخو مرته، كان واعدها أنه يزوره وراح يزوره، صار اللي صار، ما بنعرف كيف صار وشو اللي جرى وشو اللي جرى، يعني ما بنعرف. المهم انه راح يزور قبر اخو مرته محمود، وطلع من صلاة الفجر، ما بنعرف، اكيد جريمة اعدام. هو اعزل استاذ مدرسة وانسان مثقف وواعي
2: نور الدين لم يكن مجرد اسم في خبر عاجل، بل كان ابا يحمل تفاصيل حياة كاملة داخل منزله الصغير، يسعى لأجل طفليه ويقاوم قسوة الحياة بابتسامة هادئة، ويعمل مدرسا في مدرسة ذكور جنين الأساسية، حيث خبر استشهاده نزل كالصاعقة على عائلته وأصدقائه.

0: الذين ودعوا شابا عرفوه بطيبة القلب وقربه من الناس، بينما بقي طفلاه في مواجهة فقد أكبر منهما.
1: الشهيد الله يرحمه بكون قرابة درجة أولى عمومية، إحنا وياه وأبوه. الشاب أستاذ محترم، يعني قمة بالأخلاق، بحوح، دائما مبتسم، علاقاته كثيرة اجتماعية مع الشباب، مع قرايبه، مع أهل البلد، الكل بيعرفه، الكل بيحبه. كل يعني صراحة تفاجأنا باللي صار، صدمة إلنا كلنا جميعا، يعني ما حداش كان متوقع الإشي اللي صار.
0: وتتواصل في جنين مشاهد الدم والحزن مع تصاعد جرائم الاحتلال بحق المدنيين، وصواقع إنساني يزداد قسوة يوما بعد يوم في ظل حصار متواصل منذ عامين. وبين أصوات الرصاص ودموع الأمهات تبقى حكاية نور الدين فياض شاهدة على الألم الفلسطيني المستمر، وعلى عائلات تترك كل يوم لتواجه الفقد وحدها بعدما يسرق الاحتلال أبنائها بلا رحمة. جنين المسخنة بالجراح والمتشحة بالسواد والممتلئة بالعزة والكرامة تودع اليوم قمرا جديدا ارتقى فداء لهذا الوطن، وصعدت روحه إلى عنان السماء ملتحقا بقافلة الأبطال من الشهداء. من مقبرة شهداء واد برقين في محافظة جنين، أمن بلالو، تلفزيون فلسطين.
2: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اقتحامات المستوطنين لمدينة القدس المحتلة وما رافقها من رقصات وأغاني وشعارات عنصرية وتحريضية ضد أبناء شعبنا والأمة العربية بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع ذكرى احتلال القدس، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا يستهدف القدس ومقدساتها ووضعها القانوني والتاريخي القائم. أكدت الوزارة في بيان صدر أمس أن هذه الممارسات الاستفزازية وما رافقها من تحريض ومشاركة مباشرة من وزراء في حكومة الاحتلال المتطرفة تعد جزءا من مخطط الاحتلال لفرض وقائع جديدة بالقوة في القدس المحتلة ضمن حرب إبادة وتهجير ومخططات متواصلة لتهويد المدينة المقدسة. كما دان وزراء خارجية الدول العربية بأشد العبارات اقتحام مسجد الأقصى المبارك من قبل الوزير المتطرف في سلطة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال. وأعرب مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في بيان له أمس عن رفضه هذا الاقتحام، مشيرا إلى أنه يأتي بالتزامن مع الذكرى 78 لنكبة الشعب الفلسطيني وتهجيرهم قصرا خارج وطنهم الأصلي، وما رافق ذلك من اقتحامات واسعة من ميليشيات المستوطنين والإجراءات القمعية في مدينة القدس المحتلة، بما في ذلك إغلاق البلدة القديمة ومنع وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك. قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن المستوطنين بدعم من جيش الاحتلال ومؤسسات رسمية إسرائيلية تمكنوا خلال السنوات الأخيرة من تغيير الخريطة الطبوغرافية للضفة الغربية عبر استخدام البنية التحتية العسكرية.
3: يشهد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية تصعيدا غير مسبوق وسط استخدام الاحتلال الأوامر العسكرية كأداة لتوسيع المستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية وتهجير الفلسطينيين في إطار سياسة تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وتعزيز مشروع الضم. ففي تقريره الدوري أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن جيش الاحتلال كثف خلال السنوات الأخيرة إصدار أوامر عسكرية لتقليص مناطق التدريب العسكري المغلقة بهدف شرعنة بؤر استيطانية قائمة وتوسيع مستوطنات أخرى بالتوازي مع مواصلة تهجير التجمعات الفلسطينية بحجة إعاقة التدريبات العسكرية. وكشفت صحيفة هارس أن الاحتلال يستخدم مناطق عسكرية كمجال حيوي للنشاط الاستيطاني، حيث جرى تعديل حدود تلك المناطق وشق طرق جديدة لربط البؤر الاستيطانية بالمستوطنات الكبرى، إضافة إلى تحويل قواعد عسكرية مهجورة إلى مستوطنات مدنية. ووفق المعطيات التي وثقها المكتب الوطني تم إصدار 140 أمرا بمصادرة عسكرية بين عامي 2023-2025 تحت بند الاحتياجات الأمنية، خصص 81% لخدمة التوسع الاستيطاني عبر إنشاء طرق التفافية وربط البؤر

0: معزولة بالمستوطنات القائمة، ما أدى إلى تقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية. وفي شمال الضفة الغربية صعد الاحتلال إجراءاته عبر مصادرات 7 دونمات في حي الجابريات المطل على مخيم جنين لإقامة قاعدة عسكرية جديدة بهدف حماية مستوطنات جنيم وكديم اللتين تسعى الحكومة الإسرائيلية لإعادة بنائهما بعد إخلائهما عام 2005. كما عاد مشروع ما يسمى بنسيج الحياة الاستيطاني إلى الواجهة بعد شروع قوات الاحتلال بهدم عشرات المنشآت التجارية والصناعية في بلدة العزرية شرق القدس ضمن مخطط إيوان الاستيطاني الذي يسعى لربط مستوطنة معالي أدومين بالقدس، ما يعني عمليا فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعزل القدس بالكامل عن محيطها الفلسطيني. وفي السياق ذاته كشفت تقارير إسرائيلية عن مخطط لبناء 1200 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة بيت إيل قرب رام الله ضمن خطة لتحويلها إلى مدينة استيطانية متكاملة، في وقت رحب فيه الوزير الإسرائيلي المتطرف بسلايل سموتريتش بهذه الخطوة مؤكدا استمرار حكومته في ترسيخ السيطرة على الضفة الغربية. وعلى صعيد متصل صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون لإنشاء سلطة أثار إسرائيلية في الضفة الغربية في خطوة اعتبرتها منظمات حقوقية إسرائيلية تمهيدا لفرض مزيد من السيطرة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة تحت غطاء حماية الأثار والتراث. يأتي ذلك في وقت فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 4 منظمات استيطانية إسرائيلية متهمة بالتحريض على العنف وتهجير الفلسطينيين، من بينها ريجاويم ونحالة إضافة إلى عدد من قادتها بسبب دورها في دعم التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. وبحسب مراقبين تؤكد هذه التطورات أن إسرائيل تمضي بخطوات متسارعة نحو تكريس الضم الزاحف للضفة الغربية عبر توظيف المؤسسة العسكرية والقوانين والإجراءات الإدارية لخدمة المشروع الاستيطاني في ظل تحذيرات متزايدة من تداعيات هذه السياسات على مستقبل القضية الفلسطينية وحل الدولتين.
1: أصيب مواطن بردود بعد اعتداء مستوطن عليه بالضرب في بلدة سنجر شمال شرق رام الله. وأفاد مراسلنا بأن عددا من المستوطنين اعتدوا بالضرب على المواطن جابر شبانة أثناء قيامه بخطف المرمية من أرضه، ما تسبب بإصابته بردود نقل على إثرها للمستشفى. أحرق مستوطنون غرفة زراعية وخطوا شعارات عنصرية في بلدة ترمصعية شمال شرق رام الله. وأفاد مراسلنا بأن عددا من المستوطنين اقتحموا أطراف البلدة وأحرقوا غرفة تعود للمواطن فتحي شلبي وخطوا شعارات عنصرية على جدرانها. وفي محافظة سلفيت لم تعد الاعتداءات على الأراضي الزراعية حوادث متفرقة، بل تحولت إلى مشهد يومي يهدد الأرض والمزارع الفلسطيني معا.
2: في محافظة سلفيت تتصاعد اعتداءات المستوطنين على الأراضي الزراعية في مشهد بات يتكرر بشكل شبه يومي، مستهدفا المزارعين ومصادر رزقهم، خاصة في بلدات كفر الديك ودير بلوط ومنطقة وادي قانا. فخلال الشهور الماضية شهدت هذه المناطق سلسلة من الاعتداءات تنوعت بين إحراق غرف زراعية وتخريب شبكات مياه وقطع خطوط كهرباء، إلى جانب منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم والاعتداء على الأشجار والمحاصيل في محاولة لفرض واقع جديد يضيق الخناق على الوجود الفلسطيني في المناطق الزراعية.
3: صعد المستوطنين في الفترة الأخيرة من وتيرة الاعتداءات بحق الأراضي الزراعية خاصة في منطقة سهل بلدة دير بلوط، بالإضافة إلى الكثير من الأراضي الخاصة في الجهة الغربية من بلدة كفر الدي في محافظة سلفيت، حيث أن الهدف الأساسي من ذلك هو تضييق الخناق على المزارعين ومنعهم من استغلال أراضيهم الزراعية، أيضا يهدف بشكل أساسي إلى الضغط على المزارعين بهدف ترك الأراضي بهدف السيطرة عليها وقت لاحق وتسريعة وتيرة الاستيطان الرعوي، خاصة في ظل وجود عدد من البار الرعوية موجودة في منطقة دير بلوط وكفر الديك في منطقة خلي السمعان وفي منطقة كفر الديك، وهي تساهم بشكل كبير في الاستيلاء على الأراضي والزحف الاستيطاني بشكل آخر.
2: ففي وادي قانا تتكرر اقتحامات المستوطنين للمناطق الزراعية والرعوية وسط مخاوف متزايدة من السيطرة على المزيد من الأراضي.

0: خاصة مع تصاعد النشاط الاستيطاني المحيط بالمنطقة. أما في كفر الديك ودير بلوط فالاعتداءات لم تعد تقتصر على التخريب فقط، بل أصبحت تستهدف إرهاب المواطنين ودفعهم لترك أراضيهم عبر التهديد والملاحقة ومنع استصلاح الأراضي.
1: طبعا الزراعة هي في صلب الشريان الأساسي لمحافظة السلفيت، خاصة محافظة السلفيت تشتهر بوفرة أشجار الزيتون بها، كذلك تعتبر من المناطق الزراعية الهامة فلسطين، حيث أن زيت محافظة السلفيت يعتبر من أجود الزيوت في الضفة بشكل بآخر، ويصدر قسم كبير منه للخارج. ويعتبر الزراعة هي تعتبر مصدر أساسي لكثير من المزارعين، مصدر دخل لديهم في ظل عدم شح الإمكانيات، وفي ظل أيضا نتيجة قلة الفرص العمل بشكل بآخر. بالتالي هناك توجه كبير وملحوظ من قبل المزارعين خاصة لزراعة الزيتون، وأيضا استغلال الأراضي الزراعية في منطقة وادي قانا التي تشتهر بزراعة الحمضيات وعدد من أشجار اللوزيات بشكل آخر. ولكن رغم ذلك هناك هجمة شرسة استيطانية ملحوظة على أراضي المحافظة تتمثل في الاستيطان. هناك أكثر من 22 مستوطن إسرائيلية بالإضافة إلى 15 بؤرة استيطانية جاثمة على أراضي المحافظة. هذه البؤر والمستوطنات في مجملها تشكل منظومة كبيرة للسيطرة على الأراضي و تقييد حركة مرور المزارعين، وأيضا إغلاق مساحات شاسعة، مما يساهم بشكل بآخر من الحد من استغلال الأراضي الزراعية وتحويل قسم منها كبير منها لأراضي غير مستغلة. وهذا طبعا يجد المستوطنين من ذلك وسيلة إلى الانقضاض على هذه الأراضي وتوسعة الاستيطان وتغييم معالم المنطقة بشكل بآخر.
0: استمرار هذه الاعتداءات يهدد القطاع الزراعي في محافظة سلفيت التي تعد من أبرز المحافظات الزراعية في الضفة الغربية، حيث إن استهداف الأرض والزراعة يشكل جزءا من سياسة أوسع تهدف إلى تقويض صمود المواطنين في المناطق المهددة بالاستيطان. لتلفزيون فلسطين، لينا دوابة، سلفيت.
2: يواصل الاحتلال توزيع مستوطناته الجاثمة على أراضي المواطنين في محافظة قلقيلية.
3: التوسع الاستيطاني في جنوب محافظة قلقيلية عاد ليتصدر المشهد مع استمرار البناء والتمدد في مستوطنات 2000 منشية المقامة على أراضي المواطنين. وخلال الأشهر الأخيرة تم رصد إنشاءات جديدة وشق طرق وتوسيع البنية التحتية إلى جانب تعديل مسار السياج الفاصل المحيط بالمستوطنة، ما يعني قضم مزيد من الأراضي الزراعية. وفي القرى الشرقية من المحافظة يتواصل التصعيد الاستيطاني، ففي قرية الفندق تعمل آليات الاحتلال على شق طريق جديد يلتهم أكثر من 220 دنما من أراضي قرى الفندق وجين صفوت وإمتين.
4: هذا الشارع الالتفافي بيهضم وبيسحق 218 دنم تحت الشارع، زائد بيعمل منطقة أمنية شرق الشارع وغرب الشارع بنفس المساحة، يعني 218 دونم تحت الشارع، 218 دونم غير مستفاد منها شرق الشارع، و 218 دونم غير مستفاد منها غرب الشارع. بتأثر معنا بشاركنا في هذا المصادرة اللي هو كمان جين صفوت، لها أجزاء من الأراضي هذه بتروح فيها وجزء قليل من حجة.
3: وفي كفر قدوم يتواصل البناء لحي استيطاني جديد ضمن مستوطنة قدوميم، فيما تعمل الجرافات على توسعة مستوطنة السوفيم وبناء وحدات جديدة على أراضي قلقيلية وجيوس والنبلياس. هذا التمدد لا يقتصر على الاستيلاء على الأرض فقط، بل يفاقم معاناة الأهالي ويهدد مصادر رزقهم الزراعية بعد منعهم من الوصول إلى مساحات واسعة من أراضيهم، ويغير واقع المنطقة لصالح المستوطنات. أحمد شاور، تلفزيون فلسطين، قلقيلية.
2: نفذت سلطات الاحتلال أعمال بناء فوق سطح مبنى بلدية الخليل التاريخي في منطقة عين العسكر بالبلدة القديمة.
5: تصاعد جديد في استهداف المعالم التاريخية تشهده البلدة القديمة بمدينة الخليل بعد شروع المستوطنين بأعمال بناء فوق سطح مبنى بلدية الخليل التاريخي في منطقة عين العسكر، في خطوة تفرض تغييرات جذرية على أحد أبرز المباني التراثية في المدينة.
6: يعني عملوا بنشوف إحنا التسير الاستيطاني وصل مرحلة يعني بالفعل يعني إنهم يطبوا بالرموز الفلسطينية، رموز المباني الفلسطينية اللي هي بلدية الخليل سابقا. هذه المبنى اللي نحن بنعتبر إنه هذا من أهم المباني الموجودة في بلدة القديمة. امبارح إحنا شهدنا حضر عدد من المستوطنين طبعا برفقة الجيش، وقاموا في بناء يعني جسور أولية فوق الطابق بلدية الخليل. كانت في كمية كبيرة من يعني مواد البناء اللي هم الإسمنت والحصمة والحديد أوجدوها.

0: على سطح البناية.
1: يعد هذا المبنى المغلق بأمر عسكري منذ سنوات من المعالم الوطنية والتاريخية المهمة داخل البلدة القديمة المصنفة على قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو، وأي تغيير أو اعتداء عليه يمثل انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي والإنساني.
2: المجلس البلدي ومنذ أن علم بهذا الاعتداء على مبنى بلدية الخليل القديم في منطقة البلدة القديمة، وبعد ذهابه إلى الموقع وحديثه مع جنود الاحتلال في الموقع، ونتيجة عدم الاستجابة بالتوقف عن هذه الأعمال وهذه الاعتداءات، تم توجه فورا إلى شرطة الاحتلال وتقديم شكوى، حيث أفادتنا شرطة الاحتلال ما بعد عدة ساعات بأن من يقوم بالبناء هم المستوطنين وبشكل مخالف للقانون ودون وجه حق.
1: مجلس بلدية الخليل بدوره ناشد المؤسسات الدولية والجهات الحقوقية للتدخل العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المبنى التاريخي، مؤكدا رفضه الكامل لهذه الممارسات، ومشددا على متابعة القضية عبر المسارات القانونية المحلية والدولية لمحاسبة المسؤولين عنها. حمد صبحة، تلفزيون فلسطين، الخليل.
3: إلى ذلك، أعلن مركز عملية طوارئ الصحة التابعة لوزارة الصحة العامة اللبنانية أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ الثاني من آذار الماضي وحتى 16 من أيار الجاري بلغت 2969 شهيدا و 9112 جريحا. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمي في لبنان عن غارات إسرائيلية على بلدات أنصار وكوثرية أسياد والمنصوري والغسانية والمراونية في جنوب لبنان، مشيرة في الوقت نفسه إلى حركة نزوح نحو صيدا الإنذار الإسرائيلي. ومع استمرار جولة المحادثات ما بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، توعدت حكومة الاحتلال بالاستمرار باستهداف مناطق الجنوب اللبنانية.
4: يشهد العدوان الإسرائيلي على لبنان ارتفاعا بوتيرة التصعيد مع انتهاء مهلة وقف إطلاق النار ما بين حزب الله وإسرائيل، وبدء جولة محادثات ما بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة. ففي حين أعلن عن انطلاق الجولة التي تعقد في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بين مبعوثين من كلا الطرفين، يشهد الميدان احتداما في القتال ينذر بنوايا إسرائيل توسيع عملياتها في لبنان. فرغم التفاوض، تصر إسرائيل على أنها لن تنسحب من الجنوب اللبناني وأنها لن تلتزم بوقف إطلاق النار في مناطقه التي شهدت اليوم قصفا عنيفا جاء عقب إخطار سكان 9 بلدات بإخلائها. في المقابل وعلى الجانب الإسرائيلي، وصل التصعيد إلى مستويات غير مسبوقة بتخطي المسيرات المفخخة التي أطلقها حزب الله للحدود الإسرائيلية ووصولها إلى منطقة رأس الناقورة وتحقيقها إصابة مباشرة دون أن تتمكن الدفاعات الجوية من رصدها والتصدي لها. ففي أعقاب هذا الاستهداف أصيب 3 إسرائيليين دون أي إخطار أو إنذار بوصول المسيرة، الأمر الذي اعتبر في إسرائيل تحديا خطيرا يشير إلى انتقال المواجهة إلى مرحلة جديدة تعيد النظر بوجود المستوطنين في المناطق الحدودية. هذه التطورات رفعت من الأصوات المتطرفة الإسرائيلية التي دعت إلى قصف بيروت مباشرة، فيما أكد الموقف الإسرائيلي الرسمي أن إسرائيل لن تنسحب من الجنوب إلا بعد نزع سلاح حزب الله وسيطرة الجيش اللبناني على المنطقة، كما ستعمل على إقناع الولايات المتحدة بذلك، في حين أكدت مصادر إسرائيلية أن واشنطن لن تلزم إسرائيل بالانسحاب من الجنوب أو بعدم قصف مناطقه، وبأن الموقفين الأمريكي والإسرائيلي يجمعان على رؤية مشتركة لمستقبل العمليات العسكرية في لبنان. سلام مشرقي، تلفزيون فلسطين، الجليل.
3: أعلنت إيران إعداد آلية جديدة لتنظيم حركة السفن التجارية عبر مضيق هرمز، تتضمن تخصيص مسار ملاحي محدد لسفن

0: الدول التي وصفتها بالمتعاونة مع فرض رسوم مقابل خدمات متخصصة تقدم ضمن النظام الجديد. من جانب آخر، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان استعدادات مكثفة لاحتمال استئناف الحرب على إيران. وعلى الجهة المقابلة، نقلت شبكة تلفزيون CNN الأمريكية عن مصادر قولها إن هناك خلافات في وجهات النظر بين المسؤولين داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن كيفية المضي قدما في الحرب. افتتحت الدورة 10 دوليا والثانية في تونس من مهرجان العودة السينمائي الدولي تزامنا مع الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين والبيت التونسي الفلسطيني.
1: تحت شعار انتظار العودة عودة، احتضنت قاعة ريو بتونس العاصمة فعاليات افتتاح الدورة 10 دوليا والثانية في تونس من مهرجان العودة السينمائي الدولي، وذلك تزامنا مع ذكرى النكبة ودورة الفنان الراحل محمد بكري، وبالتعاون مع سفارة دولة فلسطين والبيت التونسي الفلسطيني.
2: نجدد التأكيد على أن الحق، أن العودة حق لا يسقط بالتقادم، وأن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وحقوقه الشرعية. فمن خلال السينما طبعا ننقل الصورة الحقيقية والواقعية اللي عايشها شعبنا في الداخل الفلسطيني، في فلسطين ككل، الضفة الغربية، في غزة، في جميع المخيمات.
1: افتتح الحفل بالناشدين التونسي والفلسطيني تلتهما كلمة رسمية عبر من خلالها المتحدثون عن أهمية الثقافة في دعم الحق الفلسطيني، إضافة إلى دور التعاون بين البلدين في هذا المجال وتعزيز الروابط وترسيخ الهوية الفلسطينية.
3: فيلم الافتتاح اللي هو لدينا أبو زيد It's about Palestine. السينما تحكي فلسطين وتحكي كل قضايا الشعوب العربية. فقط أجل نقول لك احنا أهمية المهرجان هو في حق العودة للشعب الفلسطيني، الشعب المهجر، الشعب المشتت المطرود من أراضي، حق العودة وهو حقه يعني. فنحن بالسينما نقاوم كفنانين.
1: كما تضمن المهرجان عروضا فنية من البلدين وعرض فيلم الافتتاح للمخرجة دينا أبو زيد، وسط تفاعل الحضور الفلسطيني التونسي والذي يعكس روح التضامن الثقافي بين البلدين. لتلفزيون فلسطين، حياة بن هلال، تونس.
0: تتواصل فعالية النشاط الرياضي الداعم لفلسطين أركض من أجل فلسطين لليوم الثاني على التوالي في عدد من المدن الدنماركية، وأقيمت فعالية في مدينتي أرهاوس وإيسبرينغ وبمشاركة بمئات العدائين وبالتعاون مع اتحاد الجمعيات الفلسطينية وبحضور ملتقى الجالية الفلسطينية، حيث جرى استقبال المشاركين في ساحة البلدية بعد انتهاء السباق في أجواء حملت رسائل دعم للحرية والحرية حقوق والعدالة للشعب الفلسطيني. يقام نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية في العاصمة السويسرية فيينا في ظل انسحاب 5 دول بسبب مشاركة إسرائيل. كانت الفترة التي سبقت انطلاق المسابقة قد طغت عليها مقاطعة فعالياتها من جانب المحطات العامة في دول كبرى مثل إسبانيا وهولندا وأيرلندا، وذلك بالإضافة إلى أيسلندا وسلوفينيا. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية إن المشاركة في المسابقة ستكون أمرا غير معقول بالنظر إلى الخسائر الفاتحة في الأرواح في غزة والأزمة الإنسانية هناك. أظهر استطلاع تفوق حزب الليكود بقيادة نتنياهو بحصوله على 26 مقعدا متقدما على تحالف نفتالي بنت ويائير لبيد، كما حل نتنياهو أولا كالأنسب لمنصب رئيس الحكومة، بينما يفضل ناخبو المعارضة قيادة بنت للمرحلة المقبلة.
4: في ظل تصاعد الحديث عن انتخابات مبكرة في إسرائيل، تتجه الأنظار إلى الكنيست بعد أن قدم رئيس الائتلاف الحكومي عن حزب الليكود مشروع قانون لحله على أن يطرح للتصويت خلال الأسبوع المقبل وسط مؤشرات متزايدة على استمرار حالة الجمود السياسي. وفي هذا السياق كشف استطلاع للرأي نشرته القناة 12 العبرية أن معسكري الائتلاف والمعارضة لا يزالان عاجزين عن حصد 61 مقعدا، وهو الحد الأدنى المطلوب لتشكيل حكومة جديدة. وبحسب نتائج الاستطلاع فإن أحزاب المعارضة لا تبدو قادرة على تحقيق الأغلبية البرلمانية من دون الاستناد إلى دعم الأحزاب العربية، في حين يرفض جزء واسع من ناخبي هذا المعسكر مشاركة تلك الأحزاب في أي ائتلاف حكومي محتمل. وأظهر الاستطلاع استمرار تفوق حزب الليكود بقيادة نتنياهو الذي يحصد 26 مقعدا، متقدما بمقعدين على التحالف الذي يضم رئيس الحكومة الأسبق نفتالي بنت وزعيم المعارضة يائير لبيد، والذي ينال 24 مقعدا في حال أجريت الانتخابات في الوقت الراهن. كما وأظهرت النتائج حصول حزب يشار على 15 مقعدا، فيما ينال تحالف الديمقراطيون الذي يضم حزبي العمل وميرتس 10 مقاعد، وتحصل أحزاب شاس وعتصم يهودة وإسرائيل بيتنا على 9 مقاعد لكل منها، بينما يحصد حزب يهودة هاتورا 8 مقاعد. أما على مستوى الأحزاب العربية فيحصل كل من تحالف الجبهة والعربية للتغيير والقائمة الموحدة على 5 مقاعد لكل منهما. في المقابل بينت نتائج الاستطلاع أن أحزاب الصهيونية الدينية برئاسة سموتريتش وكحول لافان بقيادة بني غانتس، إلى جانب الحزب الذي يقوده يعاز هندل والمدعوم من جنود الاحتياط، لا تتمكن من تجاوز نسبة الحسم. وأشار الاستطلاع كذلك أن تحالفا يجمع حزب بحاد مع حزب يشار بقيادة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق غادي أيزنكوت قد يحقق 38 مقعدا. وعلى مستوى الشخصيات الأكثر ملاءمة لتولي رئاسة الحكومة، حافظ بنيامين نتنياهو على صدارته بنسبة تأييد بلغت 40% مقابل 33% لنفتالي بنت، كما وتفوق نتنياهو على أيزنكوت بنسبة 39% مقابل 34%، فيما اعتبر 41% من المشاركين أن نتنياهو هو الأنسب لرئاسة الحكومة مقابل 22% فقط لصالح أفيغدور ليبرمان. لتلفزيون فلسطين دانا أحمد.
0: نظمت حركة فتح والتجمع الشعبي في محافظة نابلس يوما طبيا في البلدة القديمة بنابلس لعلاج مئات الحالات المرضية وتقديم الدواء المجاني لهم.
5: بمشاركة مجموعة من الأطباء المختصين انطلق اليوم الطبي المجاني في مدينة نابلس، والذي نظمه التجمع الشعبي الفلسطيني وحركة فتح بمناسبة الذكرى الثالثة لوفاة الدكتور منذر صلاح رئيس جامعة النجاح ووزير التعليم العالي الأسبق.
6: يعني اليوم نحمل 3 رسائل رئيسية في هذا اليوم الطبي. الرسالة الأولى الرسالة الإقليمية، ونحن اليوم نعيش ذكرى النكبة عندما قيل أن الكبار يموتون والصغار ينسون. لا، الصغار الآن موجودون وكبروا وحملوا الراية وهم الآن يساعدون كأبناء حركة فتح في منطقة الفسفوري. الرسالة الثانية أيضا رسالة المؤتمر الثامن، عندما القيادة تخطط أيضا القاعدة الآن موجودون ويساعدون أبناء شعبهم كأحد القائمين حركة فتح على هذا اليوم الطبي.
7: التقينا في التجمع كما اعتدنا في السنوات السابقة أن نقوم بهذا النشاط استدراكا للحالة المأساوية التي يعيشها أبناء شعب الفقراء من أبناء شعبنا، خاصة في البلدة القديمة وفي المخيمات. إن شاء الله تعالى سيكون نشاط آخر في المخيمات في المستقبل.
5: مئات المرضى الذين وصلوا إلى حالة القيسارية وسط البلدة القديمة، حيث أجرى الأطباء لهم الفحوصات الطبية وقدم لهم العلاج اللازم، هذا إلى جانب صرف الأدوية المجانية للحالات المحتاجة.
8: تنظيم يوم طبي مجاني لمساعدة أهل نابلس وتحديدا البلدة القديمة، تم التركيز واختيار منطقة القيسارية أو ديوان القيسارية لما لها من دلالات القيسارية معروفة من الانتفاضات الأولى والثانية، فالحمد لله في إقبال كبير، التخصصات موجودة متنوعة، ونأمل بأنه نحقق هدف أنه نخفف على القليل من نواحي صحية على مرضانا من إجراء مختبرات، إعطاء أدوية، إجراء فحوصات.
0: طبعا إحنا هون بين النقابة بنقدم الدعم لأهالينا هون في محافظة نابلس وفي البلد القديم وخصوصا في حارته، وهذا دور النقابة في دعم النشاطات المجتمعية ودعم الناس وتعزيز صمود الناس.
5: القائمون على الفعالية أكدوا أن اليوم الطبي يأتي ضمن سلسلة من المبادرات والحملات الإنسانية الهادفة إلى دعم المرضى وتخفيف الأعباء الصحية عن كاهل الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، خاصة في الأحياء السكنية داخل مدينة نابلس وقرى المحافظة، عبر توفير خدمات طبية مجانية والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا. خليل أبو عرب، تلفزيون فلسطين، نابلس.
0: نهاية النشرة، نعود ونذكر لأبرز ما جاء فيها من عناوين.
9: الحمد لله، يعني كان هذا المؤتمر نجاحا جيدا لفلسطين.
0: السيد الرئيس يشدد على أن انعقاد انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري تأكيد التزامنا الراسخ بتعزيز المسار الديمقراطي. المؤتمر الثامن لحركة فتح يختتم يومه الثالث والأخير وإعلان نتائج الانتخابات اليوم. بدعم جيش الاحتلال يغيرون الخريطة الطبوغرافية للضفة الغربية عبر استخدام البنية التحتية العسكرية. إيران تعلن عن آلية لإدارة مضيق هرمز واستعدادات أمريكية وإسرائيلية لاستئناف الحرب. ختام النشرة، دمتم في رعاية الله.

وزارة الصحة يعني نقص كبير جدا في قامة الأدوية الأساسية تتعدى يعني 53%، ونقص شديد جدا يعني نتحدث عن قائمة صفرية 53% من قائمة الأدوية الأساسية، وقائمة صفرية تتعدى 67% من قائمة المستهلكات الطبية الخاصة بوزارة الصحة. ولا شك أن هذه القائمة هذه يعني هذا النقص الشديد في الأدوية المستهلكات الطبية يعني يؤثر كثيرا على الخدمات، قائمة خدمات طويلة تقدمها وزارة الصحة لمرضانا في القطاع. فئة هشة من المرضى هي فئة أمراض الدم والأورام، من أكثر من 68% من قائمة القائمة الخاصة في هذه الأدوية خدمة مرضى الأورام والدم غير متوفرة. ومشكلة خدمة مرضى الأورام والدم إنه أي نقص في بروتوكول واحد أو دواء واحد في البروتوكول العلاجي، يعني البروتوكول قد يحتوي على 4 أدوية لكن نقص واحد دواء واحد يوقف البروتوكول العلاجي، وبالتالي هذه مشكلة كبيرة.

تفاجأنا في مستوطنين في حوالي 30 مستوطن أجوا حرقوا الخيمة هذا معهم يعني مادة حارقة حرقوا خيم الجيت يعني ما خلوش ولا إشي هان جناب حرمي عثي

نحمد الله على نزول المطر، بس احنا في خيام عارفين في شوادر فراشنا مية، وعينا مية، كل حالنا مية، صرنا يعني من الساعة 2 للصبح واحنا واقفين على رجلينا عشان انه ما نحرقش.

بخلاقه وبخطوته.

احنا قاعدين في خلق وفي بر وشردنا من دورنا من هان ومن هان وقلنا بركي لقينا في امان نعيش فيها لقينا ورانا هي القصف ورانا القصف هي فوق روسنا يعني هي شايفه فوق روسنا لا ضللنا عايش ولا ضللنا بنحل شردنا باولادنا بنحل عرفنا ننفذ بهالولاد الصغار والله يا بني ما في امان

الصومالي حاطين بوابات هون في الحارة وتفاجأنا في الحكي هذا وسكر وأسر المنطقة لحالتين يقول لي أنا هون هاجم خلوني يمشي مستعد بعد المسكات حكم عسكري.

Thank you.

واجه وزارة الصحة يعني نقص كبير جدا في قامة الأدوية الأساسية تتعدى يعني 53%، ونقص شديد جدا يعني نتحدث عن قائمة صفرية 53% من قائمة الأدوية الأساسية، وقائمة صفرية تتعدى 67% من قائمة المستهلكات الطبية الخاصة بوزارة الصحة. ولا شك أن هذه القائمة هذه

النقص الشديد في الأدوية والمستهلكات الطبية يعني يؤثر كثيرا على الخدمات، قائمة خدمات طويلة تقدمها وزارة الصحة لمرضانا في القطاع. فئة هشة من المرضى هي فئة أمراض الدم والأورام. أكثر من 68% من القائمة الخاصة بهذه الأدوية خدمة مرضى الأورام والدم غير متوفرة. ومشكلة خدمة مرضى الأورام والدم أنه أي نقص في بروتوكول واحد أو دواء واحد في البروتوكول العلاجي، يعني البروتوكول قد يحتوي على 4 أدوية لكن نقص واحد دواء واحد يوقف البروتوكول العلاجي، وبالتالي هذه مشكلة كبيرة.

0: أسعد الله صباحكم بكل الخير مشاهدينا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فلسطين هذا الصباح لليوم السبت 16 من أيار، حيث تتواصل فصول المشهد الفلسطيني في ظل عدوان متواصل على قطاع غزة يفاقم الأزمة الإنسانية ويعمق أثر الحرب على تفاصيل الحياة اليومية في وقت تتصاعد فيه التحديات بالقدس والضفة الغربية مع استمرار الاقتحامات والإجراءات الميدانية التي تفرض واقعا بالغ التعقيد. في قلب هذا المشهد تتواصل أعمال المؤتمر الثامن لحركة فتح كاستحقاق وطني وتنظيمي مهم يناقش ملفات المرحلة المقبلة في ظل ظروف استثنائية تمر بها الساحة الفلسطينية على مختلف المستويات. إذن سنرافقكم على مدار ساعتين من الزمن أنا والزميلة هبة الرماوي. صباح الخير هبة.
1: يسعد صباحك دلال، وصباح الخير لكافة السادة المشاهدين، وبداية يوم جديد ومشوار صباحي من فلسطين هذا الصباح عبر شاشة تلفزيون فلسطين مع ملفاتنا المتنوعة والمختلفة التي نستعرض فيها اعتداءات المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال في الضفة الغربية، والتي كانت بالأمس بإحراق مسجد وعدد من المركبات في جيبيا شمال غرب رام الله، بالإضافة إلى الاعتداء على المواطنين ومركباتهم في شقبة غرب رام الله وفي المحافظات الوطن كلبن الشرقية جنوب نابلس، وإصابة أيضا مواطن في الخليل في الظهرية باعتداء مستوطن، كل ذلك تحت حماية قوات الاحتلال. إذن سنكون معكم على مدار

0: ساعتين مع آخر التطورات الميدانية والإنسانية في جميع محافظات الوطن، وأيضا متابعة للمؤتمر الثامن لحركة فتح في يومه الختامي والثالث ويوم الاقتراع اليوم، حيث سيكون انطلاق عملية الاقتراع الآن الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 3 بعد الظهر، على أن تبدأ بعدها مباشرة عملية الفرز وإعلان النتائج وصولا إلى إصدار البيان الختامي لهذا المؤتمر.
1: نعم، إذن ساعتين من الزمن نرافقكم فيها مع آخر التطورات، لكن الآن وقفة قصيرة مع حالة الطقس وأسعار صرف العملات كما جاءت لليوم السبت.

يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ مشوارنا الصباحي بهذه المحطة الإخبارية اليومية وآخر الأخبار كما جاءت على المواقع والصحف المحلية في هذه الجولة الإخبارية مع دلال ياسين.

أهلا بكم مشاهدينا في جولة صباحية الاعتيادية لأبرز ما تناولته الصحف المحلية. نبدأها من وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا. وأولى الأخبار، 7 شهداء في قصف طيران الاحتلال لشقة ومركبة بمدينة غزة. في تفاصيل الخبر، استشهد 7 مواطنين وأصيب 10 آخرين مساء يوم الجمعة في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي شقة ومركبة في مدينة غزة. وقال مراسل وفا إن طيران الاحتلال قصف شقة في عمارة على مفرق أبو الكاس في حي الرمال غرب مدينة غزة ومركبة مدنية، ما أدى لاستشهاد 7 مواطنين. وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,744 شهيدا وإلى 172,588 مصابا منذ بدء العدوان في 7 من تشرين الأول للعام 2023، بينما وصل إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي إلى 857 وإجمالي الإصابات إلى 2486، فيما جرى انتشال 771 جثمانا. ثاني الأخبار من وكالة وفا، سيادة الرئيس في ذكرى النكبة، ستبقى قضية فلسطين الامتحان الأكبر للمنظومة الدولية ومصداقيتها. في تفاصيل الخبر، قال سيادة رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس إن قضية فلسطين ستبقى الامتحان الأكبر للمنظومة الدولية ومصداقيتها. وأكد سيادته في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السفير رياض منصور خلال إحياء لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف الذكرى 78 للنكبة في مقر المنظمة بنيويورك، أن من حق شعبنا أن يعيش حرا كريما في وطنه، ومن حقه أن يدافع عن نفسه وعن وجوده وحقوقه الوطنية، ومن حقه على دول العالم وفي هذه المنظومة الدولية أن تساعده على تحقيق حريته واستقلاله، وأن يعيش في أمن وسلام أسوة ببقية شعوب العالم. كما وشدد سيادة الرئيس على أنه واهم من يعتقد أن الأمن والسلم يمكن أن يتحققا دون إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني واستقلال دولته واجتكات الاحتلال الإسرائيلي منها وإن طال الزمن. وقال سيادته لطالما حملت نكبة فلسطين وقعا أليما خاصا وخالدا في ذاكرة الشعب الفلسطيني ووجدانه، ولعل إحياءها سنويا في الأمم المتحدة واعتراف العالم بها يجعل ذلك حدثا استثنائيا بل تاريخيا، واعترافا بالغبن التاريخي الذي أصابنا والذي لم نشفى منه حتى الآن. وأضاف أن إسرائيل ظنت أن بإمكانها مسح وجودنا وكأننا لم نكن وسلب تراثنا وإرثنا وتراثنا، ولكننا بقينا وبعثنا من رماد النكبة وناضلنا حتى إقرار الأمم المتحدة والعالم أجمع بحقنا في تقرير المصير. وقادت منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني النضال الفلسطيني بأشكاله كافة، الشعبي والسياسي والقانوني والدبلوماسي. وأكد سيادته لن نتوانى في حماية مستقبل أطفالنا ومستقبل شعبنا حتى إنهاء الظلم التاريخي والاستعمار واعتراف العالم أجمع بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، كما سنواصل تعزيز وجود هويتنا وإحياء ذاكرتنا حتى وإن مات الكبار فلم ينسى الصغار منا كما ظنوا وخططوا وتوهموا وزيفوا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد.

آخر الأخبار من وكالة وفا، مشاهدينا الكرام، مستعمرون يحرقون مركبتين ويعتدون على غرفتين زراعيتين في شقبة غرب رام الله. في تفاصيل الخبر، أضرم مستعمرون النار في مركبتين واعتدوا على 4 مركبات أخرى وغرفتين زراعيتين خلال هجوم نفذوه على أطراف بلدة شقبة غرب رام الله. وأفاد مصور وفا بأن مستعمرين هاجموا الجهة الغربية من قرية شقبة وأضرموا النيران في مركبتين وحطموا زجاج 4 مركبات أخرى، كما اعتدوا على غرفتين زراعيتين في المكان أثناء وجود عدد من المواطنين داخلهما قبل أن ينسحبوا بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة. وكانت قوات الاحتلال والمستعمرون قد نفذوا ما مجمعه 1637 اعتداء خلال شهر نيسان الماضي بحق الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته، وفق تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. وأوضح التقرير أن جيش الاحتلال نفذ 1097 اعتداء، فيما نفذ المستعمرون 540 اعتداء، مبينا أن هذه الاعتداءات تركزت بشكل أساسي في محافظات نابلس بواقع 402 اعتداء، تلتها الخليل بواقع 340 ورام الله والبيرة بواقع 312 ثم بيت لحم بواقع 171. نذهب وإياكم مشاهدينا الكرام إلى صحيفة الحياة. السعودية تدين الممارسات الاستفزازية المتكررة من مسؤولي الاحتلال بحق المسجد الأقصى. في تفاصيل الخبر، أدانت المملكة العربية السعودية الممارسات الاستفزازية المتكررة من مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك، وآخرها اقتحام مسؤول في الاحتلال للمسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال ورفع مسؤول آخر علم الاحتلال في ساحاته. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن المملكة تؤكد رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها، وتشدد على مطالبتها للمجتمع الدولي بوقف تلك الممارسات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية ومحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على انتهاكاتها الخطيرة والمستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمدنيين الأبرياء في دولة فلسطين. نذهب وإياكم مشاهدينا إلى صحيفة الأيام. الاستيلاء على عشرات الدنومات في زبدة والسيطرة على مبنى بلدية الخليل التاريخي. في تفاصيل الخبر، استولت سلطات الاحتلال أمس على عشرات الدنومات من أراضي قرية زبدة جنوب غربي جنين في سياق عمليات اقتحام شرعت خلالها بتنفيذ أعمال بناء فوق مبنى بلدية الخليل التاريخي، وأجبرت مواطنا على إخلاء منزله في بلدة عرابة جنوب جنين، وأغلقت مقر جمعية خيرية. وأفادت مصادر محلية بأن سلطات الاحتلال أصدرت قرارا عسكريا يقضي بوضع اليد على قطعة أرض مساحتها 61 دنما و652 مترا مربعا من أراضي قرية زبدة القريبة من بلدة يعبد جنوب غربي جنين بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية، وذلك بعد أقل من أسبوع على إعلانها عن وضع اليد ومصادرة نحو 7 دنومات من منطقة الجابريات بمدينة جنين والمصنفة وفقا لاتفاقيات أوسلو مناطق ألف. وأضافت المصادر أن سلطات الاحتلال حددت 12 من الشهر الجاري موعدا لبدء سريان قرار مصادرة الأراضي في قرية زبدة ويستمر لغاية العام 2028. وأكد رئيس مجلس قروي زبدة صالح عمارنا أن المجلس سيتابع هذه القضية عبر جميع القنوات القانونية وسيبذل كل جهد ممكن لإلغاء القرار، مشيرا إلى عقد اجتماع مع المواطنين المتضررين لبحث الخطوات المقبلة للرد على القرار العسكري الإسرائيلي. في غضون ذلك، أجبرت قوات الاحتلال مواطنا على إخلاء منزله في بلدة عرابة جنوب جنين. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أجبرت المواطن فادي ماهر لحلوح على إخلاء منزله الواقع في محيط معسكر عرابة فورا بذريعة الأسباب الأمنية. وأكدت أن عملية الإخلاء جاءت بالتزامن مع استمرار جيش الاحتلال بأعمال إعادة بناء معسكر عرابة الواقع على المدخل الرئيس لبلدة عرابة، والذي كان الاحتلال أخلاه في إطار خطة الانسحاب الأحادية الجانب في العام 2005. وفي الخليل، شرعت سلطات الاحتلال بتنفيذ أعمال بناء فوق سطح مبنى بلدية الخليل التاريخي في منطقة عين العسكر بالبلدة القديمة. وأفادت بلدية الخليل بأن مبنى البلدية القديمة
القديم المغلق بأمر عسكري من الاحتلال منذ سنوات يعد من المعالم التاريخية والوطنية المهمة في البلدة القديمة المصنفة على قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو، مشيرا إلى أن أي تغيير أو اعتداء على المبنى يشكل انتهاكا واضحا لكافة المواثيق والأعراف الدولية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والإنساني. ولفتت إلى أن هذا البناء يأتي في خطوة تهدف إلى فرض أمر واقع جديد مخالف للقوانين المحلية والدولية. وتوجه أعضاء المجلس البلدي إلى الموقع للإطلاع ميدانيا على مجريات الاعتداء ومتابعة الأجراءات اللازمة بشأنه. وفي نابلس أغلقت قوات الاحتلال مقر جمعية خيرية، وذكرت مصادر متعددة أن قوات الاحتلال اقتحمت شارع عبد الرحيم محمود في المدينة ودهمت مقر جمعية مديد الخيرية وفتشتها وعبثت بمحتوياتها وأصدرت أمرا عسكريا بإغلاقها لمدة 3 أشهر. في محافظة القدس اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرا قرية الجيب شمال غربي القدس المحتلة، وأفادت محافظة القدس بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وسيرت ألياتها وجند المشاة في شوارعها. وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية عند مدخل بلدة حزمة شمال شرقي القدس وعاقت حركة المواطنين خاصة الموظفين وطلبة المدارس. وفي محافظة سلفيت اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الزاوية غرب المحافظة ونفذت عمليات تفتيش واسعة لمنازل المواطنين تخللها إجراء تحقيقات ميدانية مع عدد منهم. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة على المدخل الرئيسي للبلدة وسط انتشار عسكري مكثف في عدة أحياء والقيام بعمليات هدم طالت عددا من المنازل والعبث بمحتوياتها. وفي محافظة طبس اقتحمت قوات الاحتلال قرية عطوف وبلدة طمون جنوب شرقي المحافظة، وأفاد رئيس مجلس قروي عطوف عبد الله بشارات بأن قوات الاحتلال

الاحتلال اقتحمت مقر المجلس القروي وأحد المنازل القريبة منه، وأزالت كاميرات المراقبة المطلة على الشارع الواصل بين عطوف وطمون، فيما اقتحمت قوات أخرى بلدة طمون وشرعت بمداهمة عدد من منازل المواطنين. آخر الأخبار مشاهدينا من صحيفة القدس، تصعيد في الضفة والقدس، شهيد واعتداءات على المساجد واقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى. في تفاصيل الخبر، شهدت مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة تصعيدا ميدانيا خطيرا تزامنا مع الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية، حيث واصلت قوات الاحتلال والمستوطنون سلسلة من الانتهاكات الممنهجة، وأسفرت هذه الاعتداءات عن ارتقاء شهيد فلسطيني في محافظة نابلس تزامنا مع اعتداءات طالت دور العبادة واستفزازات واسعة في محيط المسجد الأقصى المبارك. في تفاصيل الميدان، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد فتى يبلغ من العمر 15 عاما عقب إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس، وتأتي هذه الجريمة في سياق استهداف مباشر للمدنيين الفلسطينيين في مختلف القرى والبلدات التي تشهد اقتحامات يومية من قبل آليات الاحتلال. وفي انتهاك صارخ لحرمة المساجد، اقتحمت قوات الاحتلال مسجدا في مدينة نابلس أثناء تأدية المواطنين لصلاة الجمعة، حيث أجبر الجنود المصلين على قطع صلاتهم وإخلاء المكان، وأظهرت توثيقات مصورة جنديا مدججا بالسلاح وهو يدفع الإمام والمصلين داخل المسجد ما حال دون إتمام الشعائر الدينية في مشهد يعكس حجم الاستهداف للمقدسات. ولم تتوقف اعتداءات المستوطنين عند هذا الحد، بل أقدمت مجموعات متطرفة على إضرام النار في مسجد بقرية جيبيا شمال غرب رام الله، ما أدى لاندلاع حريق في قبو المسجد وتضرر عدد من المركبات الفلسطينية المجاورة. وتنفذ هذه المجموعات هجمات منظمة تحت حماية جيش الاحتلال الذي غالبا ما يتجاهل بلاغات المواطنين حول هذه الجرائم. وفي محافظة جنين اقتحم مستوطنون أراضي زراعية في قرية رابة شرق المدينة مصطحبين معهم قطعان الأبقار في محاولة لفرض واقع استيطاني جديد وتخريب المحاصيل، وتزامن ذلك مع قيام جرافات الاحتلال بشق طرق استيطانية وتجريف مساحات واسعة في جبل المسالمة المحيط بالقرية لربط البؤر الاستيطانية بعضها ببعض. أما في القدس المحتلة، فقد حولت سلطات الاحتلال البلدة القديمة إلى سكنة عسكرية، حيث نشرت نحو 14,000 عنصر أمن لتأمين ما يسمى بمسيرة الأعلام، وأغلقت الشرطة أبواب المسجد الأقصى وتحديدا باب الإسباط وباب الملك فيصل، ومنعت المئات من المصلين من الوصول إلى باحات المسجد لتأدية الصلاة. وقاد الحاخام المتطرف إسرائيل أرئيل مؤسس معهد الهيكل حفلا استفزازيا أمام باب الإسباط، تخلله رقصات وعزف على الآلات الموسيقية ورفع لرايات الهيكل المزعوم. وجاءت هذه الفعالية بمناسبة الذكرى السنوية لاحتلال شرقي القدس وفق التقويم العبري، وسط هتافات عنصرية أطلقها المشاركون ضد العربي والمقدسيين. مشاهدين الكرام، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية لأبرز ما تناولته الصحف المحلية. مستمرين وإياكم بفقرات فلسطين هذا الصباح، لكن بعد الفاصل.

0: بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وانتقل الآن إلى بيت لحم وإحياء لذكرى النكبة 78 التي صادفت بالأمس 15 من أيار، وبدأ فعاليات الاحتفال الإحياء النكبة في يوم الثلاثاء الماضي، وبدأ المسيرات في جميع محافظات الوطن. يعني نستذكر في هذا الذكرى النكبة ما حصل من تهجير لأبناء شعبنا والحكايات التي ما زالت في ذاكرة من عاشوا هذه النكبة واستحضروا تفاصيل التهجير والتنقل التي عاشوها عام 1948 درجة.
1: نعم هبة، في الذكرى 78 للنكبة ما زال الحاج خليل عبد ربه البالغ من العمر 95 عاما من بيت لحم يحتفظ بتفاصيل التهجير والنزوح التي عاشها في العام 48، يرويها اليوم بذاكرة لم تسقط السنوات منها شيئا. إذن شهادة تختصر وجع الحكاية وتؤكد أن الفلسطيني بقي متمسكا بأرضه وذاكرته رغم كل محاولات الاقتلاع. في هذا التقرير تروي لنا الزميلة تالا فرج النكبة بلسان من عاشها، لنتابع.

0: وحي عمي بنسى بلده. يعني مهبط راسها ولد فيها وخلق فيها عاش فيها عشرات السنين بنساش بلده. يعني دائما بنذكر بلده. واحنا جماعة فلاحين هناك كنا فلاحين في البلاد، عندنا أراضي نزرعها قمح وشعير وذرة وخضرة وفواكه وكل إشي، وحلال بقر وغنم وكل إشي، يعني كل شيء موجود كان عندنا.
1: خرفنا عنه
0: في البلاد، يعني كنا نشتغل ونعيش عايشين في هذه البلاد، عايشين ومطريحين في حياتنا، فيش مشاكل بيننا وبين يعني في العالم في بعضها. هذه البلاد، حياتنا كانت في البلاد، كانتنا في البلاد، يعني حياتنا كانت ممتازة جدا في البلاد، عايشين في أملاكنا، في أراضينا، نشتغل في أراضينا، ما نشتغلش عند الناس، نشتغل في أرزاقنا، في البساتين، في الأراضي، في الزراعة، في تربية الدواب والمواشي، كل شيء. هذه كانت عيشتنا في البلاد حتى صار اللي صار من النكبة. طبعا رحلنا، تغيرت الأمور عندما صارت المناوشات في البلاد، صار في ثورة اتكاتل، ثورة يعني نخوة الشباب، ما كانش ثورة منظمة، كانوا يعني حماس من الشباب في البلد، شايف كيف، ما حمش سلاح خفيف، وصارت المناوشات، واليهود استغلوا ضعف المواطنين في هذاك الوقت، لا سلاح ولا دعم من برا ولا من جوا، والإنجليز كان منتدب على فلسطين في هذاك الوقت، كان الإنجليز هو الحاكم، انتداب إنجليزي كان، والإنجليزي وجه سياسته مع اليهود.

ايش المناوشات اللي مشاكل الحرب اللي صار، الثورة اللي حصلت من اليهود ومن العرب في ذاك الوقت، انطلقت من تل أبيب ويافا وحيفا والبلاد الغربية مش من عندنا. احنا بلادنا مرتفعة في الجبل، بلدنا بيت نتيف لقضى الخليل. الثورة ابتدت من تل أبيب، وسكاء حوالين تل أبيب القرى والمدن العربية مثل يافا ومثل حيفا ومثل لد والرملة، المدن القريبة على تل أبيب اللي صارت المناوشات من اليهود على العرب، على العرب مشان يرحلوهم، وفعلا نجحوا في هذا الطريقة. دعم عندهم من الإنجليز، مسلحهم الإنجليز، مدربهم الإنجليز، بخطط معهم الإنجليز في هذاك الوقت ضد العرب. وهالبلاد اللي قريبة كانت على تل أبيب رحلت، شردت من الخوف من عيالهم، مع عيالهم وأولادهم وحلالهم وكل شيءهم، شردوا بدهم يملصوا أولادهم من الموت. وانتشر الإشي بلد بعد بلد، انتشرت يعني قوة، صاروا يرحلوا منها البلد الكبير بعدها ترحل الخوف، صاروا يقتلوا، فلذلك شردوا الناس، شردوا الناس. صار عندهم اليهود أسلاح قنابل مدافع، صاروا يضربوا مدافع على القرى، صاروا يضربوا على القرى، يسلطوا المدافع على القرى، على هدم القرى، على هدم القرى. يعني مش بس مدافع، مدافع خصوصي موجهة على هدم القرى، القرى اللي كانت كلها يعني سكن، أراضي دور خشب، يعني عقود، يعني مش زي اليوم عمارات ضخمة، دور عاديات كانت. وحتى في الساحل شقت اللد والرملة وهالبلاد هذيش كانت كلها دول أراضي لبن طينة، يعني مش بنى حجر عالي. يعني المدفع يهد حارة، لأن ما أراضي طينة، بلد حجار دبش وأشبه ذلك، مش بنى زي اليوم.

أصعب إشي يا ستي لما رحلنا وجدنا العالم الكرة الغربية الكرة اللي موالية الساحل الفلسطيني كلها معظمها إشي راح على شكة مصر على غزة وهالشكل.

التريش وإشي توجه على الشمال وإشي طلع جاي. فمعظم القرى طلعت جاي وتجمعوا كلهم في سهول أراضي سهول، واللي كان عنده حلال بكر وغنم وجمال وكذا من هالنوع، واللي طالع مطلع حباته ومناكلهن على الدواب ومشومهن، يكيم من هان وحط هان، ما فيش عنده مجال يروح، فيش سيارات. يعني شوف بتكشعر من الأبدان من كثر ما بتشوف البشر، وتلك الصياح من الأطفال ومن النساء ومن الناس، ولازم بتضيعوا بين من كثر البشر أمم لا تحد ولا تحصى. بس اليهود شايفين العالم شاردة، ما بضربوا على القرى على المدن، بضربوش على البشر، البشر شايفينهم شردوا، بضربوا على القرى بهدموا هدم، ما بيخلوش دار واقفة. لو بضربوا على البشر قطعوهم، لكن بضربوش على البشر، شايفين البشر شارد. حتى وصلنا الخليل، وصلنا قرى الخليل، وفي قرى الخليل الكل الناس بترحل يا أخي، الناس من الخوف ذبحها، الكل العالم الحالم اللي قدامنا فيش عليهم إشي، الكلهم برحلوا شاردين، شايفين العالم راحلة، الكتل وراهم، الضرب ضرب هدوا فيهن. يعني في عندنا دليل واضح على إن كان الإشي مرتب، احتلال هدم نهائيا، ما في رجعة عليه من ذاك الوقت. حتى وصلنا بيت لحم، وصلنا بيت جالة، وقعدنا هناك لأراضينا، بنشتاك لدورنا، بنشتاك لأرضنا اللي كنا فيه اللي بينا فيها، والله ما بتغيب على بالنا، لا العنب ولا التين ولا الشجر المثمر اللي كان عندنا. اليوم والله ما بنشوف عندنا حاجة، هي يعني أنا مش عندي شيء ولا حاجة إلا شجرة الزيتون. كان عندنا هناك من جميع الأشجار، المشتاك لأراضينا، مهما كانت يعني حياتنا اللي كنا أبائنا وأجدادنا كانوا عايشين فيها ومبسوطين في عيشتهم.

الشعب الفلسطيني لن ينسى وطنه ولن ينسى بلاده، أراضي مقدسة قدسها رب العالمين، قدسها رب العالمين. جميع الأنبياء والمرسلين خلقوا من فلسطين. بعد أن أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى المبارك الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه عزيز حكيم. ربنا اللي كان، مش أنا اللي بقول، الله سبحانه وتعالى. الله حطنا في هذه المناطق، في هذه البلاد الطاهرة.

0: اهلا بكم مشاهدينا الكرام، وننتقل الى محطتنا التاليه والحديث عن ما حدث في بلده سنجل من اعتداء للمستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم، يعني في مشهد يلخص حجم الالم والتكافل معا في سنجل. تعرضت سنجل والقرى ايضا المجاوره لها لاعتداءات واسعه من المستوطنين، شملت سرقه مئات رؤوس المواشي والاعتداء على المواطنين، وأيضا سرقت معدات زراعية في ظل حماية قوات الاحتلال للمستوطنين، بالإضافة إلى استشهاد طفل بسبب هذه الاعتداءات. وبسبب هذا المشهد أطلقت بلدة سنجل مبادرة دعم المواطنين المتضررين من هذا الاعتداء الوحشي.
1: نعم، نتيجة هذا الاعتداء الممنهج بحماية جيش الاحتلال أطلقت بلدية سنجل حملة دعم ومساندة، فتحولت خلال ساعات إلى رسالة وحدة ومحبة وصلت أصداؤها حتى من غزة الجريحة التي رغم نزفها أصرت أن تكون حاضرة في هذا المشهد الإنساني. للحديث أكثر عن تفاصيل المبادرة ورسالتها الوطنية والإنسانية ينضم إلينا رئيس بلدية سنجل الدكتور معتز طوافشة. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك.
2: صباح الخير، يسعد صباحك يا ربي.
1: يعني على هذه الحملة
0: يسعد صباحك دكتور، أكيد يعطيكم ألف عافية على كل الجهود اللي بذلتوها في دعم المتضررين من هذه الاعتداءات. يعني في البداية دكتور نتحدث عن حجم الاعتداءات والخسائر اللي تعرض لها المواطنين بسبب اعتداءات المستوطنين. نعرف أن هذه الاعتداءات متكررة، ولكن كانت في آخر يومين حجمها متصاعد، اعتداءات مباشرة على المواطنين وممتلكاتهم. حدثنا أكثر عن حجم هذه الخسائر.
2: يسعد صباحكم مرة ثانية. يعني بلدة سنجل بتتعرض لبرنامج من الاعتداءات من قبل قبحان المستوطنين الإرهابيين اللي بيقيموا في البؤر الاستيطانية على الأراضي السنجلوية مع الأسف الشديد المحيطة في بلدة سنجل. يعني هناك برنامج موضوع من قبل قطعان المستوطنين هدف الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي البلدة، خصوصا الأراضي الشمالية والأراضي الجنوبية للبلدة. ومنذ بدء العدوان على غزة صعدت قطعان المستوطنين الإرهابية من اعتداءاتهم على بلدة سنجل. ويعني بنجم عن هذه الاعتداءات خسائر مادية. يعني برضه يعني بحب أوضح يعني نقطة، منذ بداية العدوان على غزة كان هناك يعني اعتداءات كثيرة وخسائر خلينا نقول مادية كثيرة،
1: اقتلاع أشجار، مصادرة،
2: اعتداءات على البيوت، على السيارات، على الممتلكات، على كل ما هو فلسطيني، على البشر والشجر والحجر. وبلدية سنجل يعني بالتكاتف مع أهالي البلدة أخذت قرار بأن إذا كان هناك خسائر مادية أن تكون هذه الخسائر مقسمة على الجميع من باب التكافل ومن باب التعاون ومن باب التعاون. وأجدادنا قالوا إذا بتوصل النار لبيت جارك وما طفيتها رح توصلك
1: أكيد.
2: فمن هذا الباب أهل بلدنا أهل خير.
1: من وين كانت دكتور فكرة إطلاق حملة المساندة لدعم أهالي البلدة المتضررة؟ تقريبا كما ذكرت الضرر وقع على جميع أهالي يعني سنجل.
2: صحيح.
1: فجاءت الفكرة، من أين تولدت شرارة هذه الفكرة؟
2: يعني بعد قبل يومين عند اعتداء المستوطنين والاعتداء على أحد المزارعين اللي بملك تقريبا 60 راس من الماشية، وقاموا قطعة المستوطنين بسرقة أغنامه. يعني هذا كان عبارة عن راس ماله اللي تعب فيه وشكي طول عمره. فبلدية سنجل أخذت قرار بإطلاق حملة مباشرة.

0: مساعدة لإخواننا البدو اللي بيعيشوا في تجمعات بدوية بتقع بين بلدة سنجل وبلدة جلجلية، اللي أيضا تم الاعتداء عليهم وسرقة مواشيهم، وأيضا يعني هناك مواطنين من القرى المجاورة من جلجلية وعبوين. فعند إطلاق المبادرة مباشرة يعني كان لكل مواطن من سنجل كلمة وتقديم كل ما يمكن من أجل تعويض المواطنين اللي تم الاعتداء عليهم وتم سرقة مواشيهم.
1: نعم، يعني هذا الاعتداء كما ذكرنا ليس الأول، وزادت هذه الاعتداءات منذ بداية العدوان على قطاع غزة. كان على رأسها اللي هي وضع سياج شائك على بلدة سنجل وفصلها وعزلها عن محيطها الخارجي، بالإضافة إلى الاعتداءات الممنهجة للمستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم. يعني كل هذه الممارسات نحكي الممنهجة بحق المواطنين كيف بتنعكس على حياتهم بشكل يومي، بتنعكس كمان على مصدر رزقهم. يعني المستوطنين دائما استهدافهم لمصدر الرزق للمواطن لكسر إرادته وصموده.
0: صحيح يا أختي، يعني بلدة سنجل بتتعرض كل سياسات العقاب الجماعي من قبل سلطات الاحتلال ومن اعتداءات قطعان المستوطنين. بلدة سنجل المحاصرة والمعزولة بجدار عازل
1: تحولت لسجن، هي عبارة عن سجن أصبحت بالبوابات والسياج.
0: صحيح، سلطات الاحتلال قامت بإقامة جدار عازل يعزل بلدة سنجل عن شارع 60، هذا الشارع الرابط مع بقية المحافظات، وأيضا قامت بإغلاق 4 مداخل من أصل 5 وتركت مدخل وحيد. نعم، عليه بوابة حددية بيتم فتحها وإغلاقها حسب أهواء الاحتلال. هذه الإغلاقات وهذا العزل يعني كان إلى انعكاسات صعبة على أهلنا في بلدة سنجل. بالدرجة الأولى عمالنا مش كل الأوقات بإمكانهم الوصول إلى أماكن عملهم في المحافظات، مزارعين المحرومين من الدخول من أكثر من 8000 دنم من الأراضي الزراعية في بلدة سنجل اللي بمنع الاحتلال وجيش الاحتلال أهلنا المزارعين من الدخول إلها. هناك أكثر من 100 عائلة من المزارعين اللي بتعتمد بشكل كلي في دخلها السنوي على الزراعة منذ بداية حرب غزة، محرومين من الدخول. نعم، إلها، حتى التعليم وحتى المرضى
1: أثر على جميع القطاعات.
0: صحيح،
1: صحيح.
0: فهناك يعني خنق لبلد سنجل. بلد سنجل أصبحت عبارة عن سجن جماعي كبير بسبب سياسات الاحتلال وبسبب اعتداءات المستوطنين. حتى يعني هناك أكثر من 87 بيت تم الاعتداء عليهم من قبل قطعان المستوطنين بالتكسير والتخريب وإطلاق النار. وهناك مع الأسف الشديد يعني أيضا حملة تهجير، هناك أكثر من 60 بيت من ضمن 87 بيت تم تهجير أهلهم خوفا على الأطفال والنساء وكبار السن اللي بيتواجدوا فيهن، اللي بيتم الاعتداء عليهم من قبل قطعان المستوطنين باستمرار وفي حملة ممنهجة مبرمجة. مثل ما ذكرت قطعان المستوطنين الأعمال اللي بيقوموا فيها يا أختي هي ليست أعمال عشوائية، بل هي أعمال تعكس سياسة هذه الحكومة اليمينية المتطرفة اللي هدفها تهجير الناس وإبعاد الناس عن أراضيهم والسيطرة على أراضينا وإنهاء أحلامنا في إقامة دولتنا الفلسطينية.
2: والدليل دكتور أنه هجمات قطعان المستوطنين تتم بحماية كاملة من جيش الاحتلال، إذن هي سياسة ممنهجة. لكن الشعب الفلسطيني هو شعب يعني شعاره التكافل، الفزعة والنخوة، وهذا تاريخيا ومنذ الأزل في مواسم قطف الزيتون، في حصاد القمح، في الأعراس وفي الأطراح. يعني هذه هي سمة المجتمع الفلسطيني.
0: صحيح.
2: دعنا نتحدث عن يعني الاستجابة الشعبية في حالة التكافل بين أبناء الشعب الفلسطيني. هل كنتم تتوقعوا مثلا هذا التفاعل السريع لهذه الحملة التي جاءت كرد فعل لاعتداءات المستوطنين؟ يعني هي غير مخطط لها مثلا بترتيبات، يعني هي حملة جاءت مفاجئة نتيجة لوضع يعني وضعته تحت ضغط هجمات قطعان المستوطنين وسرقة رؤوس المواشي والخراب والدمار الذي حصل في البلدة، فجاءت هذه الحملة نتاج لذلك.
0: والله يا أختي يعني تجاربنا السابقة يعني بتأكد أن أهل بلدنا أهل سنجل أهل خير وأهل وطننا أهل الخير. فتجاربنا السابقة قمنا الحمد لله رب العالمين بتغطية كافة الخسائر والأضرار السابقة اللي نجت عن اعتداءات المستوطنين. فلمجرد طرح الفكرة كان هناك يعني إقبال واسع من كافة شرائح المجتمع السنجلاوي والوطن بشكل عام.
1: نعم يعني هذه

0: هي المبادرة مهمة جدا في ظل الظروف الصعبة والاقتصادية اللي بعيشها المواطنين، ليس فقط في بلدة سنجل إنما في جميع محافظات الوطن. يعني هذا النموذج من المبادرة برأيك دكتور ممكن تعميمه على محافظات الوطن وعلى البلدات والتجمعات اللي بتتعرض بشكل يومي لاعتداءات؟
1: يعني في ظل
0: يعني ممكن تعطي نصائح لنجاح هذه المبادرة؟
1: كيف
0: تعطينا نصائح كيف هاي المبادرة كانت ناجحة؟
1: أنا اللي بقوله دائما يعني في ظل الحصار الاقتصادي المفروض على حكومتنا الفلسطينية وعلى فلسطين، فلابد أن نتكاتف جميعا يعني لمواجهة هذه التحديات المفروضة علينا من قبل هذا الاحتلال، فلابد من تعزيز هذه التجربة المهمة وحتى تكون نموذج إن شاء الله في كافة القرى والمدن الفلسطينية اللي بتتعرض لهذه الانتهاكات واللي بتتعرض لهذه الاعتداءات.
2: برأيك دكتور هذه المبادرات الشعبية هل ممكن أن تتحول يعني لشكل من أشكال الصمود في مواجهة المستعمرين، وهل ممكن أن تكون نموذجا لكافة البلدات والقرى التي تتعرض لهجمات المستوطنين؟ يعني سنجل هي بلدة من البلدات التي تتعرض، كافة البلدات الفلسطينية محاطة في البوابات الحديدية والحواجز والسواتر الترابية، أيضا جنين تعاني من وضع صعب طول كرم، يعني فلسطين ككل تعاني من اعتداءات جيش الاحتلال ومن هجمات المستوطنين الممنهجة. فهل ممكن أن تكون هذه المبادرة شكل من أشكال الصمود ونموذج يحتذى فيه في كافة البلدات والقرى
1: والمدن؟ صحيح يا أختي، يعني احنا بنعتبر هذه المبادرة أرسلت عديد الرسائل حتى للاحتلال نفسه، والدليل على ذلك ان صفحات المستوطنين الإرهابية قامت بنشر هذه المبادرة وحاربتها وطالبت سلطات الاحتلال بانها تأخذ هذه الأموال وتطالب في هذه الأموال، واعتبرت ان هذه أموال إرهابية، كون هذا الاحتلال اكثر ما يخيفه تماسكنا وتعاوننا.
2: لكن لم يتم اعتقال أحد مثلا من قبل سلطات الاحتلال نتيجة لهذه المبادرة؟
1: كيف؟
2: لم يتم اعتقال أي أحد
1: لا
2: من أعضاء هذه المبادرة؟
1: نهائيا، نحن في النهاية مندافع عن وطننا، منكون في تعويض مواطنينا عن إرهاب المستوطنين وإرهاب قطعان المستوطنين الإرهابية.
0: نعم، يعني بين قسوة هذه الاعتداءات وقوة التكافل اللي شاهدنا بين أبناء سنجل، يعني تثبت سنجل اليوم أنه هذا الألم يتم توزيعه عادة بين المواطنين لتثبيت صمودهم على أرضهم. شكرا جزيلا لك الدكتورة معتزة طوافشة رئيسة بلدية سنجل على كل هذه التفاصيل، نتمنى لكم السلامة دائما وأبدا.
2: شكرا لك وشكرا لكل يد يعني امتدت دعما ومساندة لدعم صمود أهالي بلدة سنجل وصمود الكل الفلسطيني. شكرا جزيلا على تواجدك معنا في الاستوديو. مشاهدينا الكرام مستمرون معكم في فقرات برنامج فلسطين هذا الصباح، لكن بعد الفاصل.

0: بكم مشاهدينا الكرام وإلى المحطة التالية والحديث عن مؤتمر فتح الثامن التي يواصل أعماله لليوم الثالث والختامي على التوالي. نتحدث عن هذا المؤتمر الذي يقام في 4 ساحات المركزية في رام الله في قاعة أحمد الشقيري في مقر الرئاسة وأيضا في قطاع غزة في جامعة الأزهر وفي القاهرة وبيروت. ونتحدث عن هذا المؤتمر ومخرجاته وعن دلالات هذا المؤتمر.
1: نعم هبة ومشاهدين، يعني يشهد هذا اليوم انطلاق عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري إلى جانب استكمال نقاشات تنظيمية وسياسية وصولا إلى البيان الختامي للمؤتمر. الحديث أكثر عن أجواء اليوم الثالث وما يجري داخل المؤتمر ينضم إلينا الدكتور صبري صيدم رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر الثامن. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا أستاذ، صباحكم.
0: أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني نتحدث عن اليوم الثالث والختامي لهذا المؤتمر الثامن، يعني نتحدث عن هذا المؤتمر الذي أقام في ظل ظروف صعبة في 4 ساحات في رام الله وقطاع غزة والقاهرة وبيروت، والذي لا يعتبر فقط استحقاق تنظيمي لحركة فتح إنما أيضا استحقاق لكل فلسطيني ينتظر هذا المؤتمر وينتظر مخرجاته أيضا.
2: نعم صباح الخير من جديد، تحية لكم وتحية لعموم أبناء شعبنا. نعم استحقاق تنظيمي ممتاز، ولكنه أيضا يحمل ملامح العرس الديمقراطي الذي نعتز به جميعا، وما أجمل أن يحتكم الإنسان لصندوق الاقتراع في تجديد شرعيته في تجديد قيادته، ولكن أيضا أن يناقش القضايا الأكثر حساسية في حياتنا اليوم، خاصة في خضم هذا العالم المتلاطم من أقصى إلى أقصى وهذه التطورات المتسارعة وحرب وجود الشعب الفلسطيني على أرضه، تحاول إسرائيل فرضها على كل مكونات حياتنا والإجهاز على الهوية الفلسطينية. وبالتالي إحنا في مفترق طرق ارتأينا أن يكون لهذه التظاهرة الديمقراطية حضور أساسي في صناعة مستقبل متجدد لأبناء شعبنا، نضبط إيقاع العمل السياسي وأن نرتبط دائما بالديمقراطية لتكون دائما هي عنواننا، وأن نعلم أبنائنا بأنه الحياة تتجدد بهذه الصورة سياسيا. ونحن كما تفضلت في 4 ساحات، هذا الواقع ال4 ساحات اللي إحنا اليوم منجربه بصورة استثنائية ولأول مرة في حياتنا، فرضوا الاحتلال، وإلا كنا كما كل ديمقراطيات العالم تمارس حياتها السياسية تحت سقف واحد، لكن 4 ساحات شعب يعيش في الشتات بواقع هذا الاحتلال. ليكن هذا المؤتمر حقيقة انعكاس لهذه الحالة الفلسطينية اللي تفرضها إسرائيل وانعكاس للواقع الصعب، ولكن الحمد لله غزة تنهض من بين الركام، تأتي لهذا المؤتمر تتحدث بقوة وبحضور وتوصل رسالتها تسمع صوتها، وتأتي عواصم العالم من خلال أبنائنا في الشتات حتى يعبروا عن مكنونات أنفسهم فيما يتعلق بكل وضعنا السياسي. أنا بقول أنها مفخرة نضالية بصراحة نعتز بها جميعا، لا نستطيع أن نقول بأنه بلغنا حد الكمال بكل شيء، بذلنا ما لدينا ضمن إمكانيات محدودة في زمن صعب أمام كل الضغوطات التي نعيشها، وقدمنا هذه اللوحة اللي إن شاء الله تبقى محفورة في أذهان الجميع.
1: دكتور لو تحكينا عن الترتيبات الخاصة بعملية الاقتراع وانتخاب يعني اللجنة المركزية والمجلس الثوري اليوم، وهل تجري الترتيبات وفق ما كان مخطط لها بالضبط؟
2: نعم هذه العملية بصراحة هي ليست عملية مرتجلة، سبق وأن قام إخوتنا في اللجنة اللوجستية التي أنا بالمناسبة عضو فيها بإجراء يعني تمارين استباقية من أجل التحضير لهذه اللحظة. شرحنا التفاصيل بصورة مباشرة، شرحناها من خلال أفلام تصويرية، شرحناها من خلال صور تشبيهية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأيضا ذهبنا نحو تدريب الطواقم على الأرض وكيفية التعامل معها. والآن وأنا أتحدث توضع يعني اللمسات الأخيرة إن صح التعبير على كل العملية الانتخابية، يفتح باب الاقتراع. كان من المفترض أن يفتح على 8 صباحا، تأخر لأسباب لوجستية مرتبطة ببعض الأبعاد التقنية للساعة 10، يعني خلال أكثر من ساعة تقريبا يفتح باب الاقتراع. تنتهي عملية الاقتراع في كل الساحات مع 4 عصرا من توقيت القدس، ثم تبدأ عملية الفرز. عملية الفرز تبدأ لصناديق اللجنة المركزية من ثم لصناديق المجلس الثوري، الانتخابات هي انتخابات متزامنة تجري على الصعيدين، ما فيش انتخابات لجنة مركزية ثم يعود الناس لانتخابات المجلس الثوري، لا تتم بصورة متوازية. وكما قلت يقوموا إخواننا بفرز صناديق اللجنة المركزية تعلن نتائجها الأولية، نذهب نحو صناديق المجلس الثوري تعلن النتائج الأولية، ثم نذهب نحو جلسة يفتح فيها باب الطعون إذا كان هناك أي ملاحظات إشكاليات تتم معالجتها، وبالنهاية نذهب نحو لقاء ختامي للمؤتمرين يتم فيها الإعلان عن النتائج النهائية والرسمية ووداع كل الحاضرين، وهذا سيكون غدا، وبالتالي الختام سيكون غدا بحول الله، وإن كان بالفعل إجرائيا هذا هو يومنا الاختتامي مع هذه الانتخابات.
0: يعني نتحدث عن هذه الانتخابات وانتخاب أعضاء المجلس الثوري وأيضا اللجنة المركزية، وكما قال سيادة الرئيس هذه الانتخابات هي نحكي المجال لضخ دماء جديدة في أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري، يعني نتحدث عن هذا الدماء الجديدة وضخ دماء جديدة من أجل تعزيز دور الحركة وخدمة المشروع الوطني.
2: شوفي أختي العزيزة، يعني دعنا نكون واضحين، احنا قبل اشهر تشرفنا بتنظيم انتخابات ومؤتمر الشبيبي الفتحاوي، انا مدينين لهم بينهم اولا حملوا شعلة التجديد، انهم دخلوا الى المعترك من اوسع ابواب ومن خلال صندوق الاقتراع، وانهم يعني اثاروا الشهية ان صح التعبير الديمقراطية باتجاه ان يتم تنظيم هذا المؤتمر، وايضا القناعة والثقة بالنفس اننا نستطيع ان نذهب نحو مؤتمر. كثير من الناس ربما أشارت إلينا بالبنان من باب التساؤل إذا ما كنا قادرين على تنظيمه في 4 ساعات، وأنا قلت لا أزعم الكمال على الإطلاق فيما أدرناه، ولكن بصراحة تمكننا أن ندير مؤتمر من هذا النوع، إن شاء الله يتوج بالنجاح، وعليه هذا الجيل الشاب هو الذي يقدم دائما هذه الحلول الخلاقة، يستند إلى إمكانيات التكنولوجيا المتاحة، يستند إلى عزيمة الشعب الفلسطيني، ويدفعنا نحو أن نكون حاضرين أكثر وبقوة في مجال تنفيذ ما نصبوا إليه، لأنه أنا أقول هذا المؤتمر هو يؤسس لمرحلة صعبة بطبيعة الحال، أو يواجه مرحلة صعبة بالأحرى.
1: دكتور عفوا على المقاطعة، بس كيف ممكن تنعكس نتيجة الانتخابات على المرحلة المقبلة داخل الحركة؟
2: بتعرفي عندما نتحدث عن لجنة مركزية احنا نتحدث عن توائم ما بين حكمة الكبار وحيوية الشباب، عندما نتحدث عن مجلس الثوري نتحدث عن ما نعتبره داخليا برلمان لهذه الحركة، وبالتالي انعكاساته ستكون واضحة، لانه كلتا المؤسستين سيوكل لهما كما تاريخيا البعد السياسي، البعد الداخلي، وأيضا البعد المستقبلي المرتبط بضبط إيقاع عملنا الفلسطيني. لذلك احنا قلنا في عدة مرات للمرشحين عليكم أن تأخذوا بعين الاعتبار أن القضية ليست قضية تشريفية، هي قضية تكليفية، هناك مسؤوليات ضخمة تنتظرنا، وإن شاء الله بنكون على قدر المسؤولية بإذن الله.
0: إن شاء الله. يعني دكتور، خلال اليومين الماضيين في المؤتمر جرى النقاش التقريرين السياسي والتنظيمي للحركة، نحدثنا عن أبرز القضايا اللي تم طرحها ومناقشتها خلال هذا المؤتمر.
2: يعني بتعرفوا احنا بدأنا هذا المؤتمر من خلال الحفل الافتتاح اللي رأيتموه، ثم ذهبنا نحو جلسات تنظيمية داخلية، جرت الأمور بالتوازي لأنه الوقت مضغوط، العدد كبير، 4 ساحات في نفس الوقت، 2593 مشارك، عدد مهول تقريبا لمؤتمر من هذا النوع. التوازي بين الإعداد للانتخابات، وهذه عملية مش سهلة، مرتبطة بلجنة انتخابات ولجنة قانونية وخلافه وترتيبات لوجستية، وأيضا نقاش التقارير اللي شملت كما تفضلتي برنامج البناء الوطني، النظام الداخلي، وأيضا البرنامج السياسي، وبالتالي جرت هذه العملية بصورة متوازية وسريعة لتكون يعني تنتهي مع انتهاء التحضيرات لعملية الاقتراع. حاولنا بكل إمكانياتنا أن نقدم أفضل صورة نستطيع أن نقدمها، واجهتنا تحديات، ولكن أنا فخور كفتحاوي، فخور كفلسطيني أن القيادة الفلسطينية أصرت على هذا الموعد، أننا ضغطنا بصراحة جميعا لنقدم هذه الصورة، وأنتم ما شاء الله عليكم غطيتم هذا الحدث، ولكن أيضا ناقشنا القضايا التي يجب أن تناقش، ربما الاستزادة تأتي بعدين بعد ما يكون
0: يعني بانتظار التقرير الختامي للمؤتمر اللي كما ذكر الدكتور رح يكون يوم غد.
2: نعم، سيكون هناك البيان الختامي، سيشمل فيما سيشمل أيضا في صلبه البيان السياسي اللي يشرح معالم المرحلة وخطواتنا المستقبلية بحول الله.
1: دكتور، لو طلبنا منك رسالة توجهها لأبناء فتح وللشعب الفلسطيني عموما،
2: كل التحية لهم لأنهم واكبوا هذا الحدث وتصرفوا بشغف كبير، حتى الإقبال على العضوية كان حقيقة يعني يعكس حالي من الرغبة الكبيرة أن يكون الجميع في القاعة لأهمية هذه التظاهرة الديمقراطية. ولكن أيضا بصراحة أقول مش كل اللي كانوا موجودين في القاعة يعني هم أحسن من أي شخص خارج القاعة، احنا كلنا متساويين. وأعتقد أنه هذه الصورة التي قدمت من خلال هذا المؤتمر عكست رغبتنا في عملية التغيير والتجديد ومواجهة التحديات. لذلك كل الاحترام لشعبنا البطل القادر على صناعة المعجزات حتى في خضم هذا الموج المتلاطم من واقع سياسي صعب وميداني. تحية لعموم أبناء شعبنا في الشتات، تحية لأسرانا اللي شكلوا حضور نوعي في هذا المؤتمر، تحية لشبابنا ونسائنا اللي ازدادت مشاركتهم ولكن يجب أن تزداد أكثر فأكثر، وكل إخوتنا الذين جاءوا من الشتات وفي كل العواصم، ولا أنسى زملائي في اللجنة الإعلامية، الطاقم الإداري اللوجستي، كل من نفذ هذا المشهد الجميل والراقي اللي بيعبر عنه، وقيادتنا الفلسطينية اللي أصرت بعزم وإرادة أن ترى هذا المشهد يتحقق رغم أن البعض جرب أن يزاود علينا ويقول أنتوا وين والعالم وين، إحنا وين والعالم وين. إحنا دائما كنا على موعد مع الديمقراطية في الوقت الذي استترت فيه ديمقراطيات وغابت عن المشهد، قلنا لا، تحت أسنة الرماح تعقد إن شاء الله العزائم، وتبتعرفوا على قدر أهل العزمي
0: العزائم. نعم، يعني مهم جدا عقد هذا المؤتمر في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطيني والخارج أيضا. مشكورين على جهودكم اللي بذلتوها من أجل إنجاح هذا المؤتمر، وأكيد إحنا بانتظار المخرجات والبيان الختامي للمؤتمر. شكرا جزيلا لك دكتور صبري صيدا مع كل هذه التفاصيل.
1: شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، مستمرون وإياكم في فقرات برنامج فلسطين هذا الصباح. نذهب وإياكم إلى لبنان في الذاكرة الفلسطينية. تسقط المدن ولا تغيب الحكايات، بل تبقى معلقة في القلب مهما طال الغياب. من لبنان نرافق أم محمود في رحلة عبر الزمن تستعيد فيها تفاصيل اللجوء الأولى وحنينها إلى الوطن الذي حرمت من رؤيته بفعل الاحتلال.
0: صحيح، يعني رغم التهجير الذي مر عليه 78 عاما على النكبة، ما زالت كل هذه التفاصيل في ذاكرة المهجرة أم محمود. وتفاصيل أكثر في هذا التقرير اللي الزميلة رنا الحاج داود.
3: في الذاكرة يسكن كل شيء، الوطن والأرض والبلاد والهواء. وهكذا ذاكرة أم محمود التي ورثت حنين الوطن عن والدها، ذاك الذي غادر فلسطين حاملا مفتاح العودة في حوزته.
4: مريم محمد شرقية من قرية عمقة قضاء عكا، مواليد 1952. طلع أبوي مثله مثل شعب فلسطين كلياته، وكانوا عايشين بأمان وكانوا عم بتصحروا وشي. حسوا العالم كلياته عم تركض، عم إيجار عم بركض، عم بطلع. قاموا حسوا إنه في طيران عم بلاحق، طلعت اليهود، طلعوا. أبوي من الناس اللي كان عنده ولدين، كان ولد بحبي وولد بمشي. لما ركضوا أمي كانت كتير صغيرة، نسيت أخوي اللي عمره سنتين. هلأ مشيوا مع العالم، مشيوا بنص الطريق، انتبهوا إنهن ما معهن الولد، بدن يرجعوا ما قدروا. المهم في عيلة مارقة كانت من حد البيت، ما كل العالم عم تركض وشي، في بنت عمرها 7 سنين سمعت ولد عم ببكي، قالت لأهلها، قالت لهم في صوت ولد بدي أفوت أجيبه وأشوفه. قالوا لأهلها لا، إسا إحنا ما فاضيين. قالت لهم حرام، إسا إذا أمه ما معه بتكون عم تبكي عليه. المهم أخذته ومشيت فيه. أهلي راحوا طريق على رميز، لبنان على رميز، ما معهن الولد. هلأ العالم كلياتها حطت مثلا هون كوم، هون ناس، هون. صار أبوي يمشي بين العالم إنه شفتولي طفل، شفتولي. قام لقى ناس ومعن هاي البنت، وحط أخوي الصغير بحضنها ولقى رزع أبوي، ومن بعدها نقلوا أخذوا لأخوي. من بعد الرماس قعدوا مدة، رجعوا نقلوا على عنجر، ومن بعدها بنهر البارد كمان صار شيخ. ورزعنا لما نزلنا على مخيم برج البرازمة صار شيخ جامع فلسطين، هو الشيخ محمد شرقية. وبعدين أبوي أخذته المحكمة الشرعية اللبنانية يكون مأزون عن الفلسطينية بمخيم برج البرازمة، بمخيم الباص، بجل البحر، بشتيلة. كان هو الفلسطيني الوحيد اللي بدخل على المحكمة الشرعية فلسطيني. كان يحكي لي عن فلسطين شغلات كتير حلوة، كان أمان، كان عز، كان كرم. كانت العالم مثلا تروح على عكرومها، عزتونها، كانت تحب بعض، كانت العالم يعني عايشة بأمان، عايشة بأمان، يعني ما كان في أي شيء يضر عليهم. مثلا كانوا يربوا المواشي، كانوا يطلعوا على البيادر يجيبوا القمح يحصدوه يطحنوه، زيت الزيتون. كان خير كتير، كانت عندهم أراضي، كانت عندهم مواشي، الدجاج يربوه، الحمام يربوه. بعدين فلسطين كانت تستقبل من جميع الدول العربية يشتغلوا فيها، حتى من لبنان كانوا يتبادلوا التجارة. كله كان الدول العربية كانت موجودة بفلسطين. كانت دموعنا تنزل لو احنا كنا صغار، تولعنا انه نشوف فلسطين، نشوف ترابها، نشوف ارضها. وعلى فكرة انا كنت بمدرسة الانيروا، كان عمري شي 6 سنين. اجوا اخذونا رحلة كبيرة حوالي 30 باص مع الصحف الكيلاني. لما رحنا على حدود فلسطين يعني بكينا، احملنا، كانت ما في شريط، احملنا التراب، التراب، وظلت التراب معنا لصارت بيوتنا هون انهدت وضاع التراب. ابوي كان يخبرنا عن عمقة، عمقة كانت بالخضرة، مثلا كان يزرع الملوخية، البامية، الزيتون، البلح. البلح كان موجود كمان بالكرة زي أي قرية، ومن قرية لقرية في عادات وفي تقاليد وفي أكلات بتفرق عن التاني. والمدن أبوي كان كل ثانية يقعد، إحنا كنا عدد كبير بالبيت، ويقعد بناتنا يحكي لنا كل دقيقة نحس حالنا هالساعة راجعين. من كلامه قد ما كان متشوق لرجعة فلسطين، وقد ما كان يحكي لنا نقول بدنا نضب أواعينا، هلأ بدنا نرجع على فلسطين، بعد شوي بدنا نرجع على فلسطين. كان دايما دايما كل دقيقة أو كل ثانية أمله أنه يرجع على فلسطين، وإحنا سامعين مثله بدنا نضب أواعينا ونروح على فلسطين. ماشي، دار جدة، بيت العكاوي موجودين بقرية الشيخ داود، دنون الشيخ داود، ظلوا موجودين لأنه ما إلهم نصيب إنهم يطلعوا، ظلوا راحوا على منطقة تانية ورجعوا، وظلوا هلأ موجودين بالقرية ومخلفين ومعمرين. وأنا كان إلي قصة مع خالي، قبل أكم سنة رحت على الحج وسائبت خالي، كمان رايح على الحج. أنا خالي ما بعرفه، خالي أكبر مني هو، وحتى أهل البلد أهل القرية كانوا موجودين. هلأ لما بعتوا لي رقمه وين هو وشي، تواصلت معه، رحت، كان موجود ببرج زمزم. لما احنا تلاقينا انا بصراحة ما صبرت انه يكون حدا معاي يروح معي يصور يشوف شيء. انا من لهفتي رحت لحالي، رحت لما انا لقيته، يعني حلم انه الواحد يشوف خاله، يشوف قرايبه، ما بعرف إيش. يعني كانت لحظة حلوة كتير. من بعد ما خلصنا من الحج نزلنا على مطار بيروت، لقينا خبرني يا طير التلفزيون التركي كان في لقاء إلي، حكى معاي وسألني إنه هذا اللقاء لقاء مهين، إنه يكون أنا خالي ما بعرفه وأشوفه، ربنا يسري إني أشوفه بالحج. والحمد لله يعني هلأ بتواصل معي وتليفونات، نتمنى كل شعبنا إنه يرجع وإحنا منهم، ونلاقي المتغربين عنا مثل أختي موجودة بحلحول من 86 ما شايفينها. لما استشهد أخوي إجا جوزة قال أخوك مصاوب، كانت مخلفة جديد وإجت، والحرب كان بالمخيمات وعلقت شوي. من بعدها إجت لقت أخوي مستشهد وما قدرنا نطلع معها، أنا طلعتها من عند العملية وما عرفت، راحت لحالها ورجعت. رسالتي لبيت جدي تكون اللقاء إن شاء الله قريب، ولأختي بإذن الله تعالى، ونكون مجموعين ونكون كل الفلسطينية راجعين على بلادهم. وبسلم على دار جدي وعلى أهل فلسطين، وبتمنى إن شاء الله للشهداء الرحمة ولأهل الصبر وللأسرى بإذن الله تعالى الفرج القريب إن شاء الله. 78 إلنا باللجوء، وإن شاء الله مش راح يلغوا عودتنا وكفاحنا لعودتنا على فلسطين بإذن الله تعالى. وراجعين إحنا ولو كانوا 78 ولو كانوا 79، إحنا بإذن الله تعالى راجعين.

0: أهلا بكم مشاهدين الكرام في المحطة التالية من قطاع غزة، في وقت يواجه فيه قطاع غزة العدوان المتواصل الذي يخلف واقع إنساني ومعيشي بالغ القسوة. يحمل انعقاد المؤتمر الثامن لحركة فتح بالنسبة لأبناء الحركة في القطاع أبعادا خاصة تتجاوز الجانب التنظيمي نحو التأكيد على وحدة الموقف الفلسطيني وحضور غزة في مختلف المحطات الوطنية رغم الحرب والحصار والدمار.
1: نعم، يعني دلال، رغم الظروف الاستثنائية والوضع الصعب الذي يعيشه قطاع غزة، إلا أنه أصر أبناء شعبنا من المشاركة في هذا المؤتمر المهم، مؤتمر فتح الثامن. يعني للحديث أكثر عن أجواء هذا المؤتمر في ظل الظروف الصعبة ومشاركة أبناء شعبنا هناك، تنضم إلينا من مدينة غزة مباشرة بيداء معمر لتحدثنا عن أجواء هذا المؤتمر. يسعد صباحك بيداء.
0: صباح الخير بيداء. يعني بداية، كيف تتواصل أعمال المؤتمر الثامن لحركة فتح في يومه الثالث داخل قطاع غزة؟
2: يسعد صباحكم دلال وهبة، تحية صباحية لكل السادة المشاهدين. بالفعل تستمر أعمال المؤتمر الثامن لحركة فتح اليوم الثالث على التوالي من هنا من حرم جامعة الأزهر، ليكون هو اليوم الثالث بكل أعماله وأهمية هذا المؤتمر وتحديه لكل الظروف الصعبة القاهرة. ونحن نعلم ما هي الظروف في قطاع غزة، هي الظروف الاستثنائية والتحديات المعيشية وصعوبة المواصلات والكثير من هذه التفاصيل الأليمة، ولكن رغما عن هذه الظروف الراهنة كان هناك إجماع وطني كبير والتفات حول القضية، حول المشروع الوطني لتقوده حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح.

0: هذا المؤتمر ومن هذا المكان الذي ربما بعد دقائق أو ساعة أو أقل ربما الساعة 10 صباحا يكون تبدأ عملية الاقتراع من هنا في ساحة غزة داخل جامعة الأزهر. في اليومين السابقين كانت كل الأمور تسير على قدم وساق بكل تحضيرات بكل مناقشة بالكلمات المهمة بحضور كبير والتفاف لأعضاء المؤتمر. أكثر عن تفاصيل يعني اليوم وخاصة بأنه كما تحدثنا بأن هذا اليوم هو الأكثر أهمية ليكون هناك الاقتراع بعدما كان الترشح بالأمس. أرحب بضيفي الأستاذ عبد المنعم الطهراوي الرئيس الفريق الفني واللوجستي للمؤتمر في ساحة غزة. أهلا بك أستاذ عبد المنعم، يعطيك ألف عافية على جهودكم. ما شهدناه من نظام من حتى توفير كل الأجواء والظروف المناسبة لاستمرارية عمل المؤتمر. مر اليومين ولكن ربما هذا اليوم الأكثر أهمية، كيف تسير الأمور اليوم ببداية هذا اليوم؟
1: بداية شكرا أستاذة بيداء وصباح الخير إليك ولمستمعينا ولمشاهدينا. صباح الخير بطعم فتحاوي، صباح الخير في طعم ديمقراطي فتحاوي. سيتوج اليوم إن شاء الله بانتخابات اللجنة المركزية لحركة فتح، وسيتوج أيضا بانتخاب 80 عضو للمجلس الدوري لحركة فتح. فمرة أخرى صباح الخير لهذا العرس الفتحاوي، صباح الخير لكل من يستمع ويتابع ويراقب نتائج هذا المؤتمر. صباح الخير لكم من فلسطين، صباح الخير لكم من غزة التي تثبت لكل مرة بأنها تستطيع أن تكون أقوى من كل الظروف، وجميع وكلكم شاهدتم ما هو موجود لديك.
0: صباح الخير. كل تحية لك أستاذ عبد المنعم، أكيد بالطبع صباح وطني بامتياز. نتحدث بأنه الساعة 10 ستبدأ عملية الاقتراع. بالأمس كان هناك باب فتح باب الترشح، ترشح الأخوة الأخوات بمشاركة شهدناها لوجود المرأة لوجود الشباب. كيف يعني ستتم الأمور كما تحدثت بهذا التساؤل لتبدأ عملية الاقتراع داخل القاعة وبكل أجواء النظام؟
1: بداية دعيني أوضح بأنه إحنا في ساحة غزة، طبعا نحن نتحدث عن مؤتمر حركي عام يمثل في قطاع غزة، يمثل في الضفة الغربية، يمثل في مصر ويمثل أيضا في لبنان. في قطاع غزة عدد الأعضاء الذين يحق لهم الاقتراع حاليا 386 عضو. نسبة الحضور في قطاع غزة تفوق 98%، 381 عضو لسجلوا حضور بشكل فعلي. اعتذر لدينا مجموعة من الأخوة نتيجة السفر ونتيجة المرض، ولكن نسبة الحضور نسبة عالية جدا جدا جدا. هذه بداية نقطة لابد من الإشارة لها وتوضيحها بداية. فيما يتعلق في العملية الانتخابية، العملية الانتخابية بدأت بالأمس الساعة 11 من خلال فتح باب الترشيح والانسحاب والطعون، وانتهت تقريبا الساعة 6 مساء باعتماد اللائحة الأولية والتي تضمنت ما يقارب في قطاع غزة 71 مرشح للمجلس الدوري و 8 مرشحين 7 مرشحين للجنة المركزية. هذا الشكل استمر مداولات الطعون ومداولات تثبيت القوائم إلى الساعة 11 ليلا، والذي تم من خلاله اعتماد كافة الأسماء، وتم اعتماد القائمة النهائية الذي يحق لها أن تترشح لهذا المؤتمر. فعليا بدأنا هذا اليوم بعملية إجرائية جديدة. هذا اليوم هو يوم الاقتراع ويوم الفرز. في النظام الداخلي في حركة فتح يسمى هذا اليوم هو يوم الاقتراع ويوم الفرز. يوم الاقتراع يبدأ الساعة 10 صباحا من خلال فتح باب الاقتراع. باب الاقتراع لكل عضو يحمل بطاقة عضوية في هذا المؤتمر يحق له أن يصوت على الانتخابات. كل عضو ينتخب من خلال ورقة انتخابية 80 عضو للمجلس الدوري، وينتخب أيضا 18 عضو للجنة المركزية لحركة فتح. تستمر هذه العملية من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 5 مساء، مع احتمالية تمديد أو عدم تمديد نتيجة هذا الضغط، وكما ترون ضغط القبول والضغط الجماهيري وضغط الأعضاء هنا وفي الساحات الأخرى. لأننا نتحدث عن مؤتمر واحد، ربما يكون هناك تعطيل في بعض الأحيان في أحد الساحات، فلذلك نحن ملتزمين بموعد إغلاق نهائي موحد. بعد إغلاق هذه الصناديق، بعد إغلاق الصناديق سيبدأ عملية الفرز من خلال لجان متخصصة. هذه اللجان ستبدأ بالفرز اليدوي لكافة مكونات هذه البطاقات، والذي قد تستمر حسب توقعاتنا إلى ما قبل فجر يوم الأحد.
0: إن شاء الله أن تتم الأمور على خير وبكل شفافية وموضوعية. يعني أستاذ عبد المنعم، يعني أشرت إلى موعد الاقتراع وبسمى أن يتم بخطوات ومراحل إلى الفرز. نحن في وضع استثنائي لغزة، ربما حتى تحديتم أنتم في لوجستيات وفنيات حتى بإدخال الورق إلى قطاع غزة، حتى بإدخال الأقلام وتحضير هذه الأمور وفرز قاعة معينة. أو لو تحدثت بالتحديات التي واجهتموها وصولا إلى إنجاح هذه المهمة.
1: لا، أنا أشكرك على هذا السؤال حقيقة، ويجب أن نوضح بأن هذا الجهد الكبير وهذا العمل العظيم للفرق اللوجستية والفرق الفنية والفرق التحضيرية الذي تم والذي تشاهدونه بأم عيونكم من خلال ما ترونه، هو جهد كما يقال حفر في الصخر. أنت تتوقعين وأنت تعلمين بأن غزة لا يتوفر بها شيء. إن نتحدث عن الكهرباء، لا يوجد كهرباء، ولكن استطعتم أنتم في طاقم التلفزيون وكل الإذاعات المحلية والدولية أن يتوفر لها كل ما تريد بدون أي انقطاع. حاولنا فحفرنا في الصخر ونجحنا الحمد لله حتى الآن، ونتمنى أن تستمر عملية النجاح إلى أن ينتهي هذا المؤتمر. تتحدثين عن الورق، نعم بحثنا في كل مكتبات قطاع غزة من أجل أن نجد الأوراق المطلوبة. كل ما تتخيلين من لوجستيات تستطيعين الحصول عليها في أي مكان خارج غزة من خلال اتصال هاتفي، عبر يعني الأشياء توصل لك في مكان عملك. أنت في غزة أنت بحاجة إلى البحث والبحث والبحث ومن ثم يعني الحفر في الصخر من أجل الوصول. ولكن أنا أقول لك بأن هذه الفرق المؤمنة بفتح، وهذه الفرق المؤمنة بأن فتح تقود مشروع وطني ولا تقود مشروع حزبي، وهذه الفرق التي عملت ليلا نهارا بدون كلل، تؤمن بأن ما تقدمه اليوم سيظهر غدا على مستقبلي ومستقبل أبنائنا، لأن فتح هي المستقبل في الحقيقة. نعم استطعنا الوصول لهذه النتيجة.
0: الانتماء أطهر وأشرف للكثير أن يتحدى الكثير حتى يصل إلى هذا المكان. نعم. بجانب ما طرحته من هذه التفاصيل الدقيقة والتي لا يعلمها الجميع، كيف لغزة أن تنتخب، أن تتم بعملية انتخابية، أن يتم مؤتمر في أماكن تعرضت للتدمير للنزوح للتهجير. حتى نريد أن نشير بأن بعض أعضاء المؤتمر أشار لنا بأنه حتى ولئن لم يتوفر مواصلات في ظل المواصلات الصعبة أن يأتي إلى هنا مشيا على الأقدام. هناك انتماء وهدف سامي لنجاح المؤتمر حفاظا على المشروع الوطني. بالأمس كانت هناك بعض الأمور المهمة اللافتة، بعض الكلمات والمناقشات التي كانت في وقت الجلسة لتخرج برسائل. ما الذي تجده اليوم في اليوم الثالث ليخرج بمخرجات بالفعل يتأمل بها كل أبناء شعبنا؟
1: دعينا نعود خطوة للوراء قليلة. بالأمس كان يوم حافل فيما يعرف عنا بالنظام الداخلي وبالنظام الانتخابي، هو يوم تشكيل اللجان ويوم مناقشة القضايا المهمة لحركة فتح. في مؤتمراتنا العامة يتم تشكيل 8 لجان، هذه اللجان تناقش قضايا مصيرية، منها قضية غزة، منها قضية الأسرى والشهداء، منها قضية البرنامج السياسي، منها قضية البرنامج. لذلك ما رأيته بالأمس من احتدام في بعض الأحيان للنقاش، والكل جميعنا نحاول أن نصل إلى أفضل ما يمكن تقديمه في رؤيتنا المستقبلية خلال 4 سنوات القادمة. رسائلنا كانت واضحة، رسائلنا على مستوى برنامجنا السياسي واضحة، رسائلنا على مستوى قواعد الاشتباك مع الاحتلال واضحة، رسائلنا فيما يتعلق بتقدير واحترام قضايا الشهداء والتعامل مع الشهداء كقضية وطنية لا يمكن المساس بها كانت واضحة وسمعتموها جميعا، علاقتنا مع المحيط العربي والمحيط الدولي وكل هذه الأشياء كانت رسالة واضحة تقول بأن فتح قادرة على قيادة المشروع القادم، لأن فتح تملك رؤية حقيقية للمشروع القادم، وأن فتح قدمت هذه الرؤية من خلال نقاش ديمقراطي شارك به كل القواعد التنظيمية. لذلك أنا أعتقد أن ما سيخرج عن هذا المؤتمر فيما يتعلق في 3 مستويات، المستوى الأول هو المستوى المتعلق في رؤيتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية القادمة، الرؤية أو المستوى الثاني هو موضوع مخرجات هذا المؤتمر من خلال انتخاب وتجديد الدم في هياكل حركة فتح من خلال الأخري. والنقطة الثالثة هي إعادة إحياء مفهوم الديمقراطية الذي غاب عن قطاع غزة بسبب هذه الحرب وبسبب هذا الانقلاب وبسبب كل ما مرت به قطاع غزة. أعتقد بأننا في هذه الخطوة في حركة فتح نسير إلى الأمام بشكل صحيح، وأتمنى أن نصل إلى ما نريد
0: إن شاء الله، وهذا ما نتمنى أن نخرج بمخرجات لصالح القضية، لصالح أيضا الحفاظ على هذه الحركة. ليست هي حركة عملاقة، لا نقارنها بأي حزب أو أي ما شابه. حينما نتحدث أستاذ عبد المنعم بأن الجميع ينتظر، ليس شأنا فتحويا فحسب، شأن الجميع، من في داخل الخيمة على أنقاض منزله، في الشارع، الشبان، الأطفال، كبار السن، النساء، ما الذي يطلبه الجميع من هذا المؤتمر، وما الذي يحققه المؤتمر لصالح كل أبناء شعبنا؟
1: دعينا أقول لك شيئا بسيط، يعني صراحة هلا جميع الأحزاب يتم بها انتخابات،
0: بالتأكيد،
1: وتتم الانتخابات وتنتهي الانتخابات وتعلن النتائج ولا يسمع
0: ولن تأخذ حيزا ولا تأخذ أو صدما.
1: لذلك نحن نقولنا وتعلمنا في فتح بأن فتح هي حركة الجماهير، وأن فتح هي شأن عام وليس شأن خاص، هي بيت الجميع. فلذلك هناك اهتمام، ليس اهتمام محلي فقط وإنما اهتمام عربي واهتمام دولي، لأن مخرجات هذا المؤتمر فيما يتعلق في البرنامج السياسي والبرنامج الوطني والشخوص الذين سيتم انتخابهم أيا كانوا هم أبناء حركة فتح، هي التي ستوجه البوصلة القادمة نحو العمل الوطني والعمل السياسي والعمل المجتمعي. لذلك الجميع ينتظر ماذا سيتمخض عن هذا المؤتمر. ليس كمرة أخرى أنا أقول وأقولها بأن شأن فتح هو شأن عام وليس شأن خاص.
0: أكيد.
1: لذلك ربما شاهدت هذه وكالات الأنباء وهذا الإعلام الذي استمر، وأنا جميعا نعلم بأن قبل 10 أيام انتهت العديد من الأحزاب من انتخاباتها ولم نسمع. هذا لا يقلل من شأن أحد.
0: أكيد كل الاحترام لكل يعني التنظيمات، لكل الحركات، ولكن أنت أشرت بكل حقيقة ما شاهدنا وما أيضا نشهده من أبناء شعبنا تجاه الحركة. لو عدنا إلى الوراء بالأهمية لهذا اليوم، عدد المرشحين من غزة بوجودهم، هل وجدنا هناك مراعاة لكل المعايير والخصوصية بتمثيل المرأة، تمثيل الشباب؟ كيف وجدت التمثيل الانتخابي للمرشحين من قطاع غزة؟
1: هلا إذا تحدثنا عن النظام فالنظام يجيز للجميع. النظام منح في هذه المرة في هذه الانتخابات تحديدا نسبة مرتفعة للشباب بما يعرف بالشبيبة لدينا في حركة فتح، نسبة أيضا مرتفعة زادت عن 30% للنساء، وايضا تم اللي هو في هذه المره مراعاه وجود الاشخاص ذوي الاعاقه ضمن اتحاد الاوين. ربما شاهدتم زملائنا من مناضلينا من الاشخاص ذوي الاعاقه الذين فقدوا اطرافهم نتيجه الحرب ونتيجه لذلك، فلذلك هاي المساله روعيت بشكل كامل وانعكست ايضا على المرشحين. تستطيع ان تقولي ان الترشيح كان بشكل كبير وفاق ايضا 30%، يعني تتحدثنا عن المرأة بالعداد الكامل فاقت 30%. إذا تحدثنا عن الشباب يعني أخذوا نسبة كبيرة جدا من الترشيح. لذلك أعتقد بأن مخرجات هذا المؤتمر أيا كانت بعيدا عن الأسماء ستكون ممثلة فيها المرأة، الأشخاص ذوي الإعاقة، الشباب،
0: يعني
1: كل هذه
0: المكونات. وهذا ما أكد به السيد الرئيس محمود عباس بأهمية وجود الشباب والمرأة، هي ليكونوا عناوين للصمود وهم شركاء في العمل الوطني. أشكرك جزيل الشكر سيد عبد المنعم الطهراوي رئيس الفريق الفني واللوجستي للمؤتمر في ساحة.
1: كلمة أخيرة إذا سمحت لي
0: بوقت
1: دقيقة حتى لا أظلم أحد، أنا من في هذا الموقع أود أن أتقدم بالشكر للجنة التحضيرية حقيقة في الضفة الغربية وفي كل الساحات الذي أدارت وتحملت عبء هذا العمل. أتوجه بالشكر إلى زملاء الذين عملوا بكل جهد وكل كد خلال 15 يوم أو الأسبوعين الماضيات من أجل أن يخرج هذا المرض المضاد الذي ترونه. شكرا جزيلا،
0: كل الشكر والتحية بالفعل لخلية النحلة التي عملت بشكل متواصل للجهود الجبارة التي ما زالت تعمل وتسعى للحفاظ على المشروع الوطني، لأهمية هذا المؤتمر الذي يحمل في طياته الكثير من الدلالات والأبعاد الوطنية والسياسية وأيضا في يعني في خضم الأمور في معالجة القضايا التنظيمية وما لها من آثار على أرض الواقع. نأمل كل التوفيق وأن تسير هذه العملية بوصولا إلى الاقتراع وإلى الفرز. من هنا من حرم جامعة الأزهر إليكم زملائي دلال وهبة من جديد.
2: نعم، كل الشكر لك يا زميلة بيضاء معمر على هذه التغطية المباشرة من قطاع غزة ونقل صورة المشهد من داخل أعمال المؤتمر في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها القطاع. مشاهدينا الكرام، من قطاع غزة إلى جنين والحديث عن ذكرى النكبة التي لم تكن مجرد استذكار الماضي بل صورة متجددة لواقع ما زال يعيشه الفلسطيني حتى اليوم. في جنين أحيت المدارس هذه الذكرى عبر فعاليات جسدت معاناة التهجير والنزوح، مستحضرة الألم الذي عاشه أبناء شعبنا في العام 48 وربطته بما يعيشه أهالي مخيم جنين اليوم من نزوح ومعاناة مستمرة.
3: نعم دلال، مهم جدا هذه الفعاليات لإحياء ذكرى النكبة في المدارس من أجل تعزيز وعي الأجيال القادمة بما حدث من تهجير في النكبة، وأيضا من أجل نحكي ترسيخها في ذاكرة الأجيال لنفي مقولة الاحتلال أن الكبار يموتون والأطفال ينسون. تفاصيل أكثر عن فعاليات إحياء ذكرى النكبة في جنين مع هذا التقرير مع زميلة آمنة بلالو.

مرور 76 عام على نكبة الشعب الفلسطيني طبعا اللي تم فيها تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من قراهم وبلداتهم ومن يعني مناطق مختلفة في فلسطين التاريخية. اليوم ما زالوا يعانون من ويلات هاي النكبة. اليوم الشعب الفلسطيني يعيش حالة من التهجير والنزوح في ظل استمرار المعاناة اليومية للفلسطينيين اللاجئين. اليوم نحكي عن اللاجئين كان عندهم أمل وعندهم طموح إنه يكون هاي النكبة انتهت ويرجعوا لبلادهم ولقراهم، ولكن للأسف الاستمرار العملية العسكرية واستمرار الاستيلاء على الأراضي والبلدات والقرى وحالة التهجير والنزوح ما زالت مستمرة منذ 76 عام، وهذا يعني أن حالة النكبة كانت هي مستمرة وهي معاناة متجددة ومعقدة للغاية. وبالتالي لما نحكي عن نكبة نحكي عن ألم وعن حزن وعن فقدان وعن حاولوا من خلال التهجير والنزوح أنهم يفقدوا الشعب الفلسطيني معناه الحقيقي، معنى القضية الفلسطينية اللي مرتبط اليوم بالمخيمات الفلسطينية. اليوم بحاولوا طمس الهوية الفلسطينية والرواية الفلسطينية ومحاولة تغيير كل معالم القضية الفلسطينية. فبالتالي اليوم نحيي ذكرى النكبة وإحنا كنا ألم وحزن، وإحنا اليوم نشعر إنه إحنا كشعب فلسطيني إذا لم نقوم يعني جميعا نساند بعضنا في قضية مثل قضية النزوح اللي صارت اليوم بشمال الضفة الغربية ستتكرر يعني حالات أكثر ومواقع أكثر رح تتعرض لحالة النزوح وحالة التهجير القسري اللي بنشوفها اليوم بعدة مواقع.

زالت النكبة الفلسطينية تحل على الشعب الفلسطيني، ما زال هناك العديد وخاصة في شمال الضفة الغربية، بنحكي عن مخيمات جنين وطول كرم بتعاني من النزوح والتهجير القسري، وهي القضية هي مرتبطة بالقضية اللي بتعني شو احنا كلاجئين وكنازحين اليوم بحاولوا يطمسوا هويتنا، يطمسوا تاريخنا، يحاولوا يغيروا شو الفكرة من موضوع النكبة والنزوح. النكبة هي مش بس بال 48، النكبة متكررة وصارت متجدرة، وبالتالي اليوم احنا بنعاني معاناة قوية، لانه بال 48 لما هاجروا ونزحوا اهالينا اللي هم اجدادنا، مش اهالينا بدنا نقول اجدادنا، اليوم كانوا عندهم امل انهم يرجعوا لبلادهم لمدنهم لقراهم، ولكن على ارض الواقع للاسف ما زالت النكبة مستمرة، وما زالت التهجير مستمر، وما زال النزوح مستمر، واللي باليوم بنشاهده مرور عامين تقريبا على نزوح الناس من مخيم جنين، هذا بيعني انه الاحتلال مستمر في ويلاته وفي نكباته وفي تهجيره.

اليوم نشوف يوميا استيلاء للأراضي، تهجير لعدد من السكان في مناطق مختلفة، وهذا بيعني لشعبنا هو المرارة، هو الحرمان، هو الشعور بأنه إحنا اليوم نفقد أراضينا ونفقد وطننا. والاحتلال دائما يحاول طمس الهوية الفلسطينية وتغيير الثقافة الفلسطينية وتغيير التاريخ الفلسطيني، وإحنا اليوم نلاحظ بالمناهج الفلسطينية أنه بعض الكلمات والمصطلحات المرتبطة بينا كلاجئين وبقضية فلسطينية للأسف بيتم تغييرها. وهذا هو الاحتلال ما يسعى له، أنه يغير معالم التاريخ ويخلي الناس تنسى أنه في فلسطين التاريخية، ويخليهم يظلوا عايشين حالة نكبة، وهي النكبات مستمرة ويوميا بنشعر فيها. أنه إحنا الشعب الفلسطيني بنشعر أنه حلمنا نرجع لبلادنا، لقرانا، لمدننا. يعني اليوم أطفالنا ما شافوا إشي، ما عرفوا إشي، ما راحوا لمناطقنا اللي كانوا أجدادنا عايشين فيها. وهذا جزء من المشكلة، أنه إحنا كفلسطينيين لازم نشتغل على التوعية الوطنية، ونأكد على ضرورة أنه نشتغل على تكريس المفاهيم الوطنية وخاصة المتعلقة بالهوية الفلسطينية.

بعد 78 عاما على النكبة نقول للاحتلال الصهيوني هنا باقون ولن نرحل، وجذورنا أعمق من دمار من دماركم. ومن هنا أيضا نقول للاحتلال هؤلاء الصغار ما زالوا محتفظين ومتمسكين بمفتاح العودة الذي ورثناه عن آبائنا وأجدادنا للعودة به إلى 531 قرية فلسطينية مهجرة قام الاحتلال بتدميرها وتهجير سكانها إلى المنافي والشتات عام 48. هؤلاء الصغار سيعودون بإذن الله إلى 27,000 كيلو متر مربع مساحة فلسطين المحتلة كاملة من البحر إلى النهر، ولن يقبلوا بأقل من ذلك. سنبقى نقول هنا باقون ولن نرحل، هنا باقون ولن نرحل.

سيبقى مخيم جنين وسيعود مخيم جنين كما كان وأفضل رغم التدبير المستمر ورغم التهجير المستمر ورغم كثرة الشهداء والأسرى والجرحى، وسيبقى مخيم جنين عنوان للنكبة واللجوء والتهجير، عنوان للمقاومة والشهداء، عنوان للعودة. سيبقى مخيم جنين وجميع المخيمات الفلسطينية بالداخل والشتات في سوريا ولبنان والأردن وغزة والضفة الغربية محطات انتظار لحين العودة، العودة إلى حيفا ويافا واللد والرملة وصفد وطبرية وعكا وعسكلال والخدارة والنقب والناصر، العودة إلى المنسي وإجزم والإغبيات وأبو شوشي وأبو زريك وأم الشوف وأم الزنات وأم سرحان وأم الفحم ولد العوادين والطلطرة، العودة إلى عين حوض وعين غزال والسندياني وبريكي وخبيزي وقنير وصبرين، العودة إلى فلسطين التاريخية من البحر إلى النهر، ولن نقبل بأقل من ذلك، شاء من شاء وأبى من أبى.

مخيم جنين ما زال يعاني من النكبات المتتالية منذ عام 48 ومنذ عام 2002 ومنذ عام 2025. أهالي مخيم جنين ما زالوا نازحين منذ عام منذ العام الثاني على التوالي، ما زالوا نازحين في محافظة جنين، ما زالوا يعانون من من من المعاناة والظلم والقهر والمعاناة من قبل الاحتلال الصهيوني الذي يقبح حاليا في جنين ومخيم جنين. أهالي مخيم جنين يأملون بالعودة إلى المخيم على أمل كبير إلى العودة التاريخية والعودة الكبرى إلى أراضينا المحتلة عام 48.

0: كفر الحارس. الزميلة لينا زوابي، يسعد صباحك ليلى، لو تعرفينا أكثر عن هذا المركز والرسائل والفعاليات التي يقدمها من أجل تعزيز الثقافة لدى الشباب.
1: نعم، بالبداية صباح الخير لكما زميلاتي، وصباح الخير لكافة السادة المشاهدين في هذه الإطلالة الصباحية الأسبوعية. اليوم إطلالتنا من بلدة كفر الحارس، وتحديدا من مركز حياة الثقافي. هذا المركز اللي بيهتم بتنمية المهارات والمواهب وأيضا المعرفة، خاصة في الأمور الثقافية والتراثية والوطنية والمجتمعية. بالتأكيد هو يعتبر إحدى الأماكن التي من خلالها يستطيع أبنائنا على مختلف فئاتهم العمرية أن يقوموا بالتعبير عن هواياتهم والتعبير عن مشاعرهم وعن أفكارهم من خلال مركز حياة. حتى نتعرف أكثر على مركز حياة الثقافي والنشاطات التي يقوم بها مركز حياة الثقافي، وخاصة ونحن اليوم يعني يتزامن الموعد مع ذكرى النكبة. طبعا مركز حياة الثقافي كان له فعاليات بشأن هذا الموضوع، وسلط الضوء على هذه القضية الوطنية من خلال فعاليات قام بها مع طلبة المدارس. وبالتالي حتى نتعرف أكثر على مركز حياة الثقافي وما أهداف هذا المركز، ضيفتنا لليوم هي الأستاذة إلهام القاق، وهي رئيسة الهيئة الإدارية لمركز حياة الثقافي. يعطيك العافية أستاذة إلهام. بالبداية أستاذة إلهام، اليوم إحنا نحكي عن مركز حياة الثقافي، عارفين أكثر عن هذا المركز وما هي الأهداف التي من أجلها أنشئ مركز حياة؟
2: بداية صباح الخير إليك، وصباح الخير لزميلاتك، وصباح الخير للوطن. طبعا إحنا مركز الحياة الثقافي تأسس في سنة 2011، ومن بدايته كان هدفنا الأساسي الحفاظ على التراث الفلسطيني، حماية هذا التراث من السرقات، الاستمرار في من خلال الأجيال في الحفاظ على هذا التراث. طبعا بنشتغل على أكثر من موضوع، بنشتغل مع النساء، مع الأطفال، مع الشباب، بنحاول نحافظ على الموروث الثقافي، سواء كان موروث الحكاية أو الأشغال اليدوية. طبعا احنا بلدنا مشهورة في صناعة القش وأطباق القش وفي التطريز، فاشتغلنا على هذا الموضوع في أكثر من زاوية. أول شيء دعمنا السيدات من خلال جمع المشغولات اللي عندهم القش، وسوقنا لهم إياهم بعدة طرق، إما عن طريق المعارض أو عن طريق يعني الدعاية عن طريق صفحة المركز. بالإضافة طبعا للأطفال اشتغلنا معهم، عملنا لهم دورات للكاش، طلاب مدارس طبعا احنا نستضيفهم عندنا هنا في المركز، بنعمل لهم دورات عن الكاش، وعملنا لهم مؤخرا دورة عن القرطال، يعني كان فيها سيدات وكان فيها صبايا صغار.
1: يعني أيضا أستاذة إلهام، نحن اليوم وتزامنا مع إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية كان أيضا لكم فعاليات بشأن هذا الموضوع، خلينا نسلط الضوء أكثر على الفعالية التي قمتم بها، وتحديدا مع الجيل الناشئ وطلبة المدارس، وكيف كان تأثيرها في نفوس أبنائنا من طلبة المدارس، خاصة ونحن نتحدث عن قضية وطنية هامة.
2: طبعا احنا من اهدافنا يعني الحفاظ على ذاكرة اطفالنا من خلال احياء بعض الفعاليات، سواء السياسية او ثقافية او وطنية. طبعا في يوم النكبة كان في عنا فعالية لمجموعة اطفال تجاوز العدد تقريبا 50، من خلالها حكينا مع الأطفال عن طريق القصة عن النكبة وعن نتائج هذه النكبة وعن صمود شعبنا سواء في الضفة الغربية أو في غزة أو في الشتات. وطبعا كانت المقولة اللي دائما يعني بنعرفها إنه الكبار يموتون والصغار ينسون، ولكن إحنا والأطفال عبروا إنهم الصغار لا ينسون أبدا، يعني ذاكرتهم لن تنسى ما يحدث. هم طبعا دائما على مواكبة في الأحداث، سواء عن طريق التلفزيون أو عن طريق الوسائل التواصل الاجتماعي، بتابعوا بيشوفوا هاي الأحداث. طبعا إحنا يعني ما بنوقف هين أو في هذا اليوم بس، دائما من خلال المخيمات الصيفية بيكون عندنا جانب كبير إلى المواضيع عن الوطن وعن الأحداث اللي بتحصل، سواء يوم الأسير أو النكبة أو أي حدث بيكون موجود.

0: احنا يعني في بلدتنا في كفر الحادث في عنا المقامات الاسلاميه اللي دائما المستوطنين والاحتلال بيحاول يقتحم وبيحاول يعني يفرض سيطرته عليها، ولكن احنا دائما من خلال نشاطاتنا ومن خلال مخيماتنا بنوصل لهم الرساله ان هاي مقامات اسلاميه، وبناخذهم زيارات عليها، يعني نطلع مسار على هاي المقامات، ودائما يعني بنحاول ان نوثق هذه النشاطات ونستمر فيها مع الأطفال حتى تضل في ذاكرتهم.
1: يعني بالبداية نحن تحدثنا عن أن مركز حياة الثقافي له العديد من البرامج والعديد من الزوايا، ويستهدف مختلف الفئات في المجتمع من النساء والأطفال والشباب. عرفينا أكثر على البرامج والزوايا التي يعنى بها مركز حياة الثقافي.
0: طبعا زي ما حكينا احنا يعني الجانب الثقافي له دور كبير عندنا من خلال الدورات، القش، التطريز، القرطال، يعني كافه الاشغال اليدويه، الصوف، الخرز، يعني كل هاي الامور اللي تشتغل فيها السيدات والصبايا. طبعا بالاضافه للشباب، الشباب نشتغل معهم، اشتغلنا مع اكثر من مؤسسه في برامج اللي هي الحاضنه القياديه، بنشتغل المواطنه كيف نبني شخصية الشباب ويكونوا قادة من خلال البرامج هاي ومن خلال عمل مبادرات بتخدم كيف الحارس وبتخدم الوطن بشكل عام. بالإضافة طبعا للمسنين احنا بنشتغل معهم، في بعض المسنات بيحافظوا على التراث اللي عن طريق الحكاية، يعني عن المواسم، موسم الزيتون، موسم الحصاد، عن مثلا الحكاية الشعبية. يعني كثير بنستضيف سيدات كبار في السن، يعني بعثوا مجموعات أطفال عن الحكاية وعن المواسم سواء في مخيماتنا الصيفية أو في المركز اللي بنعمل هاي النشاطات. بالإضافة إنه السيدات بيكون عندهم فقرات تراثية بالأغاني الشعبية اللي كانت قديما، يعني كل فترة بيكون في إلنا لقاء مع السيدات. طبعا يعني نشاطاتنا مستمرة في كل يعني في عنا نشاطات مع الزراعة برضو، التصنيع الغذائي مثلا صناعة الصابون، يعني هي من تراثنا الفلسطيني، صناعة المربيات، الزعتر، يعني كل هاي الأمور بنشتغل عليها بشكل متكامل.
1: يعني نحن اليوم نتحدث عن مركز حياة الثقافي، ودعينا نركز على الأطفال. يعني هنالك العديد من المشاريع والفعاليات التي تقوم بها يتم التركيز فيها على المواهب أو تنمية المهارات لدى الأطفال. كيف يساهم هذا النوع من الفعاليات في تعزيز ثقة الطفل أو موهبة الطفل أو مهارة الطفل؟ وهل كانت هناك قصص نجاح يعني تبناها المركز؟
0: طبعا يعني هاي النشاطات كثير بتأثر على شخصية الطفل، ويعني ممكن في أطفال كانوا يعني خجولين، فمن خلال هاي النشاطات زادت ثقتهم بنفسهم وصاروا يوقفوا قدام زملائهم، في منهم إلقاء شعر، في منهم كتابة قصة، في منهم الدبكي. كان في عنا قصة نجاح، أنشأنا فرقة دبكي من أطفال عمر تقريبا 9 سنين 10 سنين، واستمرت تقريبا فترة، واليوم هم الشباب ما زالوا بتذكروا هذا، بيشاركوا في الأعراس وبيشاركوا في المناسبات. طبعا احنا دائما بنحاول ننمي هاي الدبكة الشعبية في الأطفال، كثير نشاطات بنحاول تكون موجودة عندنا في المركز، زي ما حكينا من خلال القصة، إلقاء الشعر، رسم، عملنا دورات رسم أكثر من مرة، وبتشوفي هنا يعني في هاي النشاطات للأطفال موجودة بالرسم. طبعا يعني نشاطاتنا مش بس نظري وحكي، هي نشاطات مستخدم فيها مثلا الرسم، يعني التعبير عن طريق الرسم، وظهر عندنا مواهب كثيرة وما زلنا مستمرين معهم وراح نكمل معهم إن شاء الله.
1: يعني بالحديث عن المركز وعن وجوده في بلدة كفر الحارس تحديدا، ونعلم ما تعانيه بلدة كفر الحارس من تضييقات، من سياسات الاحتلال، من اعتداءات مستمرة ومحاولة لطمس الهوية الفلسطينية وأيضا الهوية الإسلامية في البلدة، ما أهمية وجود هذا المركز اليوم وخاصة في بلدة كفر الحارس، وكيف أثر وجوده على معنوية خاصة فئة الشباب في البلدة؟
0: طبعا بنقدر يعني نحكي هو المتنفس للاطفال، خاصه في ظل الظروف اللي حكيت عنها. يعني احنا بتعرفي بوابه كيف الحارس صار لها تقريبا سنه مسكره، وغير ضغوطات واقتحامات المستوطنين والجيش، فكان له دور كبير في الترفيه والتفريغ عن نفسيه الاطفال، سواء من مشاركتهم في النشاطات. يعني احنا عندنا تقريبا اسبوعيا عندنا نشاط للاطفال، فيعني بيجوا هم يعني مبسوطين وبيروحوا هم مبسوطين، لانهم بيعبروا عن مشاعرهم، بيعبروا عن عن هواياتهم، عن يعني كل شيء هم حابينه بيعملوه في المركز. ودائما المركز مفتوح يعني طبعا لكل الفئات وخاصة الأطفال، يعني بنشتغل معهم. في عنا برضو تحفيظ قرآن للأطفال، قصص يعني بنعملهم أيام قراءة قصة، ويعني وبيحاولوا إنهم هم يستنتجوا شو فهموا من القصة وشو الأمور اللي استفادوا منها. فكثير يعني بنحس إنه ثقة الأهالي في المركز وثقة الأطفال وتعبيرهم عن فرحتهم من خلال مشاركتهم في النشاطات.
1: يعني هذا يقودنا للسؤال التالي أستاذة إلهام، يعني عندما نتحدث عن الأهالي اليوم، هل هنالك وعي لدى الأهالي بأهمية إشراك أطفالهم في مثل هذه المراكز خاصة في الظروف الراهنة؟ وما مدى إقبال الأهالي على تقبل فكرة أن يكون هنالك أنشطة لا منهجية يعني يمارسها الطفل في حياته اليومية؟
0: طبعا كثير الأهالي بتشجع وكثير بطلبوا يعني أنه نعمل نشاطات إضافية لأطفالهم، والعدد اللي بيكون موجود هو بدل يعني في أيام بيكون عن العدد 100 طفل، في أيام 130. يعني الأهل كثير متشجعين وكثير بحبوا هاي النشاطات لأنهم بشعروا في انعكاسها على سلوك أطفالهم، على أفكارهم، على طريقتهم في التعبير. فكثير بشجعوا هاي النشاطات. وطبعا احنا يعني دائما بنحاول ندخل افكار جديده، بنحاول عندنا ما شاء الله متطوعات عندهم قدره على يعني تقديم الدعم للاطفال في كل النواحي، سواء في الرسم، في حتى في الارشاد النفسي، في التفريغ، كل هاي الامور يعني شغالين عليها، وثقه الاهل الحمد لله موجوده.
1: يعني ايضا بالتاكيد مركز حياه كان له دور وشراكه مع عدد من المؤسسات، سواء كانت مؤسسات رسمية أو محلية أو حتى يعني دولية، للقيام بورشات ومشاريع تهدف إلى تطوير المجتمع بمختلف فئاته. ما هي أبرز شراكاتكم اليوم في مركز حياة الثقافي؟
0: طبعا لنا شراكات كثيرة، وخاصة يعني بنبلش في مديرية الثقافة، وزارة الثقافة، في عنا المحافظة بتدعم وبتشارك معنا في نشاطات، وزارة الزراعة، عندنا مثلا الهلال الأحمر، عندنا مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي، مؤسسة زمام، حاليا عندنا الإنجاز الفلسطيني، الإنجاز الشبابي اللي هي بترعى الرؤية الفلسطينية، شغالين مع مجموعة طلائع وعندهم مبادرات. في طبعا كثير مؤسسات يعني ممكن أنا مش يعني راحت عن بالي، بس يعني والمجتمع المحلي نفسه في شراكات معه، وتقريبا معظم في المحافظة سلفيت، وحتى في رام الله في لنا شركات.
1: يعني بكل تأكيد نتمنى التوفيق والنجاح لمركز حياة الثقافي وفي كل أنشطته ومشاريعه. يعني بالتأكيد زملائي، هذا المركز لا يقتصر على فقط مجهودات أو جهود فردية، وإنما أيضا يمتد لحتى يعني يكون هنالك جهود جماعية تطال كافة الفئات في المجتمع، وبالتالي يعمل على تعزيز هوية الفلسطينية، وبالتأكيد على تعزيز دور جميع الأجيال في الدفاع عن قضايا الوطنية والتراثية.
2: كل الشكر لك الزميلة لينا ذوابة على هذه التغطية المباشرة. مشاهدينا الكرام، من سلفيت وصلنا إلى ختام مشوارنا الصباحي من برنامج فلسطين هذا الصباح. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونلقاكم في حلقات قادمة بإذن الله مع تطورات المشهد أولا بأول. صباحكم فلسطيني رغم كل شيء، وإلى اللقاء. يعطيك العافية هبة.
3: يعطيك العافية دلال، وشكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. اللقاء يتجدد بكم غدا في نفس الموعد الساعة 8 صباحا. إلى يوم الغد، إلى اللقاء.

هنا صوت فلسطين. عزيزي المستمع، اسمع لنفسك يوما جميلا مهما كانت الظروف من حولك، فيومك ستعيشه في كل الأحوال، فاختر أن تعيشه سعيد. صباح هادئ وأنفاس تحمل تفاؤلا ويقينا بأن الله سيكتب لنا في كل صباح الخير والبركة. نبدأ معكم مشوار إذاعة صوت فلسطين لهذا اليوم الأحد 17 من شهر أيار لعام 2026. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات طول الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة إف إم، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة إف إم، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة إف إم. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة إف إم. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت به.

هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما. إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليتما علي ملؤها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. متفق عليه، والمعنى إذا كان غير صاحب عمل صالح. وعنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ففقدها أو فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها أو عنه فقالوا مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال: دلوني على قبره. فدلوه فصل عليه، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاة عليهم. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلم. وعن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. متفق عليه. وقوله أصحاب الجد محبوسون أي أصحاب الحظ والغنى، ومحبوسون أي لم يؤذن لهم بعد في دخول الجنة.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث من الميدان، من كل مكان نصقل الحقائق، نجمعها من كل المصادر، نصورها بالصوت والكلمة، نناقش ونحلل، نصنع الخبر ونبدأ النهار. نهار جديد يوميا عاد الجمعة الساعة 7 صباحا بتوقيت القدس على صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، أهلا ومرحبا بكم متابعينا ومشاهدينا لجولتنا الإخبارية الصباحية من نهار جديد. ضمن هذه الجولة الإخبارية الصباحية من نهار جديد، ونأتي على متابعة عديد الملفات ومن أبرزها: حركة فتح تعلن صباح هذا اليوم نتائج الانتخابات اللجنة المركزية وكذلك المجلس الثوري للحركة. لجانب هذا الموضوع سنأتي على متابعة كذلك آخر التحديثات من قطاع غزة والوضع الوبائي في ظل نقص المواد الطبية وكذلك انتشار بعض الأمراض. هذا كله بالتزامن مع استمرار الخروقات الإسرائيلية والاغتيالات داخل قطاع غزة. أيضا آخر المتابعات مع تواصل هذا العدوان الإسرائيلي على لبنان. أيضا متابعة شاملة ومن مختلف المناطق وتغطية لآخر اعتداءات وجرائم المستوطنين في الضفة. سيكون لنا أيضا حديث مع رئيس مجلس قروي المغير حول الحديث عن هذه الانتهاكات المتواصلة. أيضا متابعة هذا المخطط الاستيطاني لمصادرة عقارات في باب السلسلة بالقدس المحتلة، ومتابعة كذلك أوضاع الحجاج في السعودية، وأيضا ملف الأسرى سيكون حاضرا على أجندة نهار جديد لهذا الصباح، وخاصة مع هذا التعذيب الممنهج الذي يتعرض له الأسرى داخل السجون. هذه الملفات الأبرز التي سنتابعها ضمن ملفاتنا في نهار جديد، بالإضافة لمتابعة التطورات الميدانية أولا بأول، ولكن البداية إلى الزميلة شادن الرماوي وهذه النشرة الإخبارية. صباح الخير شادن.
3: صباح الخير لك أثر وللسادة المستمعين والمشاهدين. استشهد 4 مواطنين الليلة الماضية إثر قصف طيران الاحتلال على مخيم جباليا في محافظة شمال غزة ومدينة غزة. شيع أبناء شعبنا في جنين جثمان الشهيد نور الدين فياض الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين. في طول كرم أصيب الليلة الماضية فتى برصاص الاحتلال الحي في اليد في منطقة المحجر قرب مخيم نور شمس. وفي وقت سابق أصيب مواطن في اعتداء عصابات المستوطنين على بلدة قفين. في القدس المحتلة أجبرت قوات الاحتلال المواطن عمر محمد هلس على هدم منزله ذاتيا في بلدة جبل المكبر. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الليلة عددا من المواطنين بينهم أطفال عقب اعتداء المستوطنين عليهم في البلدة القديمة. في الخليل أصيب شاب باعتداء جنود الاحتلال عليه في حارة جابر، فيما أصيبت مواطنة باعتداء عصابات المستوطنين عليها في بلدة ساهر. في رام الله أصيب رئيس مجلس قروي راس كركر مروان نوفل خلال اعتداء نفذه مستوطنان بأعقاب البنادق على رأسه ووجهه، فيما أصيب مواطن بردود إثر اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في بلدة سنجل. أعلن المؤتمر الثامن لحركة فتح أن نسبة المشاركة في الاقتراع للجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة بلغت 94%. هذا وقال المدير التنفيذي للمؤتمر الثامن لحركة فتح منير سلامة إن النتائج النهائية لانتخابات المؤتمر ستعلن اليوم في مؤتمر صحفي. استشهد 4 لبنانيين بينهم رئيس بلدية عتارون السابق وعضو مجلسها الحالي جراء غارات للاحتلال على نقطة إسرائيل.

0: إسعاف في بلدة دبعال ومنزل في بلدة تبنين اللبنانية. واتفق لبنان وإسرائيل الجمعة خلال جولة ثالثة من المباحثات في واشنطن على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما، وكان من المقرر أن ينتهي اليوم. نقلت صحيفة يدعوت أحلى نوت عن مسؤولين إسرائيليين أن الجيش في أعلى درجات الجاهزية لاستئناف القتال ضد إيران. وقال المسؤولون إن التقديرات أن نسبة احتمال استئناف الحرب مع إيران وعدم استئنافها متساوية. إلى ذلك، وصل وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران أمس سعيا إلى تسهيل المحادثات المتعثرة بين طهران وواشنطن رغم وقف هش لإطلاق النار. قتل 3 أشخاص على الأقل في محيط العاصمة الروسية موسكو جراء هجمات مكثفة بطائرات مسيرة، وذلك بعد أقل من أسبوع على انتهاء وقف إطلاق النار مع أوكرانيا. أخيرا، وفي حالة الطقس، يطرأ اليوم ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط في ساعات المساء والليل، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة الموجزة، نعود من جديد إلى الزميلة أثار هب الريح وآخر المستجدات. إليك من جديد أثار.
1: شكرا لك شادن. إذا نبدأ معكم متابعينا جولتنا الإخبارية الصباحية من نهار جديد من قطاع غزة، ومراسلنا من هناك شاد الباز. شادي، أهلا بك معنا.
2: أهلا بك يا أثار وبالسادة المستمعين. وسريعا ميداريا، يعني أثار، في ظل هذا المشهد الصعب الذي يعيشه قطاع غزة، وفي ظل طبعا تصعيد الاحتلال لاستهدافاته للمواطنين، بالأمس سجلنا 4 شهداء، 3 في قصف مركبة، وأحد المواطنين في شمال قطاع غزة تم استهداف، يعني مجموعة من المواطنين أمام منزل في شمال القطاع، واستشهاد مواطن وعدد من الإصابات، ويعني مركبة مدنية في مدينة غزة في شارع حيوي جدا، هو شارع الشفاء الذي هو ملاصق لشارع النصر الذي يعتبر الرابط ما بين شمال وجنوب مدينة غزة، وبالتالي هذا الاستهداف جاء ليرفع يعني عدد الشهداء بشكل طبعا كبير جدا في قطاع غزة مع استمرار هذا العدوان، وثلاثة شهداء وعدد من الإصابات وصلت إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة. خلال الساعات الماضية كان عدد من القذائف والقصف المدفعي الكثيف خاصة في مناطق شرق مدينة غزة وأيضا شرق محافظة خان يونس، مع تحركات لآليات الاحتلال في مناطق متفرقة من هاتين المحافظتين، وسماع يعني لهذه الاطلاقات والانفجارات من قبل الاحتلال الإسرائيلي. بلدة بين السهيلة شرق مدينة خان يونس أيضا شهدت عدد من طبعا الآليات التي قامت بوضع بعض المكعبات الإسمنتية في هذه المنطقة، والتي يعني كما نتحدث صاحبها عدد من الانفجارات وإطلاق النار بشكل كبير جدا من هذه الآليات التي يعني تتوغل جيئة وذهابا في هذه المناطق التي ما زالت تسيطر عليها وتحاول توسيع الخط الأصفر بشكل يعني شبه يومي، وربما كل ساعة هناك توسيع إن صح التعبير لهذا الخط الأصفر وقدم المزيد من الأراضي. طبعا نية الاحتلال هي نية معروفة طبعا الإبقاء على هذه المنطقة تحت سيطرة الاحتلال، والتوسع الجغرافي والطبوغرافي أيضا على حساب أبناء شعبنا في قطاع غزة، والتصريحات التي يطلقها قادة الاحتلال المتطرفين بما يتعلق بهذا الموضوع، وبالتالي الأوضاع ربما تبقى يعني أثار ميدانيا خطيرة للغاية في ظل ما نشهده أيضا من تحليق لهذه الطائرات المسيرة التي هي يعني أكثر الأسلحة التي يستخدمها هذا الاحتلال في استهداف المواطنين خلال الفترة الماضية. على الجانب الإنساني، وربما يعني الحال ليس بأفضل خاصة مع يعني إبقاء الاحتلال، معبر رفح لا يعمل إلا لأيام محدودة وربما لا تتجاوز في الأسبوع بشكل كامل يوم واحد من العمل، وبالتالي آلاف ممن ينتظرون الخروج لتلقي العلاج وللسفر لمعالجة هذه الجرح التي أصيبوا بها أو الأمراض التي رافقتهم خلال فترة العدوان، وبالتالي يبقوا هؤلاء يعني ينتظرون الفرج يعني على أحر من الجمر، وهناك من يتوفون نتيجة طبعا لتأخر في الخروج لرحلة العلاج. والاحتلال يعمل على هذا الملف، وهو كما تعودنا في بقية الملفات الاحتلال يضر الرماد في العيون بالنسبة للعالم في الكثير من الملفات، مثل ملف المساعدات التي لا يدخل الاحتلال إلا جزء يسير منها إلى قطاع غزة، وأيضا يمنع إدخال أي شيء يحسن الأوضاع الإنسانية في القطاع بشكل كامل. وبالتالي أثار يعني يبقى الوضع هشا للغاية فيما يتعلق بالوضع الميداني، وأيضا يعني يبقى الوضع الإنساني في أسوأ أحواله منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي.
1: شكرا لك مراسلنا من قطاع غزة شاد الباز. نبقى في هذا الملف متابعين، ونتحدث الآن إلى دكتور خليل الدقران المتحدث باسم مستشفى الشهداء الأقصى. دكتور صباح الخير.
3: صباح النور والسعادة، تحياتي لك ولجميع الأخوة المستمعين في كل مكان.
1: كيف هو الوضع الآن داخل مستشفى الشهداء الأقصى على وجه التحديد، يعني مع تفاقم الوضع الصحي وهنالك عجز كبير في توفير عدد كبير من الأدوية والمستلزمات الطبية، لكن تحدثنا يعني عن الوضع العام داخل المشفى والإمكانيات الطبية الموجودة فيه حاليا.
3: أختي الكريمة، الوضع الصحي في قطاع غزة يعني الأزمة تتفاقم يوما بعد يوم، وخاصة سبب تلكؤ الاحتلال في إرسال الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل كافي إلى القطاع الصحي، ومنها مستشفى الشهداء الأقصى. حال مستشفى الشهداء الأقصى مثل حال باقي المستشفيات، حيث النقص الكبير في الأدوية والمستلزمات الطبية. أيضا الاحتلال ما زال يمنع دخول قطع الغيار اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية، وهي تعتبر يعني شريان الحياة في داخل المستشفيات. ومنها المستشفى الشهداء الأقصى الآن يعني المولد الكهربائي الذي يقوم بتشغيل وتوليد الطاقة لهذا المستشفى تعطل، والآن يتم استخدام المولدات الكهربائية الصغيرة، وهذا يشكل خطر كبير على حياة المرضى والمصابين. يعني الاحتلال يمنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل كافي، وذلك يمنع منعا باتا دخول المولدات الكهربائية وخاصة قطع الغيار والزيوت. وبذلك يعني نقوم في داخل المستشفى بعملية إرشاد وقطع قطع الكهرباء عن بعض الأقسام وتشغيلها على بعض الأقسام، باستثناء الأقسام الحيوية، لأن الأقسام الحيوية تعتمد الاعتماد كلي على التيار الكهربائي. وبذلك يعني إذا ما استمر الاحتلال في إغلاق المعابر ويمنع دخول قطع الغيار والزيوت والمولدات الكهربائية يعني نخشى أن تتوقف المستشفى بشكل مفاجئ، وهذا يعني حكم بالإعدام على جميع المرضى وخاصة في داخل الأقسام الحيوية من المستشفيات.
1: نتحدث الآن عن المرضى ومجمل الحالات التي تتواجد الآن داخل المشفى دكتور، يعني عددها ويعني أبرز وأخطر الحالات التي يعني متواجدة حاليا داخل المشفى.
3: أول الاحتلال يوميا يقوم باستهداف المواطنين في جميع محافظات قطاع غزة ومن المحافظة الوسطى، وبذلك كسر أعداد من الإصابات الخطيرة، وبسبب عدم وجود أدوية ومستلزمات طبية كافية وعدم وجود يعني معدات بما يخص إجراء بعض العمليات المعقدة، يعني من بين هؤلاء المصابين عدد بفارق الحياة. كذلك انتشار الأمراض بشكل كبير جدا في قطاع غزة، وخاصة أن البيئة خصبة لانتشار الأمراض بالأول بسبب انتشار الحشرات والجرذان بشكل كبير جدا، لأن المواطنين معظمهم يعيشون على الركام وبين الركام الذي قام الاحتلال بتدمير منازل المواطنين، وبهذا يعني انتشرت الجرذان والفئران والحشرات بشكل كبير جدا، وبذلك يتردد على مشافي قطاع غزة أعداد كبيرة من المرضى نتيجة تعرضهم للأمراض الجلدية وأمراض الجهاز الهضمي والتنفسي، وهذا يزيد على كاهل العمل في داخل مشافي قطاع غزة.
1: شكرا لك دكتور خليل الدقران المتحدث باسم مستشفى الشهداء الأقصى، شكرا لك. في إطار المتابعات الميدانية من الضفة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الليلة عددا من المواطنين من بينهم أطفال عقب اعتداء المستوطنين عليهم في البلدة القديمة بالقدس المحتلة. محافظة القدس قالت إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل رضا عودة 16 عاما من البلدة القديمة بالقدس بعد اعتداء المستوطنين عليه وعلى المواطنين، وبينت المحافظة أنه يعاني من مشاكل صحية، وأيضا الطفل يحتاج إلى متابعة طبية وأدوية بشكل مستمر. كما اعتقلت شرطة الاحتلال عددا من المقدسيين من بينهم المسن أكرم صغير البالغ من العمر 64 عاما عقب اعتداء المستوطنين عليه داخل متجره في البلدة القديمة، واعتقلت أيضا الطفل عبد الرحمن مسود من البلدة القديمة رغم إصابته بجروح في الرأس نتيجة اعتداء المستوطنين عليه قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقا. بالعودة إلى قطاع غزة، ونتابع أيضا الواقع الصحي الصعب الذي لا يزال يعيشه قطاع غزة مع دكتور محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية في شمال غزة. صباح الخير.
4: صباح الخير لك وللمستمعين الكرام.
1: يعني لا يزال المشهد على حاله، لكن تحديدا في شمال غزة، يعني سريعا يعني أبرز المشافي والمراكز الصحية الطبية دكتور محمد التي لا تزال تعمل الآن وعلى يعني تقدم الخدمة ما يتوفر لديها من إمكانيات للمواطنين في هذه المنطقة.
4: طبعا شمال غزة وقطاع غزة تعرض لتدمير كامل من قبل الاحتلال، وخاصة المستشفيات والمراكز الصحية. يعني الإغاثة الطبية خرجت لها 12 مركز صحي كاملين مجهزين بكل الإمكانيات الكبيرة. كذلك وزارة الصحة في منطقة شمال غزة توقفت عن العمل بشكل كبير، مستشفى كمال عدوان، مستشفى الأندونيسي، مستشفى، هذه المستشفيات لم تعد تعمل على الإطلاق. المستشفيات التي تعمل هي الآن فقط مستشفى الشفاء ومستشفى الأهل العربي والمستشفيات الميدانية الموجودة في مدينة غزة. لذلك يعني منطقة شمال غزة منطقة تعرضت لنكبات كبيرة وتعرضت لنكسات كبيرة وتدمير واضح وكبير في المستشفيات.
1: نعم، ذكرت أن هنالك عدد من المشافي الميدانية يعني بتتوزع هنا وهناك في منطقة شمال غزة، عددها وهل تكفي لسد يعني هل تغذي كافة المناطق الموجودة في الشمال والإمكانيات الطبية المتوفرة لديها حاليا؟
4: طبعا كل الاحترام لهذه المستشفيات التي تقدم الخدمة الصحية للأعداد الكبيرة سواء من الجرحى أو من المرضى. هناك مستشفى السرايا للهلال الأحمر، وهناك بعض المستشفيات المدنية تابعة لمؤسسات دولية كأطباء بلا حدود وبعض المؤسسات العاملة. صحيح هذه المستشفيات مهمة جدا، ولكن الإمكانيات كما تعلمون هي إمكانيات على نطاق بسيط. وهناك المستشفى الأمريكي في وسط مدينة غزة في منطقة الكتيبة، هذه المستشفيات تقدم خدمة صحية كبيرة، ولكن كما تحدثنا أن الإمكانيات يعني تحتاج إلى إمكانيات أكبر، لأن يعني هذه المستشفيات تقدم خدمة يعني جيدة ومتواضعة. لذلك الركيزة الأولى والأخيرة على المستشفيات القائمة داخل قطاع غزة كمستشفى الشفاء ومستشفى الأهل العربي. يجب الضغط على الاحتلال على إدخال وتطوير هذه المستشفيات حتى تستطيع أن تستوعب كل سواء المرضى أو الجرحى أو التشخيصات الجديدة. يعني هناك مرضى يحتاجون إلى تشخيصات، يحتاجون إلى أشعة، يحتاجون إلى مختبرات. طبعا جزء كبير من هذه المختبرات توقفت نتيجة تحتاج إلى صيانة وتحتاج إلى أجهزة جديدة نتيجة عدم صيانة هذه الأجهزة.
1: نعم، كل شكر لك دكتور محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية في شمال غزة. أصيب شاب برصاص الاحتلال الليلة في حي المحجر في مخيم نور شمس شرق مدينة طول كرم، ومراسلتنا أفادت أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت الحي وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي ما أدى إلى إصابة شاب في الكتف، وتم نقله من قبل طواقم إسعاف الهلال الأحمر إلى المشفى. بالتزامن مع ذلك اقتحمت آليات الاحتلال ضاحية كتابة شرق المدينة وجابت شوارعها الرئيسية، وأيضا تمركزت بالقرب من المعصرة واعترضت حركة سير المواطنين والمركبات دون أن يبلغ عن اعتقالات. هذا هو الوضع في طول كرم. أما في بيت لحم وتحديدا في بلدة الخضر التي

0: تعرضت لاقتحام من قبل قوات الاحتلال. وأفاد مصدر محلي أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في محيط الجامع الكبير وعدد من الحارات، وكذلك أطلقت قنابل الصوت دون أن يبلغ عن دهم لمنازل المواطنين أو أي إصابات. أيضا ضمن سلسلة هذه الاقتحامات التي نفذتها قوات الاحتلال في الساعات الأخيرة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال قرية عرورة شمال غرب رام الله، وأفادت مصادر أمنية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية عرورة وانتشرت في أنحاء متفرقة منها دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات. أما في إطار الحديث عن آخر المستجدات الميدانية في شمال شرق رام الله، حيث هاجم مستوطنون مساء أمس مركبات المواطنين شمال شرق رام الله، وهذه العصابات هاجمت مركبات المواطنين المارة على الطريق الواصل بين مدينتي رام الله ونابلس قرب مستوطنة شيلو المقامة على أراضي شمال شرق رام الله بالحجارة، لكن لم يعني دون أن يبلغ عن إصابات أو أضرار مادية. بالعودة لمتابعة الوضع في طول كرم وتحديدا آخر التحديثات من مخيم نور شمس، ينضم إلينا من هناك مراسلنا معين شديد. صباح الخير معين.
1: صباح الخير أسر.
0: يعني ضعنا في آخر المستجدات في طول كرم وتحديدا من داخل مخيم نور شمس.
1: يعني فيما يتعلق بمخيم نور شمس، كان هناك تحركات واسعة جدا الليلة الماضية وحتى ساعة مبكرة من فجر اليوم في محيط المخيم، تحديدا من الجهة الشمالية حيث حارة المحجر. المخيم كما هو معلوم يعني صار خالي تماما من السكان. قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيط المخيم وإلى أطراف المخيم تحديدا من الجهة الشمالية، وحيث داهمت حي المحجر قامت بمداهمة عدد كبير من منازل المواطنين، أطلقت العير النارية، القنابل المضيئة، قنابل الغاز، أصيب أحد الشبان بعيار ناري، تولى طواقم الدفاع المدني بنقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت، وصفت الإصابة بالمتوسطة، فيما قامت قوات الاحتلال بالبحث عن كاميرات المراقبة في هذا الحي. قوات الاحتلال حتى اللحظة لا تزال تكثف من تواجدها في محيط المخيم، وحيث تواصل أيضا السيطرة على مباني في المخيم من الجهتين الجنوبية الغربية ومن الجهة الشرقية، وحيث تحول هذه المنازل إلى سكنات ومقار لها. قوات الاحتلال أيضا تتواجد على امتداد شارع طول كرم نابلس، وذلك لمنع المواطنين من الدخول إلى المخيم والوصول إلى منازلهم سواء لتفقدها أو لإخراج ما يمكن إخراجه من مقتنيات هذه المنازل، مع استمرار حالة النزوع لأكثر من 11,000 من أبناء المخيم. عدوان الاحتلال متواصل على مدينة طول كرم وعلى مخيميها لليوم 476 على التوالي. في مخيم طول كرم هناك سيطرة أيضا على عدة مباني سكنية وسط إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال فجر هذا اليوم، وهناك تحركات عسكرية لآليات الاحتلال من بوابة الثاني عوز باتجاه الحي الغربي من المدينة ومن ثم باتجاه الحي الشمالي وصولا إلى أطراف المخيمات الفلسطينية شرق مدينة طول كرم. حالة الحواجز على حالها، حاجز عناب يغلق بين الحين والآخر، وانفتح يخضع لمزاجية قوات الاحتلال المرابطة عليه، فيما تواصل قوات الاحتلال إغلاق حاجز جبارة وحاجز شوفي جنوب شرق مدينة طول كرم، مما انعكس سلبا على واقع الحياة في مدينة طول كرم والمحافظة بشكل عام، وأيضا تأثر كثيرا الوضع الاقتصادي جراء منع الأهالي من الداخل الفلسطيني من الوصول إلى طول كرم عبر هذه الحواجز.
0: نعم، شكرا لك مراسلنا من طول كرم معين شديد. الآن نتابع الصورة وآخر الأخبار من محافظة نابلس مع مراسلنا من هناك خليل أبو عرب. خليل، دعنا في آخر الأخبار في المحافظة.
2: نعم، شهدت العديد من الأحياء السكنية داخل مدينة نابلس وكذلك محيط القرى الغربية توغلات احتلالية منذ ساعات الليل وفجر هذا اليوم، حيث اقتحمت عدة آليات عسكرية احتلالية في ساعات متأخرة من الليلة الماضية المنطقة الغربية من المدينة، واقتحمت منطقة بلدة دير الشرف وتوجهت نحو محيط مخيم العينة، حيث شرعت قوات الاحتلال بأعمال الدهم والتفتيش للعديد من المنازل والقيام بعمليات تفتيش لهذه المنازل واحتجاز بعض الشبان، عدا عن قيام قوات الاحتلال أيضا بعملية تفتيش لعدد من البنايات والعمارات السكنية في المنطقة الواقعة ما بين منطقة شارع السكة ومنطقة المعاجين، عدا عن إقدام قوات الاحتلال على اقتحام المنطقة الشمالية الغربية من المحافظة والتي تركزت في بلدتي صبصية ودير الشرف، بعد أن قامت قوات الاحتلال بإغلاق الحاجز العسكري المقام عند المدخل الشمالي الغربي للمحافظة لفترة من الوقت. رافق ذلك انتشار مكثف لقوات الاحتلال في المنطقة هناك وشروع عمليات تمشيط استمرت عدة ساعات. في المنطقة الشرقية اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة وكذلك الحال منطقة سهل رجيب وشارع القدس ومنطقة المساكن الشعبية، حيث انتشرت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال في الأحياء السكنية هناك وشرعت بعملية تفتيش لمنازل المواطنين، إضافة إلى قيام قوات الاحتلال بعملية إغلاق للطريق الرئيسي الواصل ما بين منطقة المساكن الشعبية ومنطقة واد البذان، وقامة حاجز عسكري اعتقلت خلاله قوات الاحتلال أحد الشبان ومن ثم انسحبت من محيط المنطقة الشرقية.
0: شكرا لك مراسلنا من نابلس خليل أبو عرب. المؤتمر الثامن لحركة فتح الذي اختتم أعماله بالأمس ومن المقرر أن يتم صباح هذا اليوم الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات اللجنة المركزية وكذلك المجلس الثوري، وذلك بعد انعقاده على مدار 3 أيام في مقر الرئاسة في مدينة رام الله بالتزامن مع قطاع غزة والقاهرة وبيروت بمشاركة نحو 2580 عضوا من كوادر الحركة. ويعني بدأ تصويت الانتخاب أعضاء مركزية فتح والمجلس الثوري عند الساعة 10 صباح يوم أمس واستمرت حتى مساء أمس، وينتخب أعضاء المؤتمر انتخبوا وفق النظام الداخلي للحركة 80 عضوا للمجلس الثوري و 18 عضوا للجنة المركزية، فيما يعني يذكر أن في إشارة إلى أن نتائج هذه الانتخابات والاقتراع الذي بدأ وانتهى يوم أمس ستتضح نتائجه صباح هذا اليوم. إلى موضوع وملف آخر، نتابع جرائم الاحتلال وهذه الاعتداءات من قبل عصابات المستوطنين في بلدة المغير، نتابع ذلك مع رئيس مجلس قروي المغير السيد أمين أبو علي. صباح الخير.
3: صباح الخير.
0: يعني في إطار الحديث حول هذه الهجمة الشرسة التي تتعرض لها المغير منذ فترة طويلة، تحدثنا بداية حول هذا الموضوع وكيف أثرت فعليا على واقع المنطقة؟
3: أولا نبارك للإخوة في حركة فتح هذا المهرجان وهذا العرس الوطني وهذه الانتخابات الديمقراطية التي شهدها الكل الفلسطيني، متمنين أن تكون هناك مخرجات حقيقية تلامس الواقع البرير الذي يعيشه أبناء شعبنا الفلسطيني، وأن تصوب أمور فتح بحيث تكون أكثر اهتمام بالشارع الفلسطيني وأن تعيد كرامتها وثقة المجتمع الفلسطيني بها بإذن الله. أما ما يدور في المغير فيعني كالعادة وكما يعلم الجميع بأن الحياة اليومية للمواطن في هاي البلد تكاد تكون بشكل يومي، هناك اعتداءات من قبل المستوطنين، دخل الجيش خرج الجيش، لا لغة ولا حديث إلا من مثل هاي المصطلحات، هناك اعتداء المستوطنين، دخول اقتحام انسحاب على مستوى طائرات ورقية للأطفال استوجب على قوات الاحتلال اقتحام القرية يوم أمس وإغراق القرية كاملة بالغاز من أجل إنزال طائرة ورقية يعني يلهوب بها طفل، مما تسبب بعشرات حالات الاختناق من الأهالي وكبار السن، ويتعمدوا إطلاق هاي القنابل داخل المنازل والمحلات التجارية. في نفس الوقت كان هناك اعتداء لقطاع المستوطنين على المدخل الغربي وهو المدخل الوحيد التي يستخدمه أهل القرية من أجل التواصل بالمحيط الفلسطيني. وكما تعلموا بأن قرية المغير أصبحت معزولة عزل كامل عن محيط الفلسطيني من خلال إقامة العديد من البؤر الاستيطانية من جميع الاتجاهات، ويبقى المدخل الغربي الذي غالبا ما يكون عليه حاجز أو اثنان على التوالي، أحدهما يمارس السرقة والابتزاز والآخر الضرب والشبح والاعتقال والتنكيل بالمواطنين. للأسف الشديد أنه هذا حال المغير، ولكن ثبات وإصرار قرية المغير على الصمود يعني أصبح يعني هو الأمل الوحيد المتبقي. وأستغل وجودي على هذا المنبر بأن أرسل وأبرك التحية والتقدير والإجلال لكل طفل في هاي البلد الذي يصبر على مثل هاي الحياة والظروف.
0: يعني ذكرت وتطرقت للحديث حول يعني مجمل الاعتداءات والانتهاكات التي تجري عند المدخل الغربي لقرية المغير، سواء من قبل الاحتلال أو من قبل عصابات المستوطنين، وأيضا يعني وفقا لما تفضلت هنالك عديد البؤر التي تحيط الآن بقرية المغير. لكن يعني كيف يعني هو واقع الحال في البلدة تحديدا، حجم هذه البؤر التي تحيط بها، وكيف صعدت هذه العصابات من يعني بناء المزيد من هذه البؤر، وكيف أثرت على المنطقة سواء على القرية وفي محيطها أيضا؟
3: يعني هاي البؤر للأسف الشديد استغلوا من الهدف الرئيسي لإنشاء هاي البؤر، تسمى البؤر الاستيطانية الرعوية، التي أصلا كل أغنامها هي سرقة من المواطنين الفلسطينيين، توزع على هاي البؤر الهدف منها السيطرة على أكبر مساحة أرض بأقل التكاليف. نتيجة إقامة هاي البؤر على أراضي المغير للأسف الشديد فقدت المغير ما يزيد عن 42 ألف درهم من أراضيها الزراعية التي كانت تستغل للزراعة، ويوجد فيها عشرات ألاف أشجار الزيتون، وكانت هي بمثابة سلة غذائية يعتمد الأهالي عليها بشكل أساسي، وخاصة مربي المواشي والمزارعين الفلاحين. للأسف الشديد تم السيطرة ومحاصرة القرية داخل المنازل بمساحة لا تزيد عن 950 درهم فقط، وهي المنطقة السكنية، عدا عن المضايقات والسرقات التي تمت بحق المزارعين، وسرقت مئات الأغنام رؤوس الأغنام من المزارعين وحصرهم داخل القرية وحرمانهم من المراعي والوصول إلى الأماكن الزراعية، مما تسبب بثقل اقتصادي وعدم جدوى وقدرة على الاستمرار في مثل هذه المهنة، مما تسبب ببيع آلاف رؤوس الأغنام من قبل مالكيها، وهذا مؤشر خطير حتى على الاقتصاد الوطني. وهذه المهنة الهامة التي لها علاقة في تاريخنا وعاداتنا وتقاليدنا، وللأسف الشديد الآن تستبدل التاجر الفلسطيني هاي المواد من الداخل الإسرائيلي لتعويض النقص الموجود بالسوق، وهذه طبعا أحد الأهداف من وراء مثل هاي الممارسات.
0: كل الشكر لك سيد أمين أبو علي رئيس مجلس قروي المغير. من قرية المغير إلى يعني مسافر يطا، نتابع أيضا هذه الاعتداءات التي تصاعدت بالساعات الأخيرة، نتابع ذلك مع منسق اللجان الشعبية في جنوب الخليل السيد راتب الجبور. صباح الخير.
4: صباح الخير لك وجميع المستمعين، أهلا وسهلا.
0: عديد المناطق في مسافر يطا شهدت اعتداءات مكثفة من قبل عصابات المستوطنين، يعني تمثلت بالضرب وكذلك إطلاق المواشي في أراضي المواطنين، تحدثنا عن تفاصيل ما جرى خلال الساعات الأخيرة.
4: نعم أختي، بالفعل يعني هناك الاعتداءات التي تقوم بها عصابات الاستيطان الرعوي في كل التجمعات السكانية الموجودة شرق مدينة يطا، في منطقة المسافر، في منطقة البادية، حتى في المناطق القريبة أيضا من التجمعات السكانية في مدينة سبطة بالقرب من الكرمل، خاصة تل معين، والاعتداء على المواطنين هناك وهم يقومون بحصاد محاصيلهم الزراعية وطردهم من هذه الأراضي وإطلاق المواشي في هذه الأراضي وعملية تخريب ممنهج تمارس هذه العصابات الاستيطانية في تلك المناطق. وتم الاعتداء على بيوت المواطنين ومساكنهم في منطقة شعب البطم شرق مدينة يطا في منطقة المسافر، حيث تم الاعتداء على عائلات من عائلة النجار في تلك المنطقة وعائلات الجبرين، لكن المواطنين هناك تصدوا لهذه الاعتداءات ومحاولات سرقة للمواشي من قبل هؤلاء المستعمرين الذين يقومون طبعا بالاعتداء على المواطنين وعلى ممتلكاتهم وعمليات يعني التخريب والتدمير لتلك المناطق التي يتم اقتحامها من قبل هؤلاء المستوطنين هناك أيضا في مناطق طبعا البادية، حيث كان هناك أكثر المنطقة يعني أو أكثر المناطق يعني اعتداءات هي المنطقة طبعا القريبة من أم الخير، وخاصة انحصار هذه المنطقة وتسييجها بالأسلاك الشائكة مما طبعا يمنع المواطنين من الخروج من تلك الطريق الوحيدة المؤدي إلى هذه الخربة، خربة أم الخير. هذا بالإضافة بطبيعة الحال للاعتداءات التي يمارسها المستوطنين في مناطق المسمى منطقة أرجوم علي، منطقة شرق منصفة، منطقة الجوايا، منطقة حوارة. هذه يعني المناطق دائما وأبدا يقوم فيها المستوطنين الذين أسسوا أكثر من 27 بؤرة استيطانية رعوية في كل تلال الشرقية لمدينة يطا والمطلة على منطقة المسافر، والتي سيطر فيها أو سيطر من خلال المستوطنين على آلاف الدنومات من أراضي المواطنين.
0: إذن يعني هي سيطرة على آلاف الدنومات يعني من أراضي المواطنين نتيجة لتواصل هذه الاعتداءات، يعني أشكال الاستيطان وأدواته متعددة هنا، خاصة الاستيطان الرعوي والذي يعني ساعد هذه العصابات سيد راتب في تسهيل السيطرة على أراضي المواطنين وإلقاء يعني القبض عليها ويعني تتكاثف فيها هذه الاعتداءات وكل أشكالها. لكن الحديث أيضا في إطار ما الذي يسعى الاحتلال لتحقيقه في مسافر يطا على وجه التحديد، مخطط الاحتلال في مسافر يطا؟ بالتأكيد الاحتلال لا يكتفي فقط بإطلاق هذه العصابات وفرض الاعتداءات والسيطرة على ممتلكات المواطنين هنا في المسافر.
4: نعم بلا شك، يعني الهدف هو عملية تهجير قسري لهؤلاء المواطنين الذين يسكنون في تلك المناطق، وذلك من خلال يعني هؤلاء المستوطنين الرعويين الذين يقومون بمهاجمة كل يعني التجمعات السكنية في منطقة المسافر والتي تبلغ أو التي عددها أكثر من 12 طبعا خربة وتجمع سكاني للمواطنين في هذه المناطق. بالتالي نحن نوجه رسالة يعني لكل المؤسسات الإنسانية والدولية ومؤسسات يعني الداعمة والمساندة لحقوق شعبنا إلى ضرورة التحرك والوقوف عند مسؤولياتها من أجل لجم هذه طبعا العصابات عن الدور الذي تمارسه في هذه طبعا الاعتداءات ضد المواطنين.
0: كل الشكر لك على كل هذه التفاصيل والإيضاحات السيد راتب الجبور منسق اللجان الشعبية في جنوب الخليل.
4: شكرا لكم.
0: الآن نتابع الوضع كذلك في شلال العوجة تحديدا الذي شهد اعتداءات متواصلة من قبل عصابات المستوطنين واعتداءات ممنهجة من قبل قوات الاحتلال. نتابع ذلك مع مدير مؤسسة البيدر للدفاع عن حقوق البدو السيد حسن مليحات. سيد حسن صباح الخير.
5: صباح الخير لك وللسادة المستمعين.
0: يعني تطلعنا على تفاصيل المشهد من شلال العوجة يعني الذي يتصاعد فيه مشهد اعتداءات المستوطنين ومحاولات متواصلة للسيطرة على أراضي وممتلكات المواطنين في هذه المنطقة ومحيطها أيضا.
5: نعم، عصابات المستوطنين يعني تدخل في في التجمعات السكنية في محافظة أريحة والأغوار، وبالأمس يعني شنت عصابات المستوطنين أكثر من هجمة في أكثر من موقع على سكان التجمعات البدوية. مساء أمس السبت أغارت عصابات المستوطنين على تجمع وادي أبو الحيات البدوي الواقع غرب قرية العوجة، وهو تجمع مهجر تم تهجيره سابقا من شلال العوجة في شهر يناير 2026، وقامت بتفتيش منازل المستوطنين واعتدت على المواطنين في تلك في هذا التجمع. ايضا بالتزامن شنت عصابات المستوطنين هجمات ضد تجمع عرب الكعابنة الواقع غرب العوجة ايضا، ويعني اعتدت على المواطنين وقامت بإتلاف وتخريب ممتلكات للمواطنين. وايضا في نفس الوقت كان هناك هجوم على تجمع ابو فزاع الواقع شرق محافظة رام الله، وأغارت عليه وقامت بإطلاق الجمال لتخريب ممتلكات ومزروعات للمواطنين في هذا التجمع. الصورة يعني صورة الأوضاع في التجمعات والمناطق السكنية في محافظة أريحة والأغوار هي صورة يعني سوداوية ومأساوية في ظل تزايد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين هناك، خاصة وأن عصابات المستوطنين تريد إعادة إنتاج التهجير القصري مرة أخرى. يعني جل التجمعات هناك هي تجمعات تم تهجيرها من المعرجات الوسطى والشرقية ومن يعني شلال العوجة، وهم يريدون مرة أخرى تهجير هذه التجمعات. لذلك يعني تشهد يعني هذه المناطق هجمات يومية ومتكررة من قبل عصابات المستوطنين، لأن يعني هذه العصابات تعمل وفق خطة ومنهجة ومدروسة تهدف إلى ترحيل الفلسطينيين قسريا من تلك المناطق، ويعني إعادة هندسة وتشكيل الديموغرافيا في هذه المناطق بحيث يتم القضاء على الوجود الفلسطيني ودفع الكتلة البشرية الفلسطينية باتجاه مراكز المدن لفرض الهيمنة والسيطرة على هذه الأراضي التي تعتبر حيوية بالنسبة للمشاريع الاستيطانية.
0: نعم، إذن أمام هذا المشهد تواصل الاستهداف للتجمعات البدوية، وبناء على ما تفضلت به حول يعني أهداف هذه الهجمات المتواصلة والممنهجة، الآن عدد التجمعات البدوية التي للأسف يعني هجرت من تجمعاتها قسرا بفعل هذه الاعتداءات المتواصلة، وكيف هو حال من يعني باقي التجمعات التي بقيت الآن على أرضها تتواجد؟
5: نعم، عدد التجمعات البدوية التي يعني هجرت قسريا منذ 7 أكتوبر وحتى تاريخه هو يعني 88 تجمع بدوي حسب إحصائيات منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة. ويعني هناك أيضا يعني خلال هذا العام تم تهجير 16 تجمع بدوي وتم تنفيذ 3000 اعتداء وانتهاك ضد التجمعات البدوية. حال التجمعات البدوية ويعني يبدو كارثيا ومأساويا في ظل عمليات التهجير المتواصلة التي يعني كان لها تأثيرات وانعكاسات على الواقع المعيشي لسكان التجمعات البدوية. هناك سيدتي يعني فقر أو بطالة يتعرض لها البدو بسبب منع قيام عصابات المستوطنين بمنع البدو من الرعي في الجبال والمناطق المجاورة. وتعلمين أن سكان هذه التجمعات يعتمدون في حياتهم اليومية على أعمال الرعي والزراعة، لذلك نتيجة عمليات المنع هناك يعني الكثير من العائلات البدوية يعني أصبحت يعني تعيش حالة البطالة، ومما أثر على الوضع الاقتصادي لتلك العائلات. على المستوى التعليمي هناك يعني أطفال في التجمعات البدوية لا يواصلون، انقطعوا عن الدراسة بسبب استيلاء عصابات المستوطنين على المدارس التي كانوا يتلقون فيها التعليم، كما حدث مع مدرسة عرب الكعابنة في منطقة المعرجات الشرقية التي استولى عليها المستوطنين. وهناك أيضا مدارس تم هدمها، هناك الكثير من المدارس التي كان يواصل البدو التعليم فيها وهي مدارس بسيطة ولكن كانت تؤدي الغاية والغرض التي وجدت من أجله، ولكن يعني سيطرت عصابات المستوطنين وهدم هذه المدارس أدى إلى شبه شلل في العملية التعليمية، لأن يعني تنقل الطلبة من تجمعاتهم إلى أقرب مدرسة مجاورة لهم هو يعني تنقل محفوف بالمخاطر في ظل يعني تنقل الأطفال سيئا على الأقدام وما يعني وهجمات المستوطنين ضدهم أثناء السيل من التجمع البدوي إلى أقرب مدرسة هي

0: كل الشكر لك سيد حسن مليحات مدير مؤسسة البيدر للدفاع عن حقوق البدو. الآن إلى محافظة نابلس وللحديث عن تواصل أيضا هذه الاعتداءات ويعني هجمات متكررة من قبل عصابات المستوطنين التي تشهدها محافظة نابلس وعديد المناطق والقرى والبلدات فيها. نتحدث إلى الدكتور غسان حمدان المتحدث باسم مؤسسة وفعاليات محافظة نابلس. صباح الخير لك دكتور.
1: صباح النور. أهلا وسهلا.
0: يعني انعكست هذه الاعتداءات من قبل الاحتلال وقطعان المستوطنين التي استهدفت ولا تزال تستهدف عديد القرى والمناطق في محافظة نابلس.
1: يعني أولا الاعتداءات أصبحت يعني تكاد تكون يومية من المستوطنين على المواطنين في محافظة نابلس وخاصة في الريف الفلسطيني وفي منطقة الأغوار. وإحنا عندما نتحدث عن الأغوار حقيقة نتحدث عن أكثر من 90% من الأغوار تم السيطرة عليها من قبل المستوطنين بصورة كاملة، وهذه السيطرة تترافق مع عملية اعتداءات مستمرة على التجمعات البدوية ومحاولة طردهم من الأماكن اللي تواجدوا فيها لمئات السنين. وأنا بشاهد يوميا يعني في منطقة الغور خاصة في منطقة فروش بيت دجن والجفتلك اعتداءات المستوطنين اليومية اللي بحاول من خلالها المستوطنين زرع الخوف وطرد التجمعات البدوية من المنطقة والسيطرة الكاملة عليها، عدا عن هذا اللي بترافق مع وجود الحاجز، حاجز تحديدا عين شبلي اللي بالفعل بيضيق على المواطنين سبل الحياة وبيضيق عليهم الوصول والخروج من أراضيهم الزراعية وإيصال منتوجاتهم. إضافة إلى ذلك ما يجري في منطقة عقربة من توسيع للبؤر الاستيطانية و السيطرة على مناطق واسعة وتحويلها إلى مناطق رعوية والاعتداء على المزارعين الموجودين فيها ومنعهم حتى من الوصول إلى هذه الأراضي الزراعية. وبالتالي يعني احنا بنتحدث عن سياسة لها علاقة في بسط السيطرة على الأراضي الفلسطينية. وعندما نتحدث عن مناطق جيم أو ما يسمى بجيم احنا بنحكي عن أكثر من 70% من هذه المناطق اللي بيسيطر عليها اليوم المستوطنين تحديدا في محافظة نابلس. وكان في قبل أيام دخول لآلاف المستوطنين على قبر يوسف وطرد المواطنين من بيوتهم المحيطة لهذا القبر ومحاولة السيطرة عليها لفترة لساعات طويلة. وبالتالي وكل هذا يترافق مع حماية الجيش الاحتلال الإسرائيلي اللي ما بيقوم بمعاقبة المستوطنين على الجرائم اللي بيرتكبوها من عمليات حرق و ضرب وطرد من البيوت وطرد من المناطق الزراعية. وكل هذا يعني أنا بعتقد هو جزء من سياسة التهجير اللي بمارسها الاحتلال ومزيد من بسط السيطرة على الأراضي الضفة الغربية بشكل كبير.
0: يعني أمام ما يحدث في نابلس على غرار أيضا ما يحدث في باقي الأراضي المحتلة دكتور، يعني كلها تنصب في ذات السياسة في سبيل السيطرة على الأراضي ودفع المواطنين لتهجيرهم مع تواصل مسلسل القتل والإعدامات الميدانية. في خطوة قام بها مؤخرا فريق المحامين الدولي، قام بالأمس دكتور بتقديم مذكرة للجنائية الدولية بأن هيئة آثار إسرائيل جريمة حرب وضم للضفة. كيف تعقب على أهمية هذه الخطوات ويعني المضي قدما في هذا المسار القانوني لمواجهة مخطط الضم لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلية؟
1: يعني احنا انا برأيي انه موضوع القضايا الدولية مهمة جدا، ومع على الرغم من يعني ضعف اليوم المؤسسات الدولية وضعف دورها ويعني غياب هذا الدور بشكل واضح خاصة فيما يتعلق بالجرائم اللي بيرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بشكل عام والجرائم اللي بيرتكبها المستوطنين بشكل خاص. ومع ذلك يعني انه الرفع هذه القضايا الى المؤسسات الدولية مسألة مهمة، وهذا يعني يأتي في اطار التراكمات اللي احنا يجب ان نسعى الها من اجل كشف وتعرية هذه الجرائم اللي بيرتكبها الاحتلال الاسرائيلي. واحنا كلنا بنعرف انه القرار الاخير خاصة في اللي اتخذته الحكومة الاسرائيلية في سيطرة وزارة الاثار الاسرائيلية على كل المناطق الاثرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هذا له علاقة في سياسة الضم الممنهجة اللي بتجري من فترة طويلة ومن سنوات طويلة. ومع ذلك احنا يعني يجب ان لا نيأس وعلينا ان نقوم بتأدية دورنا ومهمتنا وواجبنا في موضوع رفع هذه القضايا الى المحاكم الدولية سواء في هيئة الأمم المتحدة او غيرها من المحاكم او المؤسسات اللي لها علاقة في هذا الجانب وهذا الموضوع. إلا أنه هناك

0: أخرى أهم من ذلك. أنا بعتقد هي وجود سياسة لمواجهة هذا الاستيطان مسألة مهمة جدا، ويكون هناك في استراتيجيات واضحة وخطوات واضحة لها علاقة في المقاومة الشعبية، لها علاقة في الدفاع عن الناس وفي تعزيز صمودهم. وهذه مسألة حتى الآن أنا بعتقد يعني دون المستوى المطلوب ولا يجري العمل عليها بشكل سريع. إحنا بنتحدث عن مناطق تم طرد الفلسطينيين منها بشكل كامل، مثل مثلا في منطقة نابلس طانا، الطويل، اليانون، كل هذه الخرب وهذه المناطق الزراعية الغنية بالمياه تم طرد المزارعين منها. قبل أيام تحديدا يوم الجمعة كان في هناك توجه من العديد من المواطنين إلى منطقة طانا لمحاولة الوصول إلى بيت الشيخ أو الجامع المنطقة واللي تم بناؤه من مئات السنين وكان مصلى للفلسطينيين، منعوا من الوصول لهذا المصلى من قبل جيش الاحتلال اللي كان خلفهم مجموعة من المستوطنين اللي قاموا بالاعتداء هذا البيت وحرق محتوياته وتدميرها وتكسيرها. وبالتالي أنا بعتقد أنه وجود يعني سياسة واضحة فلسطينية في مواجهة كل هذه التحديات وفي مواجهة هذه الحركة الاستيطانية المنظمة وهذه الاعتداءات اللي لم تعد فردية وإنما أصبحت هذه اعتداءات منظمة، يجب مواجهتها بقوة من الحراك الشعبي ومن المؤسسات من الحركة السياسية الفلسطينية وتعزيز المقاومة الشعبية في هذا الموضوع.
1: كل الشكر لك دكتور غسان حمدان، المتحدث باسم مؤسسات وفعاليات محافظة نابلس. إلى ملفنا التالي والحديث عن ملف الأسرى مع تواصل هذا الاستهداف بحقهم وأيضا تواصل سياسة العقاب الجماعي وتواصل أيضا الجرائم الطبية بحق الأسرى المرضى. كل هذه التفاصيل نتابعها مع السيد منقذ أبو عطوان مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في الخليل. صباح الخير.
2: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
1: يعني مع تواصل سياسة الاستفراد بأسران البواسل داخل سجون الاحتلال، كيف هو المشهد الذي تلمسونه من داخل السجون مع تصاعد أعداد الأسرى المرضى وتواصل التنكيل وسياسة العقاب الجماعي بحق كافة أسران داخل هذه المعتقلات؟
2: يعني هو لا شك أنه منذ فجر أو منذ بداية هذا الاحتلال الغاشم والأسرى الفلسطينيون يعيشون المأساة تلو المأساة، ولكن هذه المأساة ازدادت وبسطها وازدادت حبتها وازدادت الهجمة الشرسة على الأسرى الفلسطينيين بعد أن استلم هذا المعتوه هذا المجرم بن غفير مسؤولية ما يسمى بالأمن الداخلي في حكومة الكيان الصهيوني، وبدأ هذا المعتوه يتلذذ ويتغنى ويتباهى في السياسات العدوانية الإجرامية بحق الأسرى الفلسطينيين، حتى وصلت به انحداره الأخلاقي والقيمي بأن يتمشى في شوارع تل أبيب وهو مخمور وهو يتغنى بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين ويتباهى في ذلك. الأسرى الفلسطينيين مع كل أسف لا توجد مؤسسات دولية الآن ترفع شعار حمايتهم أو الاطلاع على حجم المأساة التي يعيشوها في ظل وجود تعتيم إعلامي كامل، في ظل عدم السماح بزيارة الصليب الأحمر لهم، في ظل عدم وجود وسائل اتصال ما بين الأسرى وبين المؤسسات الفلسطينية سوى القليل النادر والنادر جدا بما يكفي بمقابلة بعض المحامين، في ظل وجود رقيب فوق الأسير ويمنع على الأسير التحدث مع المحامي عن الظروف المأساوية التي يعيشها الأسرى داخل سجون الاحتلال. كل هذا التعتيم رافقه شكل من أشكال القسوة الحادة جدا في التعامل مع الأسرى، وتمثل هذه القسوة في الاكتظاظ المرتفع داخل غرف الأسرى الفلسطينيين، في فرض سياسة القلة والحرمان، القلة في الطعام والقلة في الماء والقلة في المساحة والحيز المعيشة الذي يعيشه الأسرى الفلسطينيين، والحرمان من تقديم العلاج للأسرى وتقديم الخدمات الطبية والصحية ومواد التنظيف

0: لهم. لذلك بين الحين والآخر نسمع عن تفشي أمراض معدية وخطيرة على الأسرى الفلسطينيين، بدأت بالسكابيوس نتيجة عدم تقديم أو حرمان الأسرى من مواد التنظيف ومن الاكتظاظ، والآن هناك الأمراض معدية أخرى بدأت تنتشر في ظل عدم تقديم العلاج اللازم لمرض الاسكابيوس. إذن هناك جريمة تمارس بحق الأسرى الفلسطينيين، جريمة منظمة تشارك فيها ما يسمى بالقضاء الإسرائيلي، تشارك فيها الحكومة الإسرائيلية بأعلى مستوياتها، وفي ظل وجود يعني تغني بذلك، يعني الموضوع ليس فقط سري ويمارس بطريقة نوع من التكتم على العلن، يتباهى هذا المخمور وهو يشرب المسكرات وهو يتغنى بسياسته التي نجحت ويعتبر ذلك تحقيق له، ويريد أن يكسب كحيز في الاستفادة من الانتخابات القادمة، بأنه استطاع خلال سنوات قليلة جدا أن يصادر حق الحياة للأسرى الفلسطينيين، أن يصادر حقهم في تناول الطعام والمياه وشرب المياه وتقديم العلاج لهم، في ظل عدم وجود كما قلت لك تدخل دولي حقيقي لإنقاذ هؤلاء الأسرى المسلوبين الحرية ومسلوبين حق الدفاع عن أنفسهم داخل سجون
1: الاحتلال. هناك بعض الجهات الدولية يعني دعت لإجراء تحقيقات فعلية مستقلة في يعني أمام هذه الجريمة الممنهجة المتصاعدة بحق الأسرى التي تتم على مرأى ومسمع العالم، وفي ظل غياب ممنهج ومتعمد لمنظمة الصليب الأحمر. الأمم المتحدة دعت مؤخرا لإجراء هذه التحقيقات حول هذه الجرائم، يعني هل من الممكن فعليا التوصل وتحقيقها على أرض الواقع؟
0: يعني أخشى ما أخشى أن تكون هذه الدعوة هي شكل من أشكال التلبية الخجولة للمطالب الفلسطينية ومن يدعمها من قوى وأحرار العالم وبعض الدول العربية للطالب بين الحين والآخر من خلال الهيئات الدولية بضرورة التدخل الفوري والسريع لإنقاذ حياة الشعب الفلسطيني والاطلاع على المأساة التي يعيشها الأسرى الفلسطينيين في دخول الاحتلال. أخشى أن تكون هذه الدعوة فقط مجرد لضر الرماد في العيون، ولكن على أرض الواقع لا يوجد عمل حقيقي دولي لإنقاذ حياة هؤلاء الأسرى. لو كان هناك حالة من العمل أو خطوة واحدة تجاه تحقيق ما دعت إليه الأمم المتحدة لما خرج بن غفير يتغنى بذلك وهو مخمور. هناك ضرب عرض الحائط لكل القيم الإنسانية، هناك حالة من الجنون القيمي والأخلاق تمارسه الحكومة الصهيونية بحق الأسرى الفلسطينيين، وهذا يرتبط مع الصمت الدولي، مع عدم وجود خطوات عملية حقيقية للتدخل لإنقاذ حياة الأسرى. فقط الأمم المتحدة تدعو، المؤسسات الدولية تدعو، ولكن لا يوجد من يمتثل لهذه الدعوة، لا يوجد من يحاول أن يترجم هذه الدعوة على أرض الواقع ويتدخل في وقف سياسات القتل والتدمير النفسي والجسدي والروحي للأسرى الفلسطينيين.
1: كل الشكر لك سيد منقذ أبو عطوان مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في الخليل. إذن نتابع باقي ملفاتنا في نهار جديد متابعين، ولكن بعد نتوقف مجددا مع موجز الأخبار وزميلة شادن الرماوي. إليك من جديد شادن.
2: أهلا بك مجددا أثر، وأهلا بالسادة المستمعين. استشهد 4 مواطنين الليلة الماضية إثر قصف طيران الاحتلال مخيم جباليا في محافظة شمال غزة ومدينة غزة. أبناء شعبنا في جنين يشيعون جثمان الشهيد نور الدين فياض الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين. في طول كرم إصابة فتى برصاص الاحتلال الحي في اليد في منطقة المحجر قرب مخيم نور شمس الليلة الماضية. وفي وقت سابق إصابة مواطن في اعتداء عصابات المستوطنين على بلدة قفين. في القدس المحتلة قوات الاحتلال تجبر المواطن عمر محمد هلسة على هدم منزله ذاتيا في بلدة جبل المكبر. وقوات الاحتلال تعتقل الليلة الماضية عددا من المواطنين بينهم أطفال عقب اعتداء المستوطنين عليهم في البلدة القديمة. في الخليل إصابة شاب باعتداء جنود الاحتلال عليه في حارة جابر، فيما إصيبت مواطنة باعتداء عصابات المستوطنين عليها في بلدة سعير. في رام الله إصابة رئيس مجلس قراوير أسكركر مروان نوفل خلال اعتداء نفذه مستوطنان بأعقاب البنادق على رأسه ووجهه، وإصابة مواطن بردود إثر اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في بلدة سنجل. إعلان المؤتمر الثامن لحركة فتح أن نسبة المشاركة في الاقتراع للجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة بلغت 94%. استشهاد 4 لبنانيين بينهم رئيس بلدية عترون السابق وعضو مجلسها الحالي جراء غارة للاحتلال على نقطة إسعاف في بلدة الدبعال ومنزل في بلدة تبنين اللبنانية. صحيفة يدعوت أحرنوت تنقل عن مسؤولين إسرائيليين أن الجيش في أعلى درجات الجاهزية لاستئناف القتال ضد إيران. إلى ذلك وزير الداخلية الباكستاني يصل إلى طهران أمس سعيا إلى تسهيل المحادثات المتعثرة بين طهران وواشنطن رغم وقف هش لإطلاق النار. مقتل 3 أشخاص على الأقل في محيط العاصمة الروسية موسكو جراء هجمات مكثفة بطائرات مسيرة، وذلك بعد أقل من أسبوع على انتهاء وقف إطلاق النار مع أوكرانيا. في حالة الطقس يطرأ اليوم ارتفاع ملموس على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل. نهاية الموجز، نعود مجددا إلى أثرها بالريح وبرنامج نهار جديد. إليك أثر.
1: شكرا لك شادن، والآن نتابع معكم متابعينا هذا التقرير للزميل عماد الرماوي والذي يتحدث حول اختتام أعمال المؤتمر العام الثامن لحركة فتح.
3: بمشاركة نحو 2580 عضوا من كوادر حركة فتح في تأكيد جديد على حيوية الأطر التنظيمية ومواصلة مسيرة البناء والتطوير التنظيمي والسياسي، اختتمت أعمال المؤتمر الثامن لحركة فتح. جلسات مكثفة ناقشت جملة من الملفات السياسية والتنظيمية المرتبطة بواقع الحركة وتحديات المرحلة الراهنة. هي محطة تنظيمية ووطنية أكدت التمسك بالنهج الديمقراطي وتعزيز وحدة الحركة وتجديد مؤسساتها القيادية. المؤتمر انعقد بشكل متزامن في مدينة رام الله وقطاع غزة ومصر ولبنان بمشاركة واسعة من كوادر الحركة في مشهد عكس وحدة الصف الفتحوي وحرص الحركة على ضمان مشاركة أعضائها في مختلف أماكن وجودهم رغم الظروف والتحديات الاستثنائية. السيد الرئيس محمود عباس أدلى بصوته في انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري وأكد أهمية إنجاح العملية الديمقراطية بما يعكس وحدة الحركة وحرصها على تجديد مؤسساتها القيادية، وشدد على أن انعقاد انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري يجسد الالتزام الراسخ بتعزيز المسار الديمقراطي داخل الحركة.
4: الحمد لله، يعني كان هذا المؤتمر نجاحا جيدا لفلسطين ولفتح ولكل الشعب الفلسطيني، ونرجو الله أن نستكمل هذه المسيرة الديمقراطية بعد ذلك في منظمة التحرير. قبلها كنا عملنا الحكم المحلي والشبيبة وغيرها، نحن ماشيين في المسار الديمقراطي إلى نهاية الشعب.
3: وبذلك تؤكد حركة فتح مجددا تمسكها بالخيار الديمقراطي باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار السياسي وتوحيد الصف الفلسطيني بما يخدم القضايا الوطنية ويعزز صمود شعبنا الفلسطيني في مواجهة التحديات المختلفة. عماد الرماوي، صوت فلسطين.
1: إذن استمعنا وإياكم لهذا التقرير والذي تحدث حول المؤتمر الثامن لحركة فتح الذي انعقد هذه المرة من مقر الرئاسة في مدينة رام الله، والذي انعقد على مدار 3 أيام متواصلة بالتزامن مع كل من قطاع غزة وأيضا في الساحة اللبنانية تحديدا في بيروت وكذلك من العاصمة المصرية القاهرة على أن يتم إعلان نتائج الانتخابات.

0: التي جرت بالأمس لكل من اللجنة المركزية لحركة فتح وكذلك المجلس الثوري للحركة. ستعلن النتائج صباح هذا اليوم، ونتحدث الآن مع السيد منذر الحيكي المتحدث باسم حركة فتح. صباح الخير لك سيد منذر.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير.
0: يعني نبقى في إطار الحديث حول المؤتمر الثامن لحركة فتح، والتي كانت لكم مشاركة في هذا المؤتمر بالإشارة إلى ما يتعرض له قطاع غزة، إلا أنكم أصريتم على المشاركة في أعمال هذا المؤتمر الذي انعرض يعني انعقد في ظروف صعبة للغاية عليكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد كانت لنا رسالة بالمشاركة بمؤتمر حركة فتح الثامن، وهو المؤتمر العام، وكانت الرسالة التحدي والصمود، رسالة التحدي ضد الاحتلال. أن حركة فتح عندما تريد أن تعقد مؤتمرها العام هي تستطيع، وقد استطاعت وفعلنا ذلك، وعقدنا المؤتمر في مدينة غزة في جامعة الأزهر، علما أن أول أمس حدثت عملية قصف واغتيال في القرب من جامعة الأزهر. قد يؤثر ذلك؟ نعم يؤثر، لكن على كل الأحوال حركة فتح عقدت المؤتمر. هناك كانت الكثير من البرامج داخل المؤتمر، مناقشات جدية أحيانا وصلت إلى مناقشات الحادة في البرنامج السياسي، في البرنامج الوطني كذلك اقترعنا، وهناك يعني نتائج إيجابية جدا، خاصة هنا في قطاع غزة. أعضاء من اللجنة المركزية جدد دخلوا العضوية المركزية، ونحن يعني نستبشر خير بذلك. على كل الأحوال يعني حركة فتح استطاعت أن تقول للعالم أنها تستطيع أن تعيش الحياة الديمقراطية بكل تفاصيلها، حتى لو معنا الاحتلال إجراء الانتخابات في ساحة واحدة. عقدنا في أربع ساحات، تصوري أربع ساحات، هذا دليل واضح على هذه الحركة لا زالت قوية متماسكة بقيادتها القوية. وأعتقد أن المرحلة الجاية ستكون لا شك أنها صعبة، ونعيش كل الحياة صعبة، كان هنا في غزة أو في الضفة الفلسطينية، على المستوى السياسي وحتى على المستوى يعني الاقتصادي. شعبنا يعيش ويلات الحرب ويعيش كذلك في الضفة من سرقة المقاصد واعتداء المستوطنين. الآن مسؤولية اللجنة المركزية يعني وهي الخلية الأولى لحركة فتح، وطالما نحن قلنا نحن أصحاب المشروع الوطني ونحن أصحاب بنات الدولة الفلسطينية، علينا أن نتحمل المسؤولية بشكل كبير في المستقبل القريب. علينا أن نواجه وأن نتحدى وأن نعلن وأن نصبر وأن نقول أن القيادة الجديدة هي قيادة التضحيات، ويجب أن نضحي ويكون عندنا استعداد للتضحية من أجل حماية شعبنا وحماية مشروعنا الوطني.
0: نعم، يعني بعيدا عن الحديث حول تفاصيل نتائج هذه الانتخابات، على يعني على أي حال سيتم توضيحها والتأكيد عليها خلال مؤتمر صحفي سيعقد صباح هذا اليوم، لكن في إطار الحديث حول يعني أبرز وأهم ما تم طرحه خلال هذا المؤتمر الثامن للحركة، أبرز وأهم هذه الأوراق السياسية من وجهة نظرك التي قدمت ونوقشت من قبل أعضاء والمشاركين في هذا المؤتمر.
1: يعني أولا في البناء التنظيمي كان هناك في أكثر من مقترح وأكثر من تعديل على القانون الحركي، خاصة في موضوع الانتخابات والاقتراع، والموضوع السياسي كان كذلك مهم. ما هي العلاقة مع الاحتلال؟ كيف سنواجه الاحتلال؟ هل سيبقى الأمر متعلق بالمقاومة الشعبية السلمية وهو كذلك، أو الوضع متعلق أو الموضوع متعلق في القانون الدولي وتحشيد العالم وتجنيد العالم من أجل نصرة القضية الفلسطينية؟ الموضوع كذلك المهم داخليا، ماذا عن الوحدة الوطنية، عن وحدة الضفة الغربية مع قطاع غزة؟ ويعني الحديث في كل مرة كنا نتحدث أنه لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة. كيف العلاقة مع الفصائل الفلسطينية؟ كيف سنبني هذه العلاقة؟ وبالمناسبة بالأمس خرجنا وقلنا بشكل واضح لماذا تم دعوة القوى الوطنية والإسلامية إلى المؤتمر، وكنا حريصين على أن تأتي كل الفصائل الفلسطينية حتى تسمع خطاب الرئيس أبو مازن اللي فيه بعض النقاط المهمة، وعنوان هذه النقاط هي برنامج منظمة التحرير، ويجب أن يلتزم الجميع بإطار منظمة التحرير الفلسطينية. قضايا كثيرة حقيقة كانت لها علاقة كذلك في أوضاع قطاع غزة، وماذا سيكون في بعض الملفات، خاصة الملفات المهمة في القطاع، الملفات الاقتصادية، يعني الكثير من النقاط والكثير من الملفات تم طرحها. هناك في برنامج سياسي واضح، التأكيد على الثوابت الوطنية الفلسطينية المتعنونة بالدولة الفلسطينية وعاصمة القدس وحق العودة وتقرير المصير، وطبعا الحديث عن الأسرة وإطلاق سراح الأسرة. والموضوع في المواجهة، كيف سنواجه، كيف سنتحدى، وكيف سنحصل مشروعنا الوطني. فكان هناك في كلمة مهمة وهي كلمة المشروع أو مصطلح مهم، مشروع البقاء في قطاع غزة والتجذر بالأرض، خاصة بعد أن ساعدتنا يعني جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية بمنع التهجير بعد أن فتح

0: يعني على الأقل الحدود وصمد الناس وصبر الناس وهم تعلمون ذلك. يعني كثير حقيقة من النقاط، لكن على كل الأحوال نحن يعني خرجنا لشعبنا بصورة مختلفة تماما عما كان يروج إليه الغير، أن فتح تكرر نفسها وأن فتح يعني لا يوجد عندها لا برنامج سياسي ولا برنامج وطني. الأمر اختلف تماما، والدليل في على ذلك بالنتائج التي خرجت في اللجنة المركزية.
1: نعم، في نهاية الحديث سيد بندر، واستنادا لكل الكلمات يعني بدءا من كلمة سيادة الرئيس محمود عباس وكذلك كلمة الفصائل التي ألقاها الدكتور واصل أبو يوسف، أيضا كان هنالك كلمات أخرى كانت من بعضها من إسبانيا وكذلك من الصين، نظرا لهذا الزخم الدولي والاهتمام الكبير جدا بانعقاد هذا المؤتمر، ولكن يعني استنادا لكل ما ورد، ماذا بعد المؤتمر الثامن لحركة فتح؟ هل يعني ماذا يمكن اعتباره خطوة باتجاه ماذا الآن بعد انعقاده؟
0: خطوة باتجاه الدولة الفلسطينية، خطوة باتجاه تحصين المشروع الوطني والقضية الفلسطينية، خطوة بعد ذلك البناء، بناء قطاع غزة وعمار قطاع غزة، خطوة باتجاه المجتمع الدولي، باتجاه القانون الدولي، باتجاه تجنيد العالم، تجنيد حتى الأشقاء العرب. يعني الآن الكثير كان يتحدث عن حركة فتح، وانتم شاهدتم كيف كان مؤتمرنا عبر السوشيال ميديا. يعني لا يوجد مؤتمر في العالم لأي تنظيم في العالم أو حركة بالعالم أخذ هذا الزخم وهذه الدعاية الانتخابية، وهي يعني صدقا كان هناك بسبتات وشتائم علينا، وكنا نقرأ كل كلمة على صفحات التواصل الاجتماعي وكل يعني سياسة التشكيك اللي حاول البعض يشكك في مؤتمرنا. كل هذا الزخم الكبير بالتأكيد له تبعات، والتبعات يجب أن تكون إيجابية. من يتحمل ذلك؟ المجلس الثوري واللجنة المركزية وهي القيادة الجديدة، خليج الشعب الفلسطيني الأولى وهي القيادة الأولى للشعب الفلسطيني. الآن نعم كان هناك كلمات مهمة من الصين من أسبانيا من كل دول العالم، كان الكل كان بيشاهد وكل كان بيعرف أنه إن كانت فتح بخير فالشعب الفلسطيني بخير والقضية الفلسطينية بخير. وهنا في مصطلح في غزة ومصطلح شعبي، إذا أنتم بخير فإحنا بخير، الناس قلنا إذا فتح بخير فإحنا كشعب فلسطيني بخير. فاليوم نحن نقول نحن يجب أن نكون بخير ونحن كذلك، يعني بعد هذا المؤتمر يجب أن ننهض من جديد. أنتم تعلمون أنه عام 2007 حدث الانقلاب، وما بعد الانقلاب تولت حماس يعني زمام الأمور في قطاع غزة، أخذتنا إلى المجهول بعد 7 أكتوبر ما الذي حدث، حدث الكثير من يعني الأمور السلبية باتجاه قضيتنا الفلسطينية، تراجعنا كثيرا، اليوم 60% من مساحة قطاع غزة تحت الاحتلال الإسرائيلي، فذلك في الضفة الفلسطينية، وأنا لا أستثني أي منطقة، القدس تهول، الحرم الإبراهيمي هناك في سيطرة دينية وأمنية تلمودية على الحرم الإبراهيمي. الآن علينا نحن أمام اختبار، وأنا أقول لك بشكل واضح وأنا يعني أتحدث بكل وضوح، نحن أمام اختبار من اللجنة المركزية للمجلس الثوري وكل فتحاوي، كيف سنحمي قضيتنا الفلسطينية؟ بالتأكيد سنبذل كل جهدنا وعرقنا وحنقدم أنفسنا وأرواحنا ودماءنا من أجل حماية قضيتنا ومشروعنا وحلم شعبنا. يجب أن يعني على الأقل أن نحقق في شعبنا ما هو القليل، وهو أن تكون هناك في حياة كريمة لكل مواطن فلسطيني، بغض النظر كيف تفعل إسرائيل بنا، لكن علينا أن نعمل بكل جد وكل قوة حتى نحمي شعبنا أولا من التهجير. بالمناسبة موضوع التهجير لا زال في غزة، لأنه اليوم كل ما تفعله في غزة هو نتائجه ستكون نتائج أن يخرج الناس، لأنه يعني منطقة بلا حياة بلا ماء بلا طعام، فكيف سيعيش الناس؟ إذن نحن نريد أن نقول بشكل واضح أولا شعبنا أن يسمع منا أن القادم سيكون هو الأجمل، ونحن مستعدون للتضحية من أجل هذا الشعب اللي أدانا أكثر ما نستحق.
1: حمى الله أهلنا في قطاع غزة وفي كل مكان، كل الشكر لك السيد منذر الحيكي المتحدث باسم حركة فتح، شكرا لك. الآن ننتقل إلى موضوع وملف آخر، وحول إدانة ورفض اقتحام المسجد الأقصى المبارك من قبل الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال، وكان هنالك بيان وموقف من قبل وزارة الخارجية. نتابع هذا الموضوع مع دكتور عمر عوض الله وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية. دكتور صباح الخير.
2: أهلا، صباح الخير لكم وسيدات أستاذ المتابعين.
1: يعني بشأن هذا الاقتحام الأخير الذي نفذه المتطرف في حكومة الاحتلال بن كفير، والذي يعني لم ولن يكون يعني هذا الاقتحام الأخير للمسجد الأقصى المبارك، يعني في انتهاك واضح وصريح لقدسية هذا المكان وهذه المنطقة، كيف تابعت الخارجية هذا الموضوع؟
2: يعني في واقع الأمر صحيح أنه يقوم بشكل دوري بالاقتحامات للمسجد الأقصى للحرم القدسي الشريف، وهو في محاولة جس نبض المجتمع الدولي حول ما يرتكب من ليرتكب جرائمه وليعلم وزن الرد الدولي على هذه الجرائم. طبعا وهي طبعا في موسم الانتخابات في إسرائيل تجد بأن هؤلاء المتطرفين ستتزايد شهيتهم وإجرامهم ضد أبناء الشعب الفلسطيني. بذات الوقت كانت الخارجية تتابع مع عديد الدول، مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وبالفعل تمكننا بمبادرة منا في الحديث مع الدول العربية من أجل أن يصدر موقفا عربيا واضحا من وزراء الخارجية العرب حول إدانة هذا الأمر، وانتقل ذلك إلى الدول الإسلامية حقيقة والتي عبرت فرادة وجماعة حول انتقادهم ورفضهم لما يقوم فيه هذا المتطرف، لأنهم يعلموا أنه الغرض هو تهويد القدس، الغرض هو تغيير الستاتس كو، الوضع القائم التاريخي والقانوني لمدينة القدس، في استمرار لجريمتهم في تغيير الواقع الديمغرافي في القدس باعتبار أنها جزء من جرائم متكاملة لهذا الاحتلال الإسرائيلي. عديد من الدول تم التواصل معها كذلك من أجل أن يكون في هناك مواقف واضحة وتغذية ما يقوم فيه هذا الوزير المتطرف المستوطن المتطرف بن غفير وغيره وسموتريتش وكل هذا الفريق الإجرامي في الحكومة الإسرائيلية، من أجل طبعا استمرار إشعال المنطقة غزة، أبناء شعبنا يموتون بالإبادة المباشرة، وفي الضفة الغربية أن تتحول الإبادة إلى إبادة ديمغرافية جغرافية، وخاصة في العاصمة يعني مركز القضية الفلسطينية القدس.
1: إلى جانب ما يحدث في القدس وكذلك في قطاع غزة وأيضا في الضفة، يعني الإبادة متواصلة في قطاع غزة، إبادة تتواصل لأبناء شعبنا، أيضا إبادة ديمغرافية في الضفة وفقا لما تفضلت دكتور. أيضا لا ننسى ما يحدث داخل سجون الاحتلال في الفترة الراهنة ومنذ فترة طويلة، منذ أكثر من عامين، في ظل غياب واضح وبشكل متعمد ومنع من قبل الاحتلال لمنظمة الصليب الأحمر من القيام بدورها ومسؤولياتها. لكن في الفترة الأخيرة يعني هنالك ظهرت مطالبات دولية بوجوب فرض تحقيقات مستقلة في مسألة الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى أمام العالم، وتهديدات متواصلة أيضا لهذا المتطرف بن غفير والذي شاهده كل العالم في يعني إطار سياسة ممنهجة للانتقام من الأسرى وإعدامهم بشكل ممنهج أيضا.
2: نعم في الواقع كما قلت أن إسرائيل تحاول أن تتمدد بجرائمها ضد الشعب الفلسطيني بشكل كبير، الاعتقال التعسفي وأسرانا البواسل وهذا القانون، قانون إعدام الأسرى وغيره من القوانين التي تجيز إعدام قتل الفلسطينيين بين قوسين بتوصية وتعهد وكذلك دمغة من الكنيسة الإسرائيلي. هذه جريمة طبعا كل المنظمات الدولية والمؤسسات الدولية قامت بالفعل في إدانتها وطلب تغيير هذا الواقع السيء بشأن موضوع إعدام الأسرى والقوانين التي العنصرية التي اعتمدتها إسرائيل. العمل اليوم ليس فقط على إرجاع هذه القوانين وعكسها بشكل سريع، ولكن الحديث هو عن لب كل هذه القوانين ولب كل هذه الجرائم ضد الأسرى وضد أبناء شعبنا ومنع الوصول إليهم. وإن كان نتائج لجان تحقيق، هناك لجان تحقيق في مجلس حقوق الإنسان، هناك لجان تحقيق من الجمعية العامة، وكلها تتحدث بوضوح عن ارتكاب إسرائيل بشكل ممنهج وسياسة واسعة النطاق ضد جرائم ضد الشعب الفلسطيني. لذلك الموضوع لا ينتهي عند فقط توصيف القضية، الآن يجب الخروج من مربع التوصيف، من مربع الحديث عن الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني باتجاه اتخاذ خطوات عملية. لذلك عندما كنا نعمل داخل الاتحاد الأوروبي وداخل أوروبا وداخل مع أصدقائنا في كل العالم من أجل أن يأخذوا خطوات عملية تشجع الدول التي تقلق من التنمر والبلطجة تلتجي عليها حال اتخذت خطوات لمعاقبة هذه المنظومة، بحيث يكون العواقب والعقاب ومعاقبة هذه المنظومة هي عملية جماعية وليست عملية

0: فردية كما نراها في بعض الدول هنا وهناك. لذلك كان موقف الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على المستوطنين وعلى النظام الاستعماري هذا جزء أساس من الحراك الذي يجب أن يتبلور ويتكتل بشكل كبير ليصبح حراك عالمي باتجاه معاقبة إسرائيل.
1: أخيرا في إطار الحديث عن الحراك، ما رأيك بأهمية الخطوة التي قام بها فريق المحامين الدولي الذي قام بتقديم مذكرة للجنائية الدولية حول تواصل سياسات ضم الاحتلال للضفة وما تسمى هيئة آثار إسرائيل ووصفها يعني جريمة حرب بحد ذاتها؟
0: نعم، يعني في واقع الأمر أن الآن أي فلسطيني المحاكم الدولية أصبحت متاحة ليس فقط للرسمية الفلسطينية والجهات الرسمية بما فيها وعلى رأسها وزارة الخارجية باعتبارها التي تدير هذا الملف، ولكن أي مؤسسة وطنية فلسطينية أهلية تستطيع أن تقدم، أي ضحية يستطيع أن يقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية. وبالمناسبة المحكمة الجنائية الدولية هي فتحت التحقيق وهي الآن تحقق في كل هذه الجرائم. الآن مرحلة التحقيق بمعنى أن الفريق القانوني الدولي التابع للمحكمة وليس تابع لأي مؤسسة هو الذي يقوم في التحقيق في الجرائم. ما هو مطلوب اليوم من المحكمة الجنائية الدولية هو الذهاب إلى خطوة أكثر جرأة باتجاه فرض وجلب مذكرات اعتقال لمجرمين آخرين، أحدهم وأحد اثنان منهما ما زال يتغولان على القدس ويقتحمون القدس بشكل يومي، هم ومجموعة من مجرميهم وميليشياتهم إن كان بن غفير وسموتريتش وغيرهم من هؤلاء الذين يعززون منظومة الاستعمار في الأرض الفلسطينية المحتلة. نعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية عليها واجب بأن تصدر أوامر اعتقال ضد أولئك المجرمين الذين يرتكبون جرائم حرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني. إن كان من الحكومة وما يصدر منها كل هذه القرارات، سلطة أسعار، جرائم ضد الأسرى، إعدام الأسرى، استيطان وضم، كل هذه القضايا هي عبارة عن أعراض لعنوان كبير هو الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وأدواته التي يستخدمها بالمستوطنين، بجيشه، بمسؤوليه، بقوانينه، بكنيسته. كل هذه منظومة إجرام يجب أن تعاقب.
1: كل الشكر لك على كل هذه التفاصيل الدكتور عمر عوض الله وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية. إلى الملف الإسرائيلي والحديث حول آخر الأخبار وكل ما هو متعلق بآخر الاستطلاعات والانتخابات الإسرائيلية المقبلة، نتحدث إلى عضو الكنيسة السيدة عايدة توما. أهلا ومرحبا بك معنا.
2: أهلا بكم. أهلا.
1: نبدأ الحديث حول يعني أهمية الانتخابات للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة من خلال متابعتك ومن هذه الخبرة والمشاركة.
2: يعني بالأمس كانت انتخابات الداخلية للجبهة الديمقراطية، شاركنا فيها كلنا باعتزاز وفخر بهذا الإطار السياسي العريق اللي يعتبر من أقدم يعني أو أقدم الأطر السياسية الموجودة ليس فقط بين الجماهير العربية الفلسطينية وإنما بشكل عام في إسرائيل. تم انتخاب الستة مرشحين الأوائل في القائمة بشكل ديمقراطي بمشاركة أكثر من 960 مندوب قاموا بعملية الانتخاب، وأنا أعتقد بأن بهذا تكون الجبهة يعني أول حزب سياسي ينتخب قائمته للانتخابات القادمة ويستعد لهذه المعركة اللي يعني هي صحيح معركة انتخابية ولكنها مصيرية بواقع السياسة الذي نعيشه داخل إسرائيل بكل تفشي ظواهر الفاشية والعنصرية. ويعني سمعت ضيفك السابق يتحدث عن الوضع ولا أعتقد بأنني ممكن أن أبالغ عندما أقول بأنه وصفا دقيقا ما يجري داخل إسرائيل من تغيرات سياسية، ولكنها تعكس أيضا حالتها على المجتمع الفلسطيني بشقي البرتقالة كما درجنا على القول.
1: إذن تعقيبا على هذه النقطة الهامة سيدة عايدة، يعني تعقيب وتفاصيل المشهد الآن في داخل أراضي 48، يعني تتواصل محاولات فعلا، يعني مسألة اختراق السلطات الإسرائيلية المجتمع الفلسطيني من خلال ما تعرف بالخدمة المدنية والأسرلة الناعمة، وتصاعد كبير في جرائم القتل ضمن سياسة ممنهجة ومقصودة من قبل الشرطة الإسرائيلية وتقاعسها في فعليا ملاحقة الجريمة. كيف تعقبي على كل هذه محاولات الاختراق التي تتواصل؟
2: يعني أنت أجبت عندما قلت محاولات اختراق، وهي محاولات ليست بالضرورة ناجحة، ولكن بالتأكيد هي تشكل خطر حقيقي على المجتمع الفلسطيني في الداخل. موضوع الجريمة أنا لا أعتقد أن لديهم إخفاق فيه، يعني الإخفاق هو محصلة ونتيجة لمن يحاول ولمن يرغب بالقيام بعمل ما. أنا لا أعتقد بأنه الحكومة الإسرائيلية بتشكيلتها الحالية ووضعها الحالي تريد حتى أن تحارب، بالعكس هي لديها يعني تصور تستغل فيه عصابات الإجرام ليشكلوا حالة من الإرهاب تجاه المجتمع الفلسطيني ورعبه، وبالتالي حتى تيئيس الأجيال الشابة من ضمان مستقبل حقيقي. بالنسبة لهم هذه إحدى طرق يعني أيضا التهجير والترشيل، لكن أنا أعتقد بأن مجتمعنا واعٍ، وأننا كقوات يعني كمجموعات سياسية ونشطاء سياسيين وبرلمانيين نعمل جهودنا في أن نرد على هذه المحاولات. مهم أن أقول يعني بأنه المجتمع الفلسطيني يتعرض أيضا لأشكال من التهجير القسري كما نراه في تقريبا في المناطق سي، والآن بدأت أيضا في المناطق بي، وهي عملية تهجير الناس عن أرضهم ومحاولة قمع كل أشكال الصمود على الأرض ومصادرة الأراضي والاستيلاء عليها. هذا ما يجري في النقب الآن، خطة شكلي تسعى إلى تهجير وإبعاد مجموعات كبيرة من أهلنا في النقب عن أراضيهم وسلبهم إياها بحجة عدم وجود يعني وثائق تثبت ملكيتهم للأرض. الدولة التي أتت بشكل هجين على الأرض واحتلت الناس والأرض تريد الآن لصاحب الأرض أن يثبت ملكيته على الأرض. أنا أعتقد بأنه يعني موضوع الخدمة المدنية للأسف كان هناك يعني لا يدار النقاش حول هذا الموضوع بشكل حقيقي وجوهري. أي مطالبة بالفلسطيني الآن أولا بأن يكون جزء، لأنه ما يسمى الخدمة هذه حتى لو سميت مدنية هي خدمة من ضمن وزارة ما يسمى وزارة الأمن ونحن نسميها وزارة الحرب في إسرائيل، هو محاولة لخلق واقع هجين فيه الفلسطيني يخدم دولة تمارس الإبادة والتهجير بحقه وبحق أبناء شعبه، وترفض مواطنته الكامل. يعني أولا لتكون الدولة لديها ولاء لمواطنيها الفلسطينيين، بعد ذلك ليأتوا ليسألونا عن الأمر. نحن نرفض هذا رفضا قاطعا، نعتقد واحد من الصور التي يحاولون فيها نزع هوية شبابنا وأجيالنا القادمة، وللأسف هناك من ينساق أحيانا بفذلكات هنا وهناك في هذا النقاش ويحاول أن يبرر له. ليس هنالك أي مبرر لمطالبتنا بخدمة دولة تسعى لتهجيرنا ولا ترفض مواطنتنا وتفرغها من أي مضمون.
1: جزيل الشكر لك على كل هذه المعطيات الهامة سيدة عايدة توما عضو الكنيسة، شكرا لك. بهذا الملف نكون وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية من نهار جديد، دمتم بأمان الله.
3: هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين، هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان، هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

صوت فلسطين. أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي إلى نشرة مفصلة تقرأها شادا الرماوي، ونستهلها بأبرز العناوين. استشهاد 4 مواطنين إثر قصف طيران الاحتلال على مخيم جباليا ومدينة غزة. مؤتمر صحفي للإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات المؤتمر 8 لحركة فتح اليوم. ومقتل 3 أشخاص قرب موسكو في هجمات أوكرانية مكثفة بطائرات مسيرة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهد 4 مواطنين الليلة الماضية إثر قصف طيران الاحتلال على مخيم جباليا في محافظة شمال غزة ومدينة غزة. اقتحم مستوطنون صباح اليوم بلدة سنجل شمال شرق رام الله وأدوا طقوسا تلمودية عند مدخلها. وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من

0: المستوطنين اقتحموا حي المزارعة قرب منازل الأهالي عند مدخل البلدة وأدوا طقوسا تلمودية. اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم شابين من بلدة كوبر شمال رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت كوبر واعتقلت كل من كريم يوسف ولياس الفحل عقب دهم منزليهما وتفتيشهما. هذا واعتقلت قوات الاحتلال اليوم الشقيقين محمد وفارس تيسير حمامرة من قرية حسان غرب بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية لمراسلنا بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين بعد دهم وتفتيش منزل ذويهما. في القدس المحتلة أجبرت قوات الاحتلال المواطن عمر محمد هلس على هدم منزله ذاتيا في بلدة جبل المكبر. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الليلة عددا من المواطنين بينهم أطفال عقب اعتداء المستوطنين عليهم في البلدة القديمة. في الخليل أصيب شاب باعتداء جنود الاحتلال عليه في حارة جابر، فيما أصيبت مواطنة باعتداء عصابات المستوطنين عليها في بلدة سعير. في رام الله أصيب رئيس مجلس قراويرس كركر مروان نوفل خلال اعتداء نفذه مستوطنان بأعقاب البنادق على رأسه ووجهه، فيما أصيب مواطن برضوض إثر اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في بلدة سنجل. أعلن المؤتمر الثامن لحركة فتح أن نسبة المشاركة في الاقتراع للجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة بلغت 94%. هذا وقال المدير التنفيذي للمؤتمر الثامن لحركة فتح منير سلامة أن النتائج النهائية لانتخابات المؤتمر ستعلن اليوم الأحد في مؤتمر صحفي. المزيد في تقرير عماد الرماوي.
1: بمشاركة نحو 2580 عضوا من كوادر حركة فتح، في تأكيد جديد على حيوية الأطر التنظيمية ومواصلة مسيرة البناء والتطوير التنظيمي والسياسي، اختتمت أعمال المؤتمر الثامن لحركة فتح. جلسات مكثفة ناقشت جملة من الملفات السياسية والتنظيمية المرتبطة بواقع الحركة وتحديات المرحلة الراهنة. هي محطة تنظيمية ووطنية أكدت التمسك بالنهج الديمقراطي وتعزيز وحدة الحركة وتجديد مؤسساتها القيادية. المؤتمر انعقد بشكل متزامن في مدينة رام الله وقطاع غزة ومصر ولبنان بمشاركة واسعة من كوادر الحركة في مشهد عكس وحدة الصف الفتحوي وحرص الحركة على ضمان مشاركة أعضائها في مختلف أماكن وجودهم رغم الظروف والتحديات الاستثنائية. السيد الرئيس محمود عباس أدلى بصوته في انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري وأكد أهمية إنجاح العملية الديمقراطية بما يعكس وحدة الحركة وحرصها على تجديد مؤسساتها القيادية، وشدد على أن انعقاد انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري يجسد الالتزام الراسخ بتعزيز المسار الديمقراطي داخل الحركة.
2: الحمد لله، يعني كان هذا المؤتمر نجاحا جيدا لفلسطين ولفتح ولكل الشعب الفلسطيني، ونرجو أن نستكمل هذه المسيرة الديمقراطية بعد ذلك في منظمة التحرير. قبلها كنا عملنا الحكم المحلي والشبيبة وغيرها، نحن ماشيين في المسار الديمقراطي إلى نهاية الشعب.
1: وبذلك تؤكد حركة فتح مجددا تمسكها بالخيار الديمقراطي باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار السياسي وتوحيد الصف الفلسطيني بما يخدم القضايا الوطنية ويعزز صمود شعبنا الفلسطيني في مواجهة التحديات المختلفة. عماد الرماوي، صوت فلسطين.
0: استشهد 4 لبنانيين بينهم رئيس بلدية عترون السابق وعضو مجلسها الحالي جراء غارات للاحتلال على نقطة إسعاف في بلدة دبعال ومنزل في بلدة تبنين اللبنانية. واتفق لبنان وإسرائيل الجمعة خلال جولة ثالثة من المباحثات في واشنطن على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما، وكان من المقرر أن ينتهي اليوم. نقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن مسؤولين إسرائيليين أن الجيش في أعلى درجات الجاهزية لاستئناف القتال ضد إيران. وقال المسؤولون إن التقديرات أن نسبة احتمال استئناف الحرب مع إيران وعدم استئنافها متساوية. إلى ذلك وصل وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران أمس سعيا لتسهيل المحادثات المتعثرة بين طهران وواشنطن رغم وقف هش لإطلاق النار. قتل 3 أشخاص على الأقل في محيط العاصمة الروسية موسكو جراء هجمات مكثفة بطائرات مسيرة، وذلك بعد أقل من أسبوع على انتهاء وقف إطلاق النار مع أوكرانيا. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت أكثر من 500 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية. أخيرا، وفي حالة الطقس يطرأ اليوم ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. يكون الجو يوم غد غائما جزئيا إلى صاف حارا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة المفصلة قدمناها من صوت فلسطين، وقرأتها شادن الرماوي. ننتقل مباشرة وإياكم مستمعينا الكرام إلى الزميلة نسرين عواد والفترة الصباحية. صباح الخير نسرين.
3: صباح الخير شادن، أهلا وسهلا بكل السادة المستمعات والمستمعين عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وهذه الفترة الصباحية المباشرة.

حياكم الله وأسعدتم صباحا بكل الخير. أهلا وسهلا بكم جميعا، تستمعون إلى إذاعة صوت فلسطين، برنامج الفترة الصباحية المباشرة المتواصل وإياكم من هذه اللحظة لغاية الساعة 11 على الهواء مباشرة، تقريبا 10 دقائق بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، هي ساعتنا الآن. واليوم هو 17 أيار للعام 2026. تتابعون إذاعة صوت فلسطين عبر الموجات العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن، في العاصمة القدس المحتلة 100.1، برام الله والبيرة جنين الشمال والداخل 90.7، أما في الخليل نابلس أريحة والأغوار فبإمكانكم متابعة إذاعتنا على الموجات 99.4. فقرات ولقاءات عديدة ومنوعة مثل ما عودناكم بالفترة الصباحية. اليوم بفقرة الصحة النفسية رح نحكي عن المنافسة، الوجه السلبي لها هو الغيرة والشعور بالحقد، ولكن كيف يمكن أن نحول المنافسة لتنافسية إيجابية نتحدى فيها أنفسنا، ومن خلالها ممكن أن نصل إلى مناطق وإلى أماكن لم نتوقع يوما أن نصلها. سنتحدث عن هذا الموضوع الذي يحمل شقين، الإيجابي والسلبي، بالتفاصيل في فقرة الصحة النفسية. أما بفقرة الصحة الجسدية اليوم رح نحكي عن اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، والذي يحتفى في هذا العام تحت شعار معا نسيطر على ارتفاع ضغط الدم. هذه المواضيع وغيرها الكثير سنكون على موعد معها خلال الفترة الصباحية المباشرة لهذا اليوم. سأكون معكم في التقديم أنا نسرين عواد، حلقة فخاني من الإعداد والتنسيق وأيضا المتابعة، جواد بصلت من الهندسة الصوتية، ورمزي أبو ظاهر في الإخراج المرئي.

حياكم الله من جديد وأهلا وسهلا بكم جميعا. كل الأمنيات ببداية نهار وأسبوع طيبة مليئة بالخير وبالتوفيق لكم جميعا. لازلنا وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين وهذه الفترة الصباحية المباشرة. اليوم تتوقع الأرصاد الجوية الفلسطينية أن تتأثر البلاد بكتلة هوائية جافة وحارة، لذا سيكون الجو غائما جزئيا إلى صاف حار وجاف ومغبر في معظم المناطق. سيطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. في ساعات المساء والليل الجو رح يكون غائم جزئي إلى صافي لطيف في المناطق الجبلية، معتدل في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية لجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. فيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم، في العاصمة القدس 29 مئوية، رام الله والبيرة 28 مئوية، في طوباس وجنين ما بين 34 ل 33 درجة مئوية، في طول كرم وقلقيلية ما بين 32 ل 33، في نابلس وسلفيت بين 30 ل 31 درجة الحرارة اليوم، في أريحة أجواء حارة 38 درجة مئوية، في بيت لحم والخليل بين 29 ل 28، وأخيرا في المحافظات الجنوبية غزة ورفح، في غزة 31 وفي رفح 33 درجة مئوية. من حالة الطقس إلى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل، الدولار يصرف ب2 شيكل و91 أجورة، الدينار الأردني ب4 شواقل و11 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف ب3 شواقل و39 أجورة. الذهب يواصل انخفاضه في أسواق المال العالمية، جرام الذهب عيار 24 ما بين 146 ل151 دولار، أما أونصة الذهب فيتراوح سعرها في أسواق المال العالمية ما بين 4500 ل4600 دولار. طبعا هذه الأسعار قابلة للتغير صعودا وهبوطا ابتداء من يوم غد، وهو اليوم الذي تبدأ فيه أسواق المال العالمية بتداولاتها. لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين وهذه الفترة الصباحية المباشرة، وإلى آخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال بمختلف المدن والمحافظات. نبدأ بمحافظات شمال الضفة الغربية، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، مدخل يتمى تفتيش للداخل، عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك. في محافظات وسط الضفة الغربية، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق، بوابة عطارة القديمة كثافة سير، عين سينيا البلد كثافة سير باتجاه رام الله، حاجز قلندية أزمة للخارج، جبع أزمة للخارج مع تواجد لشرطة الاحتلال، ومدخل أريحة الجنوبي تفتيش حاليا. إلى محافظات جنوب الضفة الغربية، دورة مغلقة، راس الجورة مغلقة، الفوار مغلقة، والعروب العجوري مغلقة. نتمنى لكم السلامة والأمان على الطرقات، وكانت هذه آخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال. نستكمل وإياكم فقراتنا لهذا اليوم، ولكن نذهب في هذا الفاصل القصير، بعد هيك رجعين لنتابع وإياكم تفاصيل تقرير مفصل عن نقص الأدوية في قطاع غزة والوفيات التي يتسبب بها هذا الوضع، ولكن بعد هذا الفاصل القصير كونوا ويانا.

أهلا وسهلا بكم جميعا وأسعدتم صباحا بكل الخير، متواصلة وإياكم بالفترة الصباحية المباشرة. أذكر بأنه اليوم الأحد 17/5/2026 تستمعون إلى إذاعة صوت فلسطين إلى موجاتنا العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن، في الخليل نابلس أريحة والأغوار 99.4، في محافظتي طول الكرم وقلقيلية 98.8. أتابع وإياكم تفاصيل هذا التقرير الذي يتحدث عن نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في قطاع غزة الذي لم يعد أزمة عابرة بل تحول لخطر يومي يهدد حياة المرضى ببطء قاتل، بينما تشير أو تتحدث بيانات من قبل الاحتلال الإسرائيلي عن إدخال مئات الشاحنات المحملة بمعدات حديثة ومتطورة على حد وصفها، إلا أن أرقام وزارة الصحة تكشف صورة مغايرة تماما. وفق المعطيات الرسمية العجز في الأدوية يبلغ نحو 50%، فيما يصل النقص في المستهلكات الطبية إلى قرابة 60%، مع تراجع مخزون المواد المخبرية إلى مستويات أدى لتوقف فحوصات أساسية، كما لا تحصل أدوية الأمراض المزمنة وأدوية السرطان وأدوية التطعيم التطعيمات والتخدير على الموافقات اللازمة للدخول بشكل منتظم من قبل الاحتلال. النتائج كارثية حتى هذه اللحظة، نتحدث عن نحو 100 مريض توفوا بسبب نقص الدواء، أكثر من 20,000 مريض ينتظرون التحويل للعلاج خارج قطاع غزة، ورغم تعهد الاحتلال بالسماح بخروج 50 مريض يوميا إلا أنه للأسف لم يتجاوز العدد الفعلي 11 مريضا في أفضل الأيام، ما أسهم في وفاة ما يقارب 1580 مريض بسبب تعذر علاجهم. في قطاع غسيل الكلى أيضا الأرقام كارثية، نتحدث عن انخفاض عدد مرضى الكلى من 1100 مريض إلى 670 مريض، أي فقدان نحو 41% من مرضى الكلى. على مستوى البنية الصحية نتحدث أيضا عن خروج 18 مستشفى من أصل 38 عن الخدمة كليا، لم يتبقى أي جهاز رنين مغناطيسي في القطاع، لدينا فقط 6 أجهزة تصوير مقطعي من أصل 17 و23 جهاز أشعة من أصل 75 و93 جهاز غسيل كلى من أصل 170 جهاز. بالتأكيد هذه الأرقام مش مجرد إحصائيات جامدة، هي وجوه أسماء وقصص انتظار طويلة في قطاع غزة. للأسف لا زال القطاع يصارع نقص الدواء كما يصارع البقاء حتى هذه اللحظة.

فاصل قصير نعود بعد ذلك إلى فقرة الصحة النفسية، واليوم بدنا نحكي عن المنافسة، ولكن المنافسة الإيجابية، المنافسة التي تدفعنا لتحدي أنفسنا. التفاصيل بعد الفاصل، خليكم معنا.

0: حياكم الله من جديد وأصبحتم صباحا بكل الخير. لازلنا متواصلين وإياكم بالفترة الصباحية المباشرة عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. 23 دقيقة بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، هي ساعتنا الآن. ومباشرة إلى محطتنا التالية وفقرة الصحة النفسية، مين فينا ما شعر بالتنافس سواء مع آخرين موجودين في بيئتنا، أقراننا، أحيانا أقرب الناس لإلنا، ومين فينا ما اختلط عليه الشعور ما بين الغيرة وما بين التنافسية الإيجابية؟ موضوع التنافسية يعني بطل هو مجرد خيار، هو ضرورة ترتبط مباشرة بمعايير الجودة والكفاءة المؤسسية، لأنه هذا الموضوع انتقل من حياتنا اليومية كمان للكفاءة المؤسسية. وهون السؤال، متى تكون هاي التنافسية إيجابية؟ متى تكون أداة تطوير؟ ومتى تتحول لعبء؟ سواء يشعرنا بالغيرة السلبية أو حتى عبء داخل المؤسسة يهدد بيئة العمل وتطورها. أكيد للتعقيب على هذا الموضوع مباشرة أتحول إلى ضيف عبر الخط الهاتفي، الخبير والمدرب في مجال التنمية البشرية دكتور محمد بشارات. ودكتور محمد، يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك.
1: يسعد صباحك حسين، وأوقاتك دائما أبدا متعلقة دائما على التواصل إن شاء الله.
0: يسعد صباحك دكتور محمد، وإحنا دائما محظوظين باستضافة حضرتك. وسؤالي اليوم عن هذا الشعور المختلط، التنافسية الإيجابية بدنا وقت لنكتشفها، لأنه أول ما بنشعر بهاي النغزة اللي جواتنا بتكون غيرة، غيرانين من هذا الشخص. هلأ يا إما بتجرفنا المشاعر السلبية، يا إما بنقول لا، معناه هاي الغيرة في رسالة جاية تعطينا إياها. تفضل، بدي أترك لك المجال.
1: مشكورة جدا مرة تانية أستاذة نسرين على هذا الطرح. وأهم شيء لما نحكي عن التنافسية اليوم نحكي عن موضوع جدا مهم، اللي هو الابتعاد عن الصراعات، وخصوصا الجانب التنافسي اللي هو تقديم الأفضل رغم كل ظروف التحديات. ودائما أنا بقول عشان نعرف الميزة الرئيسية بين أني إذا أنا كان عندي شعور التنافسية بالمعنى الإيجابي، أنني قادر على أن أقدم الأفضل، تظل بيئة تنافسية إيجابية باحث فيها عن ذاتي وتقديم ما يساعد المجتمع أو البيئة أو الشركة أو المؤسسة أو حتى المنظمة التي أعمل معها. وخصوصا هون مهم كثير دائما الإنسان في شعور التنافسية أن يكون لديه الرغبة في تقديم ما لديه من إمكانيات، وليس في الرغبة أن يكون الأميز أو يكون الأفضلية على الآخرين. في هون معيار كثير مهم نسرين صراحة، أنه الإنسان الذي يمارس التنافسية الإيجابية يمارسها لتقديم كما قلت الأفضل له، بعيدا عن الصراع وبعيدا عن طحن الآخر أو الاعتداء أو التطاول، لأنه في النهاية جزء من الغير الإيجابية أنا بدي أسميها أني أنا قادر على تقديم ما لدي، بحاول أقدم الأشياء اللي عندي. ولعل ذلك دائما رسالتنا سيدنا يوسف لما قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، تقديم نفسه في المكان والزمان والوقت دليل على أنه يملك القدرة، يملك الكفاءة، يملك الإمكانية، يملك المعرفة والمعلومة، وفي ظل وقت موجود هو فيه استطاع أن يقدم نفسه. اجعلني على خزائن إني حافظ عليه، يعني ربنا ما أبش عليه. على فكرة هاي تنافسية إيجابية مهمة كثير، لأنه في الوقت اللي أنا بلاقي في ظرف معين ممكن أقدم في قدرتي، مهارتي، إمكانياتي، أساعد في المجتمع، أعمل شيء خارج عن، دعيني أقول عن الإطار العام، أو خليل out of the box، خارج عن الصندوق، قادر إني أقدم هذه الإيجابية وهذا التعاون وهذه الميزة التنافسية التي لدي بشكل إيجابي فعال، وعندي إمكانيات مختلفة عن غيري، لازم إني أظهرها الصراحة. وأنا دائما أعيب على من يقدر أنه يغيب، وهون للأسف الشديد مرات بتضيع عندنا موضوع التنافسية بشكل أمثل، بحيث إنه الإنسان بحاجة أن يدعم نفسه حتى يقدم التنافسية إيجابية، يقدم إمكانيات وقدراته في الزمان والمكان المناسبين. وهاي كمان غير إيجابية، لأن أنا بالنهاية تخالجني نزعات الوجود، لأن هاي العلاقة في الوعي الذاتي وعلى فكرة بالذكاء العاطفي، لأنه كمان أنا أملك هاي القدرة، أملك هاي المعرفة، أملك هذه المهارة، أستطيع أن أقدم شيء لمجتمعي أو للبيئة أو المكان أو حتى طريقة العمل أنا بشتغل فيه، وعندي الميزة التنافسية بحيث أني قادر على إيجاد التحدي، قادر على الاختبار والامتحان. بالنهاية الإشي مش سهل، إنه بالنهاية أنت لما بدك تقدم نفسك بدك تروح لهذه التنافسية، معناته أنت تملك المهارة، تملك مهارة الثبات والصمود والتحدي، وكمان الإنجاز الغير عادي، لأنه المجتمع بده ينتظر منك أداء غير عادي.
0: جميل. يعني فعليا لفت انتباهي لما حضرتك ذكرت الآية الكريمة بسورة يوسف، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، بمعنى تقديم نفسي بشكل إيجابي وليس الطعن في الآخرين. ويمكن هذا الفاصل اللي بحول التنافسية إلى إيجابية، إلى صراعات وإلى مكائد وغيرها من القضايا، عندما نبدأ بالطعن بالآخر باعتبار بأن ذلك هو يقدمنا بشكل أو بآخر، أو يرفع من شأننا أو يعلي من شأننا. ولكن المطلوب دائما منا بالتنافسية الإيجابية أنه نتحدث عن إمكانياتنا، نتحدث عن الشيء الذي يمكن نحن أن نقدمه بعيدا عن وصف الآخرين، لا بالإيجابي ولا بالسلبي. تعقيبك على هذا الموضوع.
1: أنا بانتمامك لأنه لفتتك لفتة عميقة جدا نسرين، لأنه بالنهاية دائما التنافسية ليس فيها اعتداء أو تطاول أو ازدراء أو استخفاف بالآخر، وليس فيها كمان تجريح، لأنه بالنهاية أنا لما أقدم نفسي وأقدم نفسي على ما أملك من قدرة ومهارة ومعرفة وخبرة دون الطحن أو الاعتداء أو التطاول على الطرف الآخر مين ما كان وكيف ما كان على فكرة. لأن أنا بعتقد دائما الإنسان اللي بينافس تنافس إيجابي ويقدم نفسه لازم يطلع على قدراته وإمكانياته، وليس البحث عن عيوب الآخرين أو كما يقال نشر غسيل الآخرين. مش تنافس إيجابي بالنهاية.
0: وهذا للأسف شائع جدا بمجتمعنا للأسف. يعني دكتور محمد، يعني أول حدا بنشوفه ناجح بنقول آه هذا ما أنت مش عارف هذا شو كان.
1: اللي كان دائما مهارات نشر الغسيل عندنا أكثر من أنا دائما بورز الحديث عن القدرات والخبرات. وللأسف تجد بعض الناس يبحث ويبرع في البحث عن عيوب الآخرين ويدفع المال والغالي والنفيس لإيجاد عيوب الآخرين، وكأنه لما يقدم عيوب المنافس له كأنه يتميز في النجاح. هذه مش أخلاقيات على فكرة. أنا دائما أقول أترك الناس تختارك أو أترك بيئة العمل تختارك بناء على إنجازاتك وقدراتك وإمكانياتك على فكرة، وهذا أمر ليس سهل على فكرة. كمان ميزة مهمة في قصة سيدنا يوسف، لما قالوا له أصحابه إنا نراك من المحسنين، ما هو كمان هو ما تم اختيار يوسف لأنه بس لأنه هو نبي، وما كانش نبي في ذلك الوقت على فكرة، لكن كان محسن في الأداء. وهذا الإتقان في الأداء دائما يجعلنا تحتاط حولك وتبحث عنك دائما.
0: جميل. طيب في بيئة العمل كيف موضوع التنافسية ممكن يكون إيجابية، ممكن يكون لتعزيز الإنتاج، وممكن يكون لتحدي أنفسنا؟ يعني إحنا نتحدى أنفسنا ندخل بمجالات ولا مرة فكرنا أنه إحنا ندخلها أو نتحدى أدائنا بشكل أو بآخر، بدل أن يكون سبب في الصراعات، سبب في احتكار المعرفة، سبب في المكائد والدسائس وغيرها من الأمور.
1: نجاح الشركات نسرين، نجاح الشركات اليوم في تعزيز التنافسية في داخل بيئات العمل، لأنه في النهاية الموظف إن لم يجد بيئة فيها تنافس إيجابي سيذهب إلى الاحتراق الوظيفي أو التنافس السلبي. لأنه بالنهاية غياب الشفافية والعدالة والنزاهة في بيئات العمل، غياب الأداء الإيجابي، غياب معايير الإجراءات العملية والتي تكون عادلة في صياغتها سواء كانت في وظائف وتعيينات وبناءات عمل، وخصوصا حمتمي اليوم الحوكمة، يجعل البيئة غير تنافسية بل يجعلها دائما تحطم، وهذا ينعكس على الإنتاج. عشان هيك دائما بنقول الشركات والمنظمات والمؤسسات اللي تسعى دائما على ايجاد البيئه التنافسيه في داخل بيئه العمل تكون انتاجيتها عاليه وانجازها اكبر. احد الدراسات كنت مطلع عليها بالامس وكان شيء غريب وصادم، انها بتقول ان الانسان الذي يعيش في بيئه تنافسيه ايجابيه يكون انتاجه 8 أضعاف عن اقرانه. تخيلي 8%. فعمليا لما يكون في بيئه داعمه محفزه وتنافسيه تحرص على انك انت تتعلم، وهذا على فكره بيخلق عند الانسان كمان شيء يسموه التعلم الذاتي، هاي الغير الايجابيه. فكثير من الشباب والصبايا والمضيفين بحب يدرس الماجستير ويقدم الدكتوراه عشان اصلا هاي البيئه تعزز هذا التنافس الايجابي.

0: مهاراتك، تفضل أعطيني مهاراتك وقدراتك، وتعطيك كمان أبواب التعلم وأبواب التطوير، بالإضافة زي ما تفضلتي المقابل الذي يتناسب مع القدرة والإنجاز.
1: حضرتك قلت يعني أنه بيئة داعمة ومحفزة، ولكن لو سألتك دكتور محمد عن أدوات معينة اللي هي ممكن تستخدمها الإدارات لترسيخ ثقافة التنافس الإيجابي، هل نحكي عن حوافز؟ هل نحكي عن أسلوب قيادة؟ هل نحكي عن بناء ثقافة مؤسسية قائمة على الشفافية والعدالة، ولا عن إيش بنحكي فعليا؟
0: عنهم كلهم دول يعني أولا لازم يكون أصحاب القرارات في الإدارات العليا مقتنعين في عملية التطوير وخلق البيئة التنافسية الإيجابية، لأنه بالنهاية صراحة إذا كانت الإدارات العليا الهيدبورد دائما مقتنعين في إيجاد هذه البيئة، سينعكس كل ذلك على البيئات التنافسية. من شانك ممكن بعدها نخلق الثقافة التنافسية، نبدأ ندرب الموظفين، ندربهم، وكمان وجود الأنظمة الداعمة لهذا المجال مهم كثير، وجود سيستم ونظام نسبين، لأنه بالنهاية التنافسية بدون نظام، بدون نظام عادل وإجراءات دائما يتم عليها التطوير ومراقبة، صراحة بتصير أمور فيها نوع من الغابة، لأنه بالنهاية يصبح كل من يريد أن يطور على كيفه وعلى نفسه. لا، لما يكون في معايير ضابطة، في رقابة حقيقية، أيضا في تنافسية من خلال إيجاد بيئات العمل في الأقسام، في دوائر الشركة، في المؤسسات، صدقيني بتصير إنجاز غير عادي. أهم حاجة أن يقدر إنجاز الموظف، لأن بالنهاية حتى ما يتحول الأمر لاحتراق وظيفة أو تنافس سلبي، لأنه لما يقدر الإنجاز ويوضع في مساره السليم الصحيح، يعطى المكافأة التي يستحق سواء كان منصبا أو مالا أو تقديرا أو تحفيزا، كل هذا سينعكس على إنتاجية غير عادية وغير وعالية جدا كما قلت لك 800%. هذا مرتبط كمان بأمر في غاية الأهمية كمان في الوعي الوظيفي لداخل الموظف نفسه، كل ما ارتفع ذكائك العاطفي ووعيك الذاتي وفهمك لنفسك وتعريف معرفة نقاط قوتك ونقاط ضعفك، وكمان عندك أنا دائما بقول إدارة الصراعات بشكل سليم، لأنه بالنهاية فيش تنافسية بدون ما يكون في عندك حسن إدارة للصراع الذي قد يحدث في داخل بيئة العمل أو في المجال اللي أنت فيه. إذا أدرته بشكل محترف متميز، أنت بتقدر تتجاوز كل هاي التحديات، لأنه ما عنا بيئة مثالية، عشان نكون واضحين إحنا بيئاتنا مش مثالية، لكن أنت إذا كنت تمتلك المعرفة والإدارة والصمود ولغة التفاهم والحوار بالإضافة الإصرار للوصول للهدف، ممكن أن توصل. دائما بقول توماس أديسون جدا عبارة حلوة، بقول الفشل الحقيقي والتوقف عن المحاولة، بمعنى آخر مش معناته إذا كانت المحاولة الأولى أو الثانية أو الثالثة ما وجدتش التقدير تقول يلا على الفاضي، ما هو الدكتور بشرات من سنين عبونا حكم. لا، أنت بدك تصر على أنك توصل وتبدأ تمارس الآخر عشان تقدر تكون قصة تظهر فيها صوت فلسطين حضرتك، لأنك بدك تكون تعبت حالك منيح واشتغلت حالك كثير علشان توصل للإنجاز اللي أنت بدك إياه.
1: بالتأكيد يعني بدي أشكرك جزيل الشكر دائما على هذه المداخلات الجميلة والقيمة والعميقة دكتور محمد بشارات، شكرا جزيلا على انضمامك لنا.
0: شكرا لك ولفريق العمل.
1: إلى اللقاء. إذن كان حديثنا مع دكتور محمد بشارات خبير ومدرب في التنمية البشرية، اليوم حكينا عن التنافسية الإيجابية. يعني صعب نجمع ما بين التنافسية والإيجابية، ولكن هذا الخليط الذهبي، يعني إذا جمعنا ما بينهم فعليا رح تحقق قفزات جدا جدا إيجابية في حياتكم. وتذكروا دائما بأنه التنافسية الإيجابية مش سباق لإقصاء الآخر، هي مساحة لإبراز أفضل ما لدينا ولدى المؤسسة اللي احنا بنشتغل فيها. بكل أحوال لازلنا متواصلين بالفترة الصباحية المباشرة، خلينا نروح بهذا الفاصل القصير، بعد هيك رجعي لفقرة الصحة الجسدية، واليوم بدنا نحكي عن اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، التفاصيل بعد الفاصل، خليكم معنا.

0: حياكم الله من جديد وأسعدتم صباحا بكل الخير. لازلت متواصلة وإياكم بالفترة الصباحية المباشرة. 37 دقيقة بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، ومباشرة إلى محطتنا التالية. واليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم الذي تحتفي به منظمة الصحة العالمية في 17 من أيار من كل عام. طبعا هذه المناسبة الصحية الهدف منها هو ما تؤكد تقارير منظمة الصحة العالمية باعتبار مرض ضغط الدم أحد أبرز أسباب الوفيات المبكرة عالميا. الشعار الذي تم الاحتفاء فيه هذا العام: معا نسيطر على ارتفاع ضغط الدم، لتجديد الدعوة للكشف المبكر والسيطرة على ما يعرف بالقاتل الصامت. تفاصيل أوفى حاضرة مع ضيفة عبر الخط الهاتفي، أخصائي الأمراض الباطنية والعناية المكثفة في مجمع فلسطين الطبي دكتور أحمد أيوب دلاشي. ودكتور أحمد، أهلا وسهلا بحضرتك، صباح الخير.
1: يا أهلا بيك، صباح الخير، يسعد صباحك ويسعد صباح كل المشاهدين والمتابعين.
0: أهلا وسهلا بيك. يعني بفلسطين مرض ضغط الدم من الأمراض المزمنة التي تسجل نسب جدا مرتفعة ما بين المواطنين، وفعليا يعرف هذا المرض بأنه عندما تتجاوز القراءة 140 على 90 مليمتر زئبق أو أكثر. تشرح لنا أكثر شو معنى هذا الرقم دكتور أحمد، وإمتى يشخص المريض بارتفاع ضغط الدم المزمن؟
1: الله يسعد صباحك. طبعا إحنا قبل ما نحكي عن التعريف والتشخيص، وصحاب أنه يعطي لمحة بسيطة عن ضغط الدم كيف بشكل تحدي كبير للرعاية الصحية الأولية، مش بس عنا في العالم. يعني إحنا لما نحكي عنا 1.4 مليار إنسان عندهم ضغط في العالم في عمر من 30 إلى 79، يعني إحنا نحكي عن عدد كبير جدا. بهذول المرضى معظمهم ما بيعرف إن عندهم ضغط، يعني تقريبا في ناس بيقولوا إنه تقريبا 600 مليون منهم ما بيعرف عندهم ضغط. احنا عندنا في فلسطين حسب المصطلحات والدراسات اللي صارت اخر مره في 2022، يعني قدروا انه عدد المصابين 27 إلى 33%. يعني احنا نحكي ثلث البالغين عندنا في فلسطين عندهم ارتفاع في الضغط، والوفيات بسبب الضغط بطريقه مباشره غير مباشره تقدر 11 مليون انسان بسبب الضغط في العالم. يعني احنا نحكي عن كل 3 ثواني في شخص بموت بسبب الضغط. عشان هيك كان الاهتمام وكل الدراسات في جمعيتنا شخص الضغط. فالرقم اللي انت ذكرتيه 140 على 90 هو رقم ارتفاع الضغط، اذا الرقم الذي نعتمده اذا المريض عنده ضغط، خصوصا اذا كان المريض بتبع عن طريق العيادات يعني في الاوفيس. عشان ابقى واضح، تشخيص الضغط مش تشخيص سهل، لانه احيانا ارقام تختلف حسب طريقه القياس. يعني 140 على 90 في المستشفيات في العيادات يعتمد، بينما اذا انا كنت اراقب الضغط في البيت لمده اسبوع كافي انه يكون اكثر من 135 على 85 انه عنده ضغط. واذا ركبنا جهاز مراقبة الضغط اللي بيشتغل تقريبا 24 ساعة بكيس للانسان كل ربع ساعة في النهار وبقيس 7 مرات في الليل والمريض هو نايم، اكثر من 130 اكثر من 80 المريض ممكن يكون عنده ضغط. بس ولكن احنا في المستشفيات وفي العيادات بنعتمد الرقم حسب الدراسات اظهرت انه اكثر من 140 على 90 خلاص يعد الإنسان أنه عنده ضغط.
0: وفعليا من هون بتحول من مجرد قراءة مرتفعة لمرض يحتاج لعلاج منتظم، مش هيك عندما يتم تشخيصه بالعيادة؟
1: 100% في القديم كان ممكن إذا كان فوق 140 على 90 ممكن تخلي المريض ما يأخذ دواء ويتحمى ويجرب، بس ولكن الطب الحديث كل الدراسات أثبتت العلاج المبكر له فوائد أفضل. فأول ما نعرف أن المريض عنده ضغط ما منأجل ومنحاول نقنع المريض، لأنه في بعض المرضى بيكون عندهم زي ما نسميه حالة إنكار إنه أنا صغير لسه ممنوع أخذ دواء الضغط، ففي مزبوطش إحنا ننحك العاطفي، لا لازم نشرح المخاطر لعدم أخذ الدواء على المدى البعيد.
0: مشان هيك يلقب بالقاتل الصامت، وحضرتك قلت بأنه نسبة كبيرة من الناس ما بيعرفوا أصلا أنه عندهم مرض ضغط الدم، ومشان هيك تم تلقيبه بالقاتل الصامت. شو سبب ذلك فعليا؟ ليش لا تظهر أعراضه بشكل مبكر مرض ضغط الدم المرتفع دكتور أحمد؟ هذا من جانب، ومن جانب آخر يعني كيف ممكن أنه الإنسان أو من أي عمر يبلش بموضوع الكشف الدوري اللي الحد من مضاعفاته؟
1: صحيح، هو قاتل الصامت، لأنه إحنا برضه في التجربة العملية كان غير ما نشوف إنه المريض بيجينا عنده جلطة دماغية أو جلطة قلبية وأول مرة بيعرف إنه عنده ضغط.

0: 80% من المرضى ما بيكون يشكوا من الأعراض. ليش؟ لأنه معظم أعراض الضغط غير محددة، يعني مش يعني شوية صداع، شوية ضيق نفس، شوية ضغط، شو زي هيك اللي هو 20%. ففي بعض الناس ما بفكروا هاي من الضغط. وفي الضغط إذا ارتفع تدريجي شوي شوي بيكون الجسم متعود على هذا الضغط تلقائيا شوي شوي، يعني بصير مثلا المريض متعود على ضغط 160 على 90، 170 على 100. بس بصير حدث مثلا زعل أو توتر أو دواء أو موالح، فبترفع الضغط مباشرة من البيزلاين اللي هو متعود عليه المريض مثلا ل 200، وهنا بتصير المضاعفات، نزيف دماغ، جلطة قلبية، انفجار في الشريان وهكذا. عشان هيك يعني معظمهم بيكون صامت وبيجونا في الحدث وهو ما بيعرف انه عنده ضغط. الاشي الثاني بالنسبة للصامت، لانه معظم الناس بيكون عندهم عملية السنسيتيف للضغط اللي هو ضغط الدماغ بالنسبة للأعصاب، مرات بتعتبر انه هذا الضغط انه طبيعي، فعشان هيك ما بيكون في عنا أعراض.
1: طيب فعليا بسبب يعني هذه الأعراض التي يعني هي تداخلية مع أشياء تانية ممكن الإنسان يشعر فيها بشكل طبيعي، وبالتالي هو ما بيشعر بأنه مريض، بيستدعي الفحص المبكر. نتائج ذلك يعني، وشو هي العوامل اللي بتزيد الخطر؟ هل فعلا هو الموضوع وراثي، ولا الموضوع مرتبط بنمط الحياة، ولا إله أسباب تانية دكتور؟ لأنه فعليا يعني الكل بيسأل طب شو السبب اللي بيخلي إنسان يصاب بمرض ضغط الدم المرتفع وشخص تاني لا يصاب فيه، بالرغم من إنهم قد يكون نفس نظام الحياة اللي بيتبعوه.
0: طلع بالنسبة لنا ما في عامل واحد، يعني دائما بنلاحظ إنه عدة عوامل. أكثر من العوامل الوراثة بتلعب دور، بس مش شرط، يعني في ناس تشخص ضغطه بيكون ولا واحد في العيلة. ثاني إشي، أكثر إشي إحنا بنشوف ظروف الحياة والسترس، طريقة الأكل ونظام الحياة اللي صار في هذه الفترة يعتمد على السيارات وعدم ممارسة الرياضة، التدخين المنتشر، مادة النيكوتين تأثيرها على تصلب الشرايين، وأمراض المنتشرة الأخرى. يعني صار مش بس في عنا ضغط، صار في عنا سكر وضغط، دهنيات وضغط، مرض كلى وضغط، مرض قلب وضغط. فصارت برضو هذه كلها عوامل تتداخل، كل هذه العوامل مع بعض فصارت تعمل لنا. فما نلاحظ، ما نلاحظ انه سبب واحد،
1: عدة أسباب. طيب فيما يتعلق بطرق التعايش مع المرض وتأجيل أعراضه قدر الإمكان، طبعا ضغط الدم المرتفع من الأمراض المزمنة لا شفاء لها حتى هذه اللحظة بالأدوية التي يتم اتخاذها، ولكن هي الأدوية لضبط أعراضه ومضاعفاته. هل وضعتنا بالتفاصيل بمعنى ما هو نظام الحياة الموائم لمريض ضغط الدم المرتفع؟ خاصة دكتور وحضرتك أكيد تعرف هذا الموضوع، إن البعض يعتقد بأنه باتخاذه لحبة الضغط أو للأنسولين هو بقدر يمارس حياته بشكل طبيعي، بقدر يأكل موالح وبقدر وزنه يكون زايد وغيرها من القضايا. ما تعقيبك على ذلك؟
0: صحيح، يعني إحنا بالنسبة إنه المريض في سؤال بالنسبة متى لازم يبلش؟ لازم يبلش من عمر 20 سنة يبلش يقيس الضغط، من ثم كل 5 سنوات، بس تصير عمر فوق 30 يفضل مرة سنويا ل3 سنين إنه يقيس الضغط مرة. فبالتالي إحنا لازم نحارب الضغط. كيف نحارب الضغط أو مريض الضغط أو إحنا نحارب الضغط؟ عن طريق تغيير نمط الحياة. إحنا الوراثي ما نقدر نتحكم فيه هذا، ولكن تقليل الأملاح، ممنوع أكثر من 5 جرام ملح يوميا. طبعا كيف نعرف؟ صعب الواحد يقيس. نتجنب المخللات، الشبسات، اللحوم المصنعة زي المتديلا، الوجبات السريعة، المحافظة على الوزن. وإذا كان المريض في عنده وزن زيادة لازم ينزل 5-10% من وزنه. النشاط البدني لازم 150 دقيقة في الأسبوع رياضة، يا مشي يا سباحة دراجات. طبعا غذاء صحي جدا زي الخضار الفواكه السمك المكسرات. وإذا بيدخن المريض يجب أن يقلع عن التدخين، وطبعا تقليل التوتر. إحنا للأسف عندنا الوضع في توتر كثير، يعني نحاول واحد يقلل التوتر، النوم الجيد، وأهم إشي فحص الدم بشغل دوري عشان الضغط الدم بشكل دوري، عشان نعرف حالة الضغط متحكم ومسيطر عليه لمريض الضغط، وهو إنه عند المريض ضغط وهو ما
1: يعني. نصيحة للوقاية يعني لكل الأشخاص اللي الحمد لله حتى هذه اللحظة لم يتم يعني تشخيصهم أو إصابتهم بشكل أو بآخر، دكتور أحمد شو نصائح الوقاية؟ لأنه إحنا بنعرف يعني في الطب الوقاية خير من قنطار علاج، لأنه إحنا نسبة 33% كمان نسبة مش منخفضة أبدا بمرض مزمن مثل ارتفاع ضغط الدم في المجتمع الفلسطيني. ما هي نصائح اللي بتوجهها للمستمعات والمستمعين للوقاية من هذا المرض؟
0: يعني احنا بنعرف زمان قرى

0: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى نشرة موجزة بأهم الأنباء. استشهد 4 مواطنين الليلة الماضية إثر قصف طيران الاحتلال على مخيم جباليا في محافظة شمال غزة ومدينة غزة. أصيب 5 مواطنين صباح اليوم جراء اعتداء نفذه مستوطنون في قرية مراح رباح جنوب بيت لحم. وسرق المستوطنون من المواطنين عددا من الهواتف الخلوية وحطموا أخرى. إلى ذلك أصيب سائق مركبة عمومية بجروح متوسطة، وتضررت مركبته إثر هجوم مستوطنين عليه عند مدخل بلدة يعبد جنوب جنين. هذا واقتحم مستوطنون صباح اليوم بلدة سنجل شمال شرق رام الله وأدوا طقوسا تلمودية عند مدخلها. وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين اقتحموا محيط منازل الأهالي عند مدخل البلدة وأدوا طقوسا تلمودية. اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم شابين من بلدة كوبر شمال رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت كوبر واعتقلت كلا من كريم يونس والياس الفحل عقب دهم منزليهما وتفتيشهما. كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الشقيقين محمد وفارس تيسير حمامري من قرية حسان غرب بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية لمراسلنا بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين بعد دهم وتفتيش منزل ذويهما. قال المدير التنفيذي للمؤتمر الثامن لحركة فتح منير سلام إن عمليات فرز الأصوات لانتخابات المجلس الثوري لحركة فتح ما تزال مستمرة حتى الآن، وبأنها ستعلن عقب الانتهاء منها. استشهد 4 لبنانيين بينهم رئيس بلدية عترون السابق وعضو مجلسها الحالي جراء غارات الاحتلال على نقطة إسعاف في بلدة دبعال ومنزل في بلدة تبنين اللبنانية. واتفق لبنان وإسرائيل

0: الجمعة خلال جولة ثالثة من المباحثات في واشنطن اتفقا على تمديد وقف إطلاق للنار لمدة 45 يوما، وكان من المقرر أن ينتهي اليوم الأحد. نقلت صحيفة دعوت أحرنوت عن مسؤولين إسرائيليين أن الجيش في أعلى درجات الجاهزية لاستئناف القتال ضد إيران، وقال المسؤولون إن التقديرات أن نسبة احتمال استئناف الحرب مع إيران وعدم استئنافها متساوية. إلى ذلك، وصل وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران أمس السبت سعيا إلى تسهيل المحادثات المتعثرة بين طهران وواشنطن رغم وقف هش لإطلاق النار. قتل 3 أشخاص على الأقل في محيط العاصمة الروسية موسكو جراء هجمات مكثفة بطائرات مسيرة، وذلك بعد أقل من أسبوع على انتهاء وقف إطلاق النار مع أوكرانيا. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت أكثر من 500 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية. في حالة الطقس، يطرأ اليوم ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ويكون الجو يوم غد الاثنين غائما جزئيا إلى صاف حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. بهذا سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة إخبارية موجزة قرأها عماد الرماوي. لقاؤنا يتجدد عند 12 بنشرة مفصلة. هذه تحية، وفي أمان الله.
1: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكموا، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا، كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن

0: نهب وسلب وقتل للأرض، تجريف وقلع وحرق. واهم هذا المحتل بأفعاله هذه وتلك بأن صاحب الأرض يستسلم. بقاء وصمود وإيمان بأن صاحب الحق سلطان. وتبقى الأرض عنوانا لثباتنا وهويتنا وحقنا في برنامج أرضنا حقنا. إعداد وتقديم أنصار العروض.
1: هنا صوت فلسطين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء إنما كنتم بالاستماع لصوت فلسطين وحلقة جديدة من برنامج أرضنا حقنا.

تسمعون لإذاعتنا من خلال الموجتين الرئيسيتين 90.7 و100.1. كما بالإمكان أيضا متابعة إذاعة صوت فلسطين من خلال البث التفاعلي على تلفزيوني حضارة ومدى. وبإمكانكم أيضا متابعة إذاعة صوت فلسطين من خلال مجموعاتنا على الواتساب والتليجرام، وأيضا من خلال صفحتنا على الفيسبوك صوت فلسطين بلس، وأيضا إذاعة صوت فلسطين. كما عودناكم في برنامج أرضنا حقنا نتطرق إلى أهم المواضيع المتعلقة بالشأن الاستيطاني واعتداءات المستوطنين التي زادت في الآونة الأخيرة وبدأت تأخذ منحنى خطير للغاية. قبل البدء نرحب بفريق العمل معنا من الهندسة الإذاعية جواد بصلت، من التنفيذ رشا شتي، ومن الإخراج رمزي أبو ظاهر، وسأكون معكم من الإعداد والتقديم أنصار العروري.

0: في هذه الحلقة سنتحدث حول ما يجري في محافظات الوطن، جرى اعتداء المستوطنين التي باتت يعني خطيرة جدا ولم تعد تقتصر على قرى دون الأخرى. اليوم كل القرى باتت معرضة لاعتداءات المستوطنين في وفي وضح النهار، وهذا ما يعني ظهر في الآونة الأخيرة في محافظة رام الله والبير وأيضا في مسافر يطا وغيرها وعديد من القرى والبلدات الفلسطينية، بالإضافة إلى الاعتداءات المباشرة على المواطنين على الشوارع الرئيسية، وكذلك انتشار الحواجز بشكل كبير جدا والإغلاقات التي تستمر على القرى والبلدات بهدف التضييق على المواطنين. سنتحدث اليوم مع رئيس بلدية عبوان السيد محمود حمد حول ما جرى في بلدة عبوان قبل حوالي أيام قليلة، وهذه المشاهد التي باتت تتكرر جراء اعتداءات المستوطنين على القرية وفي وضح أنهار. أهلا ومرحبا بك سيد محمود.
1: أهلا فيك للمستمعين الكرام.
0: أهلا فيك يعني أستاذ محمود. ما جرى في بلدة عبوين والقرى المجاورة للبلدة سواء قرية جلجلية سنجل هو يعني للأسف خطير جدا، يعني دخول المستوطنين بمركباتهم إلى قرية عبوين بأسلحتهم وكذلك سرقة الأغنام من البدو المقيمين في ما بين قريتي عبوين وجلجلية واستشهاد الشاب يوسف أو الطفل يوسف كعابنة، يعني خطورة ما نشاهده وما جرى بالتحديد في قرية عبوين سيد محمود.
1: نعم، في البداية نترحم على أرواح شهدائنا الذين سقطوا دفاعا عن كرامة هذا الوطن ومقدراته. في الآونة الأخيرة شهدت بلدة عبوين والمنطقة المحيطة بها بشكل كامل حملة مسعورة من قبل قطعان المستوطنين. تمثلت هذه الحملة بالاعتداءات المتكررة على المواطنين وممتلكاتهم.

0: بذباتهم وسرقة المواشي والأغنام، وذلك كان يحدث بحماية ومرافقة مباشرة من جيش الاحتلال. ورغم أن بلدة عبوين تعتبر يعني من أبعد المناطق عن خطوط التماس وتقع في قلب المنطقة المصنفة ألف التابعة للسلطة الفلسطينية، إلا أن يد المستوطنين امتدت إليها ووصل إرهابهم إلى مناطق كانت تعد سابقا آمنة نسبيا وبعيدة عن كل وبعيدة كل البعد عن اعتداءاتهم.
1: نعم سيد محمود، يعني هذا اللافت في هذا الجانب، يعني عبوين هي حسب التصنيف هي منطقة مصنفة ألف وتابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية. ما يعني ما شهدناه لم نكن نتوقعه صراحة لبلدة كبلدة عبوين بعيدة أيضا عن المستوطنات، ويعني بات المستوطنون يدخلون إليها بشكل يومي وفعليا في وضح النهار.
0: صحيح، يعني انهم يعني كانت منطقة عبوين هي صحيح مصنفة ألف وتابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية وبعيدا عن مناطق التماس والخطوط الرئيسية، ولكن لم يبقى أي جزء في الضفة الغربية بعيدا عن عمليات المستوطنين ومجموعات المستوطنين وجيش الاحتلال. وعدا عن ذلك اللي هم حتى يعني مارسوا الترهيب والترويع بحق الأهالي وأطلقوا النار ويقومون بإطلاق النار بشكل عشوائي، مما أدى إلى استشهاد الطفل الفلسطيني من المضارب البدوية الموجودة في المنطقة عندنا يوسف الكعابني، إضافة إلى إصابة عشرات الشبان من بلدة عبوين في حالات الاختناق بالغاز والسام
1: والرصاص
0: المطاط وإلى ذلك.
1: نعم، يعني إذا ما تحدثنا حول الجهود التي تبذل من قبل البلدية ومن قبل أهالي البلدة من أجل التصدي لهذه الهجمات سيد محمود.
0: يقومون يعني شبان البلدة وأهالي البلدة يعني بالتصدي لقطعان المستوطنين وجيش الاحتلال عندما يواصلون أو زي ما تفضلت، يعني بشكل يومي صارت منطقة عبوين أو قرية عبوين بشكل يومي وفي وضح النهار تتعرض لهجوم من قطعات المستوطنين، وذلك يعني في محاولة للتضييق عليهم وسرقة مواشيهم وفرض أمر واقع من الخوف والتهجير القسري.
1: نعم، يعني لأن هناك رسالة واحدة يعني وثابتة في عقل وقلب الفلسطيني بأنه باقي متجذر في أرضه رغم كل ما يحاول المستوطن القيام به، وذلك بدعم من جيش الاحتلال، وهذا ما شاهدناه في كل الاعتداءات التي تتم على القرى والبلدات، وما شاهدناه أيضا أثناء سرقة المواشي من البدو الذين يتواجدون في المنطقة الواقعة ما بين جلجلية وعبوين، هي دليل على أنها عملية متكاملة ما بين جيش الاحتلال والمستوطنين كذلك الذين كانوا يحمون المستوطنين أثناء سرقتهم للمواشي في منظر صراحة في منظر يعني تدمى له القلوب للأسف.
0: صحيح، ونحن من هذا المنطلق نؤكد أن حماية أبناء شعبنا وتعزيز صمودهم في أرضهم مسؤولية، هي مسؤولية وطنية وأخلاقية تقع على عاتق الجميع لا على أفراد ولا على أشخاص. كما نؤكد أن شعبنا الفلسطيني رغم كل الاعتداءات والجرائم سيبقى متماسكا بأرضه وحقوقه وثوابته الوطنية، ولن ننجح سياسات الترهيب والتهجير ولا كسر إرادة أو اقتلاع شعبنا الفلسطيني من أرضه.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل والإيضاحات السيد محمود حمد رئيس بلدية عبوين. كما ذكر السيد محمود فإن الاعتداءات باتت شبه يومية على بلدة عبوين جراء دخول قطعان المستوطنين إلى البلدة. بدأت هذه الاعتداءات على الأطراف وما أن وصلت إلى وسط البلدة والاعتداء على المواطنين بشكل مباشر وبالأسلحة أيضا. جرى اعتداء المستوطنين على بلدة عبوين وجلجلية وأيضا بلدة سنجل في قبل أيام، استشهد الطفل يوسف كعابن 16 عاما جراء إطلاق الرصاص المباشر عليه، وكانت الرصاصة في صدره ما أدى إلى استشهاد الطفل يوسف. نرحب بسيد مرعي كعابنة قريب الطفل. أهلا ومرحبا بك سيد مرعي.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: يعني في بداية هذا اللقاء أعظم الله أجركم ورحم ميتكم ويعني ألهمكم الله الصبر والسلوان على فقيدكم. ما الذي جرى في ذلك اليوم سيد مرعي جراء اعتداء المستوطنين عليكم؟
2: بداية شكر الله وسعيكم. يوم الأربعاء 13/5 تفاجأنا عند الساعة تقريبا الثامنة صباحا بهجوم ممنهج من قبل قطعان المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال. بالعادة يتم اعتداءات كهذه لكن بتكون بشكل يعني مبسط، لكن هذه المرة لم يحدث مثل هذا الاعتداء، وتنصيب كامل من قبل مجموعات المستوطنين من كل الأماكن، أتت من مناطق رام الله ونابلس، كل هذه البؤر تجمعت وبدأت الهجوم بحماية من قوات الاحتلال على الأرض وطائرات الدرون تقوم تصوير الشبان أين يذهبون بالأغنام. يعني قرار كامل متكامل بين المستوطنين والجيش. الجيش قام باعتقال أصحاب الأغنام والمستوطنين قاموا بسرقتهم. وفي أثناء هذه المواجهات تمكن الشبان عدة مرات بأخذ زمام الأمور واسترجاع الأغنام وقيادها إلى أماكن الحظائر، ثم تدخل الجيش في إطلاق النار المباشر وقام بإرجاع هذه الأغنام للمستوطنين، وفي آخر نقطة قام بإطلاق نار حي كثيف كل شيء أمامه حتى يتمكن المستوطنين من إبعاد الأغنام، وهو ما قام به في هذا الشكل. في هذه اللحظة أدى إلى استشهاد الشاب يوسف كعابنا 16 عاما بطلقة غادرة مباشرة في الصدر أدت إلى استشهاده على الفور، وقام بمنع الإسعاف الوصول إليه ما يقارب 45 دقيقة.
1: نعم، يعني رحم الله الشهيد يوسف الذي ارتقى دفاعا عن أرضه وعن رزقكم. إذا ما تحدثنا حول المواشي فهي مصدر رزق للبدو المقيمين في هذه المنطقة. إذا ما تحدثنا حول الخسائر المادية التي تكبدتموها جراء هذا الاعتداء سيد مرعي.
2: ما قام بشركته ما يقارب 1000 رأس من موجود لدينا وجيراننا نحن وأبناء عمي اللي هو فواز محمود ومحمد عبد كل 600 رأس هؤلاء. يعني نحن جميعنا قاموا بسرقة ليس فقط الأغنام الكبيرة وإنما معهم سيارات، حتى الخرافة الصغيرة قاموا بتحميلها بالسيارات. أصبحت الحظائر فارغة لا يوجد فيها شيء، حتى أجلكم الله الكلاب ذهبت مع القطيع.
1: نعم، والحمير رأيناها أيضا في الفيديوهات التي نشرت عبر وسائل الإعلام. يعني لم يبقوا أي شيء لكم في هذه في هذا الاعتداء الأخير سيد مرعي.
2: صحيح، هي نقدر نحكي عنها هي عملية يعني سرقة منظمة وسلب ونهب المستوطنين والجيش. يعني أول مرة يقوم الجيش يتدخل بهذه اللحظة في سرقات سابقة. قد يأتي الجيش ويمنع المستوطنين من استكمال ما سرقوه، مثلا ما كان بسرقته يأخذوه لكن يوقف حاجز بين أصحاب المواشي والمستوطنين. لكن في هذه المرة الجيش أتى مسبقا مع المستوطنين بتنسيق كامل، قام باعتقال الشبان في أحد الأماكن، قام باحتجاز الشبان في أماكن داخل خيامهم وأصعدهم في جيب عسكري وترك المجال للمستوطنين كما بالسرق.
1: نعم، فعليا هو دور تكاملي ما بين جيش الاحتلال والمستوطنين، حيث كما ذكرت سيد مرعي قام الاحتلال بحماية المستوطنين وكذلك تسهيل عملية سرقة الأغنام والمواشي التي تربونها وتعتمدون عليها كمصدر رزق، بالإضافة إلى استشهاد طفلكم يوسف كعبني. يعني نحمد الله على سلامتكم في هذا يعني في هذه الاعتداء، ولكن الثمن كان كبيرا، هو روح الشهيد يوسف كعبني وكذلك الخسائر المادية.
2: أنت تتحدثين الحمد لله على السلامة الآن، لو لم يسقط شهيد ولكن الحمد لله ولم يسرق شيء نقدر نحكي الحمد لله على السلامة، لكن في هذه الحالة لا أعتقد أنه يوجد سلامة. يعني وقع الجرم
3: كما نسق له وخطط له واعتقلوا بقية الشباب حتى بعد الاستشهاد حتى ساعتين لما تمكن المستوطنين من أخذ الأغنام من البؤرة ثم نقلها بالسيارات الخاصة بهم ثم أطلقوا سراح الشباب.
1: نعم، ما هي الرسالة التي تودون إيصالها من خلال برنامج أرضنا حق عبر أثير إذاعة صوت فلسطين سيد مرعي؟
3: رسالتنا إلى الجهات المختصة القيام بدورها المنوط بها لحماية الناس واسترجاع مصدر رزقهم، علما أن التنسيق مع الارتباط قاموا بإرجاع فقط 41 رأس من أصل 1000 رأس في نفس اليوم، ولكن كلما زادت الفترة يقوم المستوطنين بنقل هذه القطعان إلى توزيع على البؤر في كل الضفة الغربية وتصبح مع الوقت ملكية للمستوطنين وصعب إرجاعها.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر على هذه التفاصيل والإيضاحات السيدة مرعي كعابنة، وهو أحد المتضررين جراء اعتداءات المستوطنين التي حدثت يوم الأربعاء الماضي على البدو المقيمين ما بين قريتي جلجلية وعبوين، ما أدى إلى ارتقاء الطفل يوسف الكعابني، وكذلك سرقة ما يزيد عن 600 رأس من الغنم وهي مصدر رزق لهذه العائلات التي تقطن في هذه المنطقة. متواصلون إياكم من أثير إذاعة صوت فلسطين والحديث عن اعتداءات المستوطنين والمخططات الاستيطانية التي يسعى الاحتلال إلى تنفيذها في الضفة. نرحب بالسيد عدنان ملحمة وهو الخبير في الشأن الاستيطاني. أهلا ومرحبا بك يا سيد عدنان.
4: صباح الخير لك ولفلسطين.
1: صباح الخير لك. يعني ما نلمسه اليوم من هذه الاعتداءات التي باتت يعني في وضح النهار، يعني في الاعتداءات يعني سابقا كانت تتم إما في الليل أو في ساعات الفجر المبكرة، اليوم في وضح النهار وفي يعني تواجد الناس في منازلهم تحدث الاعتداءات وعلى مناطق لم تعد يعني لم يعد هناك تقسيمات وتصنيفات لهذه المناطق. ما الذي سنلمسه في المرحلة القادمة سيد عدنان؟
4: نلمس تصاعد حرب منظمة كاملة الأركان من قبل المستوطنين مدعومة بالجيش وبقرارات من الحكومة الإسرائيلية. هذه الحرب لديها هدف واضح، تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها، الطرد والتهجير. اثنين، السيطرة على الأراضي بغض النظر عن موضوعها أو تقسيماتها في A أو B أو C. ثلاث، هدم المنازل. أربعة، التضييق على المواطنين. وكما ترين في الأسابيع السابقة ممكن أن نطلق أن هناك حرب على الأغنام في شمال الضفة، مناطق جنين يسرقون 1000 رأس، في التقرير يسرقون أيضا آلاف من رؤوس الأغنام، في مناطق أخرى يهاجمون بركسات لي أيضا الأغنام ويستولون عليها ويوزعونها. أيضا لاحظي البؤر الاستيطانية الزراعية يتم تطعيمها بما يسرقون، وكل ذلك برعاية الجيش. الطرق يتم تغييرها، الحواجز يتم أيضا زيادتها والبوابات. هذه يجب أن نستوعب أننا نعيش حرب حقيقية بمعنى الكلمة، هدفها كل ما تحدثت به سابقا.
1: نعم، يعني ما نلمسه اليوم من قبل جيش الاحتلال يعني يمكن أن نصنفه ليس حماية أو رعاية، يمكن أن يصنف اليوم هو شراكة فعليا ما بينه وما بين المستوطنين في عمليات الاعتداء الممنهج على المواطنين.
4: 100%. نعم. الاستيطان، الهجمات الاستيطانية، حرق القرى، السيطرة على الأراضي، قلع الأجدار، سرقة الأغنام،
1: واعتداء واعتقال المتضررين والاعتداء عليهم من قبل جيش الاحتلال أيضا.
4: الشهداء اللي الذين يسقطون برصاص المستوطنين لا يتم محاكمة أو اعتقال أو مساءلة المستوطنين. الجيش الإسرائيلي هو شريك بفعل التقارير الإعلامية الأجنبية المختلفة وشهادات المواطنين، ولذلك المواطن الفلسطيني هو مواطن يقاوم هذه الهجمة بصدر عار وبعدم وجود للأسف حركة وطنية تحاول أو حركة جماهيرية تحاول الدفاع عنه. وبالتالي نحن وإياك مدعوين إلى تنشيط مرة أخرى لجان الحماية، النضال الجماهيري الشعبي في ظل عدم وجود توازن للقوى. نحن ندعو إلى إعادة قراءة الحالة الفلسطينية. من حق الفلسطيني في جنين، في المغير، في قلقيلي أن يسأل من يدافع عني. من حق المواطن أن يسأل من يقف إلى جواري. من حقه. هلا هناك أمور وثوابت ومنطلقات، ولكن الحركة الوطنية الشعبية الجماهيرية موجودة في كل المحافظات، ولذلك يجب أن تكون على قلب رجل واحد لإنقاذها. المزارع الفلسطيني لا يحتاج إلى كيس شعير أو كيس قمح، يحتاج إلى دعم كامل من أجل أن يتثبت في أرض سواء في الأغوار أو الأراضي الفلسطينية المختلفة.
1: يعني أعلن وزير المالية سموتريتش عزمه عن طرح خطة على المجلس الوزاري المصغر تستهدف إلغاء التقسيمات الجغرافية. كيف ستنعكس على واقع الاستيطان وتسهيل السيطرة على باقي الأراضي الفلسطينية؟
4: هو فعليا هي ملغاة. هو لا يعترف فيها. قبل الأسبوع الماضي
1: فعليا هذا خير دليل على الاعتداءات التي تتم على المناطق، كافة المناطق بغض النظر كانت جيم ألف أو باء. حتى
4: طبعا في جنين استولى على ارض في في في في نصف مدينه جنين، في بي في بي يستولي على الاراضي، في سي ايضا هو يعتبرها جزء من ارضه ب 61%. هو فعليا تحدث في هذا التصريح، ولكن الارض الفلسطينيه قدر طمس التقسيمات كما قلت لك، ويجري العمل بها كأنها أرض يهودية 100% باستثناء السكان يتركوا للإدارة الفلسطينية. هكذا هم يفكرون ويتعاملون مع الأرض الفلسطينية. لاحظي الأعلام الإسرائيلية في كل مناطق الضفة، في كل مناطق الضفة الغربية لإحداث كي للوعي الفلسطيني أن هذه الأرض هي أرض يهودية جرى تهويدها. ولذلك نحن كما قلت لك بحاجة إلى دق جدار الخزان كما تحدث المواطن الذي كان معك قبلي. هو يتحدث بألم وهو صحيح. لاحظت بشكل قوي جدا، يعني أرسل لي صديق من لندن عن ظاهرة ضرب الكلب. هذا المنظر أثار الناس بشكل كبير جدا. نحن أيضا يجب أن نستغل هذه الأفلام والتكنولوجيا الموجودة حاليا في بث كل ما يفعله المستعمرين على كل أنحاء الدنيا. يجب أن يصل كل ما يحدث في الضفة الغربية على عناوين كل كتاب العالم، كل أكاديميين العالم، كل جمعيات العالم. هذا هو النضال الحقيقي. إذا بدنا نضلنا نحكي مع بعض إحنا بنسمعش بعض. العالم بحاجة إلى أن يسمع صوتنا، ولذلك البعد الإعلامي أيضا يجب التركيز عليه، وخصوصا في ظل ثورة مواقع التواصل الاجتماعي. وهذا باعتقادي من أهم الملاحظات التي يجب أن نتركها أنا وياك للفعل الفلسطيني الإعلامي.
1: نعم، حول مخطط الاستيطاني الذي يشمل توسعة 1200 وحدة استيطانية كمرحلة أولى في مستوطنة بيت إيل الجاثمة على أراضي المواطنين في شمال رام الله والقرى التي ستستهدف جراء هذا المشروع الاستيطاني، وكيف ستغير ملامح المرحلة القادمة؟
4: يعني يجب أن نقرأ لاحظي كل المدن الفلسطينية الكبرى يجري في عهد هذه الحكومة إقامة مستعمرات محيطة بها من كل الجوانب. لاحظي اثنين، يجري شق طرق خاصة للمستوطنين وإجبار المواطن الفلسطيني بشق طرق بديلة. هذا كله نحن يجب أن نفهم أن هذا كله يسير في طريق الفصل العنصري. نحن أمام تطورات لإيجاد نظام فصل عنصري كامل مثل جنوب إفريقيا، ومن أجل أيضا ترسيخ فكرة الكانتونات بالشمال وبالوسط وفي الجنوب، وهذه الكانتونات التي تفصلها الحواجز، طرق للمستوطنين، طرق للفلسطينيين، لكي يظهر الصراع بأنه صراع بين قوميتين أو بين شعبين أو بين دينين إذا جاز لي التعبير بشكل آخر، بمعنى تفريغ القضية الفلسطينية من بعدها الوطني. ولاحظي ما يحدث في رام الله وما يخطط في رام الله سيكون أيضا في جنين. في نابلس تم قطع شوط أكبر، في قلقيلية أيضا.
1: يعني هنا يدور في رأسي سؤال أستاذ عدنان، لماذا في هذه المرحلة بالتحديد رام الله؟
4: المرحلة رام الله لأنها تمثل العنوان السياسي، ولذلك هم يريدون أن يحاصروا رام الله بشكل أساسي لكي يوصلوا رسالة أساسية أن جميع الحركة الوطنية، الكيانات السياسية هي تحت تصرفنا. هم لا يريدون لا شعب فلسطيني ولا سلطة وطنية ولا شيء، هم يريدون تفريغ هذه الأرض الفلسطينية من السكان. التفريغ التهجير غير موجود الآن في هذه الظروف، ولكن الأسهل التهجير الطوعي. ولاحظي الهجرات من قبل الشباب للخارج، هذه ظاهرة مقلقة. في غزة أيضا نفس السيناريو. والقارئ الجيد يجب أن يفهم أن هذه الحكومة تنشر مخططاتها صراحة، يعني سموتريتش والحكومة الإسرائيلية غير يعني ما بتستحي أنها تكون علني ما نتحدث أنا وياك، يعني هذا ليس سرا،
1: يعني ما صراحة ما نلمسه اليوم على أرض الواقع. أستاذ عدنان، التصريحات باتت متأخرة عن الواقع الذي نعيشه قبل هذه التصريحات. يعني ما صرحه سموتريتش بأنه يريد إلغاء التقسيمات هي فعليا، وميليشيات المستوطنين حاليا تنفذ هذه الاعتداءات، وكأن القرار أصدر وانتهى.
4: ما هي الضفة الغربية تم إلحاق أرضها بسموتريتش بوزارة الدفاع، القوانين التي تتعلق بالأرض، القوانين التي تتعلق بالآثار، كل آثار فلسطين الآن تم وضعها تحت سلطة الآثار الإسرائيلية. الطرق، الشرطة الإسرائيلية الآن ستدخل إلى مناطق A، بمعنى هو ألغى هذه التقسيمات فعليا. إسرائيل لا تريد أن تواجه العالم بأنها تلغي أوسلو، ولكن تفكك أوسلو وتفكك كل الاتفاقات وكل إنجازات السلطة الوطنية، تفككها بشكل
1: سيد عدنان. في هذا الجانب فريق المحامين الدولي يعني قدم مذكرة الجنائية الدولية حول هيئة آثار إسرائيل بأنها ستقوم بالاستيلاء على المواقع الأثرية والطبيعية في الضفة الغربية، حول أهمية هذه الخطوات، وهل يمكن فعليا أن نلمس تغييرا على أرض الواقع؟
4: يعني أنا يعني أؤيد وأشجع أن نرجع إلى القانون الدولي بكل أشكاله، ولكن لا أعتقد أن هناك سيجري تغيير. العالم عاجز عن لجم هذه الحكومة اليمينية بشكل أساسي. لاحظي هذه الحكومة يدها في لبنان، في سوريا، يدها في كل مكان. هذه الحكومة لديها مخطط إسرائيل الكبرى، وإن كان هذا غير يعني ممكن في هذه الأثناء، ولكن هي تخطط وتصرح، ولكن الهدف الذي تخطط له أن تحصل وأن تسيطر وتهود المناطق الفلسطينية مثل ما قلت لك A, B, C. هذه
1: بغض النظر عن هذه التقسيمات،
4: بغض النظر عن هذه التقسيمات هي لا تعترف فيها. من أخذ أرض في منتصف جنين ويريد أن يقوم

0: التي تتخذها حكومة الاحتلال بشأن المناطق وتقسيماتها، كل هذا من أجل فعليا خلق بيئة طاردة. وكما ذكرت يعني للأسف يعني يحاول الاحتلال خلق بيئة طاردة ونوع من الهجرة الطوعية للمواطن، إلا أن المواطن يجب أن يبقى متمسكا في أرضه وفي حقه. سيد عدنان، أشكرك جزيل الشكر على هذه التفاصيل والإيضاحات. كنت معنا سيد عدنان الملحم الخبير في الشأن الاستيطاني.
1: شكرا لك.
0: إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج أرضنا حقنا. تحيات فريق العمل، رفقني من الهندسة الإذاعية جواد مبسلط، من التنفيذ رشا شتية، ومن الإخراج رمزي أبو ظاهر. وكنت معكم من الإعداد والتقديم أنصار العروري. نلتقي الأسبوع المقبل بنفس الموعد في أمان الله.
2: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
3: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
2: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. أهلا وسهلا بكم سيدتي وسادتي لنشرة مفصلة تقرأها شادا الرماوي، ونستهلها بأبرز العناوين. استشهاد مواطنين بقصف الاحتلال لمناطق في قطاع غزة، وتواصل عمليات فرز الأصوات لانتخابات قيادة حركة فتح. مقتل 3 أشخاص قرب موسكو في هجمات أوكرانية مكثفة بطائرات مسيرة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهد مواطنان اليوم بقصف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في قطاع غزة، وأفاد مراسلنا نقلا باستشهاد مواطن على الأقل وإصابة 4 آخرين في قصف الاحتلال منطقة كراج رفح وسط خان يونس جنوب قطاع غزة. إلى ذلك، أكد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى في غزة دكتور خليل الدقران انتشار الأمراض الجلدية والجهاز التنفسي والهضمي بين المواطنين نتيجة انعدام مقاومات النظافة والاكتظاظ الكبير في أماكن النزوح.
1: تصل أعداد من الإصابات الخطيرة، وبسبب عدم وجود أدوية ومستلزمات طبية كافية وعدم وجود معدات بما يخص إجراء بعض العمليات المعقدة، يعني من بين هؤلاء المصابين عدد يفارق الحياة. كذلك انتشار الأمراض بشكل كبير جدا في قطاع غزة، وخاصة أن البيئة خصبة لانتشار الأمراض الأول بسبب انتشار الحشرات والجرذان بشكل كبير جدا، لأن المواطنون معظمهم يعيشون على الركام وبين الركام الذي قام الاحتلال بتدمير منازل المواطنين، وبهذا يعني انتشرت الجرذان والفئران والحشرات بشكل كبير جدا، وبذلك يتردد على مشافي قطاع غزة أعداد كبيرة من المرضى نتيجة تعرضهم للأمراض الجلدية وأمراض الجهاز الهضمي والتنفسي، وهذا يزيد على كاهل العمل في داخل مشافي قطاع غزة.
0: ناشد مدير الإغاثة الطبية في شمال غزة محمد أبو عفاش المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال من أجل السماح بإدخال المعدات الطبية، وأشار أبو عفاش إلى أن أعدادا كبيرة من المرضى بحاجة ماسة إلى تشخيصات طبية دقيقة.
2: يجب الضغط على الاحتلال على إدخال وتطوير هذه المستشفيات حتى تستطيع أن تستوعب كل سواء المرضى أو الجرحى أو التشخيصات الجديدة. يعني هناك مرضى يحتاجون إلى تشخيصات، يحتاجون إلى أشعة، يحتاجون إلى مختبرات. طبعا جزء كبير من هذه المختبرات توقفت نتيجة تحتاج إلى صيانة وتحتاج إلى أجهزة جديدة نتيجة عدم صيانة هذه الأجهزة.
0: أصيب 5 مواطنين صباح اليوم جراء اعتداء نفذه مستوطنون في قرية مراح رباح جنوب بيت لحم، وسرق المستوطنون من المواطنين عددا من الهواتف الخلوية وحطموا أخرى. كما أصيب سائق مركبة عمومية بجروح متوسطة، وتضررت مركبته إثر هجوم للمستوطنين عليه عند مدخل بلدة يعبد جنوب جنين. هذا واقتحم مستوطنون صباح اليوم بلدة سنجل شمال شرق رام الله وأدوا طقوسا تلمودية عند مدخلها. وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين اقتحموا محيط منازل الأهالي عند مدخل البلدة وأدوا الطقوس التلمودية. اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم شابين من بلدة كوبر شمال رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت كوبر واعتقلت كلا من كريم يوسف وإلياس الفحل عقب دهم منزليهما وتفتيشهما. كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الشقيقين محمد وفارس تيسير حمامرة من قرية حسان غرب بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية لمراسلنا بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين بعد دهم وتفتيش منزل ذويهما. قال المدير التنفيذي للمؤتمر الثامن لحركة فتح منير سلامة إن عمليات فرز الأصوات انتخابات المجلس الثوري لحركة فتح ما تزال مستمرة حتى الآن، وبأنها ستعلن عقب الانتهاء منها. المزيد في تقرير عماد رماوي.
3: بمشاركة نحو 2580 عضوا من كوادر حركة فتح، في تأكيد جديد على حيوية الأطر التنظيمية ومواصلة مسيرة البناء والتطوير التنظيمي والسياسي اختتمت أعمال المؤتمر الثامن لحركة فتحة، جلسات مكثفة ناقشت جملة من الملفات السياسية والتنظيمية المرتبطة بواقع الحركة وتحديات المرحلة الراهنة. هي محطة تنظيمية ووطنية أكدت التمسك بالنهج الديمقراطي وتعزيز وحدة الحركة وتجديد مؤسساتها القيادية. المؤتمر انعقد بشكل متزامن في مدينة رام الله وقطاع غزة ومصر ولبنان بمشاركة واسعة من كوادر الحركة في مشهد عكس وحدة الصف الفتحاوي وحرص الحركة على ضمان مشاركة أعضائها في مختلف أماكن وجودهم رغم الظروف والتحديات الاستثنائية. السيد الرئيس محمود عباس أدلى بصوته في انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري وأكد أهمية إنجاح العملية الديمقراطية بما يعكس وحدة الحركة وحرصها على تجديد مؤسساتها القيادية، وشدد على أن انعقاد انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري يجسد الالتزام الراسخ بتعزيز المسار الديمقراطي داخل الحركة.
4: الحمد لله، يعني كان هذا المؤتمر نجاحا جيدا لفلسطين ولفتح ولكل الشعب الفلسطيني، ونرجو الله أن نستكمل هذه المسيرة الديمقراطية بعد ذلك في منظمة التحرير. قبلها كنا عملنا الحكم المحلي والشبيبة وغيرها، نحن ماشيين في المسار الديمقراطي إلى نهاية الشهر.
3: وبذلك تؤكد حركة فتح مجددا تمسكها بالخيار الديمقراطي باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار السياسي وتوحيد الصف الفلسطيني بما يخدم القضايا الوطنية ويعزز صمود شعبنا الفلسطيني في مواجهة التحديات المختلفة. عماد الرماوي، صوت فلسطين.
0: حذر تقرير لرؤساء جامعات إسرائيلية من تصاعد غير مسبوق في المقاطعة الأكاديمية واحتمالات الدخول في عزلة علمية تؤثر على مستوى مستقبل البحث والتكنولوجيا. وأشار التقرير إلى أن محاولات استبعاد تلك الجامعات من البحث العلمي بلغ 150%. استشهد 4 لبنانيين بينهم رئيس بلدية عيترون السابق وعضو مجلسها الحالي جراء غارات للاحتلال على نقطة إسعاف في بلدة الدبعال ومنزل في بلدة تبنين اللبنانية. واتفق لبنان وإسرائيل الجمعة خلال جولة ثالثة من المباحثات في واشنطن على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما، وكان من المقرر أن ينتهي اليوم. نقلت صحيفة يدعو تحرنوت عن مسؤولين إسرائيليين أن الجيش في أعلى درجات الجاهزية لاستئناف القتال ضد إيران. وقال المسؤولون إن التقديرات أن نسبة احتمال استئناف الحرب مع إيران وعدم استئنافها متساوية. إلى ذلك وصل وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران أمس سعيا إلى تسهيل المحادثات المتعثرة بين طهران وواشنطن رغم وقف هش لإطلاق النار. قتل 3 أشخاص على الأقل في محيط العاصمة الروسية موسكو جراء هجمات مكثفة بطائرات مسيرة، وذلك بعد أقل من أسبوع على انتهاء وقف إطلاق النار مع أوكرانيا. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت أكثر من 500 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية. أخيرا في حالة الطقس، يكون الجو يوم غد غائما جزئيا إلى صاف حارا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة المفصلة قدمناها من صوت فلسطين، وقرأتها شادن الرماوي. في أمان الله.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

هنا صوت فلسطين. أهلا وسهلا بكم سيدتي وسادتي، موجز لأهم وآخر الأخبار تقرأه شادا الرماوي. استشهاد مواطنين بقصف الاحتلال منطقة كراج رفح وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة. إصابة شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في بيت أولى بالخليل. وإصابة 5 مواطنين وسرقة عدد من الهواتف الخلوية جراء اعتداء نفذه مستوطنون في قرية مراح رباح جنوب بيت لحم، وإصابة سائق مركبة عمومية في اعتداء علي عند مدخل بلدة يعبد جنوب جنين. إصابات المستوطنين تقتحم مدخل بلدة سنجل شمال شرق رام الله وتؤدي طقوسا تلمودية وتقتلع نحو 150 شجرة من أراضي المزارعين في بلدة يسوف شرق سلفيت. طاقم الدفاع عن خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صدري يؤكد أن محكمة الاحتلال في القدس ستعقد عند الساعة 3 من عصر اليوم جلسة محاكمة بتهمة التحريض. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تؤكد استمرار انتشار مرض سكابيوس بين أسرى سجن عوفر وسط إهمال طبي متعمد. المدير التنفيذي للمؤتمر الثامن لحركة فتح منير سلامة يؤكد أن عمليات فرز الأصوات انتخابات المجلس الثوري لحركة فتح ما تزال مستمرة حتى الآن، وبأنها ستعلن عقب الانتهاء منها. صحيفة هائرتس الإسرائيلية تنقل عن مصادر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر اعتقال سرية بحق 5 مسؤولين إسرائيليين بينهم عسكريين. طيران الاحتلال يقصف مركبة قبل قليل في بلدة زرارية جنوبية لبنان. صحيفة يدعوت أحرنوت تنقل عن مسؤولين إسرائيليين أن الجيش في أعلى درجات الجاهزية لاستئناف القتال ضد إيران. في حالة الطقس ارتفاع ملموس على درجات الحرارة اليوم وغدا، وتطرأ انخفاض على درجات الحرارة. نهاية الموجز إليكم.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: قضايا مجتمعية، حكايات صمود، وإضاءات على الحياة لأهلنا في الداخل، نافذة على الداخل، كل أحد بعد موجز الواحدة ظهرا مع جمال عمران.
2: أهلا بكم من نافذتنا الجديدة التي نطل منها على أهلنا في الداخل. أولئك الذين يحملون جمرة القضية في قلوبهم ويعيشون تفاصيلها يوميا على أرضهم. هنا في نافذة على الداخل نفتح ملفات المسكوت عنه ونسلط الضوء على تحديات وصمود الفلسطينيين في الداخل. أصحابنا من التنفيذ الزميلة أنصار العروري، ومن الهندسة الإذاعية سلام قرقطي، من الإخراج رمزي أبو الظاهر، سأكون معكم جمال عمران، فأهلا بكم. إلى أبرز العناوين: انتخاب الدكتور يوسف جبارين رئيسا للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، 3 مصابين أحدهم بحالة حرجة بجريمة إطلاق نار في تل السبع بالنقب، واللد تظاهرة منددة باستفحال الجريمة وتقاعس الشرطة والسلطات الإسرائيلية. أهلا بكم إلى التفاصيل. انتخبت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمس قائمتها لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة، والتي شهدت تغييرات في رئاستها والمركز الثاني فيها، بعدما أعلن النائبان أيمن عودي وعايدة توما سليمان عدم ترشحهما لدورة إضافية. وانعقد مجلس الجبهة الانتخابي عند الساعة 11 ظهرا في بلدة دير حنة بمنطقة البطوف بمشاركة 966 مندوبا من مختلف أنحاء البلاد. وقد افتتحت الجلسة بكلمة من نائب رئيس الحزب المحامي نكد نكد وتلاه سكرتير الجبهة أمجد شبيطة، الذي تحدث عن الأنظمة الانتخابية ثم بيان سياسي ألقاه أمين عام الحزب الشيوعي عادل عامر. الجبهة كانت أغلقت الخميس باب الترشح للانتخابات الداخلية، ورأت في الانتخابات المقبلة معركة مصيرية في مواجهة اليمين الفاشي ومخططاته الرامية إلى تعميق الاحتلال والفاشية والعنصرية في البلاد. عن ذلك نتحدث إلى الدكتور يوسف جبارين رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. أهلا بك معنا دكتور، مساء الخير.
3: شكرا على الاستضافة.
2: بداية مبارك هذا الفوز، ونبدأ معك بما شهدته انتخابات الجبهة بالأمس من تغيير جوهري في رئاسة القائمة بعد قرار النائبين أيمن عودي وعايدة توما اعتزال الحياة البرلمانية. كيف تقرؤون هذا التحول، وهل ترى أن الجبهة نجحت في تقديم نموذج ديمقراطي لتبادل الأدوار وضخ دماء جديدة قادرة على قيادة المرحلة المقبلة؟
3: أما الجبهة للحقيقة يعني بدأت حملتها الانتخابية بهذه الانتخابات التمهيدية، وكان شعارنا منذ البداية الحملة أن الجبهة تتجدد، الجبهة ولادة للقيادات، وهذا فعلا يعني في ظل طبعا إعلان رئيس القائمة الزميل وصديق أيمن عودي والزميلة أيضا عايدة توما سليمان عن عدم يعني ترشحهما لدورة أخرى. هذا طبعا يفتح المجال لوجوه جديدة في القائمة، وهذا ما كان أمس انتخبنا يعني المقاعد الستة، ومن يعني هذه الستة مقاعد هنالك 4 ترشيحات جديدة. أنا حصلت على ثقة الكادر الكبير الذي كان أمس، وأنا أتحدث عن حوالي 1000 مشارك لرئاسة قائمة الجبهة. للحقيقة كانت لي خبرة سابقة بتمثيل الجبهة والقائمة المشتركة في الكنيسة بين الأعوام 2015-2021، والآن يعني أريد أن أيضا أستثمر تجربتي وخبرتي بالعمل البرلماني من أجل قيادة قائمة الجبهة للانتخابات القادمة. وكما ذكرت جمال، هي يعني فترة يعني صح القول عصيبة، وانتخابات ستكون بالأشك مصيرية في هدف واضح لنا، وهو إسقاط حكومة اليمين المتطرف نتنياهو بن غفير وسموتريش، وآمل فعلا أن نتمكن من ذلك.
2: دكتور، أنت شخصية توافقية مسؤولة عن ملفات العلاقات الدولية والعربية سابقا، باعتقادك ما هي الشروط أو الأسس السياسية التي يجب أن تقوم عليها أي وحدة قادمة لضمان عدم تكرار أخطاء الماضي وأيضا إنجاح المشتركة التي أعلن مبدئيا عن تشكيلها من سخنين؟
3: نعم، الحقيقة أعلن مبدئيا عن تشكيلها، ولكن على أرض الواقع لا زلنا يعني بدون اتفاق عيني حول ذلك. فبالتالي الآن تصبح المهمة الأولى هو يعني هي إنجاز هذا الموضوع. للأسف حتى الآن يعني لا يوجد إعلان رسمي، وإنما كان أيضا وإنما كان إعلان أكثر يعني جماهيري. أمل في الفترة القريبة المقبلة أن نستغل الوقت لمفاوضات تكون مكثفة بين الأحزاب العربية من أجل التوصل إلى قائمة مشتركة. كما قلت فعلا، أنا كنت بهذه القائمة في تجربتها الأولى، شعرت بأهميتها بقوتها بتأثيرها على الحلبة السياسية، والآن أضع أمامي هدف أساسي بأن نعيد لتشكيل هذه القائمة بشكل توافق بين الأحزاب. هذه القائمة تستطيع أن تسجل نتيجة طيبة وإنجاز كبير من ناحية التمثيل البرلماني. هي ترسل رسالة وحدة لأهالينا في الداخل، طبعا تستطيع أن تتابع القضايا الأساسية بقوة، قضايا الجريمة، قضايا نهب الأراضي ومصادرتها، قضايا هدم البيوت، قضايا حرماننا من الميزانيات. عندما نكون مع بعض نكون أقوى، وهذا الآن ما نطرحه يعني عشية الانتخابات القريبة ووجوب إعادة تشكيل القائمة المشتركة.
2: نعم، يعني دكتور، ربما في حديثنا مع أحزاب أخرى في الداخل كان الحديث يدور عن انتظار الجبهة لحين إجراء انتخاباتها الداخلية وترتيباتها، والحديث يدور ربما أن يتم الإعلان بشكل رسمي بعد عيد الأضحى المبارك عن القائمة المشتركة. هل هذا ربما وارد ومرجح بالنسبة لكم في الجبهة، أم أن هناك بعض

0: المعيقات الأخرى.
1: نعم، يعني أنا سعيد بلغتك التفاؤلية أخي جمال، ولكن هذا ما أمله فعلا جمهورنا ينتظر. للحقيقة أهلنا في الداخل، نتحدث عن حوالي 2 مليون فلسطيني في الجليل والمثلث والنقب والساحل، ينتظرون هذه البشرة وبشرى وحدة الصف للانتخابات البرلمانية. وأنا يعني عاهدت يعني زملائي أمس أن أقوم بكل جهد من أجل ذلك، وفعلا إذا كان نهاية شهر أيار ويعني الفترة التي أعطتها الأحزاب لنفسها لتصل إلى اتفاقية من هذا النوع، أمل أن نرتفع إلى قدر هذه المسؤولية وأن يكون هذا الإعلان. وهذه مسؤولية هي مسؤولية وطنية من الدرجة الأولى، حتى أيضا يعني عبر إذاعتكم أتوجه لكل الناشطين السياسيين في الداخل أن يقوم بكل دور من أجل المساهمة في هذا الإنجاز. هذا ممكن قد يكون تفاؤلي حتى نهاية شهر أيار، ولكنه ممكن ويجب أن نجتهد من أجل ذلك. هذه بشرة ليس فقط لأن في الداخل، هي بشرة أيضا برأيي لشعبنا الفلسطيني عموما الذي يطوق إلى يعني وحدة وطنية وعمل مشترك وتغليب القواسم الوطنية المشتركة والمصلحة الوطنية على أي نقاشات داخلية قد تكون بين الأحزاب.
0: نعم، تحديات كبيرة أمامكم، استفحال الجريمة، عملية تهجير المواطنين خاصة فيما يتعلق بملف النقب وما يعرف بالقرى غير المعترف بها. أنتم الآن في الجبهة، كيف لكم أن توازنوا ما بين العمل البرلماني والعمل الشعبي الميداني لحماية المواطنين الفلسطينيين في الداخل؟
1: نعم، التحديات التي ذكرتها فعلا هي يعني في أعلى سلم أولوياتنا، لأن كلنا مستهدفين بهذه القضية. استفحال الجريمة أمام قواطئ الشرطة الإسرائيلية، نهب استمرار نهب الأراضي، عمليات التهجير لأهلنا في النقب تحديدا في القرى مسلوبة الاعتراف، حرماننا من ميزانيات أساسية في ومن خدمات أساسية. فبالتالي يعني انا اقول ان العمل البرلماني والعمل الميداني يكملان احدهما الاخر، بمعنى ننشط هنا وننشط هنا ولا بديل لاحدهما عن الاخر. وهنالك ايضا العمل الدولي، برايي عندما نكون بقائمه مشتركه هذا سيفتح لنا المجال ان نطرح قضايانا بقوه اكبر امام مؤسسات دوليه قد تساهم ايضا في التاثير على الحكومة الإسرائيلية القادمة. لذلك برأيي الأساس هو أن هذه الوحدة تخدم كل هذه القضايا، تخدم العمل الميداني، تخدم بلا شك العمل البرلماني، وأيضا يعني تخدم محاولاتنا لطرح هذه القضايا على الصعيد الدولي. وعندما نكون موحدين هذا يعطينا فرصة لتقسيم العمل، لتوزيع الأدوار، وأيضا لمتابعة قضايا أهلنا، وهي قضايا كبيرة وكثيرة على كل الأصعدة التي ذكرتها. بالتالي هناك مصلحة وطنية فعلا بأن تكون قائمة مشتركة تستطيع أن يعني تتجاوب والتحديات الكبيرة التي ذكرتها والتي أشرت إليها أيضا من ناحية الأرض والمسكن والجريمة المتفشية والاستهداف المتواصل لحرية التعبير والاعتقالات وإلى غيره طبعا من سياسات عنصرية لها طابع فاشي في علاقة الحكومة الإسرائيلية معنا وتحديدا في السنوات الأخيرة.
0: أشكرك جزيل الشكر دكتور يوسف جبارين، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، على هذه المشاركة وكل هذه الإيضاحات. أبقى في نافذة على الداخل، حيث أصيب 3 أشخاص بجراح، وصفت حالة أحدهم بالحرجة بينما الآخران بالطفيفة جراء تعرضهم لجريمة إطلاق نار في بلدة تل السبع بمنطقة النقب الليلة الماضية. يأتي ذلك في وقت تتقاعس فيه الشرطة عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة وغياب الردع، ويشهد المجتمع في البلاد تصاعدا في حوادث العنف والجريمة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك جرائم الطعن والقتل في عدد من البلدات. وترجع الشرطة غالبية هذه الجرائم إلى خلافات جنائية وشخصية، فيما يشير متابعون إلى عوامل اجتماعية واقتصادية أعمق تسهم في توافقهم هذه الظاهرة. عن ذلك نتحدث للسيد طلب الصانع، رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب. أهلا بك معنا سيد طلب، مساء الخير.
2: مساء الخير لك وللمستمعين الكرام.
0: يعني كيف تتابعون تداعيات هذه الجرائم، الخطوات كذلك الميدانية الشعبية التي تتم للضغط على الشرطة المتقاعصة ومنع استمرار هذا الشلل الأمني؟
2: للأسف أخي الكريم، بالرغم من المآسينة النابعة من السياسات هذه الحكومة العنصرية الفاشية التي تستهدف الوجود العربي، الإنسان العربي، البيت العربي، وملاحقات شبه يومية وهدم مستمر، فأن هنالك بعض النفوس المريضة التي لا ترتقي إلى مستوى التحديات ولا تؤكد على أهمية التضامن والتكافل والعمل الوحدوي والانتماء للوطن الجامع لنا جميعا، وننشغل بخلافات تافهة تؤدي إلى ثمن باهظ. وعلى هذا الأساس نحن لا نقول ولا نعول على الشرطة إطلاقا بأنها ستوفر الأمن والأمان وستنهي ظاهرة السلاح التي يتم إغراقه الشارع العربي بهذا السلاح، ومصدر هذا السلاح معروف للجميع. مصدر هذا السلاح إما الجيش وإما الشرطة، ومخازن في الجيش يتم السطو والسرقة وكأنه الأمور سايدة، لكن الكل يدرك أن هنالك ليس فقط تواطؤ وإنما أكثر من ذلك استخدام الجريمة والمجرمين الضالعين في الجريمة كوسيلة وتنفيذ مخطط سلطوي لتدمير النسيج الاجتماعي، لتفتيت المجتمع الفلسطيني ولإشغال المواطنين العرب في الهم اليوم والجريمة. وبالتالي ليس بالصدفة إذا سألت أي مواطن عربي ما هو أخطر قضية وما هي أهم قضية، لن يتحدث لا عن القدس ولا عن الأقصى ولا عن فلسطين ولا عن الاحتلال ولا عن المصادر ولا عن المسكن، سيتحدث عن الجريمة، بمعنى أنها أوجدت قضية وأشغلت المجتمع في هذه القضية، وبالتالي نجح المشروع السلطوي، والمطلوب منا الإدراك خطورة هذا المشروع والعمل كمجتمع متضامن متكافل لقطع الطريق على بن غفير وغيره من الذين يريدون تدمير مجتمعنا الفلسطيني في الداخل.
0: نعم. أيضا سيد طلب، يعني ونحن نتحدث بهذا الملف تحديدا، لعلك تتابع ما تقوله الشرطة، الشرطة تتذرع بخلافات عائلية وذلك لإخلاء مسؤوليتها عن توفير الأمن، بينما تشير القراءات إلى أسباب اقتصادية اجتماعية أعمق من ذلك. ما هو الدور الذي يجب أن تلعبه القيادات المحلية إذن واللجان الشعبية اليوم لسد هذا الفراغ ومكافحة الآفة من جذورها؟
2: أولا يعني أنا استغرب، يعني شو يعني خلافات عائلية مسموح؟
0: هذا ما تقوله الشرطة.
2: وظيفة الشرطة توفير الأمن والأمان، هذه مسؤوليتها، وعندما لا يتم توفير الأمن والأمان هذا فشل كبير للشرطة. هذا كل جريمة قتل هي علامة فشل للشرطة، لأن هذه مسؤوليتها، لهذا أقيمت الشرطة، لهذا تم منحها الصلاحيات، ولهذا لديها الإمكانيات والقدرات. المواطن لا يستطيع أن يكون بديل الشرطة. أنت لا تستطيع أن تعتقل، ولا تستطيع أن تحقق، ولا تستطيع أن تجري تفتيش، ولا تستطيع أن تجمع سلاح. هذه وظيفة الدولة، والدولة ترى بأن وظيفتها فقط هدم البيوت وليس عملية تصفية عصابات الجريمة المنظمة المعروفة للقاسي والداني. ولهذا الأساس نحن مع تأكيدنا مسؤولية الشرطة وفشلها، نحن نؤكد دورنا كمجتمع أن نزرع في نفوس أبنائنا المحبة والتكافل والانتماء والوحدة المصير ووحدة الألم ووحدة الأمل، وأن قضية الواحد قضية الجميع، وأن أي اعتداء على أي مواطن مرفوض ومحرم ومجرم ويعتبر كفر. وبالتالي يجب أن نعزز هذه الثقافة، ثقافة أنه ابن يعني هذا أخي، وبالتالي الخلافات تحل بالحوار وليس بالعنف والجريمة.
0: نعم. أيضا الفعاليات الشعبية بدأت بإضراب سخنين ثم مظاهرة تل أبيب، والأربعاء الماضي كان هناك أيضا تظاهر احتجاجية في اللد. كيف يمكن البناء على هذه الفعاليات الشعبية لتنمو أكثر في المجتمع الفلسطيني في الداخل؟
2: حقيقة هذه الفعاليات للتأكيد لرفضنا كمجتمع وعدم التسليم وعدم الاستسلام، ولكن هذه الفعاليات لن تغير نفوس. تغيير النفوس بحاجة إلى مناهج تربوية، إلى منظومة قيمية، إلى دور الأب، إلى دور الأم، إلى دور البيت، إلى دور المسجد، إلى دور المدرسة، إلى دور المعلم. بحاجة إلى نماذج وإلى قدوة وإلى تعزيز مظاهر إيجابية ونفي كلي لمظاهر سلبية، نفي الجريمة والمجرمين من المجتمع. لا يكفي مظاهرة، مظاهرة لن تغير، ترسيخ

0: منظومة قيمية بدل هذه الظاهرة الدخيلة والمرفوضة.
1: أيضا إذا انتقلنا بالحديث عن الشق السياسي والمرتبط أيضا بالواقع المجتمعي في الداخل سيد طلب، اتفاق مبدئي كان من سخنين على تشكيل القائمة المشتركة، الأحزاب جميعها تقول بأنها مع المشتركة، الشارع الفلسطيني في الداخل يطالب بتشكيل القائمة المشتركة لما يواجهونه من صلف اليمين المتطرف في الحكومة. كيف يمكن تعزيز والإعلام بشكل رسمي عن هذه القائمة؟
0: يعني إذا الأحزاب تقول أنها مع القائمة المشتركة، فلماذا لا تقوم؟ ما المانع؟ وإذا كل الظروف التي يعيشها شعبنا الفلسطيني وجميعنا العربية لم تؤدي إلى أن نصل إلى قضية إقامة تحالف فيما بيننا، فمتى؟ وما هي الخلافات الجوهرية؟ لا توجد أخي الكريم. المأساة مجتمعنا هي قضايا تفضيل الأمور الحزبية أو الأمور الشخصية أو الإيجو على القضايا الوطنية، هذه الكارثة. ولا يوجد أي مبرر، وعدم إجراء تحالف شامل هي خيانة وطنية في هذه الظروف الاستثنائية. هذا ليس رفاه وهذا ليس حالة مزاجية. من يقوم بإفشال هذا المشروع ويتحمل المسؤولية، هذا ليست وجهات نظر أخي الكريم، هذا يجب أن يكون فرض وواجب في ظل التحديات. وعلى هذا الأساس عندما تم التحالف بين لبيد وبنت لم نسمع لجنة سبعية ولا ثمانية ولا شعبية ولا غيره، اجتمعوا واتفقوا. فلماذا هذا الحوار؟ على ماذا نختلف؟ ما الفرق بين أحزاب القائمة؟ الاعتبارات هي للأسف اعتبارات إيجو. العالم تغير وما زلنا نتصرف بنفس العقلية القديمة بالرغم من المآسي والتحديات. بهذا الأساس نحن في لجنة التوجيه العليا العرب النقب نؤكد مطلبنا الواضح بضرورة تجاوز الخلافات والإعلان عن تحالف واسع لصد الفاشية والتطرف والعنصرية في إسرائيل.
1: هل يمكن أن نشهد في الأيام القليلة المقبلة سيد طلب ضغط من الشارع الفلسطيني في الداخل على هذه الأحزاب للإسراع بالإعلام بتشكيلها والمنتظر مع نهاية أيار؟
0: يعني هل القيادة بحاجة لضغط من الشارع؟ ألا تدرك ذلك؟ ألا تعرف ذلك؟ أي قيادة هذه الذي لا تدرك ما هي مصلحة الجماهير؟ لماذا تنتظر هذا الضغط؟ يعني أنا يعني أمر مأساوي أن تخرج مظاهرات للمطالبة بمثل إقامة قائمة مشتركة، هذا وضع كارثي. وعلى هذا الأساس نحن في لجنة التوجيه إذا لم يتم الإعلان ستكون هنالك حقيقة مظاهرة من أجل الوحدة وضد من يحاول رفض هذه الوحدة.
1: أشكرك جزيل الشكر السيد طلب الصانع رئيس لجنة التوجيه عرب العليا لعرب النقب، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. أذهب إلى ملفنا آخر، حيث تواصل الحكومة الإسرائيلية الدفع بسلسلة مشاريع قوانين مثيرة للجدل رغم عدم الاتفاق حتى الآن على موعد الانتخابات، فيما تستعد لجان الكنيسة خلال الأسبوع الحالي لعقد جلسات مطولة تتعلق بخطط ما يعرف بالانقلاب القضائي إلى جانب مشاريع قوانين تخدم الحريدين والمستوطنين وتوسع التدخل السياسي في الإعلام والقضاء. وبحسب ما أوردته صحيفة هآرتس من المقرر أن تناقش لجنة الدستور والقانون والقضاء من الأحد حتى الثلاثاء مشروع قانون يبدأ بتقسيم صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة إلى منصبين منفصلين، مستشار قانوني ومدع عام. ويقضي المقترح بأن تعين الحكومة المستشار القضائي بناء على توصية رئيس الحكومة ووزير القضاء على أن تصبح آراؤه القانونية غير ملزمة للحكومة، فيما يتيح للحكومة تحديد موقفها القانوني في القضايا التي تمثلها فيها المستشارة القضائية وحتى الاستعانة بمحامين خاصين لتمثيلها أمام المحاكم. هذا يأتي في وقت أيضا أظهر فيه استطلاع النشر الجمعة أن الأحزاب الصهيونية في المعارضة تحصل على 61 مقعدا في حال جرت انتخابات الكنيسة الآن. وبحسب الاستطلاع فإن أغلبية الإسرائيليين تؤيد اعتزال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الحياة السياسية وعدم خوض الانتخابات المقبلة. عن ذلك نتحدث إلى المختص بالشأن الإسرائيلي سيد أمير مخول، أهلا بك معنا، مساء الخير.
2: أهلا أمير،
1: أهلا بك. يعني سيد أمير، نرى عودة مكثفة من الائتلاف الحكومي للدفع بمشاريع قوانين بما يعرف بالانقلاب القضائي، قوانين تخدم الحريدين المستوطنين والإعلام في لجان الكنيسة. هل تعتقد أن نتنياهو يحاول حسم هذه الملفات لضمان تماسك ائتلافه

0: أم أنها خطوة استباقية لتهيئة الساحة القانونية قبل الذهاب لأي انتخابات قادمة؟
1: لا، طبيعة القوانين المخترقة هي من أجل الاستمرار في الحكم، حتى لو بشكل غير قانوني، حتى لو بشكل يدفع به إلى تأجيل الانتخابات في اللحظة الأخيرة بحجة الوضع الأمني، وإضافة أنه يستطيع تطل أحزاب عربية كبت الصوت العربي. معظم القوانين موزعة عمليا تجاه الأحزاب العربية بمفهوم تعريف الإرهاب والتماهي مع الإرهاب وما إلى ذلك.
0: نعم.
1: ومع إضعاف الجهاز القانوني طبعا الأجواء مؤاتية إسرائيليا.
0: إضعاف الجهاز القانوني و القضائي، كيف تتوقع ردة فعل المجتمع في عليه؟ هل يمكن أن نعود إلى الاحتجاجات التي سبقت الحروب؟
1: لا أعتقد أن اليوم في وضع ثاني تماما. لحد معين، لحد كبير، نجح نتنياهو في إحداث هذا الانقلاب، في تخدير الرأي العام الإسرائيلي. لا تبدو أن هناك توجد إمكانية لحركة احتجاج. المعارضة تحاول أن تستفيق، لكن كيف تنظم صفوفها وليس كيف تتصدى لنتنياهو. نتنياهو لا يزال لديه متماسك لغاية هذه اللحظة، لكن قد تحدث مفاجآت مع الحريديين، لكن لا يمكن التعويل عليها أن هذه ستؤدي إلى تغيير جوهري بالخارطة السياسية أو بالوضع السياسي.
0: ما أظهرته استطلاعات الرأي فيما يتعلق بأحزاب المعارضة بأنها ستحصل على 61 مقعدا في حال جرت انتخابات للكنيسة في هذه الفترة، بحسب الاستطلاعات كذلك فإن أغلبية الإسرائيليين تؤيد اعتزال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الحياة السياسية وعدم خوض هذه الانتخابات مقبلة. إلى أي مدى يمكن أن تعكس آراء الشارع هذه الاستطلاعات فعلا في هذا الوقت؟
1: يعني من المبكر نعي نتنياهو سياسيا. أعتقد أنه الأغلبية من الإسرائيليين تريده يعني يتنحى، لكن لا يكترك لهذه الأغلبية، يكترك للكتلة اليمينية، كتلة التفاوضية، وهذه هي الأساس. هل يستطيع أن يمنع قيام حكومة بديلة له من خلال 52 عضو كنيسة؟ لا يحتاج إلى 60 أو 61، لأنه عمليا لن يكون أمام المعارضة بديل أنه تشكل حكومة إلا بالتحالف مع الأحزاب العربية أو الحزب العربي، وهذا غير شرعي يعتبر في العرف الإسرائيلي. هذا ما يسعى إليه نتنياهو. لكن هل يمكن القول أنه يعني ممكن إعلان نهايته؟ لا، لحد الآن هناك عامل مهم جدا في هذه المعركة الانتخابية أقوى من الاستطلاعات، وهو موقف الإدارة الأمريكية اللي معنية بنتنياهو أن يبقى، وفي حال أرادت أن تغيره سوف تلقي بوزنها بشكل كبير جدا على الساحة السياسية بشكل غير مباشر طبعا.
0: نعم. المعارضة ما الذي ينقصها؟ البعض يقول بأنه لا يوجد قيادي كاريزمي يتفق عليه الجميع داخل المعارضة يكون في حال الفوز بديلا نتنياهو، هل تتفق مع ذلك؟
1: لا، المعارضة ينقصها برنامج سياسي بديل لنتنياهو، هذا المشكلة. المعارضة تتفق أنها ضد نتنياهو، لكن مع ماذا؟ هل هي مع حل القضية الفلسطينية من أجل سلام عادل العربي فلسطيني إسرائيلي، من أجل سلام في المنطقة، استقرار في المنطقة؟ ليست، لا تطرح أي بديل لذلك، بالعكس يعني متناهية تماما في قضايا كثيرة مع نتنياهو في غالبية القضايا. قد تكون هناك فروقات أن المعارضة قد تكون أضعف وهذا قد يساعد، لكن في المجمل المعارضة ليست لا تشكل بديلا، هذه مشكلتها الأساسية. لذلك تسعى إلى اقتناص أصوات من اليمين كي تبدو أكثر يمينية من الليكود كما يفعل بنت، أو أصوات من المركز الذين ينطلقون عن الليكود، لكنها تسعى الآن في مسعى أعتقد خطير إلى حد معين، وهو تغيير قضية فلسطين أولا، وثانيا منع تشكل قائمة عربية مشتركة بذريعة أنه هذه ستعطل على حضور المعارضة أن تحصل على 61 عضوا من أصل 120.
0: منع تشكيل قائمة عربية مشتركة. في المقابل سيد أمير، ما هي الأهمية الاستراتيجية لإعادة تشكيل القائمة المشتركة للأحزاب العربية هذا في هذا الوقت تحديدا؟ وهل يمكن لهذه الأحزاب أن تكون بيضة القبان الحقيقية لمنع صعود يمين أشد تطرفا؟
1: نقطة الانطلاق هي أن المجتمع الفلسطيني كما كل الفلسطيني بدأ من غزة ضفة الصد، لكن نعم أيضا فلسطيني الداخل في حالة خطر وجودي، هكذا يعرفون وضعه.
0: نعم.
1: هذا يتطلب إيجاد أكبر كتلة برلمانية حتى تكون أداة حماية لهذا الوجود سياسيا وبشريا حتى. وهذه الأداة ممكن تكون على شكل قائمة أو أكثر من قائمة، لكن قائمة تؤكد أن الوحدة فيها قوة رغم التعددية رغم الاختلافات بين الأحزاب. لكن الأحزاب العربية ترى أنه اليوم أمامها تحدي من الشعب الفلسطيني في الداخل من تبع فلسطين، أنه لا يمكن ترك الساحة بهذا الشكل، لأن الناس لا تريد بن كبير أن يبقى، ولا سموتريتش ولا نتنياهو ولا التهويد ولا تهجير النقب ولا تهجير القدس ولا تدنيس الأقصى والقيامة، فكل هذه الأمور جدية تماما عند الناس. وأيضا لا تريد الجريمة أن تفتك بها كما يتيح لها بن كبير كارثية الدولة، وليس تقصير من الدولة في نهاية المطاف موضوع الجريمة المنظمة. لذلك الجدول أعمال جميع العربية الفلسطينية في الداخل هو الحماية، وعلى الأحزاب أعتقد لا تستطيع أن تتدارك أو تذهب إلى أي بديل غير هذا البديل.
0: نعم. هل القائمة العربية ستشكل باعتقادك سيد أمير؟ سيد أمير تسمعني؟ سيد أمير؟
1: نعم.
0: هل باعتقادك القائمة العربية ستشكل؟
1: يعني الحضور كبيرة لكن هناك مخاوف
0: أبرزها؟
1: يعني لا يمكن ضمان الأمور، هناك مطالع حزبية، هناك رؤى حزبية متفاوتة، هناك من يرى بضرورة تشكيل قائمتين وليس قائمة، قائمتين وليس قائمة. لذلك الأمور رغم أنه المد الشعبي أو الصوت الشعبي الحقيقي يريد قائمة واحدة.
0: أتمنى أن تتشكل هذه القائمة وفي أسرع وقت ممكن. شكرا جزيلا لك سيد أمير الخول المختص بالشأن الإسرائيلي. نحن بهذا نأتي إلى ختام نافذة على الداخل لهذا الأسبوع. كل الشكر للزملاء من التنفيذ الزميلة أنصار العروري، ومن الهندسة الإذاعية سلام كركوتي، من الإخراج رمزي أبو الظاهر. كنت معكم جمال عمران، ألقاكم بحول تعالى من الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.

لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكموا، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن

0: في ذروة الحدث وتدفق الأخبار، نجلس على طاولة الحوار، نتناول جملة من الملفات وأبرز الأحداث. خط إنتاج متكامل ومصنع للأخبار. أحداث اليوم يوميا عدا الجمعة على صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا إلى هذه الجولة الإخبارية من أحداث اليوم. في أحداث اليوم متابعة ميدانية شاملة لآخر وأبرز تطورات من مختلف المحافظات. في قطاع غزة نتابع هذا الوضع الوبائي في ظل نقص المواد الطبية وانتشار الأمراض. كذلك متابعة أوفى لآخر التحديثات فيما يتعلق بتواصل الخروقات الإسرائيلية في قطاع غزة. في ملف آخر نتابع أيضا آخر التطورات فيما يتعلق باختتام أعمال المؤتمر العام الثامن لحركة فتح، في إشارة إلى أن عملية الفرز لا تزال تتواصل فيما يتعلق بنتائج انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح. أما على صعيد تواصل وتصاعد اعتداءات المستوطنين سنأتي على متابعتها تحديدا في محافظة نابلس. أيضا متابعة هذه المخططات الاستيطانية في القدس المحتلة وما يتعلق بمصادرة عقارات في باب السلسلة. متابعة مع وزارة الأوقاف أيضا فيما يتعلق بأوضاع الحجاج في السعودية. هذه الملفات التي سنتابعها في أحداث اليوم، والبداية مع إلى هذه النشرة الإخبارية مع زميلة شادن الرماوي. مساء الخير شادن.
2: مساء النور لك أثار ولسادة المستمعين. استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون بقصف الاحتلال تكية خيرية قرب مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وفي وقت سابق اليوم استشهد مواطنان وأصيب 4 بقصف الاحتلال منطقة كراج رفح وسط خان يونس الجنوبية قطاع غزة. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على القطاع منذ 7 أكتوبر عام 2023 إلى 72,763 شهيدا و 172,664 جريحا. أكد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى في غزة دكتور خليل الدقران انتشار الأمراض الجلدية والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي بين المواطنين نتيجة الاكتظاظ الكبير في أماكن النزوح وانعدام مقومات النظافة. في الضفة أصيب شاب ظهر اليوم بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في بيت أولى في الخليل. في بيت لحم أصيب 5 صباح اليوم جراء اعتداء نفذه مستوطنون في قرية مرح رباح، فيما سرق المستوطنون عددا من الهواتف الخلوية وحطموا أخرى. في جنين أصيب سائق مركبة عمومية بجروح متوسطة وتضررت مركبته إثر اعتداء عصابات المستوطنين عليه عند مدخل بلدة يعبد. في رام الله اعتصمت عصابات الاستيطان مدخل قرية سنجل وأدت طقوسا تلمودية بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم شابين من بلدة كوبر شمال رام الله عقب اقتحام منزليهما وتفتيشها. في ملف الأسرى كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بعد زيارة محاميها عن عدد من الحالات المرضية المصابة بمرض الجرب لأسرى يقبعون في سجن عوفر، من بينهم الأسير أسيد معروف من بلدة صفة وعطاء البرغوثي من بلدة بيتريما والأسير رجب شراكة من مخيم درع عمار وفارس مرة من بلدة بيدقة شمال القدس، إضافة إلى الأسير محمد شراكة من مخيم الجلزون الذي يعاني من وجود دمامل في جسده دون تقديم العلاج اللازم لهم. قال المدير التنفيذي للمؤتمر الثامن لحركة فتح منير سلامة إن عمليات فرز الأصوات انتخابات المجلس الثوري لحركة فتح ما تزال مستمرة حتى الآن وبأنها ستعلن عقب الانتهاء منها. أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة اعتقال سرية بحق المزيد من المسؤولين الإسرائيليين بينهم سياسيون وعسكريون على خلفية حرب الإبادة على قطاع غزة بحسب ما ذكرت صحيفة هارتس اليوم. ونقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن مسؤولين إسرائيليين أن الجيش في أعلى درجات الجاهزية لاستئناف القتال ضد إيران. وقال المسؤولون إن التقديرات نسبة احتمال استئناف الحرب مع إيران وعدم استئنافها متساوية. إلى ذلك وصل وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران أمس سعجا إلى تسهيل المحادثات المتعثرة بين طهران وواشنطن رغم وقف هش لإطلاق النار. في حالة الطقس يطرأ اليوم ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ويكون الجو يوم غد الاثنين غائما جزئيا إلى صاف حار ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة الموجزة نعود من جديد إلى الزميلة أثار هب الريح وآخر المستجدات. إليك من جديد أثار.
1: شكرا شادن. نبدأ وإياكم جولتنا من قطاع غزة حيث تتواصل هذه الخروقات الإسرائيلية والاستهدافات وللوقوف عند آخر التفاصيل والتحديثات ينضم إلينا من هناك مراسلنا سمير خليفة. مساء الخير لك يا سمير. يعني بتضعنا في صورة الوضع الآن ومع تواصل هذا المشهد حيث خروقات إسرائيلية لا تتوقف في قطاع غزة.
3: مساء الخير أثار. مساء الخير لجميع المستمعين. نعم يعني الخروقات الإسرائيلية تتواصل ويتواصل سقوط الشهداء معها. قبل قليل أو قبل حوالي ساعة تقريبا كان هناك قصف في مدينة دير البلح على مقربة من مستشفى شهداء الأقصى في المدينة. ثلاثة شهداء تم استهداف تكية للطعام لتوزيع الطعام مما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين كانوا يعني في هذه التكية يحاولون الحصول على الطعام. هذا القصف أدى أيضا إلى يعني إصابة عدد من المواطنين الذين كانوا في المكان. إذن ثلاثة شهداء في مدينة دير البلح. أيضا قصف آخر أو استهداف آخر كان في مدينة خان يونس وسط المدينة حيث تم استهداف مجموعة من المواطنين في مدينة خان يونس قبل ظهر هذا اليوم، الأمر الذي أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين بجروح. ايضا في شمال قطاع غزه استشهد احد المواطنين الذين يعني اصيبوا يوم امس خلال يعني القصف الاسرائيلي في بلده جباليا شمال او مخيم جباليا شمال قطاع غزه. اذا خمسه شهداء هذا اليوم بالاضافه الى عمليات قصف في المناطق الشرقيه لمدينه خان يونس وايضا تقدم الاليات العسكريه الاسرائيليه في منطقه في بلده بني السيلة شرق مدينة خان يونس مع حركة نزوح للمواطنين الذين كانوا يتواجدون في هذه المنطقة. قوات الاحتلال الإسرائيلية تقدمت بآلياتها العسكرية صوب المناطق التي من المفترض أنها تكون مناطق آمنة في منطقة أو في بلدة بني السيلة شرق مدينة خان يونس. وصلت أو يعني قامت بتقليم المكعبات الإسمنتية إلى شارع صلاح الدين في تلك المنطقة وسيطرت على هذه المنطقة بشكل كامل. ولكن قوات الاحتلال الإسرائيلية وإن كانت تسيطر يعني على الأرض يعني على هذه المناطق لأنها تسيطر على قطاع غزة ناريا، يعني بمعنى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تسير مسيرات تقوم بإطلاق النار وإلقاء قنابل على تجمعات المواطنين بالإضافة إلى عمليات قصف كما حدث وشاهدنا سواء هذا اليوم أو يوم أمس أو أول أمس أو خلال الأسابيع والأشهر الماضية منذ بدء وقف إطلاق النار لم تلتزم قوات الاحتلال الإسرائيلية بهذا الاتفاق وواصلت عمليات القصف واستمرار الحرب. لربما كنا نتحدث عن خروقات في بداية يعني اتفاق وقف إطلاق النار، لكن اليوم نتحدث عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. هذه الحرب لم تتوقف حتى هذه اللحظة أثار.
1: شكرا لك مراسلنا من قطاع غزة سمير خليفة. نبقى معكم في قطاع غزة متابعينا ونستمع لما قاله الدكتور خليل الدقران المتحدث باسم مستشفى الشهداء الأقصى لإذاعتنا هذا اليوم الذي كان يتحدث عن الواقع الصحي الصعب الذي يعيشه مستشفى الشهداء الأقصى وكافة المشافي داخل قطاع غزة في ظل وضع وبائي مقلق وأيضا بتزامن مع نقص المواد الطبية. نستمع.
3: الوضع الصحي في قطاع غزة يعني الأزمة تتفاقم يوما بعد يوم، وخاصة سبب تركه الاحتلال في إرسال الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل كافي إلى القطاع الصحي، ومنها مستشفى شهداء الأقصى. حال مستشفى شهداء الأقصى مثل حال باقي المستشفيات، حيث النقص الكبير في الأدوية والمستلزمات الطبية. أيضا الاحتلال ما زال يمنع دخول قطع الغيار اللازمة تشغيل المولدات الكهربائية، وهي تعتبر يعني شريان الحياة في داخل المستشفيات. ومنها المستشفى شهداء الأقصى الآن يعني المولد الكهربائي الذي يقوم بتشغيل وتوليد الطاقة لهذا المستشفى تعطل، والآن يتم استخدام المولدات الكهربائية الصغيرة، وهذا يشكل خطر كبير على حياة المرضى والمصابين. يعني الاحتلال يمنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل كافي، وذلك يمنع منعا باتا دخول المولدات الكهربائية وخاصة قطع الغيار والزيوت. وبذلك يعني نقوم في داخل المستشفى بعملية إرشاد وقطع قطع الكهرباء عن بعض الأقسام وتشغيلها على بعض الأقسام، باستثناء الأقسام الحيوية، لأن الأقسام الحيوية تعتمد الاعتماد كلي على التيار الكهربائي. وبذلك يعني إذا ما استمر الاحتلال في إغلاق المعابر ويمنع دخول قطع الغيار والزيوت والمولدات الكهربائية، يعني نخشى أن تتوقف المستشفى بشكل مفاجئ، وهذا يعني حكم بالإعدام على جميع المرضى وخاصة في داخل الأقسام الحيوية من المستشفيات.
1: نتحدث الآن عن المرضى ومجمل الحالات التي تتواجد الآن داخل المشفى دكتور، يعني عددها ويعني أبرز وأخطر الحالات التي يعني متواجدة حاليا داخل المشفى.
3: أول، الاحتلال يوميا يقوم باستهداف المواطنين في جميع محافظات قطاع غزة ومنها المحافظة الوسطى، وبذلك تصل أعداد من الإصابات الخطيرة، وبسبب عدم وجود أدوية ومستلزمات طبية كافية وعدم وجود يعني معدات بما يخص إجراء بعض العمليات المعقدة، يعني من بين هؤلاء المصابين عدد يفارق الحياة. كذلك انتشار الأمراض بشكل كبير جدا في قطاع غزة، وخاصة أن البيئة خصبة لانتشار الأمراض بالأول بسبب انتشار الحشرات والجرذان بشكل كبير جدا، لأن المواطنين معظمهم يعيشون على الركام وبين الركام الذي قام الاحتلال بتدمير منازل المواطنين، وبهذا يعني انتشرت الجرذان والفئران والحشرات بشكل كبير جدا، وبذلك تردد على مشافي قطاع غزة أعداد كبيرة من المرضى نتيجة تعرضهم للأمراض الجلدية وأمراض الجهاز الهضمي والتنفسي، وهذا يزيد على كاهل العمل في داخل مشافي قطاع غزة.
1: نبقى في قطاع غزة ونرحب بالسيد محمد دياب الكاتب والمحلل السياسي، ينضم إلينا من قطاع غزة. مساء الخير.
4: مساء الخير لك وللسادة المتابعين.
1: في تفاصيل الحديث عن مشهد تواصل الخرقات الإسرائيلية في قطاع غزة، تقطيع أوصال القطاع بين الخطوط الصفراء والبرتقالية، كيف يتعاطى العالم أيضا مع هذا الموضوع؟ في إشارة لما صدر مؤخرا من مذكرات اعتقال سرية من قبل الجنائية الدولية بحق المزيد من المسؤولين الإسرائيليين مؤخرا، أستاذ محمد.
4: يعني مرة أخرى تحياتي لك وللسادة المستمعين. الواضح أن ما يحدث في قطاع غزة يتجاوز توصيف الخروقات إلى استراتيجية ونهج إسرائيلي لإبقاء الاحتلال في هذه المنطقة. ما يحدث من عمليات قتل ممنهج ربما وتيرتها في اليومين الماضيين باتت واضحة ولافتة، ويبدو أن كلما اقتربنا أكثر من الانتخابات أو موعد الانتخابات الإسرائيلية، يريد الاحتلال أن يصعد، وتحديدا نتنياهو وحكومة اليمين، أن يصعد في قطاع غزة وأن يكرس واقع الاحتلال على قطاع غزة على الأرض. ما يحدث عمليا من حملية إزاحة مستمرة لخط الأصفر، حتى وصل سيطرة الاحتلال على أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة، بمعنى 34 كيلومتر تم السيطرة عليها خلال الأسابيع الماضية تحت يعني مسميات مختلفة، الخط الأصفر، الخط البرتقالي. كل هذه الخطوط هي خطوط نار، من يقترب منها أو على حتى يقترب على مسافة مئات الأمتار منها يعني معرض للقتل والموت، بمعنى أن حتى المناطق المقابلة لتلك الخطوط باتت هي مناطق استهداف، ويوميا هناك إصابات ويوميا هناك عمليات تفجير وهدم وتخريب لكل ما تبقى في تلك المناطق الشرقية على امتداد حدود قطاع غزة. وبالتالي نحن أمام استمرار لحرب الإبادة، إبادة للحجر، إبادة للإنسان الفلسطيني، إبادة للحياة بكل ما تعنيه الكلمة هنا في قطاع غزة. يعني للأسف الشديد يعني قد تكون خطوة إيجابية إعادة إحياء مسار العدالة الدولية من خلال دعوة يعني توجيه يعني لوائح اتهام إلى ثلاثة من مسؤولي الاحتلال، وطبعا كلنا يعلم أن وزير حرب الاحتلال ونتنياهو سبق وأن صدر بحقهما مذكرات يعني استدعاء أو توقيف، ولكن ندرك تماما حجم الضغوط التي تمارس على الجنائية الدولية وحجم التشهير ويعني الإساءة التي وجهت لقضاة هذه المحكمة في محاولة التأثير على مسار العدالة. وبالتالي مهم أن تبقى يعني هذه القضية حاضرة، وإن لم نستطع يعني بالمعنى الإجرائي يكون هناك اتخاذ قرارات حاسمة لمسألة معاقبة هؤلاء المجرمين، ولكن يعني أن يبقى الاحتلال في دائرة المطالبة الدولية هذا إلى حد كبير يخدم الرواية الإسرائيلية الرواية الفلسطينية عفوا، ويدفع باتجاه يعني اتخاذ إجراءات من قبل الدول الموقعة على اتفاقية الجنائية الدولية. لكن حقيقة أمام هذا الوضع الصعب في قطاع غزة وهذا التدمير وهذا القتل، يعني لا تبدو المواقف الدولية جدية أو موقف حاتمة. يعني سائم الشعب الفلسطيني يعني خطابات وبيانات تشجب، ولذلك يجب أن يكون هناك مواقف حقيقية لوقف عمليات القتل والإبادة التي لا زالت زال جيش الاحتلال يرتكبها يعني في قطاع غزة، سواء على مستوى إزاحة الخط الأصفر أو عمليات التصفية والقتل اليومية التي يمارسها بحق المواطنين هنا في قطاع غزة.
1: بالتأكيد الموضوع بحاجة لمواقف حقيقية ترتقي لحجم هذه الجرائم. في موضوع آخر أستاذ محمد فيما يتعلق ب يعني أعمال المؤتمر العام الثامن لحركة فتح الذي يعني اختتم بالأمس والذي تواصل على مدار ثلاثة أيام، يعني في الساعات الأخيرة ظهرت نتائج الانتخابات للجنة المركزية لحركة فتح، كيف قرأت ولمست هذه النتائج وإلى ما تشير بنظرك؟
4: يعني اولا انعقاد هذا المؤتمر في ظل هذه الظروف هو خطوه ايجابيه وتحمل كثير من الابعاد، وخاصه اننا بحاجه على المستوى الوطني الى اعاده يعني احياء دور الحركه الفتح باعتبارها عمود الاساسي في في في الحركه الوطنيه الفلسطينيه. ربما يعني نتائج هذا المؤتمر ربما فاجأ الكثيرين، يعني حين نحن نتحدث عن تغيير 50% لأعضاء أعلى هيئة يعني تنفيذية في الحركة وهي اللجنة المركزية، يعني أعتقد أن هذا رقم كبير بالنظر إلى الحركات التاريخية أو الحركات يعني الوطنية في عالمنا العربي. وبالتالي نحن أمام يعني خطوات تجديد حقيقية باتت واضحة، وهي تنسجم تماما مع الرؤى التي قدمها السيد الرئيس يعني ويدعم باتجاهها، وهي عملية يعني التجديد والإصلاح المستمر. ما تبناه اليوم هو تنوع كبير، وربما هذا أعطى زخما لهذه النتائج وأعطاها أهمية، بمعنى اليوم نرى أن هناك يعني أقادة مؤسسون، نرى هناك يعني أسرى فلسطينيون، نرى أيضا التمثيل المرأة زاد واحد، ونحن نأمل أن يكون أكثر من ذلك طبعا، وأيضا هناك تمثيل للأسرى وللشباب، بمعنى أن مكونات هذه اللجنة عبرت بوضوح أن هناك يعني تمثيل لكل القطاعات الفلسطينية لكل الاتجاهات. وبالتالي هذا من شأنه أن يعزز حضور الحركة في الشارع الفلسطيني ويعزز من دورها في يعني التصدي للتحديات الصعبة والوجودية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. وبالتالي نحن أمام نقطة فاصلة وأمام مرحلة جديدة في اعتقادي، يعني من شأنها أن تعزز مكانة الحركة وأن تنعكس إيجابا على الحالة الفلسطينية بمجملها.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل والإيضاحات سيد محمد دياب الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من قطاع غزة. الآن نبقى في إطار الحديث عن هذا الموضوع.

0: نتابع هذا التقرير للزميل عماد الرماوي والذي يتحدث عن اختتام أعمال المؤتمر العام الثامن لحركة فتح.
1: بمشاركة نحو 2580 عضوا من كوادر حركة فتح في تأكيد جديد على حيوية الأطر التنظيمية ومواصلة مسيرة البناء والتطوير التنظيمي والسياسي، اختتمت أعمال المؤتمر الثامن لحركة فتح. جلسات مكثفة ناقشت جملة من الملفات السياسية والتنظيمية المرتبطة بواقع الحركة وتحديات المرحلة الراهنة. هي محطة تنظيمية ووطنية أكدت التمسك بالنهج الديمقراطي وتعزيز وحدة الحركة وتجديد مؤسساتها القيادية. المؤتمر انعقد بشكل متزامن في مدينة رام الله وقطاع غزة ومصر ولبنان بمشاركة واسعة من كوادر الحركة في مشهد عكس وحدة الصف الفتحوي وحرص الحركة على ضمان مشاركة أعضائها في مختلف أماكن وجودهم رغم الظروف والتحديات الاستثنائية. السيد الرئيس محمود عباس أدلى بصوته في انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري وأكد أهمية إنجاح العملية الديمقراطية بما يعكس وحدة الحركة وحرصها على تجديد مؤسساتها القيادية، وشدد على أن انعقاد انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري يجسد الالتزام الراسخ بتعزيز المسار الديمقراطي داخل الحركة.
2: الحمد لله، يعني كان هذا المؤتمر نجاحا جيدا لفلسطين ولفتح ولكل الشعب الفلسطيني، ونرجو الله أن نستكمل هذه المسيرة الديمقراطية بعد ذلك في منظمة التحرير. قبلها كنا عملنا الحكم المحلي والشبيبة وغيرها، نحن ماشيين في المسار الديمقراطي إلى نهاية الشعب.
1: وبذلك تؤكد حركة فتح مجددا تمسكها بالخيار الديمقراطي باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار السياسي وتوحيد الصف الفلسطيني بما يخدم القضايا الوطنية ويعزز صمود شعبنا الفلسطيني في مواجهة التحديات المختلفة. عماد الرماوي، صوت فلسطين.
0: سنتابع أكثر وتفاصيل أوفى لهذا الموضوع وكل ما هو متعلق بعملية الفرز وآخر التحديثات في متابعة نتائج انتخابات اللجنة المركزية لحركة فتح وكذلك للمجلس الثوري. نذكر بأيضا آخر وأبرز التطورات الميدانية في محافظة الضفة أيضا، حيث اعتقلت قوات الاحتلال اليوم شابين بعد الاعتداء عليهما واستولت على مركبتهما من قرية أم صفا شمال غرب رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن هذه القوات اعتقلت شابين لم تعرف هويتهما بعد أثناء مرورهما عند المدخل الشرقي للقرية، واعتدت عليهما بالضرب واستولت على مركبتهما الخاصة قبل أن يتم نقلهما إلى داخل مستعمرة عطيرة المقامة على أراضي القرية. الآن نتحدث مباشرة إلى المدير التنفيذي للمؤتمر الثامن لحركة فتح السيد منير سلامي. أهلا بك معنا، مساء الخير.
3: أهلا، مساء الخير بك وبمستمعي صوت فلسطين.
0: يعني فيما يتعلق بعملية الفرز أين وصلت؟
3: نحن قطعنا شوط طبعا منذ يوم أمس في عملية الاقتراع التي حدثت منذ الساعة 10 صباحا حتى 5 مساء. بشرنا بإجراءات الفرز خاصة فيما يتعلق باللجنة المركزية، ثم تبعناها متأخرا في الليل للمجلس الثوري. نحن الآن في اللمسات الأخيرة والساعات الأخيرة، وكما تعلمي أنت والسادة المستمعين أن هناك 4 ساحات و4 جهات التي تقوم بالعملية في رام الله، غزة وبيروت والقاهرة. لم نواجه صعوبات، ولكن تحتاج إلى كثير من الوقت حتى تتم الإجراءات حسب النظام والقانون، ولكن أعتقد أننا من هنا إلى مساء هذا اليوم ستكون لدينا النتائج جاهزة للإعلان عنها، إما اليوم أو غدا.
0: يعني مساء اليوم أو غدا كحد أقصى سيتم فرز الساحات الأربعة.
3: لا الفرز انتهينا منه الآن في إعداد القوائم وتجميع الأصوات التي تتم من 4 ساحات. يعني بمعنى المرشح الفلاني أخذ 50 صوت في رام الله و50 صوت في بيروت و50 في غزة و50 في القاهرة، يجب أن نجمع هذه الأصوات لدى لجنة الانتخابات التي ستعلن هذه النتائج إما الليلة أو غدا.
0: نعم، في موضوع يعني كان من المفترض أن يكون هنالك مؤتمر صحفي يعني 10 صباح هذا اليوم، ما سبب التأخير في عقده؟
3: أننا لم ننتهي من الأعمال. المؤتمر الصحفي سيتكون من مادتين أو نقطتين، النقطة الأولى البيان الختامي لأعمال المؤتمر، ثم نتائج الانتخابات، وبالتالي لم نتمكن حتى الساعة من الانتهاء. العمل كان مستمرا منذ ساعات الليل حتى الساعة الآن، أنا خرجت من القاعة وما زال هناك الإجراءات والعمل المستمر حتى ننتهي من هذا. طبعا الحديث يدور عن 2596 عضوا في المؤتمر، ب 450 مرشح للمجلس الثوري و 59 للجنة المركزية، والعمل هو عمل يدوي، أي أن الاقتراع والفرز هو ورقي يدوي وليس إلكتروني، وبالتالي يحتاج إلى كم من الوقت. العاملين على هذا الملف هم 280 معلم ومعلمة، ونوجه الشكر لمعلمينا في وزارة التربية، وكذلك لجان الإشراف والانتخابات وعددها يفوق أيضا 60 شخص. وبالتالي هذا العمل بهذا الحجم وبهذه الإرادة، يمكن أن أقول أننا من هنا إلى مساء هذا اليوم أو غدا صباحا سيتم الإعلان عبر مؤتمر صحفي خاص لهذا العمل.
0: نعم، بالتأكيد ستكون لنا متابعة حثيثة في هذا الموضوع. شكرا لك سيد منير سلام، المدير التنفيذي للمؤتمر الثامن لحركة فتح.
3: شكرا لك.
0: إلى موضوع وملف آخر حول متابعة اعتداءات المستوطنين في الضفة تحديدا في محافظة نابلس وأين تركزت، نتابع ذلك مع المحافظ السيد غسان دغلس. أهلا ومرحبا بك معنا، مساء الخير.
4: تحياتنا، مساء الخير.
0: كيف تابعتم بداية اعتداءات المستوطنين الأخيرة التي شهدتها المحافظة؟
4: يعني هي الاعتداءات لن تتوقف للحظة واحدة.
0: نعم.
4: في يعني في كل المحافظة بجميع الاتجاهات، الحال كما هو عليه. بالأمس كان في ساعة الليل في منطقة دومة، كان هناك يعني المستوطنين يتجولوا داخل البلدة في ساعة متأخرة من الليل، وكان هناك يعني حالة إرهاب اللي هم على المنازل، وأيضا كان بكل ذلك وجود الشكل الإسرائيلي. طبيعة هذا اليوم أفاق طلاب مدرسة بركة الثانوية والابتدائية، كان هناك إخلاء. الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال أخلى كل طلاب المدارس، وبدأ ملاحقة الطلاب أثناء عودتهم من المدارس، وأيضا تم احتجاز المعلمين والهيئة التدريسية في بحجة أن هناك طلاب رشقوا حجارة على الشارع. كل هذه الإجراءات هي إجراءات فقط، كل مناطق مخطط إسرائيلي، مخطط احتلال، كل المنازل أو مؤسسات موجودة على الشوارع الرئيسية البمرك منها المستوطنين، هناك تكون هي معرضة لاعتداءات ومضايقة بشكل دائم بشكل يومي، إما تجريف وخلع الجار أو توسيع للطرقات، كل ذاك حساب المواطنين، أو اعتداءات أو تحويل بعض المنازل لتكنات عسكرية. هذا المثال، وهذا هو يشمل كل الضفة الغربية ليس فقط في محافظة نابلس. هذه سياسة أصبحت سياسة واضحة ومبرمجة للاحتلال الإسرائيلي. كان قبل قليل هناك حاجز أيضا على منطقة بين عصير الشمالية ومنطقة 17 يقوم بتفتيش وإرهاب المواطنين في كافة المحطة بالشوارع والطرق الالتفافية، ونحن نقوم بترتيب أيضا تسليم البلديات التي هي نجحت وعن فوزها، ونحن نشاهد معوقات الآن. قبل قليل في منطقة خربة شكارة اللي هي قريبة من قرية دوما، كان هناك أيضا إلقاء مواد كيماوية لحتى الآن يتم فحصها من قبل جهات مختصة في السلطة الفلسطينية. كان هناك على وأيضا تم إلقاء مواد كيماوية حتى على سيارة عمومي تسير في على نفس الخط في منطقة ما بين سيرة الظاهر ما بين بلدة بوركر. وضع يعني الأحداث لن تتوقف، أحداث المستوطنين واعتداءاتهم.
0: نعم سيد غسان، أشرتم خلال هذا اليوم خلال مراسم استلام وتسليم مجلس بلدية عصيرة الشمالية إلى يعني أهمية التعاون، وجود التعاون بين عديد الهيئات المحلية وأيضا بين المؤسسات الرسمية بما يساهم في دعم صمود المواطنين. كيف يتم العمل فعليا وتعميق هذا الجانب في سبيل دعم صمود المواطنين أمام هذه الهجمات الاستيطانية التي لا تتوقف؟
4: أهم شيء نكون صريحين مع الشعب، يعني نقول لهم عند التسليم لأي بلدية وبحضور كل العائلات أو المؤسسات البلدات نقول الحقيقة أن هناك حصار وهناك تقاعس في المجتمع الدولي، ولكن علينا أن نستمع فقط من أنفسنا، لا نستمع من المعلومات الخارجية تصل مضللة ومسمومة عبر الصفحات والشبكات. علينا أن نبني بلدنا، وأهم شيء السلم الأهلي في الوقت الحالي، لأن نعرف الحصار لا يوجد هناك مشاريع ذات طابع استراتيجي. أهم شيء يعني السلم الأهلي، وهذا يقوم بدور كبير جدا في السلم الأهلي، وأيضا أن نتكاتف مع بعض البعض. وأكبر رسالة تخرجها محافظة نابلس الحمد لله هي في رمضان لوحده كل مؤسسات المحافظة ساهمت بأكثر من 17 مليون شيكل لدفع للمحتاجين. هذا مهم جدا، هذا دليل على التكاتف. واليوم نحن في نعد العد لعيد الأضحى إن شاء الله المبارك القادم، هناك توزيع الأضاحي. إذا هذا جزء كبير جدا من التكاتف اللي بنعيشه، وأيضا يجب على كل المحافظات أن تعيش هذا وأن تمارس هذا الفعل، لأننا نحن بالعمل الاجتماعي على الأرض يزداد التكاتف ويزداد اللحمة الاجتماعية مواجهة وإفشال أي مشروع يستهدف وجودنا.
0: نعم، كل الشكر لك سيد حسام دغلس محافظ نابلس، شكرا لك. من نابلس إلى القدس المحتلة، ونتابع هذه الاعتداءات الاستيطانية أيضا مع مدير العلاقات العامة والإعلام في المحافظة السيد عمر رجوب. أهلا ومرحبا بك معنا.
5: مساء الخير أطار، يعطيكم ألف عافية.
0: في بداية الحديث عن هذه المخططات الاستيطانية، نتحدث في وجه الخصوص عن مخطط استيطاني يستهدف مصادرة عقارات في باب السلسلة، متابعة أوفى من قبلكم لهذا الموضوع.
5: بالفعل أثار، يعني إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس الماضي تحديدا نشرت خبرا في إطار التحريض على بلدة القدس القديمة وتهويد حتى المسجد الأقصى المبارك، وهي تتغنى بمسيرة الأعلام ورقصات الأعلام ويوم توحيد القدس بالمفهوم الإسرائيلي. وقتها أفادت بخبر بأن الحكومة الإسرائيلية من المقرر أن تصادق هذا اليوم الأحد على توصية من وزير القدس والتراث السابق في حكومة الاحتلال. توصيته كانت لتفعيل قرار حكومي يعود إلى ما قبل 58 عاما تحت ذرائع تتعلق بما يسمى تعزيز السيطرة اليهودية والأمن. بالتحديد نتحدث أختنا أثار عن أنه الحكومة الإسرائيلية تعتزم المصادقة على تنفيذ عملية المصادرة والاستملاك لعقارات تقع على امتداد طريق باب السلسلة، وهذه الخطوة تستند مرة أخرى إلى توصية الوزير السابق في حكومة الاحتلال مائير بروش في منتصف تموز 2025. ويقدر عدد هذه العقارات سواء أبنية أو شقق أو محلات من 15 إلى 20 مبنى أو شقة تعيش فيها عائلات، ويعتاش من هذه المحلات أيضا مواطنين مقدسيين. بموجب التوصية الصادرة عن الوزير السابق أختنا أثار، سيتم تخويل شركة تطوير الحي اليهودي في المدينة لتنفيذ قرار المصادرة والاستملاك باعتبارها الجهة الموكلة بإدارة الحي اليهودي في بلدة القدس القديمة. عن ماذا يهدف الاحتلال من وراء ذلك أثار؟ بدنا نرجع لموضوع الحي اليهودي في بلدة القدس القديمة. هذا الحي اللي كانت مساحته قبل عام 48 لا تتجاوز 5 دلمات، بعد أن سيطر الاحتلال الإسرائيلي على شرقي القدس عام 67 قام ب يعني استطار قرار بمصادرة 116 دنم من أرض البلدة القديمة من الأحياء والشوارع والأزقة المجاورة لهذا الحي وضمها كلها للحي اليهودي. اليوم وصلت مساحة الحي اليهودي في بلدة القدس القديمة ما يقارب 133 دنما. تخيل احنا بنتحدث
0: يعني بدأ بخمسة دنمات والآن 133 دنم لهذا المشروع الاستيطاني
5: بمقدار 127 دنم. لا أكثر، هو مش مشروع استيطاني، هو كان في حي أصلا لليهود في البلدة القديمة، لكن التوسع الذي حصل هو توسع استعماري وسيطرة يهودية. احنا كمان ما بننكر انه كان في موجود يهود في البلد القديم وفي مدينة القدس، لكن ما كان في جمعيات استيطانية ولا كان في طرد للمواطنين اصحاب الارض الاصليين لصالح الجمعيات الاستيطانية واحلال المستعمرين القادمين من أوروبا وغيرها من هاي الدول مكانهم في أرضنا.
0: نعم. في موضوع آخر يعني تبعناه قبل قليل، استهداف جديد لوكالة الأونروا أيضا الشيخ جراح عندما يتم تحويل مقر الأونروا في الشيخ جراح إلى منشآت عسكرية إسرائيلية. محافظة القدس أصدرت بيانا حول هذا الموضوع واعتبرت ذلك بأنه خارق فاضح جديد للقانون الدولي. عمر،
5: بالفعل أثار يعني قبل قليل حقيقة صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط استعماري جديد يهدف لإقامة متحف لجيش الاحتلال ومكتب تجنيد ومقر لما تسمى وزارة الأمن الإسرائيلية على أنقاض مجمع وكالة غوص وتشغيل اللاجئين الأونروا في حي الشيخ جراح في مدينة القدس. بالتأكيد أختنا أثار، هذا الاعتداء هو خرق جسيم لكل قواعد القانون والأعراف الدولية وانتهاك واضح لالتزامات سلطات الاحتلال بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، ولا سيما ما يتعلق بحماية الممتلكات العامة وضمان عمل الهيئات الإنسانية والدولية دون عرقلة، بالإضافة أيضا حتى إلى اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 46. هذا الإجراء أو هذا المخطط يعني يأتي بعد أن قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في كانون الثاني الماضي من هذا العام بهدم مجمع الأونروا في الشيخ جراح. وقتها كانت عملية الهدم بإشراف مباشر من بن غفير، ووقتها خرجت وسائل إعلام عبرية وقالت بأنه أصبح يتبع لما تسمى سلطة أراضي إسرائيل. إحنا بنتحدث عن قيام وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس الآن على تخصيص قطعة أرض مساحتها حوالي 36 دنم لصالح الوزارة، وهذا دون طرح عطاء، ويريدون إنشاء مكتب للتجنيد وكما تحدثنا متحف لما يسمى تراث جيش الاحتلال قرب موقع تلة الذخيرة، وبالإضافة إلى ذلك أيضا مكتب لهذه الوزارة.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل والإيضاحات، السيد عمر الرجوب مدير العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس. وحول الحديث عن طبيعة هذا الحراك السياسي على صعيد المؤسسات والمنظمات الدولية والحديث عن جرائم الاحتلال المتواصل وهذه الاقتحامات الممنهجة خاصة من قبل متطرفين في حكومة الاحتلال، تحدثنا في هذا الموضوع مع الدكتور عمر عوض الله وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، نستمع لما قاله.
6: صحيح أنه يقوم بشكل دوري بالاقتحامات للمسجد الأقصى للحرم القدسي الشريف، وهو في محاولة لجس نبض المجتمع الدولي حول ما يرتكب من ليرتكب جرائمه وليعلم وزن الرد الدولي على هذه الجرائم. طبعا وهي طبعا في موسم الانتخابات في إسرائيل تجد بأن هؤلاء المتطرفين ستتزايد شهيتهم وإجرامهم ضد أبناء الشعب الفلسطيني. بذات الوقت كانت الخارجية تتابع مع عديد الدول، مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وبالفعل تمكنا بمبادرة منا في الحديث مع الدول العربية من أجل أن يصدر موقفا عربيا واضحا من وزراء الخارجية العرب حول إدانة هذا الأمر، وانتقل ذلك إلى الدول الإسلامية حقيقة والتي عبرت فرادة وجماعة حول انتقادهم ورفضهم لما يقوم فيه هذا المتطرف، لأنهم يعلموا أنه الغرض هو تهويد القدس، الغرض هو تغيير الستاتس كو الوضع القائم التاريخي والقانوني لمدينة القدس في استمرار لجريمتهم في تغيير الواقع الديمغرافي في القدس باعتبار أنها جزء من جرائم متكاملة لهذا الاحتلال الإسرائيلي. عديد من الدول تم التواصل معها كذلك من أجل أن يكون في هناك مواقف واضحة وتغذية ما يقوم فيه هذا الوزير المتطرف المستوطن المتطرف بن غفير وغيره وسموتريتش وكل هذا الفريق الإجرامي في الحكومة الإسرائيلية.

0: من أجل طبعا استمرار إشعال المنطقة. غزة أبناء شعبنا يموتون بالإبادة المباشرة، وفي الضفة الغربية أن تتحول الإبادة إلى إبادة ديمغرافية جغرافية، وخاصة في العاصمة يعني مركز القضية الفلسطينية القدس.
1: إلى جانب ما يحدث في القدس وكذلك في قطاع غزة وأيضا في الضفة، يعني الإبادة متواصلة في قطاع غزة، إبادة تتواصل لأبناء شعبنا، أيضا إبادة ديموغرافية في الضفة وفقا لما تفضلت دكتور. أيضا لا ننسى ما يحدث داخل سجون الاحتلال في الفترة الراهنة ومنذ فترة طويلة، منذ أكثر من عامين، في ظل غياب واضح وبشكل متعمد ومنع من قبل الاحتلال منظمة الصليب الأحمر من القيام بدورها ومسؤولياتها. لكن في الفترة الأخيرة يعني هنالك ظهرت مطالبات دولية بوجوب فرض تحقيقات مستقلة في مسألة الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى أمام العالم، وتهديدات متواصلة أيضا لهذا المتطرف بن كفير والذي شاهده كل العالم في يعني إطار سياسة ممنهجة للانتقام من الأسرى وإعدامهم بشكل ممنهج أيضا.
0: نعم في الواقع كما قلت أن إسرائيل تحاول أن تتمدد بجرائمها ضد الشعب الفلسطيني بشكل كبير، الاعتقال التعسفي وأسرانا البواسل وهذا القانون، قانون إعدام الأسرى وغيره من القوانين التي تجيز إعدام قتل الفلسطينيين بين قوسين بتوصية وتعهد وكذلك دمغة من الكنيسة الإسرائيلي. هذه جريمة طبعا كل المنظمات الدولية والمؤسسات الدولية قامت بالفعل في إدانتها وطلب تغيير هذا الواقع السيء بشأن موضوع إعدام الأسرى والقوانين التي العنصرية التي اعتمدتها إسرائيل. العمل اليوم ليس فقط على إرجاع هذه القوانين وعكسها بشكل سريع، ولكن الحديث هو عن لب كل هذه القوانين ولب كل هذه الجرائم ضد الأسرى وضد أبناء شعبنا ومنع الوصول إليهم. وإن كان نتائج لجان تحقيق، هناك لجان تحقيق في مجلس حقوق الإنسان، هناك لجان تحقيق من الجمعية العامة، وكلها تتحدث بوضوح عن ارتكاب إسرائيل بشكل ممنهج وسياسة واسعة النطاق ضد جرائم ضد الشعب الفلسطيني. لذلك الموضوع لا ينتهي عند فقط توصيف القضية. الآن يجب الخروج من مربع التوصيف، من مربع الحديث عن الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني باتجاه اتخاذ خطوات عملية. لذلك عندما كنا نعمل داخل الاتحاد الأوروبي وداخل أوروبا وداخل مع أصدقائنا في كل العالم من أجل أن يأخذوا خطوات عملية تشجع الدول التي تقلق من التنمر والبلطجة عليها حال اتخذت خطوات لمعاقبة هذه المنظومة، بحيث يكون العواقب والعقاب ومعاقبة هذه المنظومة هي عملية جماعية وليست عملية فردية كما نراها في بعض الدول هنا وهناك. لذلك كان موقف الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على المستوطنين وعلى النظام الاستعماري هذا جزء أساس من الحراك الذي يجب أن يتبلور ويتكتل بشكل كبير ليصبح حراك عالمي باتجاه معاقبة إسرائيل.
1: أخيرا في إطار الحديث عن الحراك، ما رأيك بأهمية الخطوة التي قام بها فريق المحامين الدولي الذي قام بتقديم مذكرة للجنائية الدولية حول تواصل سياسة ضم الاحتلال للضفة وما تسمى هيئة آثار إسرائيل ووصفها يعني جريمة حرب بحد ذاتها؟
0: نعم، يعني في واقع الأمر أن الآن أي فلسطيني، المحاكم الدولية أصبحت متاحة ليس فقط للرسمية الفلسطينية والجهات الرسمية بما فيها وعلى رأسها وزارة الخارجية باعتبارها التي تدير هذا الملف، ولكن أي مؤسسة وطنية فلسطينية أهلية تستطيع أن تقدم، أي ضحية يستطيع أن يقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية. وبالمناسبة المحكمة الجنائية الدولية هي فتحت التحقيق وهي الآن تحقق في كل هذه الجرائم. الآن مرحلة التحقيق بمعنى أن الفريق القانوني الدولي التابع للمحكمة وليس تابع لأي مؤسسة هو الذي يقوم في التحقيق في الجرائم. ما هو مطلوب اليوم من المحكمة الجنائية الدولية هو الذهاب إلى خطوة أكثر جرأة باتجاه فرض وجلب مذكرات اعتقال لمجرمين آخرين، أحدهم وأحد اثنان منهما ما زال يتغولان على القدس ويقتحمون القدس بشكل

0: اليوم هم ومجموعة من مجرميهم وميليشياتهم، إن كان بن غفير وسموتريتش وغيرهم من هؤلاء الذين يعززون منظومة الاستعمار في الأرض الفلسطينية المحتلة. نعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية عليها واجب بأن تصدر أوامر اعتقال ضد أولئك المجرمين الذين يرتكبون جرائم حرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني. إن كان من الحكومة وما يصدر منها كل هذه القرارات، سلطة أسعار، جرائم ضد الأسرى، إعدام الأسرى، استيطان وضم، كل هذه القضايا هي عنوان، هي عبارة عن أعراض لعنوان كبير هو الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وأدواته التي يستخدمها بالمستوطنين، بجيشه، بمسؤوليه، بقوانينه، بكنيسته. كل هذه منظومة إجرام يجب أن تعاقب.
1: بهذا الملف نكون وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية من أحداث اليوم. دمتم بأمان الله.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين إليكم أحوال الطرق. البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج، للداخل سالك، بوابة عطار البلد سالكة، حاجز عين سينيا سالك، الجلزون سالك، عيون الحرمية سالكة، مدخل سنجل سالك، بوابة ترمسعية سالكة، سلواد يبرود سالكة، عبود سالك، المهلل سالك، دوار مخماس.

0: سالك كفر عقب أزمة، هولندي أزمة، جبع أزمة وتفتيش للخارج، زعيم أزمة باتجاه الجنوب، حناتا حزمة أزمة باتجاه الشمال، العيزرية أزمة باتجاه الشمال، الطيبة سالكة مداخل ومخارج، أريحة سالكة. ننتقل إلى محافظات الجنوب. حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، حاجز النشاش كثافة سير للخارج، دوارة قوع سالك، بني نعيم سالك، كرمة سالك، المنشية سالكة، ترقومية المصانع سالكة، زيف سالكة، فرش الهواء سالك، راس الجورة مغلقة، مرح رباح سالك، الفحص سالكة، دورة مغلقة، النبي يونس مغلقة، سعير مغلقة، الفوار مغلقة، العروب العجوري مغلقة. أما محافظات الشمال، مدخل سلفيد الشمالي سالك، برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، زعتر سالكة، قراوة سالكة، حوار سالكة، دوار الطنيب سالكة، تحت جسر أودلة سالك، مفترق جيت سالك، متسمى بطريق يتسار سالكة، عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك، عورتة سالك، مدخل بورين سالك، دير شرف سالك، المربعة سالك، سرة سالك، سيلة الظهر سالكة، والفندق سالك، طريق البذان سالك، تفتيش على حاجز 17 بالاتجاهين، وعين شبلي أزمة باتجاه أريحة. هذا آخر تحديث حتى هذه اللحظة، وطبعا أحوال الطرق متغيرة في كل دقيقة. نتمنى لكم طريق السلامة. من صوت فلسطين، في أمان الله.
1: صوت فلسطين يتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة. سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

هنا صوت فلسطين. أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي، لموجز لأهم وآخر الأخبار تقرأه شادن الرمالي. استشهاد 5 مواطنين بقصف الاحتلال قرب مشفى شهداء الأقصى ومنطقة كراج رفح وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة. إصابة شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في بيت أولى بالخليل. قوات الاحتلال تعتقل شابين وتستولي على مركبتهما قبل نقلهما إلى داخل مستوطنة عطاروت الجاثمة على أراضي المواطنين في قرية أم صفا شمال رمضان. جرفات الاحتلال تقتلع أشجار الزيتون وتجري عمليات تجريف في محيط جدار الفصل العنصري المقام شرق بلدة عزون شرق قلقيلية، وعصابات المستوطنين تقتلع نحو 150 شجرة من أراضي المواطنين في بلدة ياسوف شرق سلفيت. قوات الاحتلال تخطر بوقف العمل والبناء في 10 منازل بينها مأهولة في بلدة بتير غرب بيت لحم. محافظة القدس تعتبر مصادقة الاحتلال على مخطط استيطاني جديد لإقامة متحف للجيش ومكتب تجنيد ومقر لوزارة الجيش على أنقاض مجمع وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح تصعيدا خطيرا وخرقا فاضحا للقانون الدولي وانتهاكا صارخا لحصنات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تؤكد استمرار انتشار مرض سكابيوس بين أسرى سجن عنفر وسط إهمال طبي متعمد. المدير التنفيذي للمؤتمر الثامن لحركة فتح يؤكد أن عمليات تجميع الأصوات في انتخابات المجلس الثوري لحركة فتح ما تزال مستمرة حتى الآن وبأنها ستعلن عقب الانتهاء منها خلال اليوم أو غدا. هارتس الإسرائيلية تنقل عن مصادر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر اعتقال سرية بحق 5 مسؤولين إسرائيليين بينهم عسكريان. طيران والاحتلال يقصف مركبة في بلدة الزرارية جنوبي لبنان والجيش يحذر سكان 4 بلدات وقرى جنوبي لبنان بإخلاء المنازل والابتعاد مسافة 1000 متر إلى منطقة مفتوحة. يدعوت أحرانوت تنقل عن مسؤولين إسرائيليين أن الجيش في أعلى درجات الجاهزية لاستئناف القتال ضد إيران. وفي حالة الطقس ارتفاع ملموس على درجات الحرارة اليوم وغدا يطرأ انخفاض عليها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
1: إذاعة لبنان.

0: جلال الدين الرومي. فيلسوف الحب والعشق الإلهي. ليس نبياً لكن لديه كتاباً. بهذه الكلمات مدح ملا شامي، وهو آخر شاعر كلاسيكي كبير في إيران، مولانا جلال الدين الرومي، المولوي، إمام الدين، عماد الشريعة، سلطان العارفين، الشاعر المتصوف، زعيم المولوية. هذه الألقاب وغيرها حصدها أحد أهم مشاهير الصوفية الذين سلكوا طريق محي الدين ابن عربي لما له من سعة في المعرفة والعلم والدين والقانون والتصوف والعرفان.
1: آه يا قلبي المتيم، نحو المعشوق طريق يأتي من الروح. آه أيها التائه، هناك طريق خفي لكن يمكن رؤيته. هل امحت الجهات الست؟ لا تحزن، في صميم وجودك ثمة طريق إلى المعشوق.
0: لم يكن جلال الدين مجرد شاعر صوفي، بل كان أيضا مفكرا عميقا وفيلسوفا، صاغ عبر شعره وتعاليمه نظرية فلسفية روحية متكاملة تقوم على رؤية صوفية عميقة للكون والوجود والإنسان. أبرز ملامح نظريته الفلسفية الوحدة الوجودية، إذ تأثر بمفهوم وحدة الوجود وإن لم يصغها بطريقة ابن عربي. هو يرى أن كل شيء في الكون يعكس نور الله، وأن الوجود برمته مظاهر لتجليات الحق. كما تناول مفاهيم عميقة كالكسب والعلة والمعلول والألم كطريق للمعرفة. وله أيضا نظرية الحب والعشق الإلهي المحور الأساسي لهذه الحلقة، كما يعتبر الرومي الموت ولادة جديدة وليس نهاية، إنه برأيه تحول إلى حالة أرقى من الوجود. خلص الرومي الفلسفة من عذاب العقل وقسوته، وأبحر في الدنيا مخاطبا الكائنات بقلبه وشغفه. ولد جلال الدين البلخي المعروف أكثر بمولوي أو مولانا أو الرومي في بلخ أفغانستان الحالية، وفي مصادر أخرى يقال إنه ولد في واخش طاجكستان الحالية. ولد عام 604 للهجرة الموافق لعام 1207 للميلاد. يمكن القول إن مولانا نشأ منذ طفولته في بيئة مليئة بالروحانية والمعرفة، وتأثر بشكل كبير وعميق بوالده بهاء الدين ولد الذي كان عالما صوفيا وعارفا كبيرا. للغوص في حياة وفكر وفلسفة المولوي، التقينا رئيس قسم اللغة الفارسية وأدابها في كلية الأداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية الدكتور حسن حيدر، وسألناه عن نشأة جلال الدين وبمن تأثر.
2: هذه الشخصية التي تأسست وفقدت فيما يلي فيما بعد والدها، وأيضا تم لقاءات أخرى له وتدريسه بعد وفاة والده، وتلقى تدريسه وتعليمه على يد برهان الدين محقق، والذي كان له أثر كبير أيضا بعد وفاة والده في تنمية هذه العلوم الدينية والعرفانية. في العمر 13 التقى بالعطار النيشابوري، وهذا العطار النيشابوري هو معروف وصاحب كتاب مقامات الطيور أو منطق الطير للعطار، وهو من كبار العرفاء والعرفانيين في إيران في ذلك الزمان، والذي أبدأ إعجابا شديدا وكبيرا، وتنبأ لجلال الدين الرومي بمستقبل باهر في هذا الإطار. انتقل وتنقل في أماكن مختلفة حتى عمر 38 عاما، وبدأ بكتابة هذا الشعر كان أحد أصدقائه وهو حسام الدين كان يقول له أن وكانوا في الحمام العمومي كانوا يتحدثون ويقول أشعار فقال له فشجعه على كتابة هذه الأشعار هذه في السوق وفي الأسواق كان يتحدث إلى الناس فطلب منه أن يجمع له هذه الأشعار فجمعها وأصبح الكتاب المثنوي المعنوي الذي هو مشكل من 6 مجلدات من 26,000 بيت كان اسمه في السابق حسامي ناما وبالتالي انتقل اسمه إلى مثنوي معنوي نظرا للقالب الشعري
0: التصوف والزهد والعرفان مفاهيم متقاربة في الإسلام لكنها تختلف في نطاقها وتفاصيلها التصوف هو منهج روحي يهدف إلى تزكية النفس والتقرب إلى الله من خلال العبادة والرياضات الروحية الزهد هو ترك الدنيا والرغبة فيها والانقطاع إلى العبادة والذكر أما العرفان فهو مرتبة أعلى في التصوف تشير إلى المعرفة القلبية بالله وتجلي الحقائق الإلهية في قلب العارف ولابد من الإشارة إلى أنه هناك عدة طرق في الصوفية منها الجشتية والقادرية النقشبندية والقلندية لكن العرفاء اختلفوا في عدد الأحوال والمقامات السؤال لماذا؟ والجواب أن أغلب العرفاء كانوا لا يفرقون بين المقام والحال وبالتالي كان عدد الأحوال والمقامات يختلف من عارف لآخر واعتبر أبو نصر السراج الطوسي صاحب كتاب اللمع في التصوف أن المقامات 7 وهي التوبة، الورع، الزهد، الفقر، الصبر، التوكل والرضا وأما الأحوال برأيه فهي 10 يعدها أبوابا للسلوك إلى الحق وهي المراقبة، القرب، المحبة، الخوف، الرجاء، الشوق، الأنس الاطمئنان، المشاهدة واليقين

ويجدر التنويه إلى أن العرفاء قد استخرجوا عبارة المقام من الآيات الشريفة، بالأخص قوله تعالى: وما منا إلا له مقام معلوم، وعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.

0: اللقاء بشمس التبريزي هو نقطة تحول في حياة وفكر جلال الدين الرومي، وفي رحلة البحث عنه فيما بعد في دمشق وبغداد وتبريز وقونيا. وسواء كانت شخصية شمس التبريزي حقيقية، والمرجح أنها كذلك، أو مجازية أو رمزية، كأن يكون تخيلها أو تراءت له أو اخترعها، فإن نتائجها أحدثت تحولا روحيا وفكريا عميقا في مولانا. فالبحث عن شمس كان في جزء منه روحيا ورمزيا، أي أن الرومي كان يسعى لاستعادة الحضور الروحي لشمس أكثر من مجرد شخصه. ماذا يخبرنا الدكتور حيدر عن هذا اللقاء التاريخي الروحاني النوراني؟
1: لقاؤه بشمس الحقيقي أو المجازي أيضا كان له تأثير في هذا الإطار، وبنى هذه الشخصية الكبيرة الأساسية. هو هاجر بعد هجوم المغول إلى وبداية الهجوم المغولي عندما سقطت نيشابور ومناطق خراسان شرق إيران سنة 618 للهجرة، وبالتالي ذهب أيضا إلى مناطق كثيرة، قام بجولات في المدن والحواضر الإسلامية في ذلك الزمان، وهذا ما شكل وكان هذه ثقافة عند العرفاء أن يجولوا في المدن والحواضر الإسلامية ليتعلموا وليعلموا في هذا الإطار.

0: من هو شمس التبريزي الذي أيضا هناك ديوان شعر لمولانا باسم ديوان شمس؟ هل كان شمس حقيقي أو مجازي؟ اختلفت الآراء واختلفت الدراسات وتنوعت النظرة إلى هذا الموضوع. من شكك بوجوده ومن أثبت وجوده؟ من قال أننا لم نراه وهو من سنة خيال مولانا أو جلال الدين الرومي وذهب ليبحث عنه في أقاصي الأرض؟ 7 سنوات كان يجول ويبحث عنه باعتبار أن الرمزية يعني في الأدب الفارسي. هل كان شمس هو صنيعة مخيلة جلال الدين الرومي باعتباره أن كان يضعه هدفا ورمزا وكان يريد أن يقول أني أريد الوصول إلى الله والتحرك نحو الله؟ ربما لم يفهموا عليه ما كان يريد أن يقوله فشخصنا هذا الموضوع ليبرر هذا الشوق وهذا الاندفاع وهذا الحب وهذه الحرقة. فقال أنا أبحث عن هذا الشخص، وربما كان شخصا حقيقيا عالما، لأننا في العرفان والتصوف وبشكل أساسي هناك علاقة بين المريد والمراد، بين الأستاذ وتلميذه، المرشد وهو هدهد. الهدهد هو الرمز في الأدب العرفاني الذي يقود هذه القافلة.
1: رسالة السلام والصداقة عند جلال الدين الرومي هي من أعظم ما خلفه للعالم، وقد تجلت في شعره وتعاليمه الصوفية ومواقفه من الإنسان بغض النظر عن دينه وأصله ولغته. جوهر رسالة الرومي أن السلام يبدأ من الداخل، فهو يرى أن السلام الحقيقي لا يكون بين الأمم فحسب، بل يبدأ من سلام الإنسان مع نفسه ومن صفاء القلب. فمن لم يطهر قلبه من الكبر والأنانية والحقد فلن يستطيع أن يكون رسول سلام، والدين عنده هو العشق ومعبده هو القلب.
2: أيها السائر في درب العشق، أيها السائر في درب العشق، قف. هذا الطريق لا يسلك بالعقل ولا يعبر بالحذر، هنا تخلع النعال ويحترق القلب كما الشمعة، فالعشق نار لا يطفئها ماء الحكمة.
1: الحب أو العشق هو المحور الأساسي والعمود الفقري لجميع أعمال مولانا جلال الدين. كان يؤمن بأن الكون كله يدور حول محور الحب، وفي نظره الحب ليس مجرد شعور إنساني، بل هو قوة كونية وإلهية تربط كل شيء ببعضه البعض وتقوده نحو الكمال. في رؤية مولانا هناك أنواع في الحب وأيضا أبعاد مختلفة، فهو يتحدث عن الحب الأرضي كجسر نحو الحب الإلهي، وهناك الحب الإلهي وهو المحرك الأساسي للروح البشرية، وأيضا هناك حب النبي والأولياء الذين بهم يقترب المرء من الله. ماذا يقول الدكتور حيدر عن فكرة العشق في آثار الرومي؟
0: العشق في أعمال جلال الدين الرومي هو المحور الأساس لجميع أعمال جلال الدين الرومي. كان يؤمن بأن الكون كله يدور حول محور العشق، هو عبارة عن موضوع أن إذا أحببت شيئا فإنما حبك سيموت مع موته، كما نحب الوردة، كما يحب الطائر والبلبل الوردة عند الصباح، عندما تذبل وتموت لن يغرد لها البلبل لأنها زائلة. أن العاشق هو للمعشوق محتاج، الله يحب هذا العبد واختاره، وبالتالي عبر هذا الموضوع أن الله اصطفاه ليكون في خدمته واصطفاه ليكون على دربه، وبالتالي له أهمية كبيرة في موضوع العرفان والتصوف.
1: الصور المجازية في شعر الرومي تحمل في طياتها أبعاداً تتخطى مجال الرؤية وأعماقاً تخرق الطبقات 7 للنفس البشرية وتسمو في طريقها إلى الله عبر سماوات سبع. كل عناصر الكون والطبيعة لها رمزية لدى الرومي مستمدة من القرآن الكريم. فالشمس نور ذات الله، لذا سمى نفسه رسول الشمس، واستخدم رمزية الماء على مستويات مختلفة، فصوت الماء للعطاش كالرباب، وهو أيضا ماء الحياة. ويرى الرومي توزع ماء العقل الكلي في قنوات مختلفة في الإنسان بوصفه ماء إلهيا ينساب في بستان. أما الحدائق عند جلال الدين فمستوحاة من جنات تجري من تحتها الأنهار، وهو يحلم بحديقة ليست السماء سوى ورقة منها. ولنا أن نتخيل أن كل مخلوق أو شيء على الأرض كان منبعا يتفكر فيه الرومي ويسرح في تفاصيله، يتأمل كنهه ليعود ويترجم أسرار هذه الرحلة التأملية بأشعار تقرب المخلوق من الخالق والمريد من المراد. الدكتور حسن حيدر يشرح لنا الإبداع في الصور المجازية في شعر الرومي.
0: يعني بشكل عام الصور المجازية في شعر جلال الدين الرومي والدمج الحسي وتجسيد المفاهيم المجردة، يعني يحول مولانا مفاهيم مثل الحب، الروح، العقل، النفس إلى أشياء، إلى كائنات أو ظواهر طبيعية ملموسة. فمثلا يعني يشبه الحب البحر، الشمس، النار، أو بالكثير من الأمور والعوالم الموازية التي من خلالها يتم استخدام هذه الصور، ونبني عوالم خيالية يعني تدفع القارئ للتأمل. كل حكاية وقصة في المثنوي المعنوي هي بحد ذاتها صورة مجازية كبيرة تتخللها صور أصغر وصور أصغر، وهذا تأثير يؤثر على المتلقي بشكل عام. وتعدد والدينامية الموجودة والتعدد الطبقات والصور يعني تخاطب الناس كما ذكرنا كلنا على قدر عقولها. وبالتالي من أجمل هذه برأيي الشخصي أنا على كقارئ إن هو البحر والقطرة، هذه الصورة ترمز إلى وحدة الوجود وعلاقة الجزء بالكل. وهناك قصة جميلة جدا جدا جدا في مثنوي معنوي تتحدث عن هذا الموضوع، عن مسابقة كانت في أحد، هي قصة خيالية يريد إيصال مفهوم منها، قصة عن مسابقة كانت لي بين الروم والصينيين في الفنون. الروم كانوا معروفين بالنحت والصينيين كانوا معروفين بالألوان، وبالتالي قال من يجسد يأخذ جائزة، من يعطيني رسما أفضل. فأخذ الصينيون طلبوا الألوان من الملك وأخذوا منزلين مقابلين لبعضهما البعض، فوضعوا ستار بين الاثنين. الصينيين بدأوا رسم بكافة الألوان وخلطوا الألوان بشكل مذهل ورائع وأنهوا، بينما الروم طلبوا منهم حجار لصقل الجدران فقط، فصقلوا هذه الجدران حتى أصبحت كالمرايا. عندما أزالوا الستار ليعرفوا من هو الفائز، انعكس نور وألوان المنزل الذي لونه الصينيون على الجدار الذي صقله الروم، فكان أجمل وأروع. وهذا بالتالي هو صقل القلب عند الرومي، أن تصفي قلبك ينعكس النور الإلهي عليه وبالتالي تصبح إلهيا.
1: التطهير في فكر الرومي يرمز إليه بالقصب المجوف والمحروق ليصبح نايا عذب الألحان.
0: بداية كتاب المثنوي المعنوي يقول بشنو زني شو حكايت ميكنت، أزغم هجران شكايت ميكن. حدثني عن الناي، بشنو زني شو حكايت ميكنت، اسمع لصوت الناي عندما تحكي لك. أن نعرف أن الناي إذا اطلعنا الناي وكانت خضراء يجب أن تجف، يجب أن يكون جوفها خاليا تماما. ويقومون بهذا الموضوع كيف؟ عادة ما يقومون بإحراقها، عملية الحرق والكي التي تحدث داخل القصبة قصب، وإفراغها يتم بالإحراق لإزالة كافة الشوائب والعوالق. وبالتالي كلما أفرغنا القصبة والناي من الشوائب في الداخل كانت انسيابية الهواء أكبر، وكان عندما نعزف فيها ويدخل هذا الهواء يدخل فيها يصبح صوتها أعذب وأرق وأحن، ونحن نجد أن يكون عزف الناي مرافقا لها وهذا ليس صدفة. فهذا النفس والهواء الذي يدخل في هذه الناي عند جلال الدين الرومي التي تطهر، يجب تطهير هذه الذات من الداخل لتستحق أن يكون فيها نفحات إلهية.
2: أنا لست سوى قصيدة تبحث عن صوت، ولست سوى ناي يشكو فراق الأصل. مزق دفاترك القديمة واسمع صوت الناي، فما تبحث عنه يبحث عنك.
1: لا شك أن تأثير جلال الدين الرومي في الأداب والثقافات العربية والفارسية والتركية والغربية ما زال مستمرا في الشعر والرواية والموسيقى والرقص، وأولا وقبل كل شيء في الفكر الإنساني الذي جعل من الحب الإلهي حبا عابرا للثقافات والأعراف والأديان ملتصقا بجوهر الإنسان. العميد الشاعر مجدي الحجار في قراءة لبعض ملامح التأثر بالرومي كما ظهرت لدى عدد من الشعراء العرب المعاصرين.
3: كان تأثير الرومي في الشعر العربي المعاصر كبيرا، حيث وجد الشعراء في رموز شعره وإنسانية فكره وفرادة سيرته الشخصية منابع متجددة للإلهام، وقد وظفوا رموزه الصوفية بما يخدم أغراضهم الشعرية حتى لو كانت بعيدة عن التصوف. ولعل الرمز الأبرز والمشترك بينهم هو الناي وأنينه المعبر عن حنينه الدائم للعودة إلى أصله في القصب. فعبد الوهاب البياتي مثلا، وهو من شعراء الواقعية الاشتراكية، وظف هذا الرمز في سياق سياسي ثوري، فكان نايه نايا سياسيا بعيدا عن العشق الإلهي. أما محمود درويش الذي لم يعرف عنه ميل ظاهر إلى الشعر الصوفي، فقد قال في قصيدة فانتازيا الناي: الناي خيط الروح، خيط من شعاع أو أبد أبد الصدى، والناي أن يئن أني راجع من حيث جئت. السطر الأول صوفي بامتياز، أما الثاني فوطني بوضوح. ناي محمود درويش لا يتوقف عن الأنين والحنين إلى أصله في قصب فلسطين. محمد علي شمس الدين من أكثر الشعراء الذين تأثروا بالشعر الصوفي وبشعر جلال الدين، لكن تأثره بعيد وغير ظاهر، فإذا بقصائده تسبح في فضاء صوفي تضيئه رموز الرومي كالنجوم في ليل المعنى، تغمرنا أشعتها ونعجز عن التقاط مواقعها، حيث يقول في قصيدة الناي: سأدخل في الناي كي تذكريني، وأترك جسمي على قصب النهر يمضي إليك، خذيني إذا جالت الريح فوق القبور. ناي محمد علي ناي عاطفي يطوق إلى لقاء الأم التي خطفها الموت. هذه نماذج سريعة لبعض أشكال التأثر برموز الرومي، والقائمة تطول.
1: رئيس قسم اللغة الفارسية وأدابها في الجامعة اللبنانية الدكتور حسن حيدر قدم أطروحة الدكتوراه في جامعة طهران تحت عنوان تجليات أشعار جلال الدين الرومي في أشعار ميخائيل نعيمة.
0: حضرت كافة كتب مجموعة كاملة لميخائيل نعيمة، وبدأنا نقرأ بها من 70 إلى مرداد وغيره وغيره وغيرها من الكتب، حتى وصلت إلى مقطع الغربة العظمى، وهي مقالة منشورة كانت لميخائيل نعيمة سابقا. قال: ماذا تعرفون عن أناس عاشوا في زمان غير زمانهم؟ ماذا تعرفون عن أبي العلاء المعري وجلال الدين الرومي؟ كان هذا هو المفتاح الأساسي للدخول في عملية البحث، أيضا قمنا بعملية تطابق زمني مع الأستاذ تميم داري الذي كان في كامبريدج وأستاذ في جامعة كامبريدج، تواصلت معه وكان أستاذي أيضا في الجامعة في طهران، وقمنا بعملية تطبيق مكاني وزماني، أنه في السنة التي كان يعيش فيها ميخائيل نعيمي في لندن أيضا نشرت والترجمات لمولوي في نيويورك، أيضا في نفس الوقت الذي كان يعيش فيه بنيويورك نشرت كتب وترجمة لمولوي، وبالتالي ذهبنا إلى موضوع من أنت يا نفس، وجدنا الرابط أن في موضوع وحدة الوجود هناك تكامل، في موضوع العقل الكلي والعقل الجزئي، ثنائية الروح والجسد، الحب الحقيقي والحب المجازي، كلها كانت موجودة لديه. وحتى قصيدة من أنت يا نفس في الفارسي تكيهستي من أنت، وبالتالي كان له تأثير كبير، وتطابقت الكثير من المفاهيم التي استطاع ميخائيل نعيمة بسلاسة وبفكره الفلسفي إلى تحويلها وتسييلها إلى ما كتبه في أشعاره الفلسفية الرائعة.
1: ولفهم المكانة البارزة للرقص الدوراني في حياة مولانا جلال الدين يكفي المضي مع الديوان وتأمل الأشعار المقفاة بكلمة باكوفتا، أي طرق القدم في الرقص، أو سماع، والانتباه إلى كلمات القافية المرتبطة بالسماع والتي تشير إلى حركة الرقص. ويرى الرومي معشوقه يطوف حول بيته حاملا معه ربابا ليعمل راقصا ومطربا وساقيا. غزليات الرومي هي دعوة إلى تجربة اللاوعي في الحب. هذا الرقص هو تجل لشوق العارف أمام جمال الحق، وفيضان للحب من الصدر، ووسيلة للتحليق من قفص الجسد إلى الأعلى نحو الوصال الإلهي. المتخصص في الشؤون الثقافية والفنية الأستاذ محمد باقر كركي يشرح لنا رمزية ودلالة الرقصة أو الفتلة المولوية.
4: يعني هذا الأسود هن بيلبسوا هذا الجلباب، هذا الجلباب اللي لما يبرموا بيصير مو منفرج من تحت، فبصير يبرم مثل الناقوس مثل الجرس بيصير شكله، وبيلبسوا فوقه الخرقة أو الجبة اللي هي هذا الشيء الأسود. هيدي الجبة ليش لأنه أسود؟ لأنه هي دلالة على الجسد. ليش هو لابس أبيض؟ من جوه دلالة على أصله السماوي، أصله المعنوي.
2: المعشوق يشع كالشمس والعشاق يدورون حوله كالذرات، وعندما يهب نسيم ربيع العشق يبدأ كل غصن رطيب الرقص.
1: ماذا بقي من السماع ومن التكاية أو التكية المولوية حتى عصرنا هذا؟ الجواب مع الأستاذ كركي.
4: بقونيا مثلا هو البيت المولوي اللي هو أسسه جلال الدين الرومي مول أو مولانا كما هو معروف، لا يزال يعني يقومون بالطقس كما كان. بمصر على بآخر الزمن المملوكي أيضا وصل المولويين على مصر، ولديهم تكية معروفة جدا وهي جزء من التراث المصري، ومهتمين بهذه التكية. بإيران في اهتمام كثير كبير، لأنه ما ننسى أنه باليونسكو صحيح أنه مولانا جلال الدين اعتبروه كونه مدفون بقونيا اعتبروه أنه هو تركي، لكن هو كتب بالفارسية، عاش بالفارسية، وأساسا من منطقة ما كانت منطقة مسكرة على بعضها. مثلا بلبنان التكية المولوية اللي موجودة بطرابلس والتي يبدو أنها رممت، في اهتمام فيها حتى من الدولة التركية.
1: إذا كانت الفلسفة محاولة لمواجهة الأسئلة الهامة والحقائق الكبرى ومحاولة لتفسير الوجود، فإن الشعر هو تجسيد لشطحات العقل، لخطرات الحكمة، لذهب الوقت ولبرق المشاعر. وقد وصف أرسطو الشاعر بالأقدر على إدراك أسرار القلب الإنساني قائلا إنه ذلك الفارس المتمرس بخبرته وطاقاته التي يحارب فيها القبح بالجمال والشر بالخير والجهل بالمعرفة والباطل بالحق والجفاف بالمطر، فلا يشهر سيفه إلا في الظلمة وهو على صهوة فرسه ليكتشف غابات الخوف ووديان الجن في رحلة خطافه إلى ما وراء المجهول. ويقول سيغموند فرويد: لم أكتب عن فكرة إلا وسبقني إليها شاعر. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن الشعراء هم ورثة الأنبياء لجهة الوحي، وهم سابقو العلماء في ليل المعنى الأبدي، لأنهم يتوغلون عميقا في الروح لسبر أغوارها، حيث لم يصل شعاع قبلهم إلى داخل كل جرم صغير ليضيء على العالم الأكبر المطوي فينا. مولانا جلال الدين الرومي كثف وجمع وخزن وأفاض النور الإلهي في قطرة قائلا: أنت لست قطرة في بحر، أنت بحر في قطرة. في الختام، كل الشكر لضيوف هذه الحلقة، والشكر موصول لمدير إذاعة لبنان السابق الأستاذ محمد إبراهيم لإلقائه بعضا من أشعار الرومي، كما نشكر الزميل بلال طراف الذي أجرى المونتاج للمقابلات الإذاعية، والشكر الأكبر للمستمعين الكرام على امتداد الوطن العربي. قدمنا لكم من إذاعة لبنان بالتعاون مع الأسبو والكوبيام ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون مولانا جلال الدين الرومي. إعداد وتقديم غادة جمعة، إخراج توني موراني.
5: العودة، نعم سنعود، فعبر الحدود

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 4 مساء في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: أسعد الله مساكم بكل الخير مستمعينا الكرام، إليكم نشرة مفصلة لأهم أنباء الساعة، والبداية مع العناوين. استشهاد 5 مواطنين بقصف الاحتلال على خان يونس ودير البلح. إصابة شاب برصاص المستوطنين في بيتا جنوب نابلس. محافظة القدس تعتبر تحويل مقر الأونروا بالشيخ جراح إلى منشآت عسكرية إسرائيلية خرقا فاضحا للقانون الدولي. نتائج انتخابات المؤتمر الثامن لحركة فتح تعلن اليوم أو غدا. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون بقصف الاحتلال لتكية خيرية قرب مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وفي وقت سابق اليوم استشهد مواطنان وأصيب 4 آخرون بقصف الاحتلال منطقة كرج رفح وسط خان يونس جنوبية قطاع غزة. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 72,763 شهيدا و 172,664 جريحا. أكد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى في غزة الدكتور خليل الدكران انتشار الأمراض الجلدية والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي بين المواطنين نتيجة الاكتظاظ الكبير في أماكن النزوح وانعدام مقومات النظافة.
1: تصل أعداد من الإصابات الخطيرة، وبسبب عدم وجود أدوية ومستلزمات طبية كافية وعدم وجود معدات بما يخص إجراء بعض العمليات المعقدة، يعني من بين هؤلاء المصابين عدد بفارق الحياة، كذلك انتشار الأمراض بشكل كبير جدا في قطاع غزة، وخاصة أن البيئة خصبة لانتشار الأمراض والأول بسبب انتشار الحشرات والجرذان بشكل كبير جدا، لأن المواطنين معظمهم يعيشون على الركام وبين الركام الذي قام الاحتلال بتدمير منازل المواطنين، وبهذا يعني انتشرت الجرذان والفئران والحشرات بشكل كبير جدا، وبذلك تردد على مشافي قطاع غزة أعداد كبيرة من المرضى نتيجة تعرضهم للأمراض الجلدية وأمراض الجهاز الهضمي والتنفسي، وهذا يزيد على كاهل العمل في داخل مشافي قطاع غزة.
0: نشد مدير الإغاثة الطبية في شمال غزة محمد أبو عفش المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال من أجل السماح بإدخال المعدات الطبية، وأشار أبو عفش لأن عددا كبيرة من المرضى بحاجة ماسة إلى تشخيصات طبية دقيقة.
2: يجب الضغط على الاحتلال على إدخال وتطوير هذه المستشفيات حتى تستطيع أن تستوعب كل سواء المرضى أو الجرحى أو التشخيصات الجديدة. يعني هناك مرضى يحتاجون إلى تشخيصات، يحتاجون إلى أشعة، يحتاجون إلى مختبرات. طبعا جزء كبير من هذه المختبرات توقفت نتيجة تحتاج إلى صيانة وتحتاج إلى أجهزة جديدة نتيجة عدم صيانة هذه الأجهزة.
0: في الضفة أصيب شاب برصاص عصابات المستوطنين في منطقة بئر صالح جنوب شرق بلدة بيتا بنابلس. وفي الخليل أصيب شاب ظهر اليوم بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في بيت أولى. أما في بيت لحمة فقد أخطرت قوات الاحتلال بوقف العمل والبناء في 10 منازل بينها مأهولة في بلدة بتير. إلى ذلك أصيب 5 مواطنين صباح اليوم جراء اعتداء نفذه مستوطنون في قرية مراحربة، فيما سرق المستوطنون عددا من الهواتف الخلوية وحطموا أخرى. في جنين أصيب سائق مركبة عمومية بجروح متوسطة، وتضررت مركبته إثر اعتداء عصابات المستوطنين عليه عند مدخل بلدة يعبد. في رام الله اعتقلت قوات الاحتلال شابين واستولت على مركبتهما قبل نقلهما إلى داخل مستوطنة عطاروت الجاثمة على أراضي المواطنين في قرية أم صفة. إلى ذلك اقتحمت عصابات المستوطنين مدخل قرية سنجل وأدت طقوسا تلمودية بحراسة مشددة من قوات الاحتلال. في سلفيت قطع مستوطنون اليوم 150 شجرة مثمرة في أراضي قرية يسوف. وفي قلقيل اقتلعت جرافات الاحتلال نحو 150 شجرة مثمرة، فيما تجري عمليات تجريف في محيط جدار الفصل العنصري المقام شرق بلدة عزون. اعتبرت محافظة القدس مصادقة سلطات الاحتلال على مخطط استيطاني جديد لإقامة متحف للجيش ومكتب تجنيد ومقر لوزارة الجيش على أنقاض الأنورة في حي الشيخ جراح تصعيدا خطيرا وخرقا فاضحا للقانون الدولي وانتهاكا صارخا حصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة. وأكدت المحافظة في بيان أن المشروع الاستيطاني الجديد يأتي بعد أن أقدمت سلطات الاحتلال في كانون الثاني الماضي على هدم مجمع الأنوروا بإشراف مباشر من بن غفير قبل أن تعلق أمر استيلاء لصالح ما يسمى

0: سلطة أراضي إسرائيل، رغم أن المجمع تابع للأمم المتحدة ويتمتع بحصانة قانونية تحول دون إخضاعه لأي إجراءات تنفيذية أو إدارية أو قضائية أو تشريعية. في ملف الأسرى، كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بعد زيارة محاميها عن عدد من الحالات المرضية المصابة بمرض سكابيوس لأسرى يقبعون في سجن عوفر، من بينهم الأسير أسيد معروف من بلدة صفا وعطاء البرغوثي من بلدة بيت ريمة والأسير رجب شراكة من مخيم دير عمار وفارس مرة من بلدة بيدقو شمال القدس، إضافة إلى الأسير محمود شراكة من مخيم الجلزون الذي يعاني من وجود دمامل في جسده دون تقديم العلاج اللازم لهم. قال المدير التنفيذي للمؤتمر الثامن لحركة فتح منير سلامة إن عمليات فرز الأصوات لانتخابات المجلس الثوري لحركة فتح ما تزال مستمرة حتى الآن، وبأنها ستعلن عقب الانتهاء منها. المزيد في تقرير عماد الرماوي.
1: بمشاركة نحو 2580 عضوا من كوادر حركة فتح، في تأكيد جديد على حيوية الأطر التنظيمية ومواصلة مسيرة البناء والتطوير التنظيمي والسياسي، اختتمت أعمال المؤتمر الثامن لحركة فتح. جلسات مكثفة ناقشت جملة من الملفات السياسية والتنظيمية المرتبطة بواقع الحركة وتحديات المرحلة الراهنة. هي محطة تنظيمية ووطنية أكدت التمسك بالنهج الديمقراطي وتعزيز وحدة الحركة وتجديد مؤسساتها القيادية. المؤتمر انعقد بشكل متزامن في مدينة رام الله وقطاع غزة ومصر ولبنان بمشاركة واسعة من كوادر الحركة، في مشهد عكس وحدة الصف الفتحوي وحرص الحركة على ضمان مشاركة أعضائها في مختلف أماكن وجودهم رغم الظروف والتحديات الاستثنائية. السيد الرئيس محمود عباس أدلى بصوته في انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري وأكد أهمية إنجاح العملية الديمقراطية بما يعكس وحدة الحركة وحرصها على تجديد مؤسساتها القيادية، وشدد على أن انعقاد انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري يجسد الالتزام الراسخ بتعزيز المسار الديمقراطي داخل الحركة.
2: الحمد لله، يعني كان هذا المؤتمر نجاحا جيدا لفلسطين ولفتح ولكل الشعب الفلسطيني، ونرجو الله أن نستكمل هذه المسيرة الديمقراطية بعد ذلك في منظمة التحرير. قبلها كنا عملنا الحكم المحلي والشبيبة وغيرها، نحن ماشيين في المسار الديمقراطي إلى نهاية الشهر.
1: وبذلك تؤكد حركة فتح مجددا تمسكها بالخيار الديمقراطي باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار السياسي وتوحيد الصف الفلسطيني بما يخدم القضايا الوطنية ويعزز صمود شعبنا الفلسطيني في مواجهة التحديات المختلفة. عماد الرماوي، صوت فلسطين.
0: في لبنان، قصف طيران الاحتلال مركبة في بلدة الزرارية جنوبية لبنان. إلى ذلك حذر جيش الاحتلال سكان 4 بلدات وقرى جنوبية لبنان بإخلاء المنازل والابتعاد مسافة 1000 متر إلى منطقة مفتوحة. في لبنان، قصف طيران أو حذر تقرير لرؤساء جامعات إسرائيلية من تصاعد غير مسبوق في المقاطعة الأكاديمية واحتمالات الدخول في عزلة علمية تؤثر على مستقبل البحث والتكنولوجيا. وأشار التقرير إلى أن محاولات استبعاد تلك الجامعات من البحث العلمي بلغت 150% على رأسها برنامج هورايزن الأوروبي. استشهد 4 لبنانيين بينهم رئيس بلدية عترون السابق وعضو مجلسها الحالي جراء غارات للاحتلال على نقطة إسعاف في بلدة جنوبية لبنان ومنزل في بلدة تبنين اللبنانية. واتفق لبنان وإسرائيل الجمعة خلال جولة ثالثة من المباحثات في واشنطن على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما، وكان من المقرر أن ينتهي اليوم. نقلت صحيفة يديعوت أخرونوت عن مسؤولين إسرائيليين أن الجيش في أعلى درجات الجاهزية لاستئناف القتال ضد إيران، وقال المسؤولون إن تقديرات أن نسبة احتمال استئناف الحرب مع إيران وعدم استئنافها متساوية. إلى ذلك وصل وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران أمس سعيا إلى تسهيل المحادثات المتعثرة بين طهران وواشنطن رغم وقف هش لإطلاق النار. قتل 3 أشخاص على الأقل في محيط العاصمة الروسية موسكو جراء هجمات مكثفة بطائرات مسيرة، وذلك بعد أقل من أسبوع على انتهاء وقف إطلاق النار مع أوكرانيا. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت أكثر من 500 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية. أخيرا إلى حالة الطقس، يطرأ اليوم ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والله تعالى أعلى وأعلم. في هذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذه النشرة المفصلة قدمناها لكم من صوت فلسطين. شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

هي قدس السماء والرسالات والأنبياء، وهي قدس الموالي والحلم، قدس القصائد والأغاني، وقدس البكاء والرؤى والمعنى.

وأنا عائد من أسعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعائد

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت فلسطين يقدم برنامج فلسطين قضيتي، يتناول الدور العربي في دعم فلسطين. إعداد وتقديم براء عماد، هندسة إذاعية جواد سليم.
1: هنا دولة فلسطين وعاصمتها القدس الأبدية. أهلا بكم مستمعينا في هذه الحلقة الاستثنائية من برنامج فلسطين قضيتي بعنوان فلسطين في الدراما العربية ومسلسل أصحاب الأرض نموذجا. أصحاب الأرض لم يكن مجرد عمل عابر، بل فن صادق عكس ما يعانيه أبناء شعبنا من معاناة إنسانية لا تحتمل. حين يصلك الشعور من خلف الشاشة وحين ينجح الفنان في نقل المشهد كما هو، فهنا يكون الفن رسالة والفنان إنسانا.

0: قبل أي شيء. هذا العمل ضم نخبا من الفنانين إياد نصار، منى شلبي وغيرهم، اجتمعوا سويا وأبدعوا بأدائهم من خلال الشخصيات التي جسدوها ومن إخراج المبدع بيتر ميمي. اليوم مستمعينا نحاور الفنان المصري محمد جمال ويكون أقرب إلى جمهوره في فلسطين. أهلا بك معنا أستاذ محمد.
1: أهلا بحضرتك وأهلا بجمهور فلسطين العزيز على قلبي.
0: أهلا بك، نبارك لكم هذا النجاح الباهر في مسلسل أصحاب الأرض، إبداع وعظمة في عمل مصري رائع، وهذا ما تعودنا عليه من مصر الحبيبة. قدمت شخصية مستوطن في الحلقات الأولى من المسلسل، حدثنا أكثر عن دورك الذي جسدته، تفضل.
1: في البداية احنا بنبارك لنفسنا كلنا ان احنا قدرنا نوصل صوتنا للإعلام العالمي عموما والإعلام الغربي كمان بالذات، لان ده كان بالنسبة لنا حاجة صعبة قبل كده، ويمكن دي الشيء اللي مفرحنا ودي الرسالة اللي احنا كنا حابين نوصلها. بالنسبة لدوري، فدوري كان مستوطن من الجماعة اللي ما بيتسموش، واحنا ما بنحبش نذكر اسمهم في مصر ان هم ما بيتسموش فعلا. دور كان يعني مستوطن في مكان شعبي في الضفة. المستوطن ده يعني بيتعرض لكل فتيات الحي الشعبي سواء بالمضايقات او بافعال غير انسانية، مستغلا سلطة السلاح الموجودة معه، وان الاشخاص اللي امامه ابرياء ومدعين السلاح وسط الفلسطينيين طبعا. ويمكن هي كانت تركيبة صعبة عليا شوية ان انا اقدر امسك ما بين شخصيتي كانسان ان انا متعاطف مع اخواتنا طبعا الفلسطينيين، وشخصيتي كممثل اي بدون شخص من الجماعة اللي ما بيتسموش، فلازم تكون بلا رحمة.
0: نعم، وهذا ما كنت أود أن أسأل يعني عنه بالتحديد، هل كان هناك تخوف من تقديم هذه الشخصية؟
1: فعلا، ويعني يمكن من ردود الفعل، يعني أنا كنت عارف أن الناس كمان يعني مش هتتقبلني بعد المسلسل، ولكن فوجئت بترحيب شديد جدا كمان من الجمهور الفلسطيني وجمهور مصر وجمهور العربي كله. الناس حضرت الدور واني قدرت اوصل الرساله بشكل افضل، فيعني يمكن ده كان الشيء اللي فرحت شويه، ردود الفعل الجميله اللي استقبلتها بعد الدور.
0: استاذ محمد، ربما للحظه نسيت انك انت من قدمت هذا الدور وانت تشاهد، يعني حين شاهدت الحلقات التي مثلت فيها هذه الشخصيه، حدثنا بصراحه عن شعورك. هنا اتحدث كمشاهد.
1: حقيقة انا نفسي لما بشوف شكلي في المسلسل بتخض جدا، يمكن كنت عايز اقول للناس ان انا شكلي والله مش بالسوء للدرجه دي، يعني يمكن انا لو شخص مش هيتفرج على الشخصيه دي انا هكرهها، هتستفزني جدا، هبقى عايز اقوم اكسر التلفزيون وانا بتفرج عليها، اتعاطفها مع اخواتنا يمكن. وده اللي انا الحمد لله نجحت فيه شويه ان انا اقدر اوصله، لان انت بتمثل اشخاص مدعين الرحمه زي احنا بنمثل.
0: كيف استعديت نفسيا وشخصيا لهذا الدور؟
1: يعني يمكن متابعية الصراع العربي الإسرائيلي هي حاجة من قديم الأزل، من بداية تشكيلي أصلا، وبداية تشكيلنا كلنا كعرب ومصريين بالذات. القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ده حاجة أنت بتتابعها، فطبعا أنت بالنسبة لك عندك خلفية وعندك تغذية بصرية طول الوقت للموضوع، لأن أنت كل يوم بتصحى بتتابع الأخبار وبتتابع المشكلة وتعاطفك مع إخواتك، ومش يعني وبالذات بتشوف الجماعة دول وتشوفهم بيتكلموا إزاي وبتشوف طريقهم وأفعالهم. انت مستعد نفسيا للدور من زمان مش من دلوقتي بس، الدور ده كمان استفز هويتك كعربي.
0: نعم صحيح صحيح. ما اصعب مشهد قمت بتصويره يعني خلال تأدية هذه الشخصيه؟
1: اي مشهد بشوف فيه الجماعه دول بيبقوا حاملين السلاح واخواتنا مدفعين السلاح، فهو بيبقى احساس صعب جدا ان انت بتواجه محتل في ارضك هو ماسك سلاح وانت مش قادر تمسك السلاح قدامه.
0: يعني كما ذكرت تلقيت ردود أفعال جميلة من الجمهور والأصدقاء حول مشاركتك في أصحاب الأرض، يعني عديد من الرسائل وصلت إليك من خلال يعني صفحتك الشخصية عبر الفيسبوك، أهم كلمة أثرت فيك من ضمن هذه الرسائل أو التعليقات حتى؟
1: يعني من الحاجات اللي أثرت فيها هو كلام إخواتنا الفلسطينيين كمان بالذات، لأن هم ناس شايفين المحتل قدامهم، فإن حد يشوف المحتل قدامه ويشوفك قدمت صورة قريبة فعلا من صورة المحتل، فدي حاجة كانت بتسعدني جدا، عكس مثلا إحنا كمصريين مش شايفين المحتل أو ما بتعملش معاه أو مش شايفينه قدامه، فيعني الشهادة من شخص هو عايش مع المحتل وشايفه قدامه. ويمكن يعني الناس قالوا لنا يعني كان المسلسل بقى عموما لا ردة الفعل اللي كان جميلة في الفلسطين. ويمكن عارف ان هم شمتوا ان انا انضربت وموت، انا عارف دي، ولكن يعني هي حاجة بسطتني بصراحة.
0: يعني فرصة هامة حظيت بها ببداية مشوارك الفني بمشاركتك في مسلسل أصحاب الأرض، وسيبقى دورك عالقا في ذاكرة المشاهد. هل تتمنى في الأعمال القادمة أستاذ محمد أن تكون لك مشاركة أيضا في عمل فني يخص فلسطين؟
1: طبعا ده شرف، ويعني ده شرف وسام على صدري طول العمر، حاجة أفتخر بها أمام أولادي، ودخلتي مع حضرتك دي نفسها يعني حاجة بفتخر بها إن شاء الله أمام أولادي وأمام أحفادي، إن أنا راجل يعني قدرت أقدم في الفن رسالة، وقدرت أقدم رسالة جميلة الناس تحب الفنان يعني صاحب الرسالة.
0: ونحن نفتخر ونعتز بك، ولك محبة كبيرة في قلوب الفلسطينيين.
1: ربنا يخلي حضرتك يا رب، وأنا تشرفت جدا جدا جدا يعني بالمداخلة العظيمة.
0: ونحن أيضا، يعني الفن رسالة، اليوم أهمية حضور فلسطين وغزة في الأعمال الدرامية والفنية العربية بشكل عام والمصرية بشكل خاص، وبالتالي هي حاضرة في الأعمال المصرية.
1: طبعا هي حاضرة في قلوبنا أصلا قبل الأعمال المصرية وفلسطين، احنا وفلسطين واحد، احنا واحد بجد.
0: بالتأكيد
1: واحد.
0: نعم بكل تأكيد. نعم نحن أشقاء بكل تأكيد. طبعا. أستاذ محمد، نذهب إلى الكواليس التي لا يراها المشاهدون، كيف كانت أجواء التصوير بين فريق العمل؟
1: أجواء التصوير كانت مختلفة عن أي عمل فني، أي عمل فني ممكن تلاقي أجواء التصوير يغلب على طبع الدار الضحك الكلام ده، لا في العمل ده بالذات اللي واخد جملة زي اللي واخد بطولة كله فعلا عايز يوصل رسالة، فاهماني؟ يعني كله مركز ان انت تأدي دورك بشكل 100%، ما ينفعش 90%، ما ينفعش 99%، لازم 100%، لان انت بتوصل رسالة، مش عايز تبقى بس انت ممثل قوي او ممثل كويس، لا انت عايز توصل رسالة مهمة لقضية معينة، عايز توصلها للعالم كله بافضل شكل.
0: نعم كان هناك اخلاص وانتماء في العمل. نعم
1: دي حقيقة فعلا. نعم. جدا، ويمكن حتى اخواتنا المبصرين العظام المبصرين اللي كانوا موجودين كانوا ملاحظين ده علينا كمان كمبصرين بشكل
0: نعم
1: بشكل
0: الفنان مبصرين. كامل الباشا نعم
1: يعني اسطوره كبيره من اساطير الفن المبصريني، واحنا نعشقه عندنا في مصر.
0: نعم كل التقدير.
1: الفنان الجميل ادم بكري وناصر موجودين طبعا.
0: الجمهور كان متعطشا لمشاهدة المزيد من الحلقات لهذا المسلسل، وهذا ما لمسناه من خلال المنشورات والتعليقات عبر السوشيال ميديا. إلى كل زملائك في مسلسل أصحاب الأرض ولكل القائمين عليه، ما هي رسالتك لهم لهذه الفرصة والتجربة أيضا؟
1: لا وإحنا بالنسبة لنا للتجربة دي لازم تتكرر مرة واثنين وعشرة، يمكن لما كانت الحلقات عبارة عن 15 حلقة فقط، أنا عارف إن الجمهور العربي كله كان متعطش إنها تكون 30 حلقة ويبقى في منها أجزاء ثانية وثالثة ورابعة، ولكن هو يعني القائمين على العمل أرادوا توصيل الرسالة بأبلغ شكل وأوضح شكل ممكن، هي الرسالة مش بكثرها ولكن بمضمون.
0: وإلى كل من يستمع إلينا الآن وإلى جمهور مسلسل أصحاب الأرض في فلسطين، ماذا تحب أن تقول؟
1: بقول لهم يعني للشعب العربي والشعب الفلسطيني يعني احنا بنحبكم، واحنا اي حاجه بتفرحكم احنا داخلين فيها على طول، يعني احنا عايزين نفرحكم.
0: نعم
1: بس ويعني كل التحيات وكل الشكر ليهم طبعا.
0: نعم وكل التقدير لك. يعني أن نرى هكذا عملا بهذا الإبداع والتميز والنجاح فليس بغريب على مصر العظيمة التي تقدم العظمة حتى في أعمالها الفنية. تحية لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل ولكل القائمين ولكل الممثلين والفنانين ولكل الطاقم. شكرا لكم، وسعدنا جدا بهذا الحديث الشيق معك الفنان محمد جمال، كنت معنا من مصر الحبيبة، كل شكر لك.
1: شكرا جدا لحضرتك، وشكرا يعني للظروف الجميله اللي عرفتنا على الشعب الفلسطيني والصفات الجميله للشعب الفلسطيني بصراحه.
0: ونحن واحد، كل الحب والتقدير لكم. شكرا. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام حلقتنا من برنامج فلسطين قضيتي، والتي تناولت فلسطين في الدراما العربية ومسلسل أصحاب الأرض نموذجا. شكرا لزميلي جواد سليم الذي رافقني في الهندسة الإذاعية، وكنت معكم من الإعداد والتقديم أنا براء عماد. دمتم بكل الخير. وإلى اللقاء.

على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجز الخامسة. استشهاد 5 مواطنين بقصف الاحتلال قرب مستشفى شهداء الأقصى ومنطقة كراج الرفح وسط خان يونس جنوب قطاع غزة. إصابة شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في بيت أولى بالخليل. قوات الاحتلال تعتقل شابين وتستولي على مركبتهما قبل نقلهما إلى داخل مستوطنة عطروت الجاثمة على أراضي مواطنين في قرية أم صفا شمال رام الله. جرافات الاحتلال تقتلع أشجار زيتون وتجري عمليات تجريف بمحيط جدار الفصل العنصري المقام شرق عزون شرق قلقيلية، وعصابات المستوطنين تقتلع نحو 150 شجرة من أراضي المواطنين في بلدة يسوف شرق سلفيت. قوات الاحتلال تخطر بوقف العملي والبناء في 10 منازل بينها مأهولة في بتير غرب بيت رحمة. محافظة القدس تعتبر تحويل مقر الأونروا بالشيخ جراح إلى منشآت عسكرية إسرائيلية خرقا فاضحا

القانون الدولي. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تؤكد استمرار انتشار مرض سكابيوس بين أسرى سجن عوفر وسط إهمال طبي متعمد. المدير التنفيذي للمؤتمر الثامن لحركة فتح منير سلامي يؤكد أن عمليات تجميع الأصوات في انتخابات المؤتمر الثامن للحركة ما تزال مستمرة حتى الآن، وبأن النتائج ستعلن عقب الانتهاء منها خلال اليوم أو الغد. صحيفة هارتس العبرية تنقل عن مصادر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر اعتقال سرية بحق 5 مسؤولين إسرائيليين بينهم عسكريان. استشهاد وإصابة عدد من اللبنانيين جراء غارة من طيران الاحتلال استهدف بلدة الطير فلسيا جنوبا. ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال على لبنان منذ 2 آذار الماضي إلى 2988 شهيدا وإلى 9210 جرحى. جيش الاحتلال يحذر سكان 4 بلدات وقرى جنوب لبنان بإخلاء المنازل والابتعاد مسافة 1000 متر لمنطقة مفتوحة. صحيفة يدعوت أحرنو تنقل عن مسؤولين إسرائيليين أن الجيش في أعلى درجات الجاهزية لاستئناف القتال ضد إيران. وغدا الاثنين انخفاض على درجات الحرارة. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: جيتارة
1: جيتارة
0: تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: الماء يبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان
1: فاختار قوس العنفوان
0: قيطارتان.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: لأن الحكاية لم تنتهي بعد. عاشوا لحظات حفرت في ذاكرتهم حتى الموت، فلكل منهم قصة يروها لنا عبر أثير إذاعة صوت فلسطين من خلال قصص من العدوان. إعداد ريمان ريحان وتقديم شادي الباز.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قصص من العدوان. في غزة لا تكبر الطفولة كما ينبغي، ولا تروى الحكايات كما تحكى في بقية العالم. هناك يستيقظ الأطفال على أصوات القصف بدل أجراس المدارس، ويحملون الخوف بدل حقائبهم الصغيرة. مستمعينا الكرام، في حلقة اليوم نستمع إلى شهادة طفلة فلسطينية لم تتجاوز 15 من عمرها، لكنها عاشت من الوجع ما يفوق أعمارا طويلة. حكاية نزوح وخيام وفقد وحرمان وطفولة سرقت تحت النار.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم طفلة من فلسطين تحديدا غزة. أنا اليوم جاية أحكي باسمي وباسم شعبي وولاد شعبي اللي من بعد 7 أكتوبر انفتح علينا شلال دماء ليومكم هذا مش راضي يوقف. اللي تحملنا معاناة كبيرة من مجاعة لا خيام لا نزوح لا قتل أطفال لا قتل نساء لا قتل شيوخ. اللي متحملنا كل إشي مجاعة. لما أحكيكم مجاعة إيه؟ إنه أكلنا الأخضر واليابس أو بالأصح ما كانش فيه أخضر. يعني أكلنا علف في الحيوانات، أكلنا الأعشاب، كنا شجر ورق الشجر نطحن وناكله بس عشان نكمل يومنا. خيام اللي ما أوتناش لا من بد ولا من شوب. أطفالنا اللي كانوا يموتوا قدام عينينا. أولاد شعبك اللي نتروا أشلاء قدام عينك وانت مش قادر تعملي أي إشي.
1: كانت طفلة تحلم ككل الأطفال مدرسة، أصدقاء وبيت دافئ يحتفظ بذكرياتها الصغيرة. لكن الحرب حين تدخل البيوت لا تترك خلفها سوى الخوف والرحيل. رحلة نزوح بدأت من البيت ولم تنتهي عند الخيمة.
0: إحنا كنا عايشين حياة طبيعية زي أي ناس لعندنا أجى علينا 7 أكتوبر. كنا صحيين من النوم عادي نلبس أواعينا للمدرسة وكل واحد يشوف مشاغله وماما بتعملنا فطور. ما شفنا غير صواريخ من فوقنا تنزل. فتح ما كناش فاهمين شو إشي. فتح بابا على الأخبار ولقينا إنه الحرب قامت. صرت أنا أترجع بأهلي وبابا وأحكي لهم يلا إن شاء الله جيبوا سيارة وخلونا نطلع من البيت عشان بيتنا على الحدود. فكنت أترجى فيهم رجع يلا نلم أوعينا ونطلع بسرعة لأنه كنت خايفة يصير علينا إشي لأنه على حدود زي ما قلت لكم. وبالفعل جاب بابا هالسيارة وحملنا أغراضنا. سبحان الله كنت حاسة أني بودع بيتي وكنت زعلانة كتير أني هترك ذكرياتي. طلعنا على المدرسة اللي كانت مليانة ناس مليانة من كبار لصغار لشيوخ لكل إشي مليانة يعني. وكانش واحد ماخذ راحته ولا حريته. نقلنا من المدرسة جانا إخلاء. نقلنا من المدرسة على درسيدو. من درسيدو برضو أجانا إخلاء. رحنا على رفح برضو في رفح. رحنا من رفح للمواصي. استقرينا في المواصي كم من شهر تقريبا. وكان كنا يعني مش في الخيام مش قادرين من الشوب ومش قادرين من البرد وكانت مجاعة ومش قادرين نسند ظهرنا. يعني أنا طفلة عمري 15 سنة من حقي إني أقعد أتعلم زي أي طفل. ما كنتش قادرة أسند ظهري أكتب عشان أكمل حلمي. كنت أسأل وين العرب وين الناس وين الأمة الإسلامية ما تيجي تساعدنا. ليش الله تخلوا عنا؟
1: في غزة لا يصبح النزوح خبرا عابرا بل يتحول إلى عمر كامل من التعب. أطفال يحملون حقائب النزوح بدل دفاتر المدرسة وينامون على الأرض بينما تتكدس الأحلام في الزوايا الباردة. ورغم كل هذا كانت لا تزال تتعلق بأمل صغير اسمه الهدنة.
0: لكن الحمد لله عرفنا انه في هدنة. قعدنا ندعي يا رب تتم على خير وتمت وفرحنا فرحة ما نصفلكوش اياها. فرحنا انه خلاص هنرجع بيتنا اللي مش عارفين هو واقف ولا مقصوف ولا محروق. بس انه فرحانين انه هتخلص شلال الدماء هيوقف فترة. رجعنا عبيتنا لقيناه الحمد لله واقف. صح محلوي صح في أكم من حيطة من القديف واقعة صح مهدب بس الحمد لله يعني بضل مكانك مكان ما انت يعني تربيتي وكبرتي. على الأقل في حيطة تسند ظهرك عليها. ففرحنا كتير ورجعنا بس للأسف ما كملتش فرحتنا.
1: عادوا إلى بيتهم المهدد بالانهيار. لكن الإنسان أحيانا يكتفي بجدار يتكئ عليه كي يشعر أنه ما زال حيا. فرحة قصيرة جدا سرقتها غارة أخرى وحولت دفء العائلة إلى فاجعة لا تنسى. في لحظة واحدة تحولت الطفلة من أخت تضحك مع إخوتها إلى شاهدة على الغياب.
0: كنت في يوم ليلة قاعدة أنا وماما وبابا عند النار نعمل العشاء، وإخواني طبعا في الغرف ما حسيناش حالنا. طلعت مخلصة الهدنة، خلصت الهدنة فجأة، وصار اليهود يقصفوا يمين شمال قومنا. تحنا ما وعيتش على حالي غير وانا في المستشفى. صحيت في المستشفى بحكي انا ليش هنا، وين اهلي، وين اخواني. صرت اصرخ بشكل هستيري، وين امي، وين ابوي، وين، ليش انا هنا، بصرخ بشكل هستيري. فإلا بلاقي ماما بتصرخ في ممرات المستشفى كمان. قلت لها ماما تعالي انا هنا. اجتني ماما، قلت لها وين اخواني، وين بابا. قالت لي ابوك متصاوب واخوانك مش عارفه ايش عنهم. صرت انا وماما نصرخ وتعبانين مهلوكين ومصاوبين متصاوبين، بس قعدنا نلفلف على اخواني وندور عليهم مش لاقينهم. واذا بنكتشف انه راحوا من غير لا وداع ولا من غير ما نشوفهم نشم ريحتهم، راحوا سابونا الله يرحمهم. يا الله قديش زعلنا عليهم. تعبت نفسيا، زعلت ان اخواني كلهم راحوا مره واحده، ما ضلش عندي حد اتسلى معاه، كلهم راحوا من غير ما يضل لنا ذكرى او قطعه ملابس اشم ريحه اخوي فيها بتش، لانه بيتنا صار زي البسكوت. يعني احنا بعجوبه طلعنا انا وماما وبابا عايشين. كان فيش الحيطة مثلا، أقول هذه الحيطة يا الله كنت ألعب فيها أنا وأخوي، ما خلوليش أي ذكرى عليهم، كله قصفوه وهدموه.
1: الخيمة ليست بيتا، هي مجرد محاولة مؤقتة للنجاة. برد قاس وجوع وخوف وحياة بلا أدنى مقومات الأمان، حتى التعليم، ذلك الحلم البسيط الذي كان يبدو حقا طبيعيا لكل طفل صار أمنية بعيدة وسط الركام والدخان. ومع إصابة والدها كبرت المسؤولية فوق كتفي الطفلة التي لم تكمل عامها 15 بعد.
0: الحمد لله جينا على الخيمة، الخيمة اللي لا أوتنا من برد ولا من شوب ولا من حشرات، الفيران تطلع فوقينا. وكنت تعبانة وظهري تعب، بدي أسند يا الله، بدي أقعد أقرأ. وإحنا في هذا كنا فكرتها كمان في فوق التعليمي، فيش نقاط تعليمية، فيش حاجة، يعني فيش مدارس نقرأ فيها، كل المدارس، جوامع، مستشفيات، بيوت، أراضينا كله قصفوا ودمروا، ما خلوش إشي، حسبي الله عليهم. طب ليش يعني إيش ذنب أي حد بغزة يصير فيه زي هيك؟ الحمد لله عشت أنا وبابا وماما في الخيمة. بابا كان مصاب وكان مفروض يعني على القليل، فيش طبعا هو فيش علاج، كان بس على القليل بده غذاء، فيش خبز فيش يكون مجاعة. الحمد لله كنا نحاول نسعى تحويل عنه بابا يتعالج، وقدرنا عايشين في هالخيمة إلا أجينا إشعار إنه خلاص تمت التحويل وبدنا نطلع. يا الله يوميتها قديش فرحت، فرحت إنه خلاص هطلع أشوف حياتي، أكمل دراستي، هطلع برا عبيت أسند ظهري عليه، أكل إيش ما بدي. لكن الحمد لله صراحة كنا نزلت على البلد لما أجتنا الرسالة، ما خليت الشنطة، مصوت أواعي، شريت كل نفسي فيه إنه خلص بدي أطلع. صراحة كنت زعلانة أني هتريك البلاد، بس الحمد لله صراحة. وإحنا في طريقنا ماشيين على المعبر كنت خايفة يسووا فينا إشي اليهود، بس الحمد لله وصلنا المعبر بخير. إلا بقولوا لي خلص أهلك هيطلعوا وإنت ارجعي، قلت أرجع على الخيمة وأرجع لحالي. يا الله خفت وقتها، بس حاولت إني ما أبينش لبابا وماما إني خايفة عشان ما يقلقوش علي ولا يخافوا ويكملوا طريقهم عشان بابا يتعالى. رجعت على الخيمة لحالي وأنا طفلة عمري 15 سنة، عايشة بخيمة لحالي، خيمة اللي خايفة، خايفة وأنا فيها لحالي، أضطر أروح عالتكية، أضطر أروح أعبي مي، أضطر أشيل جلان مي عشان أعيش. كنت أخاف كتير لحالي، ولكن الحمد لله.
1: أقصى ما قد يمر على طفل أن يواجه العالم وحيدا، أن يعود إلى خيمة فارغة ويحاول إخفاء خوفه حتى لا يثقل قلب والديه. كانت تتمنى فقط أن تبقى مع عائلتها، لكن الحرب كثيرا ما تفرض على الناس وداعات لا تشبه الوداع.
0: بتمنى بنهاية قصتي أرجع أشوف عيلتي مرة تانية، نجتمع مع بعض، وبتمنى يعم السلام على أرض خلقت للسلام، وبتمنى شلال الدم يوقف ونرجع نعمر بلادنا من جديد، وهنعمرها بإذن الله. وهلقيت بدهديكم هذه الكلمات: سلام على بلد مات فيها الكلام، سلام على غزة التي تعيش كل يوم من أهوال القيامة، سلام على غزة حتى يطمئن فؤادها وتبرد نارها ويطيب جراحها، سلام على غزة وأرضها وأهلها، رحم الله شهدائنا وشفى مرضانا وجبر خاطرنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا تنتهي حكايتنا لهذا اليوم، لكن حكاية غزة لا تنتهي. كل خيمة هناك تحمل قصة، وكل طفل يخبئ في قلبه عمرا من الألم والصبر. الطفلة التي استمعنا إليها اليوم لم تطلب المستحيل، كانت فقط تريد بيتا آمنا ومدرسة وعائلة تجتمع حولها دون خوف. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قصص من العدوان، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم وحلقة جديدة. إلى ذلك الوقت تفضلوا بقبول تحية فريق العمل، رفقكم من التقديم شادي الباز ومن الإعداد ريمان ريحان، وهذه تحية المخرج محمد أبو سمرة. دمتم في رعاية الله.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا، ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

0: صوت فلسطين إليكم نشرة مفصلة لأهم أنباء الساعة، والبداية مع العناوين. استشهاد 5 مواطنين بقصف الاحتلال على خان يونس ودير البلح. إصابة 2 شابين برصاص الاحتلال في بيت أولى في الخليل وبيت في نابلس. محافظة القدس تعتبر تحويل مقر لنروى بالشيخ جراح إلى منشأة عسكرية إسرائيلية خرقا فاضحا للقانون الدولي. 3 شهداء بقصف الاحتلال على الجنوب اللبناني. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون بقصف الاحتلال لتكية خيرية قرب مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وفي وقت سابق اليوم استشهد مواطنان وأصيب 4 آخرون اليوم بقصف الاحتلال منطقة كراج رفح وسط خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 72,763 شهيدا و 172,664 جريحا. أكد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى في غزة الدكتور خليل الدقران انتشار الأمراض الجلدية والجهاز التنفسي والهضمي بين المواطنين نتيجة الاكتظاظ الكبير في أماكن النزوح وانعدام مقومات النظافة.
1: تصل أعداد من الإصابات الخطيرة، وبسبب عدم وجود أدوية ومستلزمات طبية كافية وعدم وجود معدات بما يخص إجراء بعض العمليات المعقدة، يعني من بين هؤلاء المصابين عدد بفارق الحياة، كذلك انتشار الأمراض بشكل كبير جدا في قطاع غزة، وخاصة أن البيئة خصبة انتشار الأمراض الأول بسبب انتشار الحشرات والجرذان بشكل كبير جدا، لأن المواطنين معظمهم يعيشون على الركام وبين الركام الذي قام الاحتلال بتدمير منازل المواطنين، وبهذا يعني انتشرت الجرذان والفئران والحشرات بشكل كبير جدا، وبذلك تردد على مشافي قطاع غزة أعداد كبيرة من المرضى نتيجة تعرضهم للأمراض الجلدية وأمراض الجهاز الهضمي والتنفسي، وهذا يزيد على كاهل العمل في داخل مشافي قطاع غزة.
0: نشد مدير الإغاثة الطبية في شمال غزة محمد أبو عفش المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال من أجل السماح بإدخال المعدات الطبية. وأشار أبو عفش إلى أن أعدادا كبيرة من المرضى بحاجة ماسة إلى تشخيصات طبية دقيقة.
2: يجب الضغط على الاحتلال على إدخال وتطوير هذه المستشفيات حتى تستطيع أن تستوعب كل سواء المرضى أو الجرحى أو التشخيصات الجديدة. يعني هناك مرضى يحتاجون إلى تشخيصات، يحتاجون إلى أشعة، يحتاجون إلى مختبرات. طبعا جزء كبير من هذه المختبرات توقفت نتيجة تحتاج إلى صيانة وتحتاج إلى أجهزة جديدة نتيجة عدم صيانة هذه الأجهزة.
0: في الضفة أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال في منطقة بئر صالح جنوب شرق بلدة بيتا بنابلس. في الخليل أصيب شاب ظهر اليوم بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في بيت أولى. أما في بيت لحمة فقد أخطرت قوات الاحتلال بيقف العمل والبناء في 10 منازل بينها مأهولة في بلدة بتير. لذلك أصيب 5 مواطنين صباح اليوم جرى اعتداء نفذه مستوطنون في قرية مراح رباح، فيما سرق المستوطنون عددا من الهواتف الخلوية وحطم أخرى. في جنين أصيب سائق مركبة عمومية بجروح متوسطة وتضررت مركبته إثر اعتداء عصابات المستوطنين عليه عند مدخل بلدة يعبد. في رام الله اعتقلت قوات الاحتلال 2 شابين واستولت على مركبتهما قبل نقلهما إلى داخل مستوطنة عطاروت الجاثمة على أراضي المواطنين في قرية أم صفا. إلى ذلك اقتحمت عصابات الاستيطان مدخل قرية سنجل وأدت طقوسا تلمودية بحراسة مشددة من قوات الاحتلال. في سلفيت قطع مستوطنون 150 شجرة مثمرة في أراضي قرية ياسوف. وفي قلقيل اقتلعت جرافات الاحتلال نحو 150 شجرة مثمرة فيما تجري عمليات تجريف في محيط جدار الفصل العنصري المقام شرق بلدة عزون. صدقت سلطات الاحتلال اليوم على مخطط يقضي بالاستيلاء على عقارات في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى في خطوة وصفتها محافظة القدس بأنها تصعيد استيطاني خطير يهدف إلى تهجير المقدسيين وتعزيز السيطرة الاستيطانية على محيط الأقصى. بموجب القرار سيتم تحويل شركات تطوير الحي اليهودي في القدس لتنفيذ عمليات الاستيلاء والاستملاك بصفتها الجهة المسؤولة عن إدارة ما يسمى بالحي اليهودي داخل البلدة القديمة. وقالت محافظة القدس في بيان إن القرار يأتي تنفيذا لتوصية سابقة صادق عليها ما يسمى بوزير القدس والتراث السابق في حكومة الاحتلال لتفعيل قرار مصادرة يعود إلى عام 1968 تحت ذرائع تتعلق بما يسمى بتعزيز السيطرة اليهودية والأمن في المنطقة. في سياق قريب اعتبرت محافظة القدس مصادقة سلطات الاحتلال على مخطط استيطاني جديد لإقامة متحف للجيش ومكتب تجنيد ومقر لوزارة الجيش على أنقاض الأونروا في حي الشيخ جراح تصعيدا خطيرا وخرقا فاضحا للقانون الدولي وانتهاكا صارخا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة. وأكدت المحافظة في بيان أن المشروع الاستيطاني الجديد يأتي بعد أن أقدمت سلطات الاحتلال في كانون الثاني الماضي على هدم مجمع أونروا بإشراف مباشر من بن غفير قبل أن تعلق أمر استيلاء لصالح ما يسمى بسلطة أراضي إسرائيل، رغم أن المجمع تابع للأمم المتحدة ويتمتع بحصانات قانونية تحول دون إخضاعه لأي إجراءات تنفيذية أو إدارية أو قضائية أو تشريعية. في ملف الأسرى، كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بعد زيارة محاميها عن عدد من الحالات المرضية المصابة بمرض سكابيوس لأسرى يقبعون في سجن عوفر، من بينهم الأسير أسيد معروف من بلة صفا وعطى البرغوثي من بلة بيت ريما. قال المدير التنفيذي للمؤتمر الثامن لحركة فتح منير سلامة إن عمليات فرز الأصوات لانتخابات المجلس الثوري لحركة فتح ما تزال مستمرة حتى الآن وبأنها ستعلن عقب الانتهاء منها. المزيد في تقرير عماد الرماوي.
3: بمشاركة نحو 2580 عضوا من كوادر حركة فتح في تأكيد جديد على حيوية الأطر التنظيمية ومواصلة مسيرة البناء والتطوير التنظيمي والسياسي، اختتمت أعمال المؤتمر الثامن لحركة فتح. جلسات مكثفة ناقشت جملة من الملفات السياسية والتنظيمية المرتبطة بواقع الحركة وتحديات المرحلة الراهنة، هي محطة تنظيمية ووطنية أكدت التمسك بالنهج الديمقراطي وتعزيز وحدة الحركة وتجديد مؤسساتها القيادية. المؤتمر انعقد بشكل متزامن في مدينة رام الله وقطاع غزة ومصر ولبنان بمشاركة واسعة من كوادر الحركة في مشهد عكس وحدة الصف الفتحوي وحرص الحركة على ضمان مشاركة أعضائها في مختلف أماكن وجودهم رغم الظروف والتحديات الاستثنائية. السيد الرئيس محمود عباس أدلى بصوته في انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري وأكد أهمية إنجاح العملية الديمقراطية بما يعكس وحدة الحركة وحرصها على تجديد مؤسساتها القيادية، وشدد على أن انعقاد انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري يجسد الالتزام الراسخ بتعزيز المسار الديمقراطي داخل الحركة.
4: الحمد لله، يعني كان هذا المؤتمر نجاحا جيدا لفلسطين ولفتح ولكل الشعب الفلسطيني، ونرجو الله أن نستكمل هذه المسيرة الديمقراطية بعد ذلك في منظمة التحرير. قبلها كنا عملنا الحكم المحلي والشبيبة وغيرها، نحن ماشيين في المسار الديمقراطي إلى نهاية الشعب.
3: وبذلك تؤكد حركة فتح مجددا تمسكها بالخيار الديمقراطي باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار السياسي وتوحيد الصف الفلسطيني بما يخدم القضايا الوطنية ويعزز صمود شعبنا الفلسطيني في مواجهة التحديات المختلفة. عماد الرماوي، صوت فلسطين.
0: في لبنان استشهد 3 لبنانيين وأصيب آخرون بقصف الاحتلال على بلدة جنوبية لبنان. إلى ذلك حذر جيش الاحتلال سكان 4 بلدات وقرى جنوبية لبنان بإخلاء المنازل والابتعاد مسافة 1000 متر إلى منطقة مفتوحة. أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال سرية بحق المزيد من المسؤولين الإسرائيليين بينهم سياسيون وعسكريون على خلفية حرب الإبادة على قطاع غزة بحسب ما ذكرت صحيفة أريتس اليوم. ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي أن مذكرات الاعتقال صدرت بحق 3 سياسيين إسرائيليين واثنين من المسؤولين العسكريين من دون الكشف عن أسمائهم أو موعد إصدار مذكرات الاعتقال الدولية ضدهم، كما رفضت المحكمة حينها الطعون التي قدمتها إسرائيل بشأن صلاحية المحكمة للنظر في الحرب على غزة، واعتبرت موافقة إسرائيل على اختصاص المحكمة ليست شرطا للنظر في طلبات إصدار مذكرات الاعتقال. حذر تقرير لرؤساء جامعات إسرائيلية من تصاعد غير مسبوق في المقاطعة الأكاديمية واحتمالات الدخول في عزلة علمية تؤثر على مستقبل البحث والتكنولوجيا. أشار التقرير إلى أن محاولات استبعاد تلك الجامعات من البحث العلمي بلغت 150% على رأسها برنامج هورايزن الأوروبي. نقلت صحيفة يديعوت أحرانوت عن مسؤولين إسرائيليين أن الجيش في أعلى درجات الجاهزية لاستئناف القتال ضد إيران. وقال المسؤولون إن تقديرات أن نسبة احتمال استئناف الحرب مع إيران وعدم استئنافها متساوية. إلى ذلك وصل وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران أمس سعيا إلى تسهيل المحادثات المتعثرة بين طهران وواشنطن رغم وقف هش لإطلاق النار. قتل 3 أشخاص على الأقل في محيط العاصمة الروسية موسكو جراء هجمات مكثفة بطائرات مسيرة، وذلك بعد أقل من أسبوع على انتهاء وقف إطلاق النار مع أوكرانيا. وذكرت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها أسقطت أكثر من 500 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية. أخيرا إلى حالة الطقس. يكون الجو غدا غائما جزئيا إلى صاف حارا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. في هذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية النشرة المفصلة قدمنا لكم من صوت فلسطين. شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

وقدس البكاء والرؤى والمعابد، وهي قدس الرجال وقدس النساء، وأنا ذقته، أنا ذقته كعكة المقدسية الشهير، أجل ذقته وأنا عائد، عائد من أشعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري، شتائي وصيفي، حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي، وعائد

صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجز السابعة. استشهاد مواطن بقصف الاحتلال خان يونس، ما يرفع عدد الشهداء بالقطاع منذ فجر اليوم إلى 6. إصابة شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في بيتولا شمال غرب الخليل، وآخر في بيتا جنوب نابلس. وقوات الاحتلال تعتقل شابين وتستولي على مركبتهما قبل نقلهما لداخل مستوطنة عطروت الجاثمة على أراضي المواطنين في أم صفا شمال رام الله. وجرافات الاحتلال تقتلع أشجار الزيتون وتجري عمليات تجريف في محيط جدار الفصل العنصري المقام شرق عزون شرق قلقيلية. وعصابات المستوطنين تقتلع نحو 150 شجرة من أراضي المواطنين في يسوف شرق سلفيت. والاحتلال يخطر بوقف العمل والبناء في 10 منازل بينها مأهولة في بتير غرب بيت لحم. محافظة القدس تعتبر تحويل مقر الأونروا بالشيخ جراح لمنشآت عسكرية إسرائيلية خرقا فاضحا للقانون الدولي. هيئة شؤون الأسرى تؤكد استمرار انتشار مرض سكابيوس بين أسرى سجن عوفر وسط إهمال طبي متعمد. استشهاد 3 لبنانيين وإصابة آخرين جراء غارة من طيران الاحتلال استهدف الجنوب. وارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال على لبنان إلى 2988 شهيدا وإلى 9210 جرحى. وجيش الاحتلال ينذر بإخلاء قرى سحمر بالبقاع الغربي ورمين والقصيبة وكفر حونة وبن عفول جنوب لبنان. صحيفة يدعو تحرنه تنقل عن مسؤولين إسرائيليين أن الجيش بأعلى درجات الجاهزية لاستئناف القتال ضد إيران. وغدا انخفاض على درجات الحرارة. إلى اللقاء.

سهول جنين إلى شواطئ غزة. نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سنظل في الأرض العتيقة هاهنا مهما جرى. يا من تريد شراء أرضي، أرضي أنا لا تشترى. يا أمي إني قد حفظت الدرس حفظا لا يخيب، قد دعوت الله حقا في الصباح وفي المغيب، قد صمت ولم أخن عهدي لك ولموطني. الله حسبي وعده للمحتسب أن يستجيب.
1: كنا في البلد من سنين كتير طويلة،
2: فلسطين يحكو الحجر. إذا بدكم وإذا ما بدكم باقونا هنا ولا نذهب لأي مكان.
3: إحنا غزة، وإذا بدك تهجرنا منها بس بنطلع من بلادنا بتوافيق.
4: لن أغادر، لن أغادر، لن أغادر.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. استشهاد 7 مواطنين وإصابة آخرين منذ فجر هذا اليوم بقصف طائرات الاحتلال خان يونس ودير البلح وغزة. إصابة شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في بيتولا شمال غرب الخليل، وآخر في اقتحام بيتا جنوب نابلس. سلطات الاحتلال تصدر أمرا بالاستيلاء على 22 دنما من أراضي بلدة قباطية في جنين لصالح مستوطنة كديم وجنيم المخلاة عام 2005، والتي يعمل الاحتلال على إعادة إقامتها. وقوات الاحتلال تخطر بوقف العمل والبناء في 10 منازل بينها مأهولة في بتير غرب بيت لحم. محافظة القدس تعتبر تحويل مقر الأونروا بالشيخ جراح لمنشآت عسكرية إسرائيلية خرقا فاضحا للقانون الدولي. هيئة شؤون الأسرى تؤكد استمرار انتشار مرض سكابيوس بين أسرى سجن عوفر وسط إهمال طبي متعمد. في جنوب لبنان استشهاد 3 لبنانيين وإصابة آخرين جراء غارة من طيران الاحتلال على صور. وارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال على لبنان إلى 2988 شهيدا وإلى 9210 جرحى. وجيش الاحتلال ينذر بإخلاء قرى سحمر بالبقاع الغربي ورومين والقصيبة وكفر حونة وبنعفول جنوب لبنان. المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى يعلن أنه ثبت بالوجه الشرعي أن غدا الاثنين غرة شهر ذي الحجة، وعليه يكون يوم الثلاثاء بعد القادم يوم وقفة عرفة ويوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى، وغدا انخفاض على درجات الحرارة. هذه تحية، نعود ونلتقي عند تمام 9:00.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: لأن الحكاية لم تنتهي بعد. عاشوا لحظات حفرت في ذاكرتهم حتى الموت، فلكل منهم قصة يروها لنا عبر أثير إذاعة صوت فلسطين من خلال قصص من العدوان. إعداد ريمان ريحان وتقديم شادي الباز.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قصص من العدوان. في غزة لا تكبر الطفولة كما ينبغي، ولا تروى الحكايات كما تحكى في بقية العالم. هناك يستيقظ الأطفال على أصوات القصف بدل أجراس المدارس، ويحملون الخوف بدل حقائبهم الصغيرة. مستمعينا الكرام، في حلقة اليوم نستمع إلى شهادة طفلة فلسطينية لم تتجاوز 15 من عمرها، لكنها عاشت من الوجع ما يفوق أعمارا طويلة. حكاية نزوح وخيام وفقد وحرمان وطفولة سرقت تحت النار.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم طفلة من فلسطين تحديدا غزة. أنا اليوم جاية أحكي باسمي وباسم شعبي وولاد شعبي اللي من بعد 7 أكتوبر انفتح علينا شلال دماء ليومكم هذا مش راضي يوقف، اللي تحملنا معاناة كبيرة من مجاعة لخيام لنزوح لقتل أطفال لقتل نساء لقتل شيوخ، اللي متحملنا كل إشي مجاعة. لما أحكيكم مجاعة إيش؟ إنه أكلنا الأخضر واليابس، أو بالأصح ما كانش في أخضر، يعني أكلنا علف الحيوانات، أكلنا الأعشاب، كنا الشجر ورق الشجر نطحن وناكله بس عشان نكمل يومنا. خيام اللي ما أوتناش لا من برد ولا من شوب، أطفالنا اللي كانوا يموتوا قدام عينينا، أولاد شعبك اللي نتروا أشلاء قدام عينك وانت مش قادر تعملي أي إشي.
1: كانت طفلة تحلم ككل الأطفال مدرسة، أصدقاء، وبيت دافئ يحتفظ بذكرياتها الصغيرة، لكن الحرب حين تدخل البيوت لا تترك خلفها سوى الخوف والرحيل. رحلة نزوح بدأت من البيت ولم تنتهي عند الخيمة.
2: إحنا كنا عايشين حياة طبيعية زي أي ناس لعد ما أجى علينا 7 أكتوبر. كنا صحيين من النوم عادي، نلبس أواعينا للمدرسة، وكل واحد

0: مشاغله وما بتعمل لنا فتور. ما شفنا غير صواريخ من فوقنا بتنزل. فتح ما كناش فاهمين شو اشي. فتح بابا على الاخبار ولقينا انه الحرب قامت. صرت انا اترجع باهلي وبابا واحكي لهم يلا مشان الله جيبوا سيارة وخلونا نطلع من البيت عشان بيتنا على الحدود. فكنت اترجى فيهم رجع يلا نلم اوعينا ونطلع بسرعة لانه كنت خايفة يصير علينا اشي لانه على الحدود زي ما قلت لكم. وبالفعل جاب بابا هالسيارة وحملنا اغراضنا وسبحان الله كنت حاسة اني بودع بيتي وكنت زعلانة كتير اني هترك ذكرياتي. طلعنا على المدرسة اللي كانت مليانة ناس مليانة مليانة من كبار لصغار لشيوخ لكل اشي مليانة مليانة يعني. وكانش واحد ماخذ راحته ولا حريته. نقلنا من المدرسة جينا اخلاء نقلنا من المدرسة على درسيدو من درسيدو برضو اجينا اخلاء رحنا على رفح برضو في رفح رحنا من رفح للمواصي استقرينا في المواصي كم من شهر تقريبا. وكان كنا يعني مش في الخيام مش قادرين من الشوب ومش قادرين من البرد وكانت مجاعة ومش قادرين نسند ظهرنا. يعني أنا طفلة عمري 15 سنة من حقي إني أقعد أتعلم زي أي طفل. ما كنتش قادرة أسند ظهري أكتب عشان أكمل حلمي. كنت أسأل وين العرب وين الناس وين الأمة الإسلامية ما تيجي تساعدنا ليش الله تخلوا عنا.
1: في غزة لا يصبح النزوح خبرا عابرا بل يتحول إلى عمر كامل من التعب. أطفال يحملون حقائب النزوح بدل دفاتر المدرسة وينامون على الأرض بينما تتكدس الأحلام في الزوايا الباردة. ورغم كل هذا كانت لا تزال تتعلق بأمل صغير اسمه الهدنة.
0: لكن الحمد لله عرفنا انه في هدنة. قعدنا ندعي يا رب تتم على خير وتمت وفرحنا فرحة ما وصفلكوش اياها. فرحنا انه خلاص هنرجع بيتنا اللي مش عارفين هو واقف ولا مقصوف ولا محروق. بس انه فرحانين انه هتخلص شلال الدماء هيوقف فترة. رجعنا عبيتنا لقيناه الحمد لله واقف صح محروي صح في أكم من حيطة من القديف واقعة صح مهدب بس الحمد لله يعني بضل مكانك مكان ما انت يعني تربيتي وكبرتي على الأقل في حيطة تسمي بظهرك عليها. ففرحنا كتير ورجعنا بس للأسف ما كملتش فرحتنا.
1: عادوا إلى بيتهم المهدد بالانهيار لكن الإنسان أحيانا يكتفي بجدار يتكئ عليه كي يشعر أنه ما زال حيا. فرحة قصيرة جدا سرقتها غارة أخرى وحولت دفء العائلة إلى فاجعة لا تنسى. في لحظة واحدة تحولت الطفلة من أخت تضحك مع إخوتها إلى شاهدة على الغياب.
0: في يوم ليلة قاعدة أنا وماما وبابا عند النار بنعمل عشاء وإخواني طبعا في الغرف. ما حسيناش حالنا طلعت مخلصة الهدنة خلصت الهدنة فجأة وصار اليهود يقصفوا يمين شمال قومنا تحنا. ما وعيتش على حالي غير وأنا في المستشفى. صحيت في المستشفى بحكي أنا ليش هنا وين أهلي وين إخواني. صرت أصرخ بشكل هستيري وين أمي وين أبوي وين ليش أنا هنا بصرخ بشكل هستيري. فإلا بلاقي ماما بتصرخ في ممرات المستشفى كمان. قلت لها ماما تعالي أنا هنا. أجتني ماما قلت لها وين إخواني وين بابا. قالت لي أبوك متصاب وإخوانك مش عارفة إيش عنهم. صرت أنا وماما نصرخ وتعبانين مهلوكين ومتصوبين بس قعدنا نلفلف على إخواني وندور عليهم مش تلاقينه. وإذ بنكتشف إنه راحوا من غير لا وداع ولا من غير ما نشوفهم نشم ريحتهم راحوا سبونا الله يرحمهم. يا الله قديش زعلنا عليهم. تعبت نفسيا زعلت إن إخواني كلهم راحوا مرة واحدة ما ضلش عندي حد لأتسلى معاه كلهم راحوا من غير ما يضل لنا ذكرى.

0: فتحت ملابس أشم ريحة أخوي فيها بتش، لأنه بيتنا صار زي البسكوت يعني. إحنا بعجوبة طلعنا أنا وماما وبابا عايشين، كان تش الحيطة مثلا أقول هذه الحيطة يا الله كنت ألعب فيها أنا وأخوي، ما خلوليش أي ذكرى عليهم، كله قصفوه وهدموه.
1: الخيمة ليست بيتا، هي مجرد محاولة مؤقتة للنجاة. برد قاس وجوع وخوف وحياة بلا أدنى مقومات الأمان حتى التعليم. ذلك الحلم البسيط الذي كان يبدو حقا طبيعيا لكل طفل صار أمنية بعيدة وسط الركام والدخان. ومع إصابة والدها كبرت المسؤولية فوق كتفي الطفلة التي لم تكمل عامها 15 بعد.
0: الحمد لله جينا على الخيمة، الخيمة اللي لا قوتنا من برد ولا من شوب ولا من حشرات، الفيران تطلع فوقينا، وكنت تعبانة وظهري تعب بدي أسند يا الله بدي أقعد أقرأ. وإحنا في هذا كنا فكرتها كمان في فقد تعليمي، فيش نقاط تعليمية، فيش مدارس نقرأ فيها، كل المدارس جوامع مستشفيات بيوت أراضينا كله قصفوا ودمروا ما خلوش إشي، حسبي الله عليهم. طب ليش يعني إيش ذنب أي حد في غزة يصير فيه زي هيك؟ الحمد لله عشت أنا وبابا وماما في الخيمة. بابا كان مصاب وكان مفروض يعني على القليل، فيش طبعا هو فيش علاج، كان بس على القليل بده غذاء، فيش خبز فيش يكون مجاعة. الحمد لله كنا نحاول نسعى تحويل عنه بابا يتعالج، وقدرنا عايشين في هالخيمة إلا أجينا إشعار إنه خلاص تمت التحويل وبدنا نطلع. يا الله يوميتها قديش فرحت، فرحت انه خلاص هطلع اشوف حياتي، اكمل دراستي، هطلع برا عبيت اسند ظهري عليه، اكل ايش ما بدي. لكن الحمد لله صراحة كنا نزلت على البلد لما اجتنا الرسالة، ما خليت الشنطة مصوت اواعي، شدت كل نفسي فيه انه خلاص بدي اطلع. صراحة كنت زعلانة اني هترك البلاد، بس الحمد لله صراحة وإحنا في طريقنا ماشيين على المعبر كنت خايفة يسووا فينا إيش اليهود، بس الحمد لله وصلنا المعبر بخير. إلا بقولولي خلص أهلك هيطلعوا وإنت ارجعي، قلت أرجع على الخيمة وأرجع لحالي. يا الله تخفت وقتها، بس حاولت إني ما أبينش لبابا وماما إني خايفة عشان ما يقلقوش علي ولا يخافوا ويكملوا طريقهم عشان بابا يتعالى. رجعت على الخيمة لحالي وأنا طفلة عمري 15 سنة عايشة بخيمة لحالي، خيمة اللي خايفة وأنا فيها لحالي، أضطر أروح على التكية، أضطر أروح أعبي مي، أضطر أشيل قلال مي عشان أعيش، كنت أخاف كتير لحالي، ولكن الحمد لله.
1: أقصى ما قد يمر على طفل أن يواجه العالم وحيدا أن يعود إلى خيمة فارغة ويحاول إخفاء خوفه حتى لا يثقل قلب والديه. كانت تتمنى فقط أن تبقى مع عائلتها، لكن الحرب كثيرا ما تفرض على الناس وداعات لا تشبه الوداع.
0: بتمنى بنهاية قصتي أرجع أشوف عيلتي مرة تانية نجتمع مع بعض، وبتمنى يعم السلام على أرض خلقت للسلام، وبتمنى شلال الدم يوقف ونرجع نعمر بلادنا من جديد وهنعمرها بإذن الله. وهلقيت بنهديكم هذه الكلمات: سلام على بلد مات فيها الكلام، سلام على غزة التي تعيش كل يوم من أهوال القيامة، سلام على غزة حتى يطمئن فؤادها وتبرد نارها ويطيب جراحها، سلام على غزة وأرضها وأهلها، رحم الله شهدائنا وشفى مرضانا وجبر خاطرنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا تنتهي حكايتنا لهذا اليوم، لكن حكاية غزة لا تنتهي. كل خيمة هناك تحمل قصة، وكل طفل يخبئ في قلبه عمرا من الألم والصبر. الطفلة التي استمعنا إليها اليوم لم تطلب المستحيل، كانت فقط تريد بيتا آمنا ومدرسة وعائلة تجتمع حولها دون خوف. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قصص من العدوان، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم وحلقة جديدة. إلى ذلك الوقت تفضلوا بقبول تحية فريق العمل، رافقكم من التقديم شاد الباز ومن الإعداد ريمان ريحان، وهذه تحية المخرج محمد أبو سمرة. دمتم في رعاية الله.

لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا، كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم، تقدموا.

من الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا، لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا.

0: هنا صوت فلسطين، إليكم نشرة مفصلة لأهم أنباء الساعة والبداية مع العناوين. استشهاد 7 مواطنين بقصف الاحتلال على قطاع غزة. المستوطنون يحرقون مساحات واسعة من أراضي برقة شرق رام الله. محافظة القدس تعتبر تحويل مقر الأونروا بالشيخ جراح إلى منشآت عسكرية إسرائيلية خرقا فاضحا للقانون الدولي. رئاسة المؤتمر 8 لحركة فتح، النتائج الرسمية لم تصدر بعد عن أي جهة مختصة في رئاسة المؤتمر. 5 شهداء بقصف الاحتلال على الجنوب اللبناني. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد 7 مواطنين وأصيب عدد آخر منذ فجر اليوم جرى غارات شنتها طائرة الاحتلال على خان يونس ودير البلح وغزة. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 72,763 شهيدا و 172,664 جريحا. أكد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى في غزة دكتور خليل الدقران انتشار الأمراض الجلدية والجهاز التنفسي والهضمي بين المواطنين نتيجة الاكتظاظ الكبير في أماكن النزوح وانعدام مقومات النظافة.
1: الإصابات من الإصابات الخطيرة، وبسبب عدم وجود أدوية ومستلزمات طبية كافية وعدم وجود معدات بما يخص إجراء بعض العمليات المعقدة، يعني من بين هؤلاء المصابين عدد بفارق الحياة، كذلك انتشار الأمراض بشكل كبير جدا في قطاع غزة، وخاصة أن البيئة خصبة لانتشار الأمراض الأول بسبب انتشار الحشرات والجرذان بشكل كبير جدا، لأن المواطنين معظمهم يعيشون على الركام وبين الركام الذي قام الاحتلال بتدمير منازل المواطنين، وبهذا يعني انتشرت الجرذان والفئران والحشرات بشكل كبير جدا، وبذلك تردد على مشافي قطاع غزة أعداد كبيرة من المرضى نتيجة تعرضهم للأمراض الجلدية وأمراض الجهاز الهضمي والتنفسي، وهذا يزيد على كاهل العمل في داخل مشافي قطاع غزة.
0: نشد مدير الإغاثة الطبية في شمال غزة محمد أبو عفش المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال من أجل السماح بإدخال المعدات الطبية، مشيرا إلى أن أعدادا كبيرة من المرضى بحاجة ماسة إلى تشخيصات طبية دقيقة.
2: يجب الضغط على الاحتلال على إدخال وتطوير هذه المستشفيات حتى تستطيع أن تستوعب كل سواء المرضى أو الجرحى أو التشخيصات الجديدة. يعني هناك مرضى يحتاجون إلى تشخيصات، يحتاجون إلى أشعة، يحتاجون إلى مختبرات. طبعا جزء كبير من هذه المختبرات توقفت نتيجة تحتاج إلى صيانة وتحتاج إلى أجهزة جديدة نتيجة عدم صيانة هذه الأجهزة.
0: في الضفة أصدرت سلطات الاحتلال اليوم أمرا بالاستيلاء على 22 دونما من أراضي المواطنين في بلدة قباطية في محافظة جنين لصالح مستوطنة كاديم وجانيم المخلاء عام 2005 والتي يعمل الاحتلال على إعادة إقامتها. في رام الله أضرمت العصابات الاستيطانية قبل قليل النار في أراضي المواطنين في قرية برقة، إلى ذلك اندلعت مواجهة بين شبان وعصابات المستوطنين في منطقة جبل العصور في قرية سلواد حيث قامت بحرق عدد من المركبات. في نابلس أصيب شاب برصاص الاحتلال في منطقة بئر صالح جنوب شرق بلدة بيتا. نلفت عناية السادة المستمعين إلى أنه يحين الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس المحتلة. ونكمل نشرتنا الإخبارية. أصيب شاب ظهر اليوم بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في بيتولا. في بيت لحم اخترت قوات الاحتلال بوقف العمل والبناء في 10 منازل بينها مأهولة في بلة بتير. في سلفيت قطع مستوطنون اليوم 150 شجرة مثمرة في أراضي قرية ياسوف. في قلقيل اقتلع التجار رافات الاحتلال نحو 150 شجرة مثمرة فيما تجري عمليات تجريف في محيط جدار الفصل العنصري المقام شرق بلدة يعزون. صدقت سلطات الاحتلال اليوم على مخطط يقضي بالاستيلاء على عقارة في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى في خطوة وصفتها محافظة القدس بأنها تصعيد استيطاني خطير يهدف إلى تهجير المقدسيين وتعزيز السيطرة الاستيطانية على محيط الأقصى. بموجب القرار سيتم تحويل شركة تطوير الحي اليهودي في القدس بتنفيذ عمليات الاستيلاء والاستملاك بصفتها الجهة المسؤولة عن إدارة ما يسمى بالحي اليهودي داخل البلدة القديمة. وقالت محافظة القدس في بيان إن القرار يأتي تنفيذا لتوصية سابقة صادق عليها ما يسمى بوزير القدس والتراث السابق في حكومة الاحتلال لتفعيل قرار مصادرة يعود إلى عام 68 تحت ذرائع تتعلق بما يسمى بتعزيز السيطرة اليهودية والأمن في المنطقة. في سياق قريب اعتبرت محافظة القدس مصادقة سلطات الاحتلال على مخطط استيطاني جديد لإقامة متحف للجيش ومكتب تجنيد ومقر لوزارة الجيش على أنقاض النروة في حي الشيخ جراح تصعيدا خطيرا وخرقا فاضحا للقانون الدولي وانتهاكا صارخا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة. أكدت المحافظة في بيان أن المشروع الاستيطاني الجديد يأتي بعد أن أقدمت سلطات الاحتلال في كانون الثاني الماضي على هدم مجمع لونور وبإشراف مباشر من بن غفير قبل أن تعلق أمر استيلاء لصالح ما يسمى بسلطة أراضي إسرائيل، رغم أن المجمع تابع للأمم المتحدة ويتمتع بحصانة قانونية تحول دون إخضاعه لأي إجراءات تنفيذية أو إدارية أو قضائية أو تشريعية. في ملف الأسرى كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بعد زيارة محاميها عن عدد من الحالات المرضية المصابة بمرض سكابيوس لأسرى يقبعون في سجن عوفر من بينهم الأسير أسيد معروف من بلدة صفا وعطى البرغوثي من بلدة بيت ريما والأسير رجب شراكة من مخيم دير عمار وفارس مرة من بلدة بيت دقو شمال القدس إضافة إلى الأسير محمد شراكة من مخيم الجلزون الذي يعاني من وجود دمامل في جسده دون تقديم العلاج اللازم لهم. بيّنت رئاسة المؤتمر الثامن لحركة فتح أن النتائج الرسمية غير النهائية لم تصدر بعد عن أي جهة مختصة في رئاسة المؤتمر وكل ما يتم تداوله ليس رسميا. وأعلنت رئاسة المؤتمر في بيان إعلامي صادر عن رئيس هيئة المؤتمر صخر بسيسو مساء اليوم أن النتائج الرسمية غير النهائية سوف تعلن من خلال مؤتمر صحفي لغاية إعلان كامل لنتائج المؤتمر. في لبنان استشهد 5 لبنانيين وأصيب 15 آخرون بقصف الاحتلال على بلدات عدة في جنوبي لبنان. وأنذر جيش الاحتلال مساء اليوم بإخلاء قرى السحمر والإبقاع الغربي ورومين والقصيبة وكفر حونة وبنعفول جنوبي البلاد. وفي وقت سابق حذر جيش الاحتلال سكان 4 بلدات وقرى في الجنوب بإخلاء المنازل والابتعاد مسافة 1000 متر.

منطقة مفتوحة. أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال سرية بحق المزيد من المسؤولين الإسرائيليين بينهم سياسيون وعسكريون على خلفية حرب الإبادة على قطاع غزة بحسب ما ذكرت صحيفة هاريتس اليوم. نقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي أن مذكرات الاعتقال صدرت بحق 3 سياسيين إسرائيليين واثنين من المسؤولين العسكريين من دون الكشف عن أسمائهم أو موعد إصدار مذكرات الاعتقال الدولية ضدهم. أخيرا إلى حالة الطقس. يطرأ غدا انخفاض على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج، والله تعالى أعلى وأعلم. في هذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذه النشرة المفصلة قدمناها لكم من صوت فلسطين. شكرا لكم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

قدس القصائد والأغاني وقدس البكاء والرؤى والمعابد وهي قدس الرجال وقدس النساء وأنا ذقته أنا ذقته كعكة المقدسية الشهير أجل ذقته وأنا عائد من شعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعائد

هنا صوت فلسطين، تحية لكم، وهذا موجز العاشرة ليلا. استشهاد 8 مواطنين وإصابة آخرين منذ فجر هذا اليوم بقصف طائرات الاحتلال خان يونس ودير البلح وغزة. إصابة طفل برصاص قوات الاحتلال بالقدم خلال مواجهات عقب اقتحامها تل العصور شرق سلواد شرق مدينة رام الله. إصابة شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في بيت أولى بالخليل، وآخر في اقتحام بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس. وسلطات الاحتلال تصدر أمرا بالاستيلاء على 22 دنما من أراضي بلدة قباطية في جنين لصالح مستوطنة كديم وجنيم المخلاة عام 2005، والتي يعمل الاحتلال على إعادة إقامتها. وفي الخليل الاحتلال يواصل اقتحام مدينة دورة. قوات الاحتلال تخطر بوقف العمل والبناء في 10 منازل بينها مأهولة في بتير غرب بيت لحم. محافظة القدس تعتبر تحويل مقر الأونروا بالشيخ جراح لمنشآت عسكرية إسرائيلية خرقا فاضحا للقانون الدولي. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس والمتطرف بن غفير يعلنان بدء إجراءات تطبيق قانون عقوبة الإعدام على فلسطينيين متهمين بتنفيذ عمليات قتل بعد توقيع ما يسمى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال على تعديل أمر عسكري خاص بالضفة. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تؤكد استمرار انتشار مرض سكابيوس بين أسرى سجن عوفر وسط إهمال طبي متعمد. استشهاد 3 لبنانيين وإصابة آخرين جراء غارة من طيران الاحتلال استهدفت صور جنوب البلاد. وارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال على لبنان إلى 2988 شهيدا وإلى 9210 جرحى. وجيش الاحتلال ينذر بإخلاء عدة قرى جنوب لبنان. والمفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يعلن أن الثلاثاء بعد المقبل يوم وقفة عرفة ويوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك. وغدا الاثنين انخفاض على درجات الحرارة. هذه تحية ودمتم بخير سيداتي سادتي.

تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان قيطارتان.
1: صوت فلسطين يقدم برنامج فلسطين قضيتي، يتناول الدور العربي في دعم فلسطين. إعداد وتقديم براء عماد، هندسة إذاعية جواد سليم.
2: هنا دولة فلسطين وعاصمتها القدس الأبدية. أهلا بكم مستمعينا في هذه الحلقة الاستثنائية من برنامج فلسطين قضيتي بعنوان فلسطين في الدراما العربية ومسلسل أصحاب الأرض نموذجا. أصحاب الأرض لم يكن مجرد عمل عابر بل فن صادق عكس ما يعانيه أبناء شعبنا من معاناة إنسانية لا تحتمل. حين يصلك الشعور من خلف الشاشة وحين ينجح الفنان في نقل المشهد كما هو، فهنا يكون الفن رسالة والفنان إنسانا قبل أي شيء. هذا العمل ضم نخبا من الفنانين إياد نصار، منا شلبي وغيرهم، اجتمعوا سويا وأبدعوا بأدائهم من خلال الشخصيات التي جسدوها ومن إخراج المبدع بيتر ميمي. اليوم مستمعينا نحاور الفنان المصري محمد جمال ويكون أقرب إلى جمهوره في فلسطين. أهلا بك معنا أستاذ محمد.
3: أهلا بحضرتك وأهلا بجمهور فلسطين العزيز على قلبي.
2: أهلا بك، نبارك لكم هذا النجاح الباهر في مسلسل أصحاب الأرض، إبداع وعظمة في عمل مصري رائع، وهذا ما تعودنا عليه من مصر الحبيبة. قدمت شخصية مستوطن في الحلقات الأولى من المسلسل، حدثنا أكثر عن دورك الذي جسدته، تفضل.
3: في البداية احنا بنبارك لنفسنا كلنا ان احنا قدرنا نوصل صوتنا للإعلام العالمي عموما والإعلام الغربي كمان بالذات، لان ده كان بالنسبة لنا حاجة صعبة قبل كده، ويمكن دي الشيء اللي مفرحنا ودي الرسالة اللي احنا كنا حابين نوصلها. بالنسبة لدوري، فدوري كان مستوطن من الجماعة اللي ما بيتسموش، واحنا ما بنحبش نذكر اسمهم في مصر ان هم ما بيتسموش فعلا. دور كان يعني مستوطن في مكان شعبي في الضفة. المستوطن ده يعني بيتعرض لكل فتيات الحي الشعبي سواء بالمضايقات او بافعال غير انسانية، مستغلا سلطة السلاح الموجودة معه، وان الاشخاص اللي امامه ابرياء ومدفعين السلاح وسط الفلسطينيين طبعا. ويمكن هي كانت تركيبة صعبة عليا شوية ان انا اقدر امزج ما بين شخصيتي كانسان ان انا متعاطف مع اخواتنا طبعا الفلسطينيين، وشخصيتي كممثل اي بدون شخص من الجماعة اللي ما بيتسموش، فلازم تكون بلا رحمة.
2: نعم، وهذا ما كنت أود أن أسأل يعني عنه بالتحديد، هل كان هناك تخوف من تقديم هذه الشخصية؟
3: يعني يمكن من ردود الفعل، يعني أنا كنت عارف أن الناس كمان يعني مش هتتقبلني بعد المسلسل، ولكن فوجئت بترحيب شديد جدا كمان من الجمهور الفلسطيني وجمهور مصر وجمهور العربي كله. الناس قدرت الدور واني قدرت اوصل الرساله بشكل افضل.

0: يعني يمكن ذكر السهل اللي فرحت شوية ردود الفعل الجميلة اللي استقبلتها بعد الدور.
1: أستاذ محمد ربما للحظة نسيت أنك أنت من قدمت هذا الدور وأنت تشاهد، يعني حين شاهدت الحلقات التي مثلت فيها هذه الشخصية حدثنا بصراحة عن شعورك. هنا أتحدث كمشاهد.
0: أنا نفسي لما بشوف شكلي في المسلسل بتخض جدا، يمكن كنت عايز أقول للناس إن أنا شكلي والله بالسوء للدرجة دي، يعني يمكن أنا لو شخص مشاهد أتفرج على الشخصية دي أنا هكرهها، هتستفزني جدا، هبقى عايز اقوم اكسر التلفزيون وانا بتفرج عليها، تعاطفها مع اخواتنا يمكن وده اللي انا الحمد لله نجحت فيه شويه ان انا اقدر اوصله، لان انت بتمثل اشخاص مدعين الرحمه زي احنا بنمثلين.
1: كيف استعديت نفسيا وشخصيا لهذا الدور؟
0: يعني يمكن متابعيه الصراع العربي الاسرائيلي هي حاجه من قديم الازل، من بدايه تشكيلي اصلا، والناس اللي احنا كلنا كعرب ومصريين بالذات القضيه الفلسطينيه والصراع العربي الاسرائيلي ده حاجه انت بتتابعها، فطبعا انت بالنسبه لك عندك خلفيه وعندك تغذيه بصريه طول الوقت للموضوع، لان انت كل يوم بتصحى بتتابع الاخبار وبتتابع مشكله وتعاطفك مع اخواتك، ومش يعني وبتشوف الجماعه دول وتشوفهم بيتكلموا ازاي وبتشوف طريقهم وافعالهم، فانت مستعد نفسيا للدور من زمان مش من دلوقتي بس، الدور ده كمان استفز هويتك عربي.
1: نعم صحيح صحيح. ما اصعب مشهد قمت بتصويره يعني خلال تأدية هذه الشخصية؟
0: اي مشهد بشوف فيه الجماعة دول بيبقوا حاملين السلاح واخواتنا منزعين السلاح، فهو بيبقى احساس صعب جدا ان انت بتقوم بتواجه محتل بارضك هو ماسك سلاح وانت مش قادر تمسك السلاح قدامه.
1: يعني كما ذكرت تلقيت ردود أفعال جميلة من الجمهور والأصدقاء حول مشاركتك في أصحاب الأرض، يعني عديد من الرسائل وصلت إليك من خلال يعني صفحتك الشخصية عبر الفيسبوك، أهم كلمة أثرت فيك من ضمن هذه الرسائل أو التعليقات حتى؟
0: يعني من الحاجات اللي أثرت فيها هو كلام إخواتنا المسلمين كمان بالذات، لأن هم ناس شايفين المحتل قدامهم، فإن حد يشوف المحتل قدامه ويشوفك قدمت صورة قريبة فعلا من صورة المحتل، فدي حاجة كانت بتسعدني جدا، عكس مثلا إحنا كمصريين مش شايفين المحتل أو ما بتعملش معاه أو مش شايفينه قدامنا، فيعني الشهادة من شخص هو عايش مع المحتل وشايفه قدامه، ويمكن يعني الناس قالوا لنا يعني كان المسلسل بقى عموما، لا ردة الفعل كان جميلة في فلسطين، ويمكن عارف ان هم شمتوا ان انا انضربت وموت، انا عارف دي، ولكن يعني هي حاجة بسطتني بصراحة.
1: يعني فرصة هامة حظيت بها ببداية مشوارك الفني بمشاركتك في مسلسل أصحاب الأرض، وسيبقى دورك عالقا في ذاكرة المشاهد. هل تتمنى في الأعمال القادمة أستاذ محمد أن تكون لك مشاركة أيضا في عمل فني يخص فلسطين؟
0: طبعا ده شرف، ويعني ده شرف وسام على صدري طول العمر، حاجة أفتخر بها أمام أولادي، ودخلتي مع حضرتك دي نفسها يعني حاجة بفتخر بها إن شاء الله أمام أولادي وأمام أحفادي، إن أنا راجل يعني قدرت أقدم في الفن رسالة، وقدرت أقدم رسالة جميلة الناس تحب الفنان يعني صاحب الرسالة.
1: ونحن نفتخر ونعتز بك، ولك محبة كبيرة في قلوب الفلسطينيين.
0: ربنا يخلي حضرتك يا رب، وانا اتشرفت جدا جدا جدا يعني بالمداخله العظيمه.
1: ونحن ايضا، يعني الفن رساله، اليوم اهميه حضور فلسطين وغزه في الاعمال الدراميه والفنيه العربيه بشكل عام والمصريه بشكل خاص، وبالتالي هي حاضره في الاعمال المصريه.
0: طبعا هي حاضره في قلوبنا اصلا قبل الاعمال المصريه وفلسطين، اصل احنا وفلسطين واحد، احنا واحد بجد.
1: بالتاكيد
0: واحد.
1: نعم نعم بكل تاكيد.
0: بنعشق
1: نعم نحن أشقاء بكل تأكيد. أستاذ محمد، نذهب إلى الكواليس التي لا يراها المشاهدون، كيف كانت أجواء التصوير بين فريق العمل؟
0: أجواء التصوير كانت مختلفة عن أي عمل فني، أي عمل فني ممكن تلاقي أجواء التصوير يغلب عليها طبع الدار الضحك الكلام ده، لا في العمل ده بالذات كان جدا اللي واخد جملة زي اللي واخد بطولة كله فعلا عايز يوصل رسالة، فاهماني؟ يعني كله مركز ان انت تأدي دورك بشكل 100%، ما ينفعش 90%، ما ينفعش 99%، لازم 100%، لان انت بتوصل رساله، مش عايز تبقى بس انت ممثل قوي او ممثل كويس، لا انت عايز توصل رساله مهمه لقضيه معينه عايز توصلها للعالم كله بافضل شكل.
1: نعم كان هناك اخلاص وانتماء في العمل. نعم
0: دي حقيقة فعلا. نعم جدا. ويمكن حتى اخواتنا المبثلين العظام المبثلين اللي كانوا موجودين كانوا ملاحظين ده علينا كمان كمصريين بشكل
1: نعم
0: بشكل
1: الفنان مرحب. كامل الباشا نعم
0: يعني خطورة كبيرة من تصدير الفن المصري واحنا نعشقه عندنا في مصر.
1: نعم كل التقدير.
0: ممثل جميل والفنان الجميل ادم بكري ومناصر موجودين طبعا.
1: الجمهور كان متعطشا لمشاهدة المزيد من الحلقات لهذا المسلسل، وهذا ما لمسناه من خلال المنشورات والتعليقات عبر السوشيال ميديا. إلى كل زملائك في مسلسل أصحاب الأرض ولكل القائمين عليه، ما هي رسالتك لهم لهذه الفرصة والتجربة أيضا؟
0: لا وإحنا بالنسبة لنا التجربة دي لازم تتكرر مرة وزيد مع عشرة. يمكن لما كانت الحلقات عبارة عن 15 حلقة فقط، أنا عارف إن الجمهور العربي كله كان متعطش إنها تكون 30 حلقة ويبقى في منها أجزاء ثانية وثالثة ورابعة، ولكن هو يعني القائمين على العمل أرادوا توصيل الرسالة بأبلغ شكل وأوضح شكل ممكن. هي الرسالة مش بكثرها ولكن بمضمون.
1: وإلى كل من يستمع إلينا الآن وإلى جمهور مسلسل أصحاب الأرض في فلسطين، ماذا تحب أن تقول؟
0: بقول لهم يعني للشعب العربي والشعب الفلسطيني يعني احنا بنحبكم واحنا اي حاجه بتفرحكم احنا داخلين فيها على طول، يعني احنا عايزين نفرحكم.
1: نعم
0: بس ويعني كل التحيات وكل الشكر ليهم طبعا.
1: نعم وكل التقدير لك. يعني أن نرى هكذا عملا بهذا الإبداع والتميز والنجاح فليس بغريب على مصر العظيمة التي تقدم العظمة حتى في أعمالها الفنية. تحية لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل ولكل القائمين ولكل الممثلين والفنانين ولكل الطاقم. شكرا لكم وسعدنا جدا بهذا الحديث الشيق معك الفنان محمد جمال، كنت معنا من مصر الحبيبة. كل شكر لك.
0: شكرا جدا لحضرتك وشكرا يعني للظروف الجميلة اللي عرفتنا على الشعب الفلسطيني والصفات الجميلة للشعب الفلسطيني بصراحة.
1: ونحن واحد، كل الحب والتقدير لكم. شكرا. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام حلقتنا من برنامج فلسطين قضيتي، والتي تناولت فلسطين في الدراما العربية ومسلسل أصحاب الأرض نموذجا. شكرا لزميلي جواد سليم الذي رافقني في الهندسة الإذاعية، وكنت معكم من الإعداد والتقديم أنا براء عماد. دمتم بكل الخير وإلى اللقاء.
2: هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين، هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان، هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين إليكم نشرة موجزة لهم أنباء الساعة. أهلا بكم. استشهد 8 مواطنين وأصيب عدد آخر منذ فجر اليوم جراء غارة شنت طائرة الاحتلال على خان يونس ودير البلح ومدينة غزة. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 72,763 شهيدا و 172,664 جريحا. نشد مدير الإغاثة الطبية في شمال قطاع غزة محمد أبو عفش المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال من أجل السماح بإدخال المعدات الطبية. أشار أبو عفش إلى أن أعدادا كبيرة من المرضى بحاجة ماسة إلى تشخيصات طبية دقيقة. في الضفة أصدرت سلطات الاحتلال اليوم أمرا بالاستيلاء على 22 درهما من أراضي المواطنين في بلدة قباطية في محافظة جنين للصالح مستوطنة كاديم وغانيم المخلاة عام 2005 التي يعمل الاحتلال على إعادة إقامتها. في رام الله أصيب طفل برصاص الاحتلال خلال مواجهات عقب اقتحام الاحتلال طلال عسور شرق بلدة سلوادي. لذلك أضرمت عصابات المستوطنين ليلى النار في أشجار الزيتون على طرف قرية برقة. في نابلس أصيب شاب برصاص الاحتلال في منطقة بئر صالح جنوب شرقي بلدة بيتا. في الخليل أصيب شاب ظهر اليوم بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في بيت أولى. لذلك تواصل قوات الاحتلال اقتحام مدينة دورة منذ ساعات وسط عمليات تفتيش للمنازل. صدقت سلطات الاحتلال على مخطط يقضي بالاستيلاء على عقارة في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى في خطوة وصفتها محافظة القدس بأنها تصعيد استيطاني خطير يهدف إلى تهجير المقدسيين وتعزيز السيطرة الاستيطانية على محيط الأقصى. بموجب القرار سيتم تخويل شركة تطوير الحي اليهودي في القدس بتنفيذ عمليات الاستيلاء والاستملاك بصفتها الجهات المسؤولة عن إدارة ما يسمى بالحي اليهودي داخل البلدة القديمة. في سياق قريب اعتبرت محافظة القدس مصادقة سلطات الاحتلال على مخطط استيطاني جديد لإقامة متحف للجيش ومكتب تجنيد ومقر لوزارة الجيش على أنقاض العنروة في حي الشيخ جراح تصعيدا خطيرا وخرقا فاضحا للقانون الدولي وانتهاكا صارخا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة. أعلن وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس المتطرف بن غفير بدأ إجراءات تطبيق قانون عقوبة الإعدام على فلسطينيين متهمين بتنفيذ عمليات قتل وذلك بعد توقيع ما يسمى بقائد المنطقة الوسطى أفي بلوط على تعديل أمر عسكري خاص بالضفة. في ملف الأسرى كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بعد زيارة محاميها عن عدد من الحالات المرضية المصابة بمرض سكابيوس لأسرى يقبعون في سجن عفر. بيّنت رئاسة المؤتمر الثامن لحركة فتح أن النتائج الرسمية غير النهائية لم تصدر بعد عن أي جهة مختصة في رئاسة المؤتمر، كل ما يتم تداوله ليس رسميا. في لبنان استشهد 5 لبنانيين وأصيب آخرون بقصف الاحتلال على بلدات عدة جنوبية لبنان. أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال سرية بحق المزيد من المسؤولين الإسرائيليين بينهم سياسيون وعسكريون على خلفية حرب الإبادة على قطاع غزة بحسب ما ذكرت صحيفة هارتس اليوم. أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس المجلس الإفتاء العلي الشيخ محمد حسين أنه ثبت بالوجه الشرعي أن يوم غد هو غرة شهر ذي الحجة وعليه يكون يوم الثلاثاء بعد المقبل هو يوم وقفة عرفة ويوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك. أخيرا إلى حالة الطقس. غدا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى ما يجوى الله تعالى أعلى وأعلم. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
1: هي قدس السماء والرسالات والأنبياء. وهي قدس الموالي والحلم، قدس القصائد والأغاني، وقدس البكاء والرؤى والمعابد، وهي قدس الرجال وقدس النساء. وأنا ذقته، أنا ذقته كعك المقدسي الشهير، أجل ذقته وأنا عايب، عايب من أسعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري، شتائي وصيفي، حنيني وخوفي، وقوة روحي وضعفي وعائد.

يعني.

شنتها طائرة الاحتلال على خان يونس ودير البلح وغزة، هذا وارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 72,763 شهيدا و 172,664 جريحا. نشد مدير الإغاثة الطبية في شمال غزة محمد أبو عفش المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال من أجل السماح بإدخال المعدات الطبية، وأشار أبو عفش إلى أن عددا كبيرا من المرضى بحاجة ماسة إلى تشخيصات طبية دقيقة. في الضفة أصدرت سلطات الاحتلال أمس أمرا بالاستيلاء على 22 دونما من أراضي المواطنين في بلدة قباطية في محافظة جنين لصالح مستوطنة كاديم المخلاة عام 2005، والتي يعمل الاحتلال على إعادة إقامتها. في رام الله أصيب طفل برصاص الاحتلال عقب اقتحام قوات الاحتلال تل العصور شرق بلدة سلواد. إلى ذلك أضرمت عصابات المستوطنين الليلة الماضية النار في أشجار الزيتون على أطراف قرية برقة. وفي نابلس أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال في منطقة بئر صالح جنوب شرق بلدة بيتا. في الخليل أصيب شاب أمس بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في بيتولا. إلى ذلك تواصل قوات الاحتلال اقتحام مدينة دورة منذ ساعات وسط عمليات تفتيش للمنازل. في بيت لحمة اختارت قوات الاحتلال بوقف العمل والبناء في 10 منازل بينها مأهولة في بلدة بتير. أما في سلفيت فقد قطع مستوطنون 150 شجرة مثمرة في أراضي قرية ياسوف. وفي قلقيل اقتلعت جرافات الاحتلال نحو 150 شجرة مثمرة، فيما تجري عمليات تجريف في محيط جدار الفصل العنصري المقام شرق بلدة عزون. صدقت سلطات الاحتلال أمس على مخطط يقضي بالاستيلاء على عقارات في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى في خطوة وصفتها محافظة القدس بأنها تصعيد استيطاني خطير يهدف إلى تهجير المقدسيين وتعزيز السيطرة الاستيطانية على محيط الأقصى. وبموجب القرار سيتم تخويل شركة تطوير الحي اليهودي في القدس بتنفيذ عمليات الاستيلاء والاستملاك بصفتها الجهة المسؤولة عن إدارة ما يسمى الحي اليهودي داخل البلدة القديمة. قالت محافظة القدس في بيان أن القرار يأتي تنفيذا لتوصية سابقة صادق عليها ما يسمى بوزير القدس والتراث السابق في حكومة الاحتلال لتفعيل قرار مصادرة يعود لعام 68 تحت ذرائع تتعلق بما يسمى بتعزيز السيطرة اليهودية والأمن في المنطقة. في سياق قريب اعتبرت محافظة القدس مصادقة سلطات الاحتلال على مخطط استيطاني جديد لإقامة متحف للجيش ومكتب تجنيد ومقر لوزارة الجيش على انقاض النروة في حي الشيخ جراح تصعيدا خطيرا وخرقا فاضحا للقانون الدولي وانتهاكا صارخا لحسنات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة. وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باتخاذ خطوات عاجلة لإحالة إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية إذا لم تلغي القوانين والإجراءات التي تستهدف وكالة الأونروا وتعيد الأصول والممتلكات التي استولت عليها. أعلن وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس والمتطرف بن غفير بدأ إجراءات تطبيق قانون عقوبة الإعدام على فلسطينيين متهمين بتنفيذ عمليات قتل، وذلك بعد توقيع ما يسمى بقائد المنطقة الوسطى على تعديل أمر عسكري خاص بالضفة. بحسب البيان المشترك الصادر عن كاتس وبن غفير فإن القانون يستهدف من تصفهم إسرائيل بالمخربين الذين ينفذون عمليات قتل ضد يهود في صياغة تعكس الطابع السياسي والقومي للخطوة. كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بعد زيارة محاميها عن عدد من الحالات المرضية المصابة بمرض سكابيوس لأسرى يقبعون في سجن أوفر. أعلنت رئاسة المؤتمر العام الثامن لحركة فتح أنه سيتم الإعلان عن البيان الختامي للمؤتمر إضافة للنتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري، وذلك اليوم في تمام الساعة 3 بعد الظهر في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة.
في لبنان استشهد 5 لبنانيين وأصيب 15 آخرون بقصف الاحتلال على بلدات عدة جنوبية لبنان، كما أنذر جيش الاحتلال مساء أمس بإخلاء عدة قرى في جنوبي لبنان. أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال سرية بحق المزيد من المسؤولين الإسرائيليين بينهم سياسيون وعسكريون على خلفية حرب الإبادة على قطاع غزة بحسب ما ذكرت صحيفة هارتس أمس. ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي أن مذكرات الاعتقال صدرت بحق 3 سياسيين وإسرائيليين، 2 من المسؤولين العسكريين، ومن دون الكشف عن أسمائهم أو موعد إصدار مذكرات الاعتقال الدولية ضدهم. وكما رفضت المحكمة حينها الطعون التي قدمتها إسرائيل بشأن صلاحية المحكمة للنظر في الحرب على غزة، واعتبرت موافقة إسرائيل على اختصاص المحكمة ليست شرطا للنظر في طلبات إصدار مذكرات الاعتقال. أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين نوث ثبت بالوجه الشرعي أن اليوم هو غرة الشهر ذي الحجة، وعليه يكون يوم الثلاثاء بعد المقبل هو يوم وقفة عرفة ويوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك. أخيرا إلى حالة الطقس، يطرأ اليوم انخفاض على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى ما يجوى الله تعالى أعلى وأعلم. نهاية هذه النشرة المفصلة، وبعدها قليلا انتقل إلى بث مشترك مع تلفزيون فلسطين. إلى اللقاء.

أسعد الله مساكم بكل الخير مستمعينا الكرام، إليكم أرضا إخباريا مفصلا لأهم أنباء الساعة. استشهد 8 مواطنين وأصيب عدد آخر منذ فجر أمس جراء غارات

0: بن كبير والتي أسفرت عن استشهاد العشرات جراء التعذيب والتجويع والأمراض. ويواجه المعتقلون في سجون الاحتلال الموت كل يوم، حيث تكشف شهاداتهم عن واقع مأساوي يعيشه آلاف الأسرى منذ 7 أكتوبر، بعدما تحولت غرف الاحتجاز إلى ساحات انتقام ممنهج يمارسه جيش الاحتلال بعيدا عن أعين الرقابة الدولية.
1: الفرج القريب والعاجل لكافة الأسرى داخل هذه السجون. اعتبرت محافظة القدس مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط استيطاني جديد لإقامة متحف لجيش الاحتلال ومكتب تجنيد ومقر لوزارة الأمن الإسرائيلية على أنقاض مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، تصعيدا خطيرا وخرقا فاضحا للقانون الدولي وانتهاكا صارخا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة. وأكدت المحافظة أن هذا الاعتداء يشكل خرقا جسيما لكل قواعد القانون والأعراف الدولية وانتهاكا واضحا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، ولا سيما ما يتعلق بحماية الممتلكات العامة وضمان عمل الهيئات الإنسانية الدولية دون عرقلة. إلى ذلك، حذرت محافظة القدس من مغبة مصادقة سلطات الاحتلال على مخطط يقضي بإجبار مواطنين مقدسيين على إخلاء منازلهم ومحالهم التجارية في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى المبارك والاستيلاء على العقارات الواقعة في المنطقة، تنفيذا لتوصية اتخذها ما يسمى بوزير القدس والتراث السابق في حكومة الاحتلال لتفعيل قرار حكومي يعود إلى ما قبل 58 عاما.
2: بلا هوادة تمضي حكومة اليمين المتطرف في تل أبيب بمخططات السيطرة والاستيلاء على مدينة القدس المحتلة، كان آخرها التوجه نحو المصادقة على إجلاء مواطنين مقدسيين من منازلهم ومتاجرهم، وتحديدا في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى، تنفيذا لتوصية اتخذها ما يسمى وزير القدس والتراث السابق مائير بروش. المخطط العنصري تهدف حكومة الاحتلال من ورائه إلى الاستيلاء على

0: عقارات فلسطينية دون الإفصاح رسميا عن عددها أو أسماء أصحابها، وتخويل شركة تطوير الحي اليهودي في القدس بتنفيذ قرار المصادرة والاستملاك باعتبارها الجهة الموكلة بإدارة ما يسمى الحي اليهودي في البلدة القديمة بالقدس المحتلة. محافظة القدس اعتبرت خطوة الاحتلال تصعيدا تهويديا خطيرا يستهدف قلب البلدة القديمة في القدس المحتلة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التهجير القسري وإحكام السيطرة الاستعمارية على الممتلكات الفلسطينية التاريخية. تستهدف أهم الممرات التاريخية المؤدية إلى المسجد الأقصى المبارك، ويحمل استهدافه أبعادا سياسية ودينية تتجاوز البعد العقاري، إذ يأتي في سياق محاولات الاحتلال فرض وقائع تهويدية جديدة داخل البلدة القديمة ويقيد الوجود الفلسطيني والإسلامي فيها. وتشير تقارير إلى أن مخطط الاحتلال الحالي يستند إلى سياسات مصادرة قديمة تعود إلى عام 1968، عندما استولت سلطات الاحتلال على نحو 116 دنما من أراضي البلدة القديمة بذريعة المنفعة العامة، وهو ما يشكل الأساس لتوسعة ما يسمى الحي اليهودي على حساب الأحياء والعقارات الفلسطينية.
1: أجرى وفد وزاري جولة تفقدية لبلدات سنجل وترمصعية والمغير وأبو فلاح شرق مدينة رام الله ضمن جهود الحكومة لتعزيز صمود المواطنين وتعزيز التواصل المباشر معهم في ظل ما تتعرض له تلك البلدات من اعتداءات من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين.
2: في إطار تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، نفذت الحكومة جولة وزارية في محافظة رام الله والبيرة شملت عددا من البلدات والقرى للاطلاع ميدانيا على واقع الخدمات والاحتياجات والتحديات. الجولة التي جرت لبلدات المغير وترمسعية وسنجل وأبو فلاح هدفت إلى الوقوف على أولويات المواطنين وتعزيز الشراكة مع الهيئات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بما يسهم في دعم الصمود وتحسين الخدمات المقدمة، خاصة في ظل اعتداءات الاحتلال والمستوطنين التي يتعرض لها أهالي تلك المناطق.
3: باكورة زيارات ميدانية قام بها مجلس الوزراء، اليوم احنا بنزور بعض قرى وبلدات رام الله، هذه قد تكون اللي هي المنطقة الثالثة، ومستكملين ان شاء الله نحو سنجل. أعتقد أنه إحنا أصحاب رسالة، وهذه هي الرسالة، هي رسالة صمود ورسالة دعم وإسناد إلى أهلنا في هذه البلد الحقيقة المعطاءة. هاي بلد تشكل أيقونة للنضال والمقاومة الشعبية، وأعتقد يحتذى بها في كل المواقع. زملائي في مجلس الوزراء ارتأوا أن أتحدث باسمهم، فشكرا لهم. احنا ما نسمعه ان شاء الله سيتم نقله مباشرة الى جميع الوزارات ذات العلاقة، كل حسب اختصاصه. اليوم يشاركني في هذه الزيارة زميلي دكتور محمد الاحمد اللي هو وزير النقل والمواصلات، وايضا زميلي دكتور عبد الرزاق وزير الاتصالات، بالاضافة الى هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وايضا بعض الوكلاء الموجودين، وزارة الحكم المحلي ايضا في هذه الزيارة، وبالتالي معظم الوزارات ذات العلاقة بالمنطقة بطبيعة عمل المنطقة موجودين لسماع همومكم، لنقل هذه الهموم الى مجلس الوزراء ايضا والى الوزارات ذات العلاقة، بالاضافة نحن كوزارات ذات اختصاص شو في مجال انه احنا حقيقة نتكامل. ورسالتنا من البداية ما رضينا نقعد خلف الطاولة، لانه احنا جالسين نقعد نتفاهم نتحاور كيف ممكن حقيقة ان نغطي هاي المرحلة ونعديها، هاي مرحلة صعبة على شعبنا كامل.
2: جولة تحمل رسائل ميدانية عنوانها الاستماع للمواطنين والوقوف على احتياجاتهم وتحويل الأولويات إلى خطوات عملية على الأرض بما يعزز مقومات الصمود والثبات ويدعم بقاء المواطنين وتمسكهم بأرضهم في ظل التحديات المتواصلة. فالنتينا أبو حامد، تلفزيون فلسطين.
1: أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرا بالاستيلاء على أراض في بلدة قباطية بمحافظة جنين، وأفادت مصادر محلية بأن سلطات الاحتلال أصدرت أمرا بالاستيلاء على 22 دونما من أراضي البلدة القريبة من منطقة حداد السياحية لصالح مستوطنة كاديم وغانيم المخلات، والتي يعمل الاحتلال على إعادة إقامتها في المنطقة الشرقية من جنين. أصيب شاب برصاص لقوات الاحتلال في بلدة بيت أولى شمال غرب الخليل. وقالت مصادر طبية في المشفى الأهلي إن قوات الاحتلال المتمركزة عند جدار الفصل والتوسع العنصري المقام غرب بيت أولى أطلقت الرصاص الحي صوب شاب في منطقة الرأس، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة. ويشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت من ملاحقة المواطنين وإطلاق الرصاص الحي صوبهم بالقرب من جدار الفصل العنصري في عديد المناطق بمحافظات الضفة الغربية. كما وأصيب 4 مواطنين جراء اعتداء نفذه مستوطنون في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم.
4: في منطقة الدرجة شرق بيت لحم يعيش المواطنون ظروفا صعبة في ظل غياب الخدمات الأساسية وتكرر الاعتداءات من قبل قطعان المستوطنين التي أسفرت عن 4 إصابات، ما يزيد من حجم المعاناة اليومية في المنطقة.
5: مش أول هذا ومش أول مرة اعتداء، أنا ثاني مرة ومش معي بيجي بهجم علينا، ما يهجموا علي أكثر من مرة، والمرة هذه يهجموا علي وأنا نايم ما قدرتش أقوم، قومت شوي ما قدرت، رشوا في عيني غاز وضربوني، ومش واحد واثنين فوق 40 شخص تقريبا هاجموا علي، في الشلة أنا والحاجة والبنت وأخوي.
6: أنا الأولاد نايم على الحيط، واحد نايم باب الدار، أنا نايم، البنت عندي، فطينا التلفونات على جنوبنا، إلا زي الغينة بغشوا علينا. كيف الغينة؟ أنا صرت حامي على البنت وعلى الأولاد، بدي أشوف الأولاد تحت وفينا حط محجار، زعنا برا طلعنا شردنا لحقونا لهم بقول سكوت، صار يضرب فينا من هان ومن هان.
4: اعتداء جديد طال العائلات، ليضاف إلى سلسلة متواصلة من الانتهاكات التي تتعرض لها هذه العائلة للمرة الثالثة في ظل استمرار حالة القلق وعدم الاستقرار.
7: قام مجموعة من سلة من المستوطنين من ما يسمونه بفتية التلال بالاعتداء على هاي العائلة من أجل سرقة مواشيهم، لأن هاي العائلة تعتمد على الحياة الرعوية، وتم إصابة 3-4 من أبناء العائلة، وهي ضمن سلسلة الهجمات التي يقوم بها المستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني بكافة أرجاء الوطن من أجل إفراغ هاي الأراضي من أهليها وسكنيها والاستيلاء عليها.
4: ورغم قسوة الظروف وتزايد التحديات اليومية، يواصل المواطنون تمسكهم بأرضهم وصمودهم في وجه هذه الأوضاع في ظل واقع يزداد صعوبة مع مرور الوقت ويثقل كاهل الحياة في المنطقة. تأتي هذه الحادثة الجديدة لتضاف إلى سلسلة من الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون، والتي أسفرت عن إصابات في صفوفهم في مشهد يعكس تصاعد هذه الاعتداءات واستمرارها. كفاح ربيع، تلفزيون فلسطين، بيت لحم.
1: نبقى في بيت لحم، حيث أخطرت قوات الاحتلال بوقف العمل والبناء في 10 منازل بينها مأهولة في بلدة بتير غرب المحافظة. وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الشرفة عن مثلث بتير حسان وأخطرت وقف العمل في 10 منازل تعود لعدد من المواطنين. في الخليل تتسارع إقامة البؤر الاستيطانية بهدف تغيير الواقع الديموغرافي في المحافظة وفرض المزيد من الوقائع الجديدة.
8: مخططات استيطانية مستمرة للاستيلاء على المزيد من أراضي المواطنين في حلحول شمال الخليل من خلال إنشاء أكثر من 7 بؤر استيطانية وجلب أشد المستوطنين عنصرية لهذه المناطق التي كانت هادئة إلى حد ما.
9: المواطن إحنا يوم بتعرض لإهانة، يمكن أن يتعرض للموت كمان، لأن هذا المستوطن بده يثبت حاله أنه هاي له، وهذا الحكي أنه زارع والمواطن الفلسطيني الفلسطيني اللي هو مولود وجذوره موجودة في هذه الأرض، أجداده موجودة، وبدي يجي واحد مستوطن اليوم خلال ساعة يحط إيده على هذه الأرض ويمنعه من الدخول إلى في هذا الوضع. هذا صعب جدا، هذا الوضع صعب جدا.
8: وبقوة الأمر الواقع استولى الاحتلال على مئات الدنومات في حلحول وأعلنها ما يسمى أراضي دولة، ومنع المواطنين والمزارعين من الوصول إليها سعيا لتنفيذ مخططات وأطماع في أكثر الأراضي استراتيجية كجبل الجمجمة والنبي يونس ومنطقة رأس القاضي.
10: إحنا بفضل الله تعالى بمدينة حلحول ما كان في عنا استيطان بأراضينا، يعني أراضي حلحول بفضل الله عز وجل ما عمرنا شفنا المستوطنات. حديثا ومن فترة تقريبا أقل من سنتين صار عنا 7 بؤر استيطانية في المنطقة الشمالية من أراضي حلحول، اللي هي تقريبا حوالي 14,000 دلم من الأراضي الزراعية الخصبة اللي بيعتاشوا عليها أهل حلحول.
8: انتهاكات متصاعدة وخطيرة تستهدف الوجود الفلسطيني في عموم أراضي الضفة، وإطلاق أشد المستوطنين عنصرية ليسرقوا وينهبوا ويعتدوا على المواطن الآمن في أرضه وبيته. سامي أبو شرخ، تلفزيون فلسطين.
1: اعتدى مستوطنون على رعاة أغنام في خربة الطويل التابعة لأراضي عقربة جنوب نابلس. مراسلنا أفاد بأن مستوطنين اعتدوا على رعاة أغنام في خربة الطويل وقاموا بدهس إحدى المواشي أثناء رعيها في المنطقة. وفي قرية بورين جنوب نابلس استولت عصابات المستوطنين على منزل لعدة ساعات وأدت فيه طقوسا تلمودية ورقصات استفزازية.
11: هذه البؤر الاستيطانية التي أقيمت على أراضي المواطنين في قرية بورين الواقعة إلى الجنوب من مدينة نابلس لم يكتفي الاحتلال بسرقة الأرض، بل تقوم عصابات المستوطنين بشن الهجمات تباعا على المواطنين وتنغيص حياتهم اليومية في مسلسل إرهابي بات يتكرر بشكل شبه يومي. إرهاب المستوطنين تعدى كل الخطوط الحمراء، فقد وصل إرهابهم إلى الاستيلاء لساعات على منزل في بلدة بورين جنوب نابلس وطرد سكانه منه، كما أدوا طقوسا تلمودية ورقصات استفزازية.
12: فاتوا من جوا الدار، طلعت لهم برا، حاولت دزيتهم ما بعدتهم، فرشوا علي فلفل فطلعوا على ظهر الدار، في طريق في باب بيطلع على ظهر الدار، طلعوا على ظهر الدار، وكل أسبوع متكرر نفس الموال. هاي الدار إلي كلياها، نصوت نفسه كل هاي داري، بكلين جاي عند على داري، فايت على داري، كل لا هاي دارنا إحنا، مش أول مرة يعني.
11: هنا أحد المواطنين شرع في بناء جدار لعله يحميه من هجمات المستوطنين التي باتت شبه يومية في بورين، فالمستوطنات والبؤر لا تبعد إلا مسافات قصيرة عن منازل المواطنين.
13: بورين مستهدف من قبل المستوطنين، ليس بس فقط ترويع، بل استيطان بشكل يعني لا يتخيل العقل. يعني المنطقة من الشارع وهيك ما حد بيقدر يروح، من الشارع وتحت ما حد مش بيقدر يروح، أراضي في الاستراكشنات بيهرسوها، حرق زيتون، يعني مش بدي أقول لك، يعني شيء لا يتخيله العقل.
11: مشاهد الاعتداءات اليومية على المواطنين أصابتهم بخوف وهلع دائمين وفقدان الشعور بالأمان في منازلهم التي من المفترض أن تكون مساحة أمان لهم، لكن إرهاب المستوطنين حولها إلى ساحة حرب دائمة. محمد الخطيب، تلفزيون فلسطين، نابلس.
1: قطع مستوطنون 150 شجرة مثمرة في أراضي قرية ياسوف شرق محافظة سلفيت. وأفاد مراسلنا بأن مستوطنين اقتحموا منطقة النصبة وقاموا بقطع 150 شجرة متنوعة شملت أشجار زيتون ولوز وخوخ وعنب. وأضاف أن الاعتداء يأتي في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في محافظة سلفيت، خاصة المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية. اقتحم مستوطنون تجمع وادي أبو الحياة شمال مدينة أريحة واعتدوا على المواطنين وممتلكاتهم، وذلك بهدف تهجيرهم قصرا عن المنطقة.
4: في تصعيد جديد يستهدف الأغوار اقتحم مستوطنون تجمع وادي أبو الحيات شمال مدينة أريحة وقاموا بتفتيش عدد من منازل المواطنين. يأتي هذا الاقتحام ضمن سلسلة اعتداءات متواصلة تشهدها مناطق الأغوار بشكل شبه يومي.
14: هناك اعتداءات شبه مستمرة ويتم يعني ترويحهم بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. يعني كثير تعرضوا آخر فترة للضرب وتم نقلهم للمستشفيات وكثير يعني تعرضوا لتهديد مباشر حتى يتم خلينا نقول ترحيلهم من المنطقة. وشبه كل يوم بالليل يتم مجموعة قطعان مستوطنين.

0: المواطنين يقوموا بالتهديد وإثارة الفوضى حتى يحاولوا يرعبوا أو يعني يخلقوا الرعب في يعني في صدور الموجودين هناك. أنا برأيي الاعتداءات هاي مستمرة وبشكل هادف من قبل المستوطنين. هدف الأساس هو تفريغ المنطقة من السكان.
1: ويعد تجمع وادي أبو الحيات من التجمعات البدوية التي تواجه تضييقات متكررة من قبل المستوطنين، تشمل الاقتحامات والاعتداءات على المواطنين بشكل يومي لدفعهم إلى الرحيل عن أراضيهم. ويعيش أهالي التجمع ظروفا صعبة في ظل نقص الخدمات الأساسية واستمرار التهديدات بحقهم.
2: تجمع بالحيات واقعه كواقع التجمعات الأخرى في منطقة الأغوار، الهدف ترحيل المواطنين من هذا الموقع كما جرى في منطقة المعرجات وفي منطقة نبع العوجة، ولكن حتى هذه اللحظة تجمع أبو الحيات يكون نحن صامدون هنا، لن نرحل عن هذه الأرض مهما حصل، على الرغم من كل الإداءات المتكررة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين خلال يعني أقل من 24 ساعة. كان هناك أكثر من 3 اقتحامات لهذا التجمع، والرسالة التي يحملها قطعان المستوطنين بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي هو يعني ترحيل تجمع أبو الحيات قصرا من هذه التجمع كسائر التجمعات في منطقة الأغوار.
1: وتتعرض التجمعات البدوية في الأغوار لاستهداف متواصل في إطار سياسة تهدف إلى التضييق على المواطنين والسيطرة على مزيد من الأراضي. تتواصل اعتداءات المستوطنين بشكل يومي على أهالي تجمع أبو الحيات شمال مدينة أريحة في محاولة منهم لترحيلهم عن منازلهم لإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية. من تجمع أبو الحيات شمال مدينة أريحة، وطن بلاص، تلفزيون فلسطين.
3: كما وصعدت عصابات المستوطنين من اعتداءاتها بحق العائلات في خربة سمرة بالأغوار الشمالية، ومنعت رعاة الأغنام من الوصول لمراعيهم بحماية كاملة من جيش الاحتلال، الأمر الذي يهدد بترحيل العائلات قصرا عن أراضيها.
1: واقع قاس تعيشه العائلات في خربة سمرة في الأغوار الشمالية في ظل تصاعد انتهاكات المستوطنين، حيث يرزح أبناء شعبنا تحت تهديد دائم وخطر مستمر يطال حياتهم وممتلكاتهم. ولم تعد معاناة الأهالي مقتصرة على صعوبة الظروف المعيشية، بل تحولت إلى معركة يومية للبقاء في مواجهة الاستيطان.
4: طبعا ما يجري في خربة سمرة الفلسطينية الواقعة على الشرق من محافظة طوباس سياسات قديمة جديدة لتهجير ما تبقى من العائلات الفلسطينية فيها. يعني الآن يوجد فقط عائلتين فلسطينيتين بعد أن هجر طبعا قبل حوالي شهر عائلتين أخريتين، والآن المستوطنين أقاموا بؤر استيطانية على بعد ما يقارب 100 متر من خيام الفلسطينيين، وباتوا يوميا يقوموا بعملية العربدة أمام خيام السكان ويعتدوا على الرعاة.
1: وشهدت الفترة الأخيرة اعتداءات عنيفة من قبل عصابات المستوطنين، شملت الضرب المبرحة للمواطنين وترويع النساء والأطفال، إضافة إلى منع الرعاة من الوصول إلى أراضيهم في محاولة لفرض التهجير القسري.
4: يعني نحن نشاهد ما يجري في خربة سمرة، وما طبعا يتم الآن هي عملية إذلال المواطن الفلسطيني فيها. المواطن يعيش يعني في وضع سيء جدا، لا يوجد مياه، لا يوجد أي شيء، ممنوع رعي أغنامه في تلك المنطقة، وبالتالي يعني هنالك عملية ضغط كبير على هذه الخربة التاريخية وسكنها من أجل تهجيرها والاستيلاء عليها.
1: في ظل هذا التصعيد تتفاقم معاناة أهل الخربة يوما بعد يوم، ومع استمرار هذه الاعتداءات يزداد خطر تهجيرهم وفقدان مصدر رزقهم وأراضيهم، كما حصل ويحصل في العديد من التجمعات السكنية في الأغوار الشمالية. من محافظة طوباس والأغوار الشمالية، مي المصري، تلفزيون فلسطين.
3: إلى ذلك يواصل الاحتلال توسعة مستوطناته الجاثمة على أراضي المواطنين في محافظة قلقيلية، بالإضافة إلى طرح مشاريع استيطانية جديدة.
5: التوسع الاستيطاني في جنوب محافظة قلقيلية عاد ليتصدر المشهد مع استمرار البناء والتمدد في مستوطنة 2000 منشية المقامة على أراضي المواطنين. وخلال الأشهر الأخيرة تم رصد إنشاءات جديدة وشق طرق وتوسيع البنية التحتية إلى جانب تعديل مسار السياج الفاصل المحيط بالمستوطنة، ما يعني قضم مزيد من الأراضي الزراعية. وفي القرى الشرقية من المحافظة يتواصل التصعيد الاستيطاني. ففي قرية الفندق تعمل آليات الاحتلال على شق طريق جديد يلتهم أكثر من 220 دنما من أراضي قرى الفندق ودين صفوت.

0: سنتين.
1: هذا الشارع الالتفافي بيهضم وبيسحق 218 دونم تحت الشارع، زائد بيعمل منطقة أمنية شرق الشارع وغرب الشارع بنفس المساحة، يعني 218 دونم تحت الشارع، 218 دونم غير مستفاد منها شرق الشارع، و 218 دونم غير مستفاد منها غرب الشارع. بتأثر معنا بشاركنا في هذا المصادرة اللي هو كمان جين صفوت، لها أجزاء من الأراضي هذه بتروح فيها وجزء قليل من حجة.
0: وفي كفر قدوم يتواصل البناء لحي استيطاني جديد ضمن مستوطنة قدوميم، فيما تعمل الجرافات على توسيعة مستوطنة تسوفيم وبناء وحدات جديدة على أراضي قلقيليا وجيوس والنبلياس. هذا التمدد لا يقتصر على الاستيلاء على الأرض فقط، بل يفاقم معاناة الأهالي ويهدد مصادر رزقهم الزراعية بعد منعهم من الوصول إلى مساحات واسعة من أراضيهم، ويغير واقع المنطقة لصالح المستوطنات. أحمد شاور، تلفزيون فلسطين، قلقيلية.
2: نبقى في قلقيلية حيث يضيق الاحتلال الخناق على المزارعين في قرية جين صافوت من خلال منعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية المحاذية للشارع الاستيطاني الجديد.
3: على امتداد أراضي قريتي جين صافوت والفندق شرق قلقيلية، بات الوصول إلى الأراضي الزراعية رحلة شاقة للمزارعين بعد إقامة الشارع الالتفافي الاستيطاني الذي مزق مئات الدنومات وفصل الأهالي عن أراضيهم ومصدر رزقهم الوحيد.
4: أراضي خصبة، من أخصب الأراضي من الأراضي القرية، تم إزالة حوالي 250 ل 300 شجرة زيتون وشجر مثمر وعنب ولغيره، قضت على المراعي. هذه البلدة تعتمد على المراعي والزراعة بشكل أساسي، وهي المنطقة الخضراء بالنسبة للزراعة البعلية في هذه المنطقة. أيضا قطعت أوصار المواطنين البلدة عن الأراضي الزراعية.
3: هذا الشارع لم يكتفي بالاستيلاء على أجزاء واسعة من الأراضي، بل حاصر ما تبقى منها، وأصبح الوصول إليها يحتاج إلى طرق طويلة ومعقدة في ظل إغلاقات وبوابات تحد من حركة الأهالي، ما فاقم معاناة القطاع الزراعي في المنطقة.
5: الآن في منطقة شاسعة من أراضي البلد من شرقي هذا الشارع لا يوجد إلها أفق مستقبلي بسبب عدم وجود شارع زراعي يخدم هاي الأراضي. وأنا همي مزبوط، أنا تجرف لي أرض، لكن في أراضي أخرى لأقاربي وإلي كمان من الهم والوصول إليها في المستقبل، لأنه لا يوجد أي طريق إلا إذا بدنا نلف على قرية الفندق.
3: وتعد هذه الطريق وسيلة استيطانية للسيطرة على مزيد من الأراضي وتمزيق سبل التواصل بين القرى الفلسطينية والحد من توسعها، في ظل مخططات استيطانية تهدف إلى عزل المناطق الفلسطينية كافة وحصارها.
6: عشرات الدنومات سرقت لصالح هذا الشارع، بينما يقف المزارع اليوم لا حول له ولا قوة، ينظر إلى ما تبقى من أرضه دون أن يتمكن من وصولها بسبب قيود الاحتلال في هذه المنطقة. من قرية جين صافوت شرق قلقيلية، أنا للجدع، تلفزيون فلسطين.
2: انتخبت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة داخل أراضي العام 48 قائمتها الانتخابية، وذلك تمهيدا لشروع المجتمع العربي بتشكيل القائمة المشتركة وخوضها انتخابات الكنيسة المزمع عقدها في شهر أكتوبر.
7: مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، صعرت الأحزاب العربية داخل أراضي العام 48 من تحركاتها السياسية والتنظيمية في محاولة لإعادة بناء حالة الوحدة السياسية وتعزيز التمثيل العربي في الكنيسة، وسط تصاعد غير مسبوق في الخطاب اليميني وسياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية. وفي هذا السياق انتخبت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة قائمتها الانتخابية خلال مؤتمرها الذي عقد في بلدة دير حنا بالجليل، وأسفرت نتائج التصويت في مؤتمر الجبهة عن انتخاب شخصيات بارزة

0: لتصدر القائمة، من بينها الدكتور يوسف جبارين في المقعد الأول ورئاسة القائمة، إلى جانب الناشط الحقوقي جعفر فرح في المقعد الثاني، والسياسي عفر كسيف في المقعد الثالث، وابن منطقة النقب يوسف العطاونة في المقعد الرابع، والدكتورة نهاية وشاحي في المقعد الخامس. وأكدت قيادة الجبهة خلال المؤتمر أن الانتخابات المقبلة تشكل معركة مصيرية في مواجهة اليمين الفاشي وسياسات حكومة بنيامين نتنياهو.
1: المعركة الانتخابية القادمة هي أم المعارك، وعندما تتحدث مع حكومة اليمين عن مشروع الحسم بتصفية القضية الفلسطينية، بضرب مجتمعنا، بإغلاقنا بدماء العنف والجريمة أمام مشروع الحسم هذا، نحن في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة عربا ويهودا نريد حسم المعركة ضد العنصرية والفاشية، نريد أن ننهي عهد التحالف الفاشي، ونريد أن نوقف استمراره في الحكم.
0: ويأتي انتخاب قائمة الجبهة في ظل تصاعد الدعوات الشعبية والحزبية لإعادة تشكيل القائمة المشتركة، والاستجابة لضغوط جماهيرية واسعة تطالب بإنهاء الانقسامات السياسية في المجتمع العربي. وتتزامن هذه المساعي مع شعور متزايد داخل المجتمع العربي بالحاجة إلى توحيد الصفوف في مواجهة سياسات التمييز والعنصرية والتشريعات التي تستهدف المواطنين العرب، إلى جانب تفاقم الجريمة المنظمة والأزمة الاقتصادية في البلدات العربية.
1: الرسالة لأهلنا مهمة أن تكون واضحة، التصويت في ظروفنا كأقلية قومية هو مسؤولية تاريخية، ونحن نعي جيدا أن الأداء الأنجح لرفع نسبة التصويت تمر أيضا من بوابة تحالف الأحزاب في المجتمع العربي، وعليه من هنا من هذا المجلس من مجلس الجبهة نقول بصوت واضح نعم للقائمة المشتركة كقائمة وطنية وحدوية، نعم لتكاتف الأحزاب، ونعم للإعلان القريب والذي يجب أن يكون قريب جدا عن إعادة المشتركة.
0: وبحسب تقديرات واستطلاعات رأي تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية وعربية خلال الأشهر الأخيرة، فإن إعادة تشكيل القائمة المشتركة قد تمنح الأحزاب العربية ما بين 14 إلى 16 مقعدا في الكنيست في حال ارتفاع نسبة التصويت في المجتمع العربي، وهو ما قد يجعلها مرة أخرى واحدة من أكبر الكتل البرلمانية المعارضة داخل إسرائيل. ويرى محللون أن الصوت العربي قد يكون عنصرا حاسما في تحديد شكل الائتلاف الحكومي المقبل، خاصة في ظل حالة الاستقطاب الحادة داخل الساحة السياسية الإسرائيلية. أمير عباس، تلفزيون فلسطين، الجليل.
2: استشهد 5 أشخاص بينهم طفلان في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وفقا لوزارة الصحة اللبنانية. وأفادت الوزارة في حصيلة غير نهائية باستشهاد 3 أشخاص بينهم طفل، بالإضافة إلى إصابة 8 آخرين بينهم 3 أطفال أحدهم رضيع، وذلك في غارة على بلدة طير فلسية، بينما أسفرت غارات على بلدة طيردبة عن استشهاد 2 بينهما طفلة و3 جرحى، كما أصيب 4 أشخاص في غارتين على بلدتي أزرارية وجبشيت. كما وجه جيش الاحتلال انذارات عاجلة إلى سكان بلدات أرزي صيدا والمروانية والبابلية والبيسارية جنوبي لبنان، طالبهم فيها بإخلاء منازلهم، وذلك تمهيدا لهجمات جديدة في المنطقة. وزعم جيش الاحتلال أن الانذارات تأتي على خلفية ما وصفه بخرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار، مهددا بمواصلة عملياته العسكرية بقوة ضد الحزب. هذا ويواصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات تفجير ونصف واسعة في بلدة الخيام جنوبي لبنان، وسط ذوي انفجارات متكرر يسمع على مدار الساعة في مختلف أحياء البلد.

0: وذلك نتيجة تفخيخ منازل ومباني سكنية ومحال تجارية وأحياء كاملة قبل تفجيرها وتجريفها تحت غطاء ناري. أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو محادثة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل وقف إطلاق النار الهش واحتمال التصعيد إزاء إيران بحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو وترامب تحدثا هاتفيا لأكثر من نصف ساعة وناقشا إمكانية استئناف القتال في إيران وزيارة ترامب إلى الصين. هذا ومن المقرر أن يعقد نتنياهو اجتماعا للمجلس الوزاري الأمني المصغر الكابينت لعقد مداولات وصفت بأنها متعددة الجبهات، وذلك في ظل تقديرات إسرائيلية تتحدث عن احتمال تجدد الحرب مع إيران. نقلت وكالة بلومبرغ أنه لم تسجل أي حركة عبور في مضيق هرمز، وأضافت الوكالة أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز أمس ارتفع إلى 10 سفن مقارنة ب5 سفن اليوم الذي سبقه. هذا ونقل التلفزيون الإيراني أن عبور السفن من مضيق هرمز يتطلب القيام ببعض الترتيبات، وذلك من خلال تقديم طلبات من مالكي السفن عبر خارجية بلادهم إلى الخارجية الإيرانية. بدورها قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها حولت مسار 81 سفينة تجارية وعطلت 4 سفن منذ بدء الحصار البحري على إيران. حول مواطنون ومعلمون منزلا مدمرا إلى مدرسة في جباليا شمال قطاع غزة.
1: أدرس اللغة العربية في مدرسة مدى التعليمية في شمال قطاع غزة في معسكر جباليا وتحديدا بالقرب من الخط الأصفر، ومع ذلك يوجد إقبال شديد من الطلاب على العلم، ونحن أيضا حريصون على دمجهم في البيئة العلمية وتنمية المهارات المعرفية وأيضا السلوكية لديهم. المكان لا يوجد به فواصل، الصفوف مفتوحة على بعض، وهذا يشتت تركيز الطالب. يعني المعلمة تكون تشرح وتجتهد في الشرح، ولكن الطالب مشتت هنا وهناك، فنحن نحاول أن نجعل الطلاب يعني بقدر المستطاع بكل جهودنا أن نجعله يركز في المادة، ونحاول خلطهم في البيئة العلمية والتعليمية. الطلاب جسديا يؤثر عليهم الكتابة على هذه الأحجار، وأيضا يضعف الكتابة عندهم، فنحن مثلا الحصة تستغرق 45 دقيقة، السؤال كتابته يجب يعني 10 دقائق يكون الطلاب كاتبين ومصلحين عليه، ولكن بسبب يعني الكتابة على هذه الأحجار الطلاب يستغرقوا وقتا أطول من المتوقع، فيعني الوقت يعني يضيع ويضيق، لا يوجد وقت بسبب هذه الظروف الصعبة. أضع في بالي فكرة أنه ممكن أروح وما أرجعش، ممكن وأنا رايحة على المدرسة يعني عادي يستهدفوني يقنصوني برصاصة بطلقة بشظية، فنحن معرضون بشدة أمام الموت، ولكن لا شيء يقف أمامنا وأمام العلم وأمام تحدياتنا.
2: الناجي الوحيد في حرب الإبادة من سكان مخيم جباليا وعلى بعد أمتار من الخط الأصفر ومن قلب الركام، ومن بين الركام يولد الوعي. أطلقنا هذا الشعار نحن في إدارة مدرسة مدى وبجهود متطوعين من شباب المخيم، جهود ذاتية لكي نحيي العملية التعليمية لطلاب المخيم الذين يتطلعون إلى حقهم البسيط وهو حق التعليم. لدينا الآن 200 طالب وطالبة كما تشاهدون على الأرض وعلى الحجارة وعلى قطع من القماش البالية، وفي مكان أصلا لا يصلح للعملية التعليمية، ولكنه الأمل كما عودنا شعبنا الإصرار والأمل لمواجهة الاحتلال. ورغم خطورة المكان ورغم خطورة الوضع الميداني وإطلاق النار على الأهالي والسكان والطلاب، إلا أننا مستمرون في هذه العملية التعليمية لننهض من جديد ولنعيد للمخيم الأمل بإذن الله.
3: نتعلم عشان نحقق مستقبلنا الواعد، وعشان ندرس منيح، عشان الحرب اللي هي 3 سنين ما كناش ندرس فيها، فنتذكر إيش كان قبل لما ما كناش ندرس. أنا كنت قبل الحرب بصف 5 وتركنا الدراسة وإجت الحرب وبطلنا ندرس زي قبل، يعني زي زمان كنا نتمنى إنه ندرس في الحرب. ولما يعني رجعنا عدورنا المدرسة فتحت لنا يعني مجال الدراسة. لما رجعنا عدونا يعني لا لقينا الدور ولا لقينا المدارس كمان لو لقينا فيها نازحين، وبنرضاش يعني احنا نطلع النازحين، واحنا كنا ساكنين في مدرستنا اللي كنا نتعلم فيها قبل، فيعني ما فيش حياة.
4: قبل الحرب كنت بصف 5، هلا انا بصف 7 زي ما انتم شايفين. قبل الحرب كنت اتعلم في مدرسه حقيقيه على طاولات بنوك، هلا في شيء كنا احنا ناسحين، رحنا رجعنا هين في شيء مدرسه، فبعد 2 أسبوع فتحت لنا مدرسه مدى مجالنا نتعلم، وزي ما انتم شايفين احنا ببيت مدمر قاعدين بنتعلم، قاعدين احنا بنتعلم نقعد على فرشه على حجر بندرس، زي ما انتم شايفين بنتبهش كويس، في شيء بيناتنا غير شادد احنا وكل صف، واحنا ببيت هيك مدمر مش مدرسه حقيقيه، ما عندناش ولا بنوك ولا دفاتر ولا طاولات ولا اشي، ومن حق احنا طفال غزه يعني نعيش في امان، يعني احنا الاشي الوحيد اللي عندنا فيش امان، فيش قصف دمار ليل ونهار كل اشي. الصراحة أنا يعني بركزش كتير، بس الأنت بتحاول تعلي صوتها أكتر ما عندها، يعني حرام الأنطيات تعلي صوتهم أكتر ما عندهم عشان ينتبهوا، يعني كل واحد مش عارف كيف، فالأنت قالت نركزوا معي، والأنت بتعلي صوتها برضو منتبهش كتير علشان كل هيك يعني قاسمين حالنا بشادر.
0: رغم هذا الدمار إلا أن العملية التعليمية مستمرة في قطاع غزة تحت شعار سنرجع يوما إلى حينا. أحيت جمعية عائدون للتنمية والتمكين الذكرى 78 للنكبة بأمسية فنية وثقافية في مخيم خان الشيخ بدمشق.
5: في أمسية امتزجت فيها الذاكرة بالأغنية والحنين بصورة الوطن الغائب، أقام جمعية عائدون أمسية فنية بعنوان سنرجع يوما إلى حينا في مخيم خان الشيحة بدمشق إحياء للذكرى 78 للنكبة الفلسطينية. وتضمنت الأمسية فقرات شعرية وموسيقية وفنية استحضرت حكايات اللجوء الفلسطيني ومعاناة التهجير، فيما حملت الكلمات والأغاني رسائل وفاء للأرض وتمسكا بحق العودة والهوية الفلسطينية التي ما تزال حاضرة في وجدان الأجيال.
6: بنحتفل اليوم بالذكرى 78 للنكبة، ذكرى معناها أنه إحنا جايين نأكد على الرواية الفلسطينية في تمسكنا بحق العودة، وهذا الحق الذي لا يسقط بالتقادم.
7: اليوم فعاليتنا عن النكبة الفلسطينية، ذكرى 78 للنكبة الفلسطينية، حابين هاي المرة نحس بوجع الشعب الفلسطيني بطريقتنا من خلال أغنية فلسطينية.
5: لوحات فنية وأغنيات وطنية قدمتها فرقة عائدون للفن الملتزم، تفاعل معها الجمهور مستذكرين تاريخا من اللجوء والأمل. الأمسية شكلت مساحة للتأكيد على الهوية الفلسطينية والحفاظ على الذاكرة من النسيان.
8: نحن اليوم جايين لهون مناسبة ذكرى النكبة لحتى نذكر أنه قلنا هاي الأرض من 48، وإن شاء الله راجعين نذكر بكلماتنا جيل بعد جيل، إن شاء الله راجعين.
9: اليوم نحن نحيي ذكرى النكبة، مع العلم أن النكبة حاضرة دائما ولا نحيي ذكراها، فالنكبة حاضرة في قلوبنا، في وجداننا، في أطفالنا، في شيوخنا، في ذكرياتنا، في جراحنا، في أملنا القادم. في موعدنا باتجاه فلسطين بإذن الله.
7: احنا اليوم جاهزين لكم كثير أغاني تراثية هي عن أجدادنا، الأغاني متوارثة من جيل لجيل. طبعا بمناسبة النكبة اتمنوا لنا التوفيق.
10: النكبة هي انه بتضل ببال الأجيال وما بتنسى، وبنضل عم نعمل احتفالات عشان نورث الجيل اللي جاي ما ننساها أبدا.
5: فن ملتزم وصوت يصدح بالحق، رسالة واضحة من قلب مخيم خان الشيح، تؤكد على أن 78 عاما من اللجوء لم تزد هذا الشعب إلا تمسكا بأرضه وعودته الحتمية. لتلفزيون فلسطينيات خلف دمشق.
0: قبل الختام هذا تذكير بأهم ما جاء من عناوين: 7 شهداء ومصابون بقصف من مسيرات على دير البلح وجباليا وخان يونس وسط استمرار عمليات نسف المنازل. الأمم المتحدة تدعو لتحقيقات مستقلة في تعذيب سلطات الاحتلال للأسرى الفلسطينيين. جاء في حصادنا أيضا شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية موسعة على لبنان. نهاية نشرة الحصاد، دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.

0: حديث خلال توازن بيئي في قطاع غزة وتراكم النفايات وتراكم الأرضمة أدى ذلك إلى بيئة نشطة لنمو وتكاثر القوارض كالفئران والعرس، أدى بذلك إلى بدوره إلى الاحتكاك مع البشر صورة مباشرة خصوصا في مناطق النزوح والخيام.
1: هذا التدمير الممنهج للبنى التحتية وخاصة في قطاعات المياه والصرف الصحي ومنع طواقمنا من الوصول إلى المكب الرئيسي الواقع شرق بلدة الفخاري ساهم في انتشار الحشرات والقوارض، خاصة وأن مياه الصرف الصحي تطفح في الشوارع، وكذلك أكواب النفايات تتكدس حول خيام النازحين. في لدينا في خنوس أكثر من 450 ألف طن من النفايات تحاصر خيام النازحين على مستوى المحافظة بشكل عام.

من بوابات هون في الحارة تفاجأ الحكي هذا وفكر وأسر المنطقة لحظتين يقول لي أنا هون نادم.

في الخيمة إلهن المكان. شوف شايف كيف الخريطة اللي رسمتها؟ كان عندنا قوارض زمان بس خفيفة ما كناش نحس فيها في بيوتنا في الحجر، والبلدية كانت تعطينا مبيدات حشرية وترش للبعوض وترش للبراغيث وترش للدباب وترش للقوارض، تعطينا سم وتعطينا مكافحة لهذا الإشي. لكن اليوم بتفاجأ إنها عايشة معانا، يعني بجد هذا صعب جدا، إحنا مش قادرين نتحمل هذا الإشي نهائي، مش قادرين.

0: أهلا وسهلا مشاهدينا وين ما كنتوا بحلقة جديدة من برنامج مع الذات. ضيفنا اليوم من بلد عريق بحضارته بتاريخه بانتمائه العربي. ضيفنا اليوم هو من العراق الحبيب، هو الوزير المفوض مدير إدارة شؤون فلسطين بجامعة الدول العربية وعضو اتحاد المؤرخين العرب، وأيضا مفوض الطفل العربي للاتحاد الدولي للدفاع عن حقوق الطفل منذ العام 2000، وأيضا عضو في الكثير من الجمعيات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني. أرحب بضيفي الوزير المفوض دكتور حيدر الجبوري، أهلا وسهلا فيك بتلفزيون فلسطين.
1: يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم وبتلفزيون فلسطين، القناة التي نعتز بها كصوت عربي أصيل مدافعا عن حقوق قضيتنا المركزية، ومرحبا بكم.
0: أهلا وسهلا بحضرتك. جاهز دكتور لرحلتنا اليوم مع الذات واستكشاف ذات دكتور حيدر؟ يمكن يكون اكتشاف من جديد أو زوايا معينة بالشخصية. البرنامج عبارة عن 4 أجزاء. أول جزء بيحكي عن حنين لا ينسى، من روح فيه للماضي، وبعد هيك كلاكيت أول مرة، تجربة أول مرة خطة بحياتك، وبعدين بكلمتين مفهومك عن أهم كلمات أو مصطلحات بحياتنا اليومية، وآخر شيء مع الذات وهو وجها لوجه. لك حرية الاختيار أنك تختار جزء قبل جزء أو نمشي 1 2 3 4.
1: لا، الاختيار متروك لكم وأنا معكم في هذه الرحلة إن شاء الله.
0: تمام، إذن رح نبدأ بأول جزء وهو بيحكي عن الطفولة أو بيحكي عن الحنين. حنين لا ينسى.

0: لو رجعنا للماضي للطفولة أو مرحلة المراهقة، شو أكثر مرحلة بالماضي بتحس بعدك عايش فيها أو أثرت، تركت الأثر الأكبر على شخصيتك؟
1: يعني في مراحل الصبا المبكر، مراحل بدايات تكون الوعي، كنت محب جدا للمطالعة والقراءة، وبدأت بقراءة الروايات والقصص القصيرة للكثير من الكتاب العرب والعالميين، وهي مرحلة اعتبرها بداية تكوين الوعي وتكوين القدرات وبناء القدرات للكتابة، وأن يكون لدى الإنسان قلم يستطيع أن يعبر فيه عن ذاته.
0: كان قد ايه عمرك وقت دكتور؟
1: يعني في السن الرابعة عشر الخامسة عشر، مراحل الدراسة.

0: المتوسطة ثم الثانوية قبيل الالتحاق بالفترة الجامعية. فكنت أقرأ القصة القصيرة لتشيخوف والرواية لدستوفسكي والكاتب الفرنسي دكتور هيوغو ومسرحيات شكسبير
1: يعني قراءات صعبة لفلاسفة
0: ولحسان عبد القدوس ولنجيب محفوظ
1: ودباء يعني ومفكرين.
0: نعم. ثم انتقلت في مرحلة لاحقة إلى القراءات السياسية لفهم واقعنا العربي من خلال هذه القراءات، بما يؤهلني للدخول لاحقا إلى كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد. فلما دخلت الكلية في الجامعة في العاصمة العراقية بغداد، كانت لدي أرضية لا بأس بها لكي أستوعب الدراسات السياسية في المرحلة الجامعية، ثم لاحقا دخول الدراسات العليا، مع أنه في الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه انتقلت إلى حقل آخر ليس بعيدا عن الحقل السياسي ولكنه أوسع وأشمل، وهو حقل التاريخ.
1: التاريخ والسياسة يمكن أساس التاريخ، الواحد لازم يرجع للتاريخ ليفهم.
0: أنا برأيي التاريخ أوسع لأنه يشمل التجارب السياسية السابقة والحالية ويؤرخها ويحللها.
1: إذن الأثر الأكبر يمكن كان للقراءة والكتابة مثل ما بتحكي. قد ايه بتشوف الجيل هلا، جيل الشباب او حتى المراهقين، قد ايه بتشوف هن يعني يمكن بعاد عن القراءه، ما عم نشوف جيل بيقرا؟
0: يعني وسائل التكنولوجيا وثوره المعلومات الانفجاريه اللي حصلت في العالم جعلت من العالم قريه صغيره. الجيل الحالي لديه قدره في استخدام وسائل التكنولوجيا واستيعاب ما يجري في العالم بسرعه لسرعه المعلومه، ولكن قد تكون هذه المعلومه معلومه مشوهه لا تبني القدرات العقلية والذهنية كما كانت القراءات التقليدية في السابق، لأنه الكثير من المعلومات التي توردها وسائل التواصل الاجتماعي أو محرك البحث على الجوجل قد تكون معلومات مشوهة أو مقصود تشويهها، بما يجعل بناء هذا الطفل بناء مشوها
1: معتمد على أجندات معينة، يعني
0: تخضع لأجندات معينة خصوصا الأجندات المعادية لمشروعنا العربي، وهذا هنا بيت القصيد لتفكيك مجتمعاتنا العربية بما يغذيها بمعلومات. رأينا كثير من الشحن الطائفي في وسائل التواصل الاجتماعي، كثير من الشحن العرقي، فهذه المسألة يجب أن يتنبه لها صناع القرار بالذات، وأن يشجعوا أن تكون هناك مؤسسات تشجع الجيل والنشء الجديد على التوجه إلى القراءة. طبعا المدرسة والثانوية والجامعة مهمة، ولكن يجب أن ينخرط هؤلاء الأطفال في أوقات فراغهم بمؤسسات ترعى قدراتهم تنميها، الكتب التي توزع لهم أن تكون مدروسة بعناية بما يتوائم مع قدراتهم ومراحلهم العلمية لتهيئة من يكون قادة للمستقبل
1: والوطنية أيضا.
0: بالتأكيد تربية ثقافية قومية ووطنية واجتماعية، و بما يهيئهم بالمستقبل القريب أن يتولوا قيادة مشروعنا العربي.
1: يمكن دكتور هالحكي بياخذنا لسؤال، يعني حضرتك مفوض الطفل العربي للاتحاد الدولي للدفاع عن حقوق الطفل منذ العام 2000، كيف بتشوف الطفوله يعني بين الماضي والحاضر؟ هل بتشوف الحق الطفل مهضوم حاليا؟ ولو خيرتك، لو رجعنا للماضي، اي فتره زمنيه من طفولتك تختار انك تكون عند اي سن اي عمر؟
0: يعني المرحلة الطفولة البريئة في سن الصبا اللي هي قبل 10 سنوات، حيث اللعب واللهو، وكانت الهواية السباحة، وكانت في مدينة بابل كان هناك نهر احنا كنا نسبح به ونلهو به. هذا يذكرنا بالبيئة العراقية وبيئة الماء والخضرة الجميلة والصحبة مع الأصدقاء، أصدقاء الدراسة والأقارب، كانت أجواء يعني جميلة، بما أنه حضرتك في صدد ذكر الحنين للماضي.
1: أكيد
0: هذه الفترة أحن إليها، وآخر زيارة لي في بغداد لحضور أعمال القمة العربية الأخيرة التي استضافتها بغداد، يعني كنت حريصا على الذهاب إلى هذه المنطقة لاستذكار هذه المرحلة العمرية الجميلة.
1: أماكن الذكريات يعني.
0: أماكن الذكريات.
1: حنحكي عن الحنين بعد شوي. أكيد كل واحد فينا يمكن عنده حلم، نحلم نحن وأطفال أو مراهقين. شو الحلم اللي حلمته وبعدك بتشوف لهلأ بعدك ما حققته؟
0: كنت أحلم أن يكون لبلداننا وأوطاننا العربية منعة قوية ضد مشاريع الاستهداف، أن تكون دولنا في مصاف الدول العظمى والمتطورة. للأسف ما نراه اليوم في عالمنا العربي من استهداف ومن مشاريع لتفتيت هذا الوطن العربي، يعزز لدينا القناعة بأن أمتنا العربية أمة مستهدفة. الحلم أن يعم السلام في ربوع بلداننا العربية، وأن نرجع معافين اقتصاديا اجتماعيا سياسيا أمنيا. هذا الحلم الذي يراود كل عربي شريف منتمي بصدق إلى هذه الأمة.
1: طيب دكتور، يعني طقوس كنت تمارسه بالماضي تفتقده الآن؟
0: والله الطقس القراءة والمطالعة أفتقده، لأنه طبيعة العمل اليوم تأخذ جل الوقت للقراءة التي تخص العمل، قراءة التقارير السياسية التي تخص عملي في جامعة الدول العربية، وتستنزف جل الوقت تقريبا، بما يجعلنا لا نستطيع أن نعود إلى القراءة لغاية المتعة. كما ذكرت وسائل التكنولوجيا الحديثة، كثير من وسائل التواصل والمواقع والتطبيقات اللي نضطر لقراءة الأخبار من خلالها، وهي أعتبرها ليست قراءة حقيقية كما القراءة التقليدية لأمهات الكتب لكبار المؤلفين، التي تزيد من بناء القدرات وتزيد من الوعي. ووسائل التواصل الاجتماعي اليوم يعني لا يمكن الاستغناء عنها، وهذه هي المشكلة. يعني الكثير من المجاميع في الواتساب، تشكيلات ثقافية سياسية اقتصادية، تغذي بما لديها من معلومات وتضطرنا إلى قراءتها، فتبعدنا عن القراءة
1: الورقية. يعني الكتاب الواحد يمسك كتابه ويرجع يقعد.
0: بالتأكيد حتى الصحف تحولت إلى صحف إلكترونية.
1: صحيح.
0: يعني بدأت تقل قبل
1: مواقع إلكترونية وصحف إلكترونية
0: وكل
1: الحياة يعني صارت ديجيتال.
0: بالتأكيد حتى هنا في مصر قلب العروبة النابض، أهم صحيفتين قوميتين، صحيفة الأهرام والجمهورية، وأنا متواصل مع قيادات هذه الصحف، ذكروا لي معلومة أنه العدد الورقي قل بنسبة كبيرة جدا أمام ظهور الرغبة بالمطالعة الإلكترونية. نعم
1: دكتور، نحن هيك خلصنا أول جزء بالحلقة حنين إلى الماضي، وحنروح لكلاكيت أول مجا اللي هو الجزء الثاني.
0: وهو

0: يمكن التجربة الأولى دائما بحياتنا بتكون مهمة أو بتترك بصمة خاصة، لحظة مفصلية بتشكل يمكن وعينا، خبرات نكتشفها بحالنا وباللي حوالينا. سؤالي هو أول عمل دبلوماسي خلال الرحلة الطويلة لحضرتك بهذا المجال وين كان وأمتى وكيف؟
1: أنا التحقت في وزارة الخارجية العراقية عام 98 ودخلت معهد الخدمة الخارجية. معهد الخدمة الخارجية يقيم دورات للتأهيل الدبلوماسي. أنا التحق في الدورة 20 ولمدة سنة ونيف تخرجت بعدها دبلوماسيا بدرجة ملحق. التجربة الأولى لي كانت في الدائرة السياسية الأولى في وزارة الخارجية، وضمن هذه الدائرة تنقلت بين أقسام هذه الدائرة. كانت الدائرة السياسية الأولى في وزارة الخارجية معنية بمتابعة أوروبا الغربية، نظم الليبرالية والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا واليابان، وعملت في قسم أوروبا الغربية، ثم عملت في قسم الولايات المتحدة، ثم في قسم وسط أوروبا. فخرجت بحصيلة خلال سنتين في هذه الدائرة بفهم طبيعة هذه النظم وتفاعلاتها السياسية وعلاقاتها الدولية. فكانت هذه هي التجربة المحطة الأولى الدبلوماسية لي في داخل أروقة وزارة الخارجية العراقية
0: في العراق. طبعا أول سفر لك دكتور، يعني بعد في عن أهلك، هل كان بمهمة رسمية أو كان سفر لأسباب شخصية يعني واستمتاع؟
1: يعني أول سفر لي بمهمة رسمية ضمن وفد وزارة الخارجية العراقية إلى دولة قطر في الدوحة سنة 2002، وكانت مهمتنا أن نطلع على مركز معلومات لما أدخلت قطر وسائل التكنولوجيا الحديثة في وزارتها، في وزارة الخارجية القطرية. فطلب منا عندنا الوزير أن نطلع على هذه التجربة، ودولة قطر مشكورة استضافتنا وأطلعتنا على تفاصيل هذا المركز لنقل هذه التجربة إلى وزارة الخارجية العراقية، وتم ذلك بالفعل عام 2002. هذه كانت أول تجربة السفر الرسمي طبعاً خارج العراق والبعد عن الأهل.
0: تمام. طيب مثل ما عم نحكي يمكن العالم تغير بين الماضي والحاضر، هلأ نحن ثورة تكنولوجية، حداثة، وسائل تواصل اجتماعي، عالم مختلف. أمتى أول مرة دخلت هذا العالم؟ أول مرة فتحت فيسبوك، عملت تويتر، إنستغرام؟
1: أنا على ما أتذكر سنة 2012 كان هناك إلحاح من قبل الأصدقاء البعيدين في العراق أو في الدول الأخرى المقيمين خارج العراق، يتصل بي انه لماذا انت غير مواكب للتكنولوجيا، لماذا
0: لا خدمة التكنولوجيا
1: بالضبط، لماذا لا تضع صفحة في الفيسبوك؟
0: كنت رافض او مش مهتم؟
1: لست رافضا وبنفس الوقت لست مهتما، لجهلي بهذا الموضوع. فسألت ما هو الفيسبوك، وانا اخشى الاختراق بصراحة يعني. ففهمت انه هو موقع للتواصل الاجتماعي
0: يعني والتكنولوجيا
1: بالضبط، اختراق المعلومات، اختراق المحادثات وخصوصية الانسان في ان يكون
0: على مستوى يعني شخصي وحتى رسمي.
1: بالتأكيد يعني بالتأكيد. فبعد التقصي والإلحاح وبعد التقصي عن هذه الوسيلة للتواصل، فهمت انها هي وسيلة للتواصل الاجتماعي، وأنشأت هذه الصفحة وذكرت فيها أنه الآراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر عن المنظمة التي أعمل فيها أو عن الوزارة التي أنتمي إليها، فهي آراء ومواقف شخصية. وحاليا يعني عكفت منذ سنوات على أرشفة فقط النشاطات عملي الدبلوماسي وبشكل مقتضب للعودة لها مستقبلا لتطوير السي في، لأنه مو دائما واحد عنده الوقت أن يكتب تفاصيل مجريات عمله، فهذه الوسيلة تساعدني كثيرا، غير أنه تساعدني على التواصل مع الأصدقاء والأقارب اللي هم في داخل العراق أو في خارج العراق، وهي فعلا وسيلة مهمة. وظهرت الآن وسائل أخرى انستغرام وتويتر وغيره ومنصة اكس. وبصراحة أنا ما عندي صفحات عدا صفحتي هذه المتواضعة في الفيسبوك.
0: تمام دكتور. أول مرة واجهت في الفشل في الحياة ممكن يكون الرسوب بمدرسة مثلا بصف من الصفوف
1: قبل التحاقي بوزارة الخارجية العراقية، وأنا طالب في كلية العلوم السياسية كنت أكتب مقالات سياسية في الصحف القومية العراقية، في الصحف الرسمية العراقية، جريدة الجمهورية وجريدة القادسية، مقالات سياسية. وشجعني بعض الأهل أنه ألتحق بالصحافة، فأول تجربة للالتحاق بالصحافة كانت لدي مقابلة مع رئيس تحرير جريدة العراق، حيث أنه يعتمد تعييني في هذه الصحيفة على هذه المقابلة، فكلفني رئيس التحرير باليوم الأول أنا أجري

0: تحقيقا عن أزمة النقل وخرجت ولم أعود للصحيفة. هذه
1: كانت مهمة خلتك
0: من بالضبط الصحافة. أنا خريج علوم سياسية ماذا أكتب عن أزمة النقل؟ مفروض صحفي آخر يتولى هذه المهمة. لو كلفني بإجراء حوار سياسي مع شخصية سياسية لكان ممكن أخذ مسار آخر.
1: بس مرات بيقولوا الصحفي لازم يعرف أي شيء عن كل شيء،
0: لأن هو الموضوع اللي طلب مني أن أكتب عنه أشبع بحثا في ذلك الوقت في الصحف العراقية، فلن يعني أضيف شيئا جديدا فلن أضيفه
1: يعني
0: وضد قناعاتي، فخرجت من البوابة الرئيسية لهذه الجريدة، لمقر هذه الجريدة، وأنا في داخلي قرار بأن لن أعود إليها مرة أخرى.
1: طيب دكتور، هلا رح ننتقل من فقرة كلاكات لأول مرة لفقرة ثانية بكلمتين.

0: بكلمتين بدنا تعرفنا شو يعني الهزيمة من وجهة نظرك.
1: بداية جديدة.
0: الثقافة.
1: عمق للإنسان.
0: دبلوماسية.
1: فن إدارة العلاقات.
0: الشباب.
1: أمل المستقبل.
0: القدوة.
1: نموذج مهم.
0: الماضي.
1: ذكريات لا تنسى.
0: الانتصار.
1: غاية المنى.
0: العراق.
1: بلدي الذي أنتمي إليه.
0: فلسطين.
1: قلب العروبة. اليوم هي تمثل حالة الأمة. فلسطين، واسمحي لي، لا يمكن أن أختزلها بكلمتين.
0: تفضل.
1: اليوم ما شعبنا الفلسطيني البطل وهو يواجه المشروع الصهيوني التوسعي لإقامة نموذج ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد، والذي يستهدف جميع دولنا العربية، خط المقاومة الأول للأمة العربية لمواجهة هذا المشروع هم شعب فلسطين. بل ليس من قبيل المبالغة إذا ما قلت أنه اليوم الفلسطينيون يقاتلون نيابة عن العرب والمسلمين والمسيحيين في مواجهة هذا المشروع الصهيوني.
0: نعم دكتور.
1: فهم قلب العروبة والإسلام النابض اليوم.
0: نعم. المرأة بكلمتين.
1: نصف المجتمع.
0: ننتقل من يعني أفكارك حلوة طبعا، كلمات مقتضبة مختصرة، ما عدا فلسطين يمكن أخذت نصيب الأسد، ومفهوم من حضرتك انتمائك العربي للقضية الفلسطينية ومجهوداتك بهذا الشق. رح ننتقل من جزء بكلمتين لآخر جزء عنا بالبرنامج وهو مع الذات.

0: الذات هي لحظة صدق مع الذات، تطلب شجاعة والقدرة على يعني الاعتراف بالحقيقة بدون أي يعني تجميل أو تهرب من الحقيقة. السؤال هو كم مرة اضطر دكتور حيدر لأنه يلبس القناع، يلبس القناع، ربما البيئة أشبرتك أنك تلبس هيك أو عم تحمي ذاتك من شيء ما؟
1: يعني بالعمل الدبلوماسي أحياناً في كثير من الدول التي تتناقض مواقفها مع مواقفنا العربية، ولكن هناك في طريقة بالتعامل الدبلوماسي للمجاملة تعبر عن فكرتك التي تعترض فيها على سياسات هذه الدول، بس بطريقة مع لغة معينة مع وجه معين. يعني ما لا ينفع أن يكون الدبلوماسي هجوميا في طريقته،
0: أكيد.
1: وحتى طريقة طرح الفكرة المناقضة هو بطريقة هادئة، فنضطر للبس قناع معين. يعني لو نعدنا إلى أصولنا إحنا العربية، مواجهتنا تكون أكثر شراسة وقوة، ويعني لو كانت لدينا سيوف لحاربنا، ولكن العمل الدبلوماسي له متطلبات أخرى.
0: يعني بتشوف قراراتك دائما ما تنسجم مع، مش هنقول قيم ولكن قناعات يمكن أكثر.
1: بالتأكيد الإنسان الذي يتخذ قرارات بعيدة عن قيمه يعني يفقد الكثير من صورته لنفسه، يفقد الكثير من احترامه لذاته.
0: نعم دكتور، يمكن بدأت عملك مثل ما ذكرنا بأول الحلقة داخل أرض الوطن، وأنت اليوم تعمل خارج العراق. ماذا تمثل لك الغربة؟ كيف أدي بتحس بغربة أو اختراب، بمعنى ممكن الاشتياق أو الحنين للوطن؟ يعني
1: ما نعم، هناك الاشتياق والحنين إلى الوطن وإلى الأهل وإلى العمل في الوطن، ولكن أنا في بلد عربي لا أجد الشعور الغربة فيه. القاهرة قريبة الشبه ببغداد، وطبيعة المجتمع المصري قريبة لطبيعة المجتمع العراقي، مجتمع عربي، التنوع موجود هنا، الثقافة والأصالة موجودة. مصر حضارة عربية كبيرة وهي قلعة العروبة، وهي حاضنة عربية. احنا نعمل في جامعة الدول العربية، ومصر بحد ذاتها هي جامعة الدول العربية، تجدين كل العرب فيها، فلا أشعر بصراحة بهذا الشعور بالغربة.
0: بس في يمكن إشي بتشتاق له، شو أكثر شيء بتشتاق للعراق وأنت على أرض مصر العربية؟ كما ذكرت يعني هي حاضنة لكل عربي، بس الواحد ما لازم يشتاق يمكن للصوت، اللهجة العراقية، أغنية قديمة سمعها.
1: أحن إلى خبز أمي كما يقول محمود درويش. في حتى أحيانا رائحة معينة لبيئة معينة تشتاقين لها، يعني رائحة النهر مع التقاء مع الأعشاب الخضراء له رائحة مميزة. أنا رحت إلى العراق وزرت هذه المنطقة وشممت هذه الرائحة وعادتني إلى الطفولة.
0: طيب بمناسبة حنو إلى خبز أمي ومحمود درويش، كم مرة تمنيت تكون شخص ثاني، تكون فيلسوف مثلا، ثاني تكون أرسطو أو أفلاطون، تكون شاعر مثل محمود درويش، تكون رئيس ربما؟
1: يعني أنا لدي محاولات في كتابة الشعر، ولا أزعم أني شاعر، لأن كلمة شاعر كلمة كبيرة ومسؤولية كبيرة، ولكني فشلت أن أكون شاعرا، رغم أنه لدي كتابات شعرية بصراحة أعترف، لأنه الشعر يتطلب ملكة خاصة، قدرة خاصة، ومحمود درويش الذي ذكرتيه لديه قدرة شعرية فذة، السهل الممتنع، إلى إضافة إلى أسماء كبيرة أنا معجب بها، نزار قباني، مظفر النواب،
0: سميح القاسم،
1: يوسف الصائغ، وسميح القاسم، والقائمة تطول.
0: يعني تمنيت مين برضو ما عرفت منك، تمنيت تكون أي شخصية؟ يعني لو ما كنتش حيدر الجبوري ممكن تكون مين؟
1: يعني هقول لك سر، أنا كنت في فترة ما أفكر في الدخول إلى الكلية العسكرية، كنت أرى نفسي يعني
0: قائدا
1: عسكريا، ولكن شاءت الأقدار أن ألج إلى عالم الدبلوماسي وأنا أدخل السلك الدبلوماسي.
0: هو قريب من
1: هو قريب نعم من ناحية أنه الوزارات السيادية في أغلب دول العالم هي الدفاع والداخلية والخارجية، ولأنه تعتمد أيضا نظام الرتب. الدبلوماسية هي نظام الدرجات، السلم الوظيفي الدبلوماسي يعتمد إلى سلم الدرجات، وتبدأ من درجة ملحق وصولا إلى درجة سفير، كما العسكري الذي يبدأ بدرجة ملازم إلى رتبة فريق.
0: أول تحدي أو أكبر تحدي بحياتك واجهته لتوصل لهدف ما، شو كان هو التحدي؟
1: يعني كنت وأنا في موظفا في وزارة الخارجية كان لدي طموح إكمال الدراسات العليا، فصعوبة التوفيق ما بين
0: الدراسة والعمل
1: وشكلت لي تحديا. وحتى قبل ذلك يعني لما دخلت إلى معهد الخدمة الخارجية، أنا أصلا كنت طالب في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية الدراسات المسائية، وكنت مسجلا على الماجستير، فأصبحت لدي ثلاث دراسات في آن واحد في معهد الخدمة الخارجية، دراسة ومصيرية والماجستير ودراسة مصيرية.
0: كان هذا طموح كبير كان عندك بدك
1: بالضبط، يعني كنت حول
0: كذا عالم، يعني
1: اختزال الوقت يعني لإثبات الذات، وكانت فعلا تحدي كبير والحمد لله تم
0: تحقق يعني هذا التحدي.
1: نعم.
0: بتأمن دكتور بالصداقة، وكيف بتشوف صداقة هالأيام؟
1: يعني الصداقة مفهوم مقدس، مفهوم اجتماعي مقدس، وصديقك من صدقك. أنا أقدس الصداقة.

0: يعتز بصداقاتي، ولكن يعترف أحيانا قصدا بكثير من الناس الذين أعتبرهم أصدقاء وصادقين، وأكتشف أنهم غير ذلك. ولكني
1: لا أتغير. بخيبات أمل أو بإحباط
0: نعم
1: من بعض
0: أصيب الأصدقاء. أصيب ببعض خيبات الأمل من بعض الناس، ولكني لن أتغير في أن أفترض حسن النية بالآخرين حتى يثبت العكس، ولن أفترض سوء النية حتى يثبت العكس.
1: يعني ما خلاك تفترض سوء النية بأي حد تاني؟
0: لا، لكي أكون في حالة صحية وفي حالة إيجابية أكون هكذا.
1: بتسامح؟
0: نعم، الاعتذار لم يعني أسمى درجات القوة. إذا كان هناك صديقا وقويا ولديه جرأة الاعتذار فعفى الله عما سلف. إذا كيف لا نسامح ونطلب من الله أن يسامحنا؟
1: سر السعادة بحياة دكتور حيدر، شو السبب أول شيء اللي بخليك تكون حقيقة سعيد؟
0: القناعة
1: القناعة بشكل عام، يعني بحياتك الشخصية والمهنية
0: بشكل عام. مع وجود الطموح، وإن لم يتحقق كل الطموح، ولكن الحمد لله أنا راضي عن نفسي ولما أنجزته حتى الآن الحمد لله.
1: شو الأخطاء اللي بتعتبر أنه أنت عملتها بحياتك بس ما بتندم عليها، تعلمت منها شيء؟
0: يعني الإنسان عندما يخطأ ويعود إلى تقديرات تلك الفترة ويجد أن قراره كان صائبا ولكن الظروف لم تخدمه، أكيد لا يندم. ولكن عندما يكون سوء تقدير لموقف معين هذا الذي يجعله يندم. وأنا من النوع الذي كما يقول المثل العراقي يبات ليله مهموما ولا يباته نادما، فكثير من القرارات أتخذها يعني قد تشكل عبء نفسي علي، ولكني حتى ما لا أكون نادما أتخذها، ورغم ثقلها علي أتخذها حتى أكون مهموما لا أكون نادما.
1: نعم، بتعتبر حالك بتقدر تتحكم، عندك حسن إدارة المشاعر والانفعالات؟ يعني كم مرة حسيت أنه ممكن تفقد أعصابك بموقف معين أو شيء بيزعجك ممكن لا عدل
0: لا يكون بحياتنا. مدروسا أحيانا، حتى الغضب لدي يكون مدروسا إذا يحتاج أحيانا بعض الناس إلى ردع قويا، فلا بأس من إظهار الغضب عليهم، ولكني لا أفقد السيطرة.
1: لا تفقد، يعني بتسيطر، عندك حسن الإدارة الجيدة.
0: الحمد لله.
1: نصيحة للشباب يستفيدوا منها بآخر حلقتنا، شو بتقول للشباب؟ يعني حضرتك مسؤول وعلى علاقة دائما متواصل مع الشباب.
0: الشباب أن يسعوا إلى بناء قدراتهم وأن يستفيدوا مما هو متاح اليوم من فرص، يعني القراءة ثم القراءة ثم القراءة ثم الاطلاع ثم فرز المعلومة، التمييز ما بين الصالح والطالح، ما بين الغث والسمين، وما بين ما هو نافع وبين ما هو سيء. هذه مهمة جدا للشباب أن يعملوا، يعني في أوقات الفراغ أن لا يركنوا فقط للهو، أن يعمل في وقت فراغه، لأنه قد هذا العمل يزيد خبرة في المستقبل. والاطلاع على ثقافات الآخرين قدر المستطاع حتى يكون عنده لديه فهم.
1: والتنوع الثقافي مهم يعني لتقبل الآخر.
0: بالتأكيد.
1: نضج أكثر.
0: لما نقرأ كما ذكرت لك لكتاب عالميين لثقافات أخرى تزيد من دائرة الاطلاع، من فهم طبيعة ونفسيات الشعوب الأخرى.
1: نعم، كلمة أخيرة بتقولها لكل المشاهد عبر تلفزيون فلسطين.
0: يعني رسالتي لشعب فلسطين صعب يعني أن أوجزها بكلمات، لأن أهلنا في فلسطين يتحملون ضريبة اليوم نيابة عن الأمة جميعا، وليس نيابة عن الأمة العربية والإسلامية وعن كل أحرار العالم. أنتم في عيوننا وأنتم في صدارة نهضة الأمة، تمثلون حالة نهضوية للأمة. مجرد صمودكم الأسطوري ورفضكم لمشاريع التهجير الإسرائيلي المدعومة أمريكيا هي بحد ذاتها هذه صورة بطولية يعني يصعب أن تصفها الكلمات. ما يجري اليوم

0: خاصة في غزة يفوق كل تصور، حرب، إبادة جماعية، وتطهير عرقي،
1: وتجويع
0: يعني أمام مرأة من العالم. وللأسف بعض الدول تستخدم عبارات هذا أمر غير مقبول وهذا أمر يعني مرفوض. الموضوع الآن فاق الرفض وعدم المقبولية. اليوم يجب أن يكون المجتمع الدولي
1: يعني
0: والإنسانية جمعاء أن يكون لها صوت عالي مدوي أن يوقف هذه المهزلة وهذا العبث الذي تقوم به إسرائيل.
1: بتشكر حضورك معنا دكتور حيدر الجبوري من العراق الحبيب، ووجودك يعني بمصر ودعمك الدائم للقضية الفلسطينية ومسؤوليتك عن شؤون فلسطين بجمع الدول العربية، جزيل الشكر لحضورك.
0: شكرا لكم ولقناة فلسطين التي اعتز بها.
1: شكرا. بشكركم مشاهدينا على طيب المتابعة، وبشوفكم الأسبوع الجاي وحلقة جديدة.

اللي بيصير بصراحة مجزرة حقيقية بحق هدم البيوت. يعني الاحتلال اليوم من الصباح الباكر على الساعة 5:30 تقريبا أو 6 جميع هذا الآليات صبح جاي مشان يهدم 3 بيوت لثلاث أشقاء أو خلينا نسميها بالمسمى الحقيقي 3 قصور أو 3 فلل. الكلفة التقديرية تبعتهم 14 مليون شيكل بدون سابق انذار، مع أنه يعني اليوم بدون سابق انذار، مع أنه إلهن محكمة في محكمة العدل العليا في 25 واحد.

تحيتي. احنا اليوم موجودين في كفر قاسم. كفر قاسم المدينة اللي عامري بأهلها. تعالوا نعمل جولة في كفر قاسم.

0: صباح الخير عم ابو ناشد.
1: أهلا
0: وسهلا شيخ عبد الله بدير.
1: تفضل.
0: انا جدا سعيد وانا سعيد سلام.
1: أنا
0: مبسوط ان انا عندك في البلد هون بكفر قاسم، بيتي كفر قاسم وبيت كل انسان عربي في هالبلاد.
1: الحمد لله.
0: واستقبلتنا في بيتك الجميل اليوم الصبح، البيت اللي بيطل على المرج الحلو سهل. طبعا كانوا فلاحين كمان ايضا اهلنا، واحنا موجودين اليوم في هذا المركز، في هذا المكان اللي عمليا مدخل كفر قاسم الغربي جنب المشروع التذكاري. احكي لي.
1: اولا بنرحب فيكم

0: بلدكم ووطنكم وبيتكم يا عمي. يا ميت أهلا وسهلا. هذا المكان اللي احنا نقف فيه اليوم اللي حدث فيه المجزرة سنة 1956، مجزرة كفر القاسم، اللي كفر القاسم دخلت التاريخ من أبوابه الواسعة. في هذا اليوم 56 عندما حصلت هذه المجزرة كان تعداد أهل كفر القاسم لا يتعدى 1400 بني آدم، لا في كهرباء ولا في مي ولا في أسفلتات ولا في عيادات ولا في أي حاجة. كانت قرية صغيرة ككل قرانا الوادعة المسالمة في هذا المجال. في 56 عندما حدثت هذه المجزرة واستشهد 49، أي قتل المجرمون 49 أطفالا ونساء وشيوخا ورجالا، وأكثرهم كانوا عائدين من عملهم في الفلاحة أو الزراعة أو البناء. هذا المكان أصبح تاريخيا، ودخل أيضا التاريخ، لأنه هذا المكان يستقبل في كل عام عشرات إن لم يكن المئات من الناس، إخواننا الأجانب أو الناس المراسلين، ليصوروا هذا المكان، مكان المجزرة
1: اللي هو تاريخ 29 تشرين أول
0: 29 10 1956.

0: كانت تتم المجزرة. طبعا راح نحكي عن كفر قاسم، ولكن لما نحكي كفر قاسم طوالي بتبادر لذهن كل شخص المجزرة أو المذبحة، مذبحة حتى 8 سنوات بعد الاحتلال.
1: نعم،
0: وبعد احتلال البلد.
1: صحيح.
0: إيش كان يصير؟ كيف صارت؟
1: في 1956 كنت أنا عمري 11 سنة، وإحنا طالعين من المدرسة وإذا بسيارتين جيب حرس الحدود القتلة داخلين البلد. طبعا اخترقوا صفوفنا، فتحنا لهم الطريق وفاتوا على البلد. بعد أقل من ساعة المختار، طبعا أخبروا المختار في الأمر، فبدأ منادي ينادي لأهل البلد، يا اللي حاضر يعلم الغايب أنه بعد ساعة ساعة خمسة في منع تجول. ساعة من الوقت طبعا لا في وسائل اتصال ولا في راديو ولا في ما في شيء اللي يقدر الإنسان يتواصل بالآخرين إلا إنك تبعث واحد يروح يناديهم. بالفعل عمي وأبوي لأنه أولاده بيشتغلوا في الساحل مش بعيد عن البلد، مطرح ما طلعنا أبو كيلومتر كيلومتر في المنطقة هاي، كان لي روح نادي أولاد عمك. بالفعل أنا وصلت هناك وجدت سبقني برضو طفل زي بقولوله رياض رجا حمدان الله يرحمه استشهد، سبقني وبلغ. فقال لي أبوه بما إنه وكيل أنت روح بلكش مطرح معنا. لما أنا روحت الساعة 5:45 وصلت في هذا المكان 5:55، طلعت هاد في مطرح ما احنا واقفين هان في هذه المنطقة، 3 جنود، 2 واحد واقف مع ستين تعرف عوزي، وواحد قاعد على الأرض منبطح معه رشاش. فأنا لما مريت جنبهم صرخوا علي يلا يا ولد، من الخوف ابن 11 سنة. طبعا هذا الوضع خلاني تعرف وضع مش طبيعي. مشيت لقدام، شايفين المكان هذا
0: سينات
1: هذول أبو 50-60 متر، طلعت وراي ولقيت 3-4 عمال على دراجات هوائية وقفوهم في هذا المكان. هاي بكت طبعا أقل من هيك.
0: أيوة.
1: كان فيها صبر، فيه زيتون، عماير، وقفوهم. أنا استأنست فيهم، بدي مشان أفوت البلد معهم، لأنه آخر بيت يعني آخر منطقة
0: بس هاي كان مدخل البلد.
1: هاي مدخل البلد بس بعيد نسبيا عن البلد، فيش
0: البلد المدرسة للشرق
1: للشرق. فهسا أنا استأنست فيهم، اطلعت منتظرت حتى مشان أدخل معهم البلد، وفجأة اطلعت على 2 اللي واقفين كل واحد معه العوزي رجعوا لورا، وصرخ واحد منهم صوت قال بالعبراني

0: يعني تكسرته تكسرته يعني
1: حصدهم
0: حصدهم تراجعوا اثنين فبدأوا الثلاث اللي معه الرشاش واللي معه العوزي من هان ومن هان في إطلاق النار. فأنا هذا المنظر لما شفته ما ضلش معك، شفت اثنين منهم اتعلقوا على الصبر من قوة الرصاص وكثافة الرصاص اللي أطلق على هؤلاء الشهداء. اثنين منهم اتعلقوا على الصبر، أنا صرت أصرخ وهربت، فالجماعة اللي واقفين هذول الجنديين السلاح رأساً لحكوني وتبعوني وبدوا يطلقوا النار علي أنا. فالحمد لله نجيت وصلت البيت، لحد هالكيت مش عارف كيف وصلت من الخوف، وربنا نجاني أنجاني حتى أن أكون شاهداً على العصر لأروي للأجيال القادمة مذابح هؤلاء وعملهم الشنيع ضد شعبنا الفلسطيني ومن بينهم مجزرة كفر قاسم.

0: مجزرة كفر القاسم عدا المجزرة اللي احنا بنعرف المجازر اللي صارت بال 48، ايش كان الهدف بال 56؟ الترحيل
1: فيما بعد. طبعا انا في 63 مع اخواني اصدقائي الله يرحمهم اغلبهم توفى، الفنا لجنة واقمنا لجنة لاحياء الذكرى، بدينا نراقب ونتعقب كل هذه الأمور حتى وصلت إلينا المستندات الكاملة، مش كاملة ولكن اللي سمحوا بنشرها. كان في مخطط لتهجير كل المثلث والبداية من كفر قاسم، أرادوا إتمام لم يفعلوه في 48 أن يقوموا به في سنة 56، أول ما يبدأوا إلا في الجنوب من كفر قاسم ثم ينتقلوا شمالا حتى أم الفحم كل المثلث. وكان اسم الخطة هذه الخلد. لما أنا التقيت مع شدمي وناقشت عن هذا الموضوع في سنة 86 في 27/10 في برنامج زي أزمان هذا الوقت، تحدثنا عن هذا الأمر. كانت هذه الخطة معدة لترحيل كل المثلث، بالدليل على ذلك أنهم بعد ما قاموا بهذا القتل الرهيب والشنيع خلوا كل الجهات مغلقة ما عدا جهة الشرق، أي يعطوا فرصة مشان الناس
0: ترحل
1: وتهرب
0: مناطق الضفة.
1: ولكن الحمد لله صمدت كفر قاسم وبقيت كفر قاسم من 1400 إنسان اليوم ما يعادل 30,000 مواطن
0: ما شاء الله. هاي المجزرة، ورغم حدوث المجزرة أهل البلد صمدت. إحنا بدنا نكمل حديث عن البلد وندخل هيك على البلد، بنفع؟
1: تفضل
0: يلا.

0: أسعد الله أوقاتكم ويسعد صباحكم.
1: أهلا
0: وسهلا. أحلى وجوه بالعالم.
1: أهلا وسهلا.
0: يعني بلدة كفر قاسم البلدة اللي أنا يعني زرتها عشرات المرات واشتغلتهم فيها، وأحلى قاعدة، يعني مش دائما في عنا قاعدة حلوة زي هاي.
1: صحيح.
0: وديد والشباب والعم أبو ناشد.
1: أهلا وسهلا
0: عم أبو ناشد.
1: تفضل.
0: إحنا موجودين بساحة البلد، هاي الساحة اللي كان يجمعوا فيها كل أهل البلد وكل قرية عربية، دائما في عين مي وفي توتي، ورقة التوتي هيك بالصيف ويأكلها ها من التوتي.
2: عندنا الكينة.
0: الكينة.
2: هذه رمز كفر قاسم.
0: الشجرة المميزة شجرة الكينة.
3: الكينة تاريخية.
2: هذه أنت عند الكينة ومن الكي عند الكينة.
0: وين يعني كل واحد عند الكينة.
3: عند الكينة.
2: هذه الكينة كانت مركز كفر قاسم.
1: احنا اليوم موجودين في مركز البلد. مركز البلد كان ضيوف او محليين يتواجدوا في مركز البلد عندما يريدون ان يطلعوا على معالم البلد. العائلات كانت تلتقي في هذا المكان، الاصدقاء كانوا يلتقوا في هذا المكان، وكان في عادي شلبي قديما بعد صلاة العصر ما كانش زحمة سيارات زي اليوم، كل اثنين ثلاثة شباب أصحاب يروحوا يكسدروا

0: لحد ما شفت اللصم تذكاري لحد الطبقة بيقولوا لك
1: المنطقة هذيك اسمها الطبقة. وين النصب التذكاري؟
0: لا تحت شوي.
1: لا تحت شوي.
0: أبو 500
1: متر. وين المركز الجماهيري؟
2: الطبقة المركز.
0: فكانوا يروحوا يقصدوا فتشوف قديش في هدى تبال، قديش في هدوء، قديش في مرح، قديش في تاخي. يعني إذا بتشوف ناس بتتمازح تسمع المزح تبعهم هون، إذا في ناس مختلفين تسمع الاختلاف تبعهم هون ويحل هون. يعني ترى الاختياري قاعدين بيلعبوا سيجي،
1: ما هي عم بيلعبوا طلع ما شاء الله،
0: أحيان بتطاوش وهيك بزعلوا على بعض.
1: بعرف الإيش اسمها السيدي؟ سيجي.
0: هاي كانت كلات من حجار زي الضمة، زي الضمة.
3: هذا شايف هذه المكانتيش، هذا كان يقعدوا هذا الاختياري
1: أيوة
3: على المنصة هذا ويلعبوا السيجي، يحطوا بصبوع محزن
1: على المنصة هون.
0: لا تحت على الأرض،
1: على الأرض أيوة.
3: ما كان محل المنصة
1: أيوة.
3: ما حلها
1: أيوة.
3: توفى واحد ويلعب السيجي
0: صحيح.
1: يا الله.
0: فتجد لما ترى اختياري كيف يختلفوا كيف تناقشوا، وبعدين بصراحة يرفعوا صوتهم على بعض بعد 5 دقائق.
1: لا هيك بيلعبوا، مش هيك بيلعبوا
0: أيوة. يصلحوهم مع بعض. وإحنا كشباب بكينا ننضم لهم، نروح نوكل أكلي اللي أخطأ وكان بالخطأ مشان يرد الاعتبار للآخر، كنا نيجي نتغدى عنده حتى يدعونا إحنا الشباب مشان نبقى ملازمين.

0: هذا المطرح للأسف الشديد كان يغص بالناس بشكل رهيب. ترى ثلث البلد إن لم أكن ثلثين موجود بعد العصر لحد صلاة العشاء موجود في هذا المكان. واحد بده واحد بده يشوف واحد بده يقضي معه أمر معين كانوا يلكوا في هذه الساحة. أي الساحة كانت مباركة ولكن
1: عند الكينة قلت وديد
0: الكينة والكينة ولا زالت الكينة تاريخ
1: تشهد
0: أبدا.
1: قديش في ناس رحلوا يعني لكن الكينة تحت تروي قصصهم.
0: أيوة من يوم موعيد
2: بناش كدش عمرك وصل أنا بجيل الكينة
1: وتعبير أنا من جيل الكينة.
3: كمان إضافي إلى اللي قالوا عن أبو ناشد هاي الساحة برضو إلها نكهة مميزة كانت في شهر رمضان. هذا كل اللي الساحة اللي شايفها مع الشارع هذا كان يحول شهر بس شهر بالسنة لسوق وتشوف كل منتجات رمضان وأجواء رمضان تكون هنا الناس بعد العصر تقريبا تيجي هنا
0: لحد اليوم.
3: وأنا في طفولتي كنا إلنا بسطة هون تحت الكينة بالذات بسطتنا ونبيع
0: لحد اليوم
3: لكن قبل كانت الكثافة أكبر
0: لأنه ما كانش غيرها.
1: يعني إسه في رمضان أقدر أجي وديد أنا تلاقوا
0: أهلا وسهلا بيجي التلفزيونات بيجي
2: فرع السوق.
1: أنا فاهم طبعا
3: حكيت لاحقا لما بصير لعبات فطر الكاس العالم بطولة أوروبا هنا المقاهي كل الناس بتجمع وبصير زي بتشوف المباراة جماهيريا برضو إلها نكهة مميزة.
1: المكان اللي يجمع كل أهل البلد
0: بالضبط.
1: حكى لي وديد عن فعالياتك إيش
4: أول شيء. هذا المكان هو ذكرياتي الجميلة أعتقد لكل طفولي لحد جيل الثمانين لأنه بعد لحد سنوات الثمانين يعني اللي انولد في 79-80 لحد 85 حتى
1: أيوة.
4: لكل واحد فيها في ذكريات جميلة جدا زي ما حكى العم أبو ناشد والشباب هان كل واحد بلش حياته في كفر قاسم بلش من مركز البلد هان بداية مع المسجد اللي كنا ننطلق كل يوم جمعة مشان نصلي بالمسجد واللي بده يدور على المكان يفوت مشان يصلي جوا المسجد مش برا إلى المشتريات بعد الجمعة للكينة اللي كنا نلف حولها زي الكعبة ندور على أخبار البلد زي الكعبة بالضبط كل يستنى يوم الجمعة مشان يجي شو أخبار فيه في البلد يعني هاي بقت زي محطة أخبار
2: حتى منشور
4: كان الآن
1: وكالة أنباء
4: كل شيء
2: في خبر
1: أي خبر على الكينة
4: أي خبر بصير في البلد عرس طرح أي شيء
2: كان وقف بالدور
4: بالدور
2: منشور
1: يا الله
2: هاي خمس
4: بعد الجمعة تلاقي عشرات بالمئات يستنوا هنا على الدور حتى إنه يقرأ شو صاير فيه أخبار البلد. اثنين هاي كانت مش بس ساحة مشان نلقي فيها كان مكان ثقافي. فعاليات الثقافية في كفر قاسم كانت تنطلق من ساحة الميدان اللي هي موجودة هاي
1: الميدان أو الكينة
4: الكينة والميدان احنا بنسميه اللي هو كان مركز البلد القديم. أي فعالية أو أي نشاط كان ينعمل في هاي الساحة هاي المحطة وقت المنصة تعيد البلد يجوا يعملوا فعاليات مولد النبي يوم الأرض أي نشاط
1: ثقافي وطني
4: ثقافي كان
0: حتى انتخابات كان كل واحد يستأجر له قهوة وتعرف كل واحد له حصة في المدرحة
1: أيوة.
0: يعني مش تقول إنه أنت لا وأنا لا كل واحد زي ما بده وين ما بده يستأجر فترى اللي بده يجي ولا ما بدوش موجود

0: ابو ناشد يعني هاي البلد وان شاء الله المحبه ضلها مسيطره
1: ان شاء الله
0: وكل اهل البلد يعيشوا تحت سقف المحبه لانه زي ما وصلت هون الاخوان حكوا لي انه هون دار صرصور وهون دار عامر وهون دار عيسى وهون دار دار دار العائلات موجوده عمليا بساحة البلد بيوتها ها جيران الله يطول بعمرك الله يخلي الشباب ألف شكر وديب
2: الجيل القادم بديه
0: الجيل القادم طبعا ها
2: تضيف قبل ما نخلص
0: ايوه
2: نحكي عن انا بدي احكي عن رامي وعن عن عن اليوم
0: جيل اليوم يلا
2: قبل ما تنهي
0: ايوه
2: كل شغله اولي
0: تفضل معك
2: انا جيلي جيل اللي ثاني جيل ابو احمد رامي جيل اللي جا بعدنا بنشط من واحنا صغار بحكم انه خلقنا في البيوت زي بيت ابو ناشد بيت الوالد اللي كانت اخذت على عاتقها هذا اليوم هسه السلطات من اصلها بدهاش هذا الشيء
0: صحيح
2: عليك عمل الصلحه لكن مين افشل الصلحه انا بقول اللي افشل الصلحه هذا الرأي الاول المناضلين ودفعوا ثمن الاعتقال والتنكيل والترهيب وكل ما عملش والنتيجه لهذا الاصرار حتى الشيخ عبد الله نفسه في الذكرى في 2006 عملوا تكريم للشعراء هون في الساحه
0: هاي
2: اجتماع ضخم اجوا صبيح القاسم كل الشعراء اللي كان لهم دور بصمه في الكتابه على المنظره عملوا لهم تكريم هون وهو على المنصه قال ما كنا لنوقف نحكي لولا صمود هاي المجموعة
0: طبعا
2: مجموعة الرائيل أكيد هذا كان متلفت طيب من الشيخ أنا بحترمه عليه لأنه أكثر حق هاي الناس
0: والد وديد الله يرحمه والدك كان أحد الجرحى
3: أي نعم أحد الجرحى أبوه كان شهيد ابن خالته شهيد وعمته أخت أبوه شهيد
0: أيوة
3: يعني إحنا عباية البيت اللي كان منكوب كثير
0: أي نعم
3: أبوي على مزار أنا عشت إنه وياه أنا أبوي توفى قبل 10 سنين
0: الله يرحمه
3: أبوي أنا عشت 47 سنة بنعرفش إشي عنه وعن المزرعة
0: يا الله
3: ولا مرة حكينا أول واحد فات عنا على البيت ولد العمرين مع شنين أبوعك الله يرحمه
0: إيش
3: واجوا عنا قبل سنين عشان يعملوا معنا لقاء ما كبلش
0: واو
3: فأجى النصار عادل عامر حكم معاي قال لي وديد ما حد بيكن على أبوك إلا أنت يعني بس أنت اللي بتعمل معاساسي فأنا جيت حكيت مع أبوي مثل كن قلت أبوي مش أنت بدك تخرفنا التاريخ بده يسجل
0: طبعا
3: أنت كنت واقف مع الناس اللي صفوا وحصدوكم بدك تحكي أنت بدك تحكي مشان التاريخ يسجل جيل الجاي ولادنا ولاد ولادنا يعرفوا بالضبط شو صار فاقتنع من الفكرة وصار يحكي
0: يا الله
3: ولد العمر يزعل أبوي فبقول له أبوي أنت يعني صفوك هون وهون أبوي زعل قال له تقول ليش أنت كيف صفوني أنا بقول لك كيف صفونا
0: واو
3: فأبوي كان واقف حد سيدي سيدي خبى أبوي وراه سيدي ضرب بس طلق واحد هان كتفه وقع بس ولا عمره 15 سنة سيدي وقع فوق أبوي مشان يغطيه
2: يعني حمل ابن
0: حمل ابن
2: في سبيل
3: سيدي ضرب طلق مات أبوي ضرب طلق في كتفه بس الجندي شاف إنه أبوي ماتش وقف فوق الجميع وكله قال له يا كلمة عزاي الحي وكله 24 طلق ضربه
0: يا الله

0: والناجين توفوا. بالضبط ظل القليل القليل جدا يعني من هاي الناس.
1: من عملت لكم ساعة ونص.
0: بالضبط. احنا بنحمل القصص الحقيقية لمجزرة كفر قاسم ولتاريخ كفر قاسم يعني، وبننقلها للأجيال.
2: هذا المهم.
0: للأجيال القادمة حتى إنها هاي الرواية تظل مستمرة.
2: هذا موجود عايش.
0: إنه إحنا ما لحقنا كفر قاسم عمره ما يقارب ال 400 سنة وما لحقنا
1: أكل 250 سنة مكتوب
2: كفر قاسم.
1: تاريخيا
2: اخوان انا بحكي لا يمل على الاحتضان الجميل القعده الحلوه بساحه البلد.
1: الله يخليك.
2: وهيك بنوصل لنهايه حلقتنا في بلده كفر قاسم. كفر قاسم العامر باهله.
1: اهلا وسهلا.
2: كفر قاسم الصمود، والى اللقاء في مكان اخر في وقت.
1: شكرا واهلا وسهلا فيكم في بلدكم يا عم.

جينا هنا لقينا المنظر زي ما انت شايف يعني. دقرة والمساحة في الجيش يعني احنا جينا هنا لقينا المنظر في مرة يعني. هاي المنطقة كانت يعني من احلى المناطق. وزي ما انت شايف لقيت مدمرة.

بنزل لك الله في الليل الجنايب كلها انقلق ميه والبطانيات والحصن والفاش والارض. وين احنا ننام؟ وين احنا نروح؟ وين احنا نروح من هذا الشيء؟ تفرج علينا يا عالم، انت تفرج علينا كيف ايش بصير فينا.

اهلا بكم في موجز الاخبار. استشهد مواطن واصيب اخرون مساء امس في قصف للاحتلال الاسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزه. مراسلنا افاد بان الطائره مسيره استهدفت مجموعه من المواطنين في شارع البركه جنوب مدينه دير البلح، ما اسفر عن شهيد وعده اصابات، جرى نقلهم الى مشفى شهداء الاقصى في المدينه. كما وأفادت مصادر طبية باستشهاد 6 مواطنين صباح أمس وإصابة عدد آخر بجروح بعضها خطير جراء قصف طائرات الاحتلال محيط مشفى شهداء الأقصى في دير البلح، في حين أطلقت قوات الاحتلال النار بشكل مكثف على جنوبي مدينة خان يونس وحي التفاح. يأتي ذلك بينما شهدت مناطق جنوبي مدينة خان يونس إطلاقا كثيفا للنار وقصفا مدفعيا استهدف مباني سكنية، فيما أطلقت طائرات مسيرة نيرانها صوب منازل المواطنين شرقي حي التفاح. أعلنت رئاسة المؤتمر العام الثامن لحركة فتح أنه سيتم الإعلان عن البيان الختامي للمؤتمر، إضافة إلى النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري، وذلك اليوم الاثنين الموافق 18 من الشهر الجاري في تمام الساعة 3 بعد الظهر في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة.

أعلن وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاس ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بدء إجراءات تطبيق قانون عقوبة الإعدام على فلسطينيين متهمين بتنفيذ عمليات قتل، وذلك بعد توقيع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال آفي بلوط على تعديل أمر عسكري خاص بالضفة الغربية المحتلة. وتوضح الخطوة أن مصادقة الكنيسة على القانون لم تكن كافية وحدها لتطبيقه في الضفة الغربية، فالضفة لا تخضع مباشرة للقانون المدني الإسرائيلي في هذه القضايا، بل لمنظومة أوامر عسكرية ومحاكم عسكرية. لذلك احتاجت حكومة الاحتلال إلى تعديل أمر تعليمات الأمن حتى يصبح بالإمكان تطبيق العقوبة داخل المحاكم العسكرية العاملة في الضفة الغربية. وجاء التعديل بتوجيه من كاتس وبعد مصادقة الكنيسة الشهر الماضي على القانون الذي بادر إليه بن غفير وحزب عثمة يهوديت. أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال مساء أمس في بلدة سلوات شرق مدينة رام الله. وأفاد مراسلنا بأن طفلا 14 عاما أصيب بالرصاص الحي في القدم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها منطقة تل العصور شرق البلدة. وذكر حامد أن مستوطنين هاجموا منطقة تل العصور ما أدى لمواجهات مع المواطنين الذين تصدوا لهم، فيما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة بالتزامن مع هجوم للمستوطنين وأطلقت الرصاصة تجاه المواطنين ما أدى إلى إصابة الطفل، نقل على إثرها إلى المشفى. كما وأصيب شاب برصاص الاحتلال في بلدة بيت أولى شمال غرب مدينة الخليل. مصادر طبية في المشفى الأهلي قالت إن قوات الاحتلال المتمركزة عند حاجز الفصل العنصري المقام غرب بيت أولى أطلقت الرصاص الحي صوب شاب في منطقة الرأس ما أسفر عن إصابته بجروح وصفت بالحرجة. يشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت من ملاحقة المواطنين وإطلاق الرصاص الحي صوبهم بالقرب من جدار الفصل والتوسع العنصري في عديد المناطق بمحافظات الضفة الغربية. نهاية الموجز، بأمان الله.

خلاص نمشي حاقد مخبوطة صفي رقبته طلقني ياري ودفعته طلقني ياري ودفعته في رقبته لا حول ولا نحتسب شهيد عند الله ولا نذكر الله أحد ما تصف شهيد شهيد بشهدين شهيد لقمة عيش شهيد نزوح

طابت اوقاتكم اطلالة جديدة من ملف اليوم عبر شاشة تلفزيون فلسطين. جيش الاحتلال في الاونة الاخيرة يسعى لان يكون اداة ضاربة في سبيل الاستيطان، ان كان في تبييض البؤر الاستيطانية

0: أو في بناء مزيد منها وتوسيع تلك المستوطنات القائمة بحد ذاتها، بل أيضا والربط بها كأداة تخدم سياسة حكومة الاحتلال على طريق الضم وعلى طريق إلغاء أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مترابطة الأجزاء على حدود العام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. هذا ما تثبته الأرقام والإحصاءات والوثائق والقرارات الصادرة مؤخرا عن جيش الاحتلال. حول هذا الموضوع نذهب إلى المختص القانوني ومستشار رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان السيد عايد مرار. سيد عايد، أهلا بك معنا في هذه الإطلالة من ملف اليوم.
1: تحياتي أخي الكريم لك ولك أبتم شاهدين الكرام.
0: سيد عايد، قبل أن نطرح عليك السؤال الأول، دعنا نستفتح هذا اللقاء بالتقرير التالي الذي يتحدث فيه الزميل محمد نوفل عن جديد التطورات المتعلقة بالاستيطان، فإلى تقرير الزميل محمد نوفل.
2: يشهد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية تصعيدا غير مسبوق وسط استخدام الاحتلال للأوامر العسكرية كأداة لتوسيع المستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية وتهجير الفلسطينيين في إطار سياسة تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وتعزيز مشروع الضم. ففي تقريره الدوري أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن جيش الاحتلال كثف خلال السنوات الأخيرة إصدار أوامر عسكرية لتقليص مناطق التدريب العسكري المغلقة بهدف شرعنة بؤر استيطانية قائمة وتوسيع مستوطنات أخرى، بالتوازي مع مواصلة تهجير التجمعات الفلسطينية بحجة إعاقة التدريبات العسكرية. وكشفت صحيفة هارس أن الاحتلال يستخدم مناطق عسكرية كمجال حيوي للنشاط الاستيطاني، حيث جرى تعديل حدود تلك المناطق وشق طرق جديدة لربط البؤر الاستيطانية بالمستوطنات الكبرى، إضافة إلى تحويل قواعد عسكرية مهجورة إلى مستوطنات مدنية. ووفق المعطيات التي وثقها المكتب الوطني، تم إصدار 140 أمرا بمصادرة عسكرية بين عامي 2023-2025 تحت بند الاحتياجات الأمنية، خصص 81% لخدمة التوسع الاستيطاني عبر إنشاء طرق التفافية وربط البؤر المعزولة بالمستوطنات القائمة، ما أدى إلى تقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية. وفي شمال الضفة الغربية صعد الاحتلال إجراءاته عبر مصادرة 7 دونمات في حي الجابريات المطل على مخيم جنين لإقامة قاعدة عسكرية جديدة بهدف حماية مستوطنات جنيم وكديم اللتين تسعى الحكومة الإسرائيلية لإعادة بنائهما بعد إخلائهما عام 2005، كما عاد مشروع ما يسمى بنسيج الحياة الاستيطاني إلى الواجهة بعد شروع قوات الاحتلال بهدم عشرات المنشآت التجارية والصناعية في بلدة العزرية شرق القدس ضمن مخطط إيوان الاستيطاني الذي يسعى لربط مستوطنة معالي أدومين بالقدس، ما يعني عمليا فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعز القدس بالكامل عن محيطها الفلسطيني. وفي السياق ذاته كشف التقرير الإسرائيلي عن مخطط لبناء 1200 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة بيت إيل قرب رام الله ضمن خطة لتحويلها إلى مدينة استيطانية متكاملة، في وقت رحب فيه الوزير الإسرائيلي المتطرف بسلائيل سموتريتش بهذه الخطوة، مؤكدا استمرار حكومته في ترسيخ السيطرة على الضفة الغربية. وعلى صعيد متصل، صدق الكنيسة الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون لإنشاء سلطة أثار إسرائيلية في الضفة الغربية في خطوة اعتبرتها منظمات حقوقية إسرائيلية تمهيدا لفرض مزيد من السيطرة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة تحت غطاء حماية الأثار والتراث. يأتي ذلك في وقت فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 4 منظمات استيطانية إسرائيلية متهمة بالتحريض على العنف وتهجير الفلسطينيين، من بينها ريجاويم ونحالة، إضافة إلى عدد من قادتها، بسبب دورها في دعم التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. وبحسب مراقبين، تؤكد هذه التطورات أن إسرائيل تمضي بخطوات متسارعة نحو تكريس الضم الزاحف للضفة الغربية عبر توظيف المؤسسة العسكرية والقوانين والإجراءات الإدارية لخدمة المشروع الاستيطاني في ظل تحذيرات متزايدة من تداعيات هذه السياسات على مستقبل القضية الفلسطينية وحل الدولتين.
0: شكرا للزميل محمد نوفل، ونرحب مرة أخرى بالسيد عايد مرار. قبل أن نتحدث عن تفاصيل هذا التقرير ومعطياته، أتحدث معك عن القرار الذي صدر قبل ساعات ويتعلق بتحويل مقر وكالة أونروا في الشيخ جراح إلى منشآت عسكرية إسرائيلية. من الناحية القانونية ما الذي يخرقه هذا القرار الإسرائيلي؟
1: أخي الكريم، أولا تحياتي لك ولكافة المشاهدين الكرام. كما ترى أخي الكريم وما يرى كل من له عينين وقلب وعقل في هذا العالم، بأن المكونات الاحتلالية سواء كانت عسكرية أم مدنية، سواء كانت رسمية أو غير رسمية، تتسابق فيما بينها وتسابق الزمن في التعمق وفي التوغل وفي التصارف في المشروع الاستيطاني. قد يكون آخر حلقة من هذا المسلسل هو ما جرى في القدس من خلال تحويل مقر الأمم المتحدة أو مقر اليونروا إلى مركز عسكري. هذا يعني له بعدين. البعد الأول يعني أنت تعلم أنهم يتنكرون لكل شيء له علاقة بالتلميح أو بالتصريح بحق العودة وباللاجئين. هم لا يعترفون بهذه القضية، وبالتالي هم ضد أي شكل من أشكال الوجود السياسي وغير السياسي حتى الإنساني فيه له علاقة باللاجئين، وما يمكن أن يدل على حق العودة للفلسطينيين. هذا هو السبب الجوهري، إضافة إلى تهويد القدس وتحويل كل ما يمكن من عقارات بكل الطرق وكل الوسائل، سواء كانت بالتسريب، بالتزوير، بالمصادرة، يعني بالأوامر العسكرية. أنت تعلم أخي الكريم أن لهم كثير من المداخل التي ينفذون إلى العقارات الفلسطينية من خلالها، بادعاء أن يعني قد يسوغون لأنفسهم بمبررات قانونية ابتدعوها لأنفسهم لتدير منظومتهم الاحتلالية، ولكنها بالتأكيد هي لا علاقة لها بالقانون الإنساني ولا علاقة لها بالقانون الدولي. وكل ما تقوم بها سلطات الاحتلال من الألف إلى الياء في المناطق المحتلة عام 1967 هي مخالفة للقانون الدولي، ولا أي يعني مبرر قانوني يمكن أن يسمح لها أن تقوم بهذه الإجراءات سواء كانت عسكرية أو غير عسكرية. الاحتلال حسب القانون الدولي إن كان مضطر اضطرارا بالغا له يجب أن يكون مؤقت، ويجب أن يضبط بجميع بكثير من الضوابط القانونية التي تخترق ليلا نهار من قبل سلطات الاحتلال.
0: طيب سيد عيد، ما الرسالة التي تريد حكومة الاحتلال إيصالها للأمم المتحدة باعتبار أو ليس باعتبار هي فعليا أونروا وكالة أممية؟ رسالة الحكومة الإسرائيلية للأمم المتحدة ووكالتها أيضا من هذه الخطوة؟
1: يعني ما قد يعني نتحدث عن خطوة يعني أزيدك من الشعر بيت. ليس إسرائيل فقط، أمريكا التي تعتبر نفسها راعية المشروع الصهيوني في فلسطين، هي يعني باتت قريبة من التنصل من كل التزاماتها الدولية. هي يعني تبتعد عن كل المنظمات الدولية التي يعني صيغت أو أقيمت بعيد الحرب العالمية الثانية لتنظم الحياة السياسية والإنسانية على وجه الأرض. هي تتنصل لها، تنصلت من اليونسكو، تنصلت من منظمة الصحة العالمية، تنصلت من اليونروا، تنصلت من كثير من المؤسسات الدولية. ولا غرابة في أن تتنصل، الأولى أن تتنصل منها إسرائيل، على اعتبار أن تنصل أمريكا هو لخدمة إسرائيل، وبالتالي لا غرابة أن تتنصل إسرائيل من هذه المواثيق ومن هذه المنظمات. وهي لا ترغب بأن يكون أي تعاطف دولي مهما كان أو أي تضامن دولي مع القضية الفلسطينية، ومتناسية أن هناك 160 دولة في هذا العالم تعترف بدولة فلسطين وحقوق الفلسطينيين، وكل الدول حتى التي لا تعترف بالفلسطينية تعترف أن الأراضي المحتلة عام 1967 هي خارج حدود دولة الاحتلال، وبالتالي لا حق لدولة الاحتلال أن تديرها على عواهلها وكيفما اتفق. يجب أن يعطى الشعب فيها حق تقرير المصير ليبني مستقبله السياسي على هذه الأرض. هذا ما ينص عليه القانون الدولي بكل وضوح. قد ينص القانون الدولي على أبعد من ذلك. يعني عندما نتحدث عن قرار 181 و194 الذي على أساسه اعترف بدولة الاحتلال عام 1949 ينص على أن 70 أو 54% من فلسطين التاريخية يجب أن تكون لليهود و46% للفلسطينيين. هم الآن يسيطرون على أكثر من 78% من أراضي فلسطين التاريخية. إذن منذ أمد بعيد منذ إقامة دولة الاحتلال وهي تخترق القوانين الدولية ولا ترعى لها أي حساب وأي اعتبار.
0: طيب ألا تستطيع الأمم المتحدة سيد عايد من الناحية القانونية أن تخوض قضية قانونية معينة على حكومة الاحتلال، يعني نظير هذه الخطوة لأنها استولت على مقر يتبع للأمم المتحدة؟ ماذا عن الجانب القانوني في هذا الإطار؟
1: أخي الكريم، يعني الحديث ليس هي تستطيع ولا تستطيع، هي بالفعل تستطيع. المنظومة الدولية والمنظمة الدولية والأمم المتحدة وغيرها هي تستطيع أن تضغط على الاحتلال وأن تجبر على الرضوخ للقوانين الدولية في ساعة زمنية، ولكن هل ترغب في ذلك أم لا ترغب؟ هذا هو السؤال. أنا لا أشعر بأن هناك رغبة حقيقية لدى المجتمع الدولي بمكونات والدول الكبرى الأساسية التي هي يمكن أن تكون قادرة على فعل ضغط حقيقي على دولة الاحتلال، فيما لو رغبت بتطبيق ما نظمته لنفسها من قوانين على هذه البقعة الجغرافية هي بالتأكيد تستطيع أن تجبر الاحتلال عن التوقف عن كل هذه الجرائم، لأن نقل مواطنين دولة الاحتلال لأراضي الخاضعة للاحتلال هي جريمة ضد القانون الدولي. تطبيق قوانين الدولة المحتلة على أراضي الخاضعة للاحتلال، فرض سيادة الدولة المحتلة على أراضي الخاضعة للاحتلال، كل هذه جرائم وممنوعات ضمن القانون الدولي، وبإمكان المنظمات الدولية أن تنبري للدفاع عن هذه الحقوق سواء كان من ناحية قانونية أم من ناحية سياسية. استطاعتها قانونيا لديها الجهات القانونية المخولة بدراسة الملف الفلسطيني سواء كانت في المحكمة الجنائية الدولية أم في محكمة العدل الدولية، هذه محافل قضائية بإمكان المجتمع الدولي أن يلجأ إليها ليضغط على الاحتلال ويصدر قرارات تجبر الاحتلال على التوقف وعلى إعطاء هذا الشعب حقوقه. أنت تعلم أخي الكريم أن الملف الجنائي ضد الاستيطان في محكمة الجنائية الدولية مكتمل الأركان ومكتمل التوصيفات، كل الجرائم هي أمام القضاة المحكمة الجنائية الدولية، ولكن حتى الآن لم يبدأ التحقيق. وهناك
0: طيب على ذكرك هذا الملف، لابد أن يعني نذهب إلى ما كشفته صحيفة هارتس من أن الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال سرية بحق 3 من المسؤولين الإسرائيليين منهم سياسيين وعسكريين. لكن ماذا يعني أن تكون مذكرة الاعتقال سرية بحيث لا يعرف أسماء من صدرت اللائحة بحقهم، وفي ذات الوقت أنه لا يوجد تاريخ منشور لهذه اللائحة؟ على عجالة لو تكرم سيد عايد قبل أن ننتقل للحديث عن الاستيطان.
1: يعني حقيقة يعني أنت تجهل كما أجهل أنا ما جدوى مذكرة الاعتقال السرية، هل سيقومون باعتقالهم سرا؟ يعني ماذا يعني السرية؟ المذكرات الاعتقال عندما تصدر عن منظمة دولية يجب أن تكون ذات جهة سيادية تستطيع أن تطبق القوانين. في حال مثلا وصول هؤلاء المسؤولين على أي دولة تعترف بهذه القوانين الدولية يجب أن يتم اعتقالهم ويجب أن يتم محاسبتهم. هل هذا يمكن؟ أنت تعلم أنه قد صدرت قرارات باعتقال
0: نتنياهو ويوهاب جالانت.
1: جالانت ونعم، وبعدها ظهر دول كثيرة أوروبية ومن هذه الدول التي تعترف بالقانون الدولي وهي من صاغت القوانين الدولية، ولكنه لم يتم اعتقاله. يعني ماذا نعرف أو ماذا علينا أن نفهم عندما تصدر مذكرات اعتقالات سرية؟ حتى العلنية لا تنفذ. فما بالك بالسرية التي لا نعلمها احنا احد، عندما لا نعلم، عندما تكون سرية لا نعلم من هو الذي يجب اعتقاله ولماذا لم يتم اعتقاله واين ذهب ولم يتم اعتقاله واي الدول التي رفضت اعتقاله عندما تكون متذكرة سرية.
0: طيب نتحدث معك الان باستفاضة اكثر عن موضوع دور جيش الاحتلال في تعزيز الاستيطان، تبييض البؤر الاستيطانية وتوسيع المستوطنات الأخرى. المكتب الوطني للدفاع عن الأرض وإنقاذ

0: الاستيطان يقول إن الاحتلال أصدر 140 أمر استيلاء عسكري بين أعوام 23 و25. كيف نفهم ذلك؟
1: نعم أخي الكريم، وضع اليد لأغراض عسكرية هو من ضمن الأبواب التي تنفذ سلطات الاحتلال من خلالها للسيطرة على الأراضي الفلسطينية، ولكن أوامر وضع اليد لها اعتبارات خاصة. هذه يجب أن تكون محددة الزمن، يجب أن تكون مؤقتة، ويجب أن تقتصر الوجود فيها فقط على القوات العسكرية. وعندما يستنفذ الغرض العسكري يجب أن تعود إلى أصحابها، ولا يجب أن يحول الغرض العسكري إلى غرض مدني. وبالتالي عندما يتم وضع اليد، وإن كانت هذه أوامر وضع اليد لا تقتصر فقط على الأراضي التي يمكن مصادرتها من خلال قانون الأراضي العثماني الذي تضرعوا به، الذي يقول أن الأرض إن لم تكن مفتلحة وأن لم تكن مسجلة يمكن مصادرتها، لكن هذه الأوامر العسكرية قد تكون على أرض مسجلة وقد تكون على أراضي مفتلحة، ولكن ليست مؤهلة للاستيطان. لا يجب أن يستوطن مستوطن مدني عليها، على اعتبار أنها هي جزء من المنظومة العسكرية فقط لأغراض عسكرية لفترة زمنية مؤقتة. عندما يتم استنفاذ الغرض العسكري تعود إلى أصحابها، ولا يجب أن يدخل فيها إلا العسكر. نعم، ومع ذلك يتم اختراقها. الآن مثلا على سبيل المثال، عندما توضع الجيش الإسرائيلي يده على أراضي معينة، جزء منها خاص وجزء منها مصادر كأراضي دولة، وتريد أن تضع بؤرة استيطانية على جزء من هذه الأرض التي هي مصادرة والتي هي موضوع اليد عليها لأغراض عسكرية، يمكن سحب هذا الإجراء عن هذه الأرض لإتاحتها للمستوطنين، أو إلغاء الأمر العسكري لإتاحتها للمستوطنين. ولكن لم نشهد أن الأراضي العسكرية تم إلغاء القرار العسكري لإتاحة للجزء الذي هو أراضي خاصة ولتمكن المزارع الفلسطيني من العودة إليه. في جبل الصبيح في بيته كانت هناك معسكر للجيش وتم انسحابه فغزاه المستوطنين، ولكن الفلسطينيين عندما احتجوا على هذا الموضوع، بدل أن تعود الأرض لأصحابها لأن استنفذ الأمر العسكري، عادوا وضع الأرض تحت اليد لأغراض عسكرية مرة أخرى، لأن لا سبيل لهم لمصادرة الأراضي الخاصة إلا من خلال الأوامر العسكرية. طيب، لم تعود لأصحابها ولكن أعيد وضع اليد عليه لأغراض عسكرية.
0: طيب سيد عايد، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض يقول أيضا أن جيش الاحتلال في الأونة الأخيرة أصدر 8 أوامر لتعديل حدود مناطق إطلاق النار في الضفة، والهدف من ذلك هو تبييض بؤر استيطانية قائمة مع السماح بتوسيع مستعمرات أخرى. وضح لنا ذلك.
1: نعم، هذا ما قلته قبل قليل، بأن الجيش الإسرائيلي عندما يضع يده على أراضي لأغراض عسكرية، سواء كانت ميادين تدريب أم إنشاء معسكرات أم إنشاء براد عسكرية، يحظر على كل مدني الدخول إلى هذه المناطق. ولكن عندما يريدون أن يبنوا بؤرة استيطانية مدنية، يمكن أن يرفعوا يدهم عن هذه الأرض التي هي في الأساس مصادرة. يعني الأراضي التي يتم وضع اليد عليها ليست كلها أراضي خاصة، وإنما قد يكون منها جزء أراضي مصادرة مسبقا.
0: هل هذا ينطبق سيد عايد على قرار جيش الاحتلال بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة لا تبعد سوى 200 متر عن حدود مخيم جنين، وهذا ما جرى في الآونة الأخيرة ورصدته منظمة كرنبوت وهي منظمة إسرائيلية حقوقية أيضا؟
1: نعم، هذا خرق جديد لاتفاقية أوسلو، وهي يعني لأول مرة تحدث. أنت تعلم أخي الكريم أن في اتفاقية أوسلو السلطة المدنية والأمنية في المناطق المصنفة ألف هي للفلسطينيين، للسلطة الفلسطينية، وبالتالي يمكن لدولة الاحتلال حسب الاتفاقيات فقط الدخول السريع للملاحقة المطارد الساخنة، بمعنى إذا ما هرب أحد المطلوبين أمام مثلا أمر عسكري بإمكانهم أن يلاحقوه فورا في لحظة طارئة لفترة زمنية وثم يعود، هذا ما متفق عليه. لكن إنشاء معسكر أو إنشاء نقطة عسكرية في داخل المناطق المصنفة ألف بشكل رسمي، يعني هم يعتدون، دخلوا مخيم جنين ودخلوا المدن الفلسطينية بخرق، ولكن يعني أن يتم مصادرة أرض ووضع اليد على أرض داخل مناطق الألف، هذا مخالف ليس فقط القانون الدولي العام، ولكن حتى الاتفاقيات الثنائية التي صيغت ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين، شأنها يعني شيء من المعدنية. يا أخي الكريم، لا يستغرب، دولة الاحتلال لم تعد ترقب في القانون الدولي شيء، ولم تعد تحسب حساب لأي عقوبة دولية. وهناك قاعدة ذهبية قانونية تقول أنه من أمن العقاب لدبهم يسمون. نعم.
0: طيب، هذا ما يمكن أيضا أن نذهب به لنتحدث عن ما يسمى نسيج الحياة، وهو مشروع استيطاني، ونربطه أيضا بمخطط إيوان الذي يربط مستعمرة معالي أدوميم مع القدس المحتلة، ما يؤدي إلى ابتلاع 3% على الأقل من مساحة الضفة وضمها رسميا.
1: نعم أخي الكريم، نسيج الحياة هو أحد مشاريع المشروع الاستيطاني الاستراتيجي الكبير الذي يسمى إيوان، ويتبعه بعد ذلك إيتو وإيثري. هناك في أذهانهم وفي مخططاتهم ما يتعدى إيوان، ولكن ضمن إيوان هناك طرق التفافية، هناك جدران، هناك أنفاق، هناك سكك حديدية. هذه البنى التحتية هي جزء من المنظومة الاحتلالية، والتي يعني أنت تعلم أخي الكريم أن المنظومة الاستيطانية تهدف في الأساس إلى هدفين أساسيين، قد يكون الأول وليس الثاني، هو تصعيب الحياة على الفلسطينيين وتضييق الخناق عليهم، تقطيع أوصالهم الجغرافية، قتل حلمهم في إقامة دولتهم المستقلة المستقبلية. هذا قد يكون هو الهدف الأساسي. والهدف الثاني هو إغراء المستوطنين وتسهيل حياتهم وتسهيل تواصلهم فيما بينهم من خلال هذه المشاريع. فهذه المشاريع لها هدفين أساسيين: تضييق الخناق على الفلسطينيين، يعني تصعيب الحياة على الفلسطينيين، وتسهيلها وإغراء المستوطنين للقدوم ليسكنوا في هذه الأرض. ومع ذلك يعني نتحدث عن معالي أدوميم، أكبر مستوطن في منطقة إيوان وفي هامش الجغرافي للشارع نسيج الحياة. هذه المستوطنة عام 2003 كان سكانها 38 ألف نسمة، الآن عدد سكانها 32 ألف نسمة، يعني هم في تناقص، المستوطنون في تناقص، ومع ذلك البنى التحتية والسكنية للمستوطنين هي تتزايد. هذه مشروعات صهيونية ممولة من منظمات صهيونية ومن دول تدعم الصهيونية لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، حتى وإن لم يوجد مستوطنين. أنت تعلم أخي الكريم أن دولة الاحتلال قامت بخمسين ألف يهودي فقط.
0: نعم.
1: في عام 1948. نعم.
0: طيب، يدفعنا ذلك لأن نبحث معك بمزيد من التفصيل أيضا عن الجزئية المتعلقة بالمساحة المحيطة، لأنه الموضوع لا يتوقف فقط على إقامة بؤرة استيطانية أو تبييضها أو إقامة مستعمرة جديدة، وإنما ما يسمى بالحيز الأمني أو الحيز الاستراتيجي لهذه البؤرة الاستيطانية أو تلك المستعمرة القائمة بحد ذاتها. ما خطورة هذا المسمى، أي الحيز الخاص بهذه المستعمرة؟
1: نعم، المستعمرات أخي الكريم عندما حاولت دولة الاحتلال أن تبني استيطانها في بداية الاحتلال، اعتبرت أن الاستيطان جزء من المنظومة الأمنية ويمكن لها أن تصادر الأراضي لغرض عسكري فقط. وعندما بدأت ببناية المشاريع الاستيطانية الأولى، احتج المستوطنين أنفسهم ورفضوا أن يعيشوا ضمن المنظومة الأمنية، وأكدوا أنهم يريدون أن يعيشوا ضمن منظومتهم المدنية، شأنهم شأن السكان في تل أبيب مثلا. وبالتالي بدأت يعني عجز المستوطنين هذا العسكري الإسرائيلي عن إيجاد مبرر، وبدأ في البحث عن مبررات إضافية لتمكينهم من مصادرة الأرض يتم عليها بناء مدني. فوجدوا قانون الأراضي العثماني الذي خولهم بمصادرة الأراضي الغير مفتلحة والغير مسجلة، وعلى هذه الأرض تم بناء الاستيطان. ولكن

0: من أجل مصادرات إضافية لأراضي خاصة وأراضي مفلوحة لا يمكنهم القانون العثماني من ذلك، استخدموا القانون العسكري والقانون العرفي الدولي الذي يمكن دولة الاحتلال من وضع اليد لأغراض عسكرية على أي منطقة يريدونها، حتى على سقف منزلك يمكن أن يضعوا اليد عليك لأغراض عسكرية، على أن يكون مؤقت وأن يكون بغرض عسكري، وإذا ما يتم استنفاذه يتم إعادته لأصحابه. فهذه المناطق المحيطة في المستوطنات يتم وضع اليد عليها، يمنع أصحابها من الوصول إليها حتى وهي مزروعة وحتى وهي مسجلة بذرائع أمنية لحماية المستوطنات. هذا هو الخطر، ولكن هذه الأوامر مؤقتة، ومع تكرار تجديد هذه الأوامر تبدو وكأنها مؤبدة. يعني الجدار الفصل العنصري مبني على مناطق وضع اليد عليها لأغراض عسكرية، ولكنهم تجدهم كل عامين ثلاث يجددون الأمر العسكري مرة ثانية وثالثة ورابعة وهكذا. ولكن يعني هذا هو أسلوب من أساليب يعني السيطرة على الأراضي الفلسطينية.
1: دعنا نتحدث عن الآن عن تسمين المستعمرات القائمة، أو بالأحرى تحويل هذه المستعمرة أو تلك من مستعمرة إلى مدينة قائمة بحد ذاتها. شهدنا ذلك في أرائيل واحد وأرائيل اثنين في محافظة سلفيت، والآن تكشف وسائل الإعلام الإسرائيلية وأيضا المكتب الوطني للدفاع عن الأرض والاستيطان بمساعي حكومة الاحتلال لتحويل مستعمرة بيت إيل إلى مدينة قائمة. ما خطورة ذلك؟
0: يعني الخطر السياسي موجود، الخطر المستوطنين على الأراضي الفلسطينية وعلى مستقبل فلسطين، كما ذكرنا أن هؤلاء يخططون لجر المنظومة الدولية للاعتراف بواقع فرضوه بالقوة العسكرية. بمعنى أنهم مثلا عام 1948 عندما في عام 1947 عندما صدر قرار المجلس الأمن 181 أعطاهم 54% من أراضي فلسطين، بعد عام واحد احتلوا 78%، وبعد عام واحد اعترفت الأمم المتحدة لهم بهذه الدولة. هم يحاولون تكرار فرض الواقع من أجل جر المجتمع الدولي للاعتراف بهذا الأمر الواقع، ولكن حتى الآن المجتمع الدولي لا ينساق لهذه الطروحات ولا لهذا الأمر الواقع السلبي. وإن شاء الله يعني المستقبل لنا، ويعني تتعلم أن هناك أكثر من نصف من يعيشون بين البحر والنهر هم من العرب الذين يحاولون ولم ينفكوا
1: في ويبقى كل ما يعني يفرضه الاحتلال ليس قدرا بالضرورة على أبناء شعبنا. شكرا جزيلا للسيد عايد مرار المختص القانوني ومستشار رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، شكرا على وجودك معنا. في موضوعنا التالي نتحدث الآن وإياكم عن انعقاد المؤتمر الثامن لحركة فتح. صدرت النتائج، حالف الحظ هذا لم يحالف الحظ ذاك، لكن المؤتمر انعقد وتعلن بالطبع أسماء من فاز باللجنة المركزية ومن فاز بعضوية المجلس الثوري. حول هذا الموضوع نذهب إلى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل دكتور عماد البشتاوي، انضم إلينا مباشرة. دكتور عماد أهلا بك معنا في المحور الثاني من ملف اليوم من هذه الإطلالة. في البداية، انعقاد المؤتمر الثاني لحركة فتح في ظل الظروف الراهنة والظروف الإقليمية، ما دلالاته؟
2: مساء الخير، تحياتي لك وللجميع. طبعا توقيت مهم ليس فقط لانعقاد المؤتمر، وكلنا يتابع ويعرف حقيقة ما يجري على الصعيد الإقليمي، على الصعيد الدولي، وكذلك على الصعيد المحلي، لا سيما ما بعد أحداث 7 أكتوبر لغاية هذه اللحظة. القضية الفلسطينية والوضع الفلسطيني يمر بأدق وأكثر اللحظات حرجا في تاريخ القضية الفلسطينية، فلذلك كان انعقاد هذا المؤتمر بهذا التوقيت حقيقة شيء مهم، أن ينجح أو تنجح اللجنة التحضيرية المشرفة بقرار من قيادة بعقد هذا المؤتمر برغم كل الصعوبات والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية. هذا بحد ذاته إنجاز. رأينا في نفس الوقت يعني تتبع عملية الانتخابات ما قبل انعقاد المؤتمر، أثناء جلسات المؤتمر، والترقب كان لغاية ساعات متأخرة من ليلة أمس، للكل بانتظار نتائج، وهذا بحد ذاته يعني يعطي بارقة أمل مهمة للشعب الفلسطيني، وكذلك أن حركة فتح لا زالت رقما مهما في الساحة السياسية. الجميع يترقب المؤيد والمعارض الذي قبل في المؤتمر والذي لم يقبل، الفصائل الأخرى كانت تراقب بمعنى أدق، هناك حالة اهتمام، وهذا الاهتمام بحد ذاته حقيقة رسالة مهمة أنه لا زال الشارع الفلسطيني معني بهذه الحركة، حركة فتح، ويعتبرها أنه وجودها هي صمام الأمان للشعب الفلسطيني، بقائها قوية هي بقاء للقضية الفلسطينية قوية، ولا سمح الله في حالة أي تراجع لهذه الحركة سيصاب الشعب الفلسطيني بالإحباط. رأينا كمية التفاؤل وأنت تراقب العملية الديمقراطية والعملية الانتخابية، الترقب بحد ذاته أنا أعتبره إنجاز، وبالتالي حتى النتائج التي جاء جزءا منها مفاجئا هذا بحد ذاته إنجاز، على عكس ما حاول أن يدعي البعض أن النتائج جاهزة والأسماء موجودة، الكل تفاجأ ببعض الأسماء حقيقة، وهذا يدلل على أنه الصندوق هو الذي كان الفيصل ما بين الشخصيات التي كان البعض يتوقع بوجودها لكن نراها غابت، لكن في العملية الديمقراطية على الجميع أن يتقبل النتائج.
1: انعقاد المؤتمر في الساحات الأربع بشكل متزامن، ما دلالاته من ناحية الموقف الواحد وقوة الحركة رغم الحصار ورغم الحرب ورغم ظروف تواجد أبناء شعبنا في الشتات؟
2: طبعا هي رسالة أولى من حيث التنظيم، وبالتالي نجاح التنظيم في عقد مؤتمر على أربع ساحات، وهذا الثقة للفلسطيني حقيقة في هذه الساحات الأربع، حتى قطاع غزة المدمر كان هناك تواجد، ولعب قطاع غزة دورا مهما في موضوع النتائج، وبالتالي بمعنى آخر ساحة غزة لا تقل أهمية عن باقي الساحات برغم ما تعرض له قطاع غزة من ضربات وتدمير، لكن في النهاية رأينا اهتمام كبير من قطاع غزة بهذا الموضوع. الساحة اللبنانية وهي ساحة مشتعلة الآن، ومع ذلك كان هناك نجاحا في تنظيم المؤتمر من خلال الساحة اللبنانية، والساحة المصرية مع وجود العدد الكبير من الأسرى الفلسطينيين، وبالإضافة للوجود الفلسطيني ووجود حركة فتح في مصر تاريخيا في هذا الموضوع، بالإضافة لوجود رام الله. إذن هذه الساحات نعم هي الثقل الحقيقي للشعب الفلسطيني والثقل الحقيقي لحركة فتح، وبالتالي نجاح الحركة في تنظيم هذا المؤتمر وما تمخض عنه وسيتمخض عنه لاحقا من قرارات ومن نتائج سيحاول الباحثون الآن قراءتها وتحليلها، وهذا في قادم الأيام سيكون حقيقة، يعني أنا أعتبره أنه تجديد حقيقي لدماء القيادة في اللجنة المركزية، والآن وفي الساعات القادمة سيكون ظهور لنتائج المجلس الثوري. إذا نحن نعم أمام تجديد حقيقي لحركة فتح.
1: طيب لابد أن نشير أيضا أنه لا يكفي أن نتحدث عن أربع ساحات، بل مع التجديد على أنه أربع ساحات وبشكل متزامن، هذا ما يدفعنا لأن نذهب إلى التحديات الكبيرة أمام المؤسسات القيادية المنتخبة واستجابتها للمتغيرات في المنطقة، في الساحة الفلسطينية، في الداخل الفتحاوي. ماذا عن هذا الموضوع دكتور؟
2: طبعا الوضع يعني مثل ما ذكرت لك في بداية المقابلة بأنه بالفعل عندما قلنا بأنه الأخطر والأكثر حرجا في تاريخ القضية الفلسطينية، لم نشهد حكومة يمينية متطرفة بهذه العقلية مثل حكومة نتنياهو سموتريتش بن غفير، لم نجد تغولا وتوحشا في الاستيطان مثل ما نشاهد في هذه الأيام، ولا السلوك المستوطنين في مثل هذه الأيام، لم نرى تدميرا في أجزاء من فلسطين مثل ما حدث في قطاع غزة، عشرات آلاف الشهداء، تدمير معظم قطاع غزة بمختلف مؤسساته والبنية التحتية، إعادة إعماره بحد ذاتها هي مهمة صعبة، ترتيب الوضع الداخلي في الضفة الغربية، مجابهة هذه الحكومة، يعني القضية ليست هناك تشريد فقط في موضوع اللجنة المركزية والمجلس الثوري، هناك مهمات صعبة جدا حقيقة تواجه القيادة الفلسطينية، مرة أخرى على صعيد الضفة الغربية وبكل ما نواجهه من خطورة، ولا سيما في الأشهر القادمة وهي الأشهر الحاسمة، سنكون نحن كشعب فلسطيني الورقة بيد الأحزاب اليمينية التي تزاود على بعضها البعض وتكون الجغرافيا الفلسطينية هي الورقة الأخرى في هذا الاتجاه. موضوع غزة الذي نسي الآن مع حرب إسرائيل أمريكا على إيران، نحن بحاجة إلى تفعيل مرة أخرى ملف قطاع غزة من حيث إعادة الإعمار وكذلك ترتيب الوضع الداخلي السياسي والأمني في قطاع غزة. هذا كله يعني ملقى على كاهل القيادة الفلسطينية وتحديدا على حركة فتح. بمعنى آخر، المهمات المقبلة على الصعيد القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، من سيقوم بإنجاز هذه المهمات هي القيادة الجديدة لحركة فتح أو القيادة القديمة الجديدة لحركة فتح بأطرها جميعا حقيقة، وهي التي جاءت يعني استمرارا لانتخابات سابقة، انتخابات نقابية، انتخابات مجالس طلبة، انتخابات مختلف النقابات، وستستكمل لاحقا في شهر نوفمبر بانتخابات المجلس الوطني. لذلك يعني العملية، نحن أمام تجديد حقيقي في النظام السياسي الفلسطيني بمختلف مستوياته، وهذا بحد ذاته يعطي الشعب الفلسطيني حالة من الأمل والتفاؤل بالأمل بالتغيير وبالمساهمة في صنع القرار، وليس فقط الوقوف جانبا ودخول حالة الإحباط واليأس وكأن النظام السياسي الفلسطيني متكلس. لا، النظام السياسي الفلسطيني حقيقة متجدد، والآن أثبت أكثر تجددا بالعملية الديمقراطية التي تمت وستتم في قادم الأيام. ومن هنا على هذه الأطر الجديدة التي انتخبت، حقيقة كل هذه المهام مطلوب منها أن تقف على قدر المسؤولية، لأنه نحن نواجه الأصعب الآن مع هذه الحكومة الإسرائيلية.
1: دكتور، لو تحدثنا بلسان المتشائمين وقلنا يعني البلد والأوضاع في البلد وأنتم تجرون انتخابات، بماذا نجيب من الناحية السياسية في هذا الإطار؟
2: يعني ما البديل؟ البديل الآن أن تترك النظام السياسي الفلسطيني كما هو، أن لا تحاسب، أن لا تعاتب، أن لا تراقب النظام السياسي الفلسطيني. يعني كانت الفرصة الآن أمام حركة فتح لكي تعطي صوتها لمن يستحق، تحجب صوتها عمن لا يستحق بالنسبة لها، تعطي فرصة لجيل من الشباب. بالتالي هذا جزء. ما البديل؟ البديل أن يبقى النظام السياسي الفلسطيني كما هو، هذا يعني غير منطقي. مهما كانت الملاحظات التي ممكن أن توجه لطبيعة المؤتمر وعقد المؤتمر ومن دعي إلى المؤتمر، يعني إحنا بنعرف في السياسة لا يمكن لأي عمل سياسي أن يكون نقطة إجماع 100%، لا من قبل الحزب نفسه ولا من قبل باقي الأحزاب. حتى لو أخذنا التجربة الإسرائيلية أو الأمريكية، أي عمليات في موضوع إفراز شخصيات أو قيادات معينة لا تنال رضا الجميع بهذا الاتجاه، هذه العملية الديمقراطية. لذلك نقول الديمقراطية هي حكم الأغلبية وليست حكم الإجماع في هذا الموضوع. إذن قضية أنت كمراقب وحتى كمواطن أمام خيارين، إما أن تبقي النظام السياسي الفلسطيني بدون تجدد وبحالة من التكلس، أو تضخ دماء جديدة من خلال عملية ديمقراطية ممثلة لحركة فتح، وأقول ممثلة للشعب الفلسطيني. يعني عندما استعرضنا الأسماء ما يقارب 2600 من كوادر وقيادات تاريخية وقيادات شابة شملت مختلف الأعمار، مختلف فئات الشعب الفلسطيني، ساهمت بشكل كبير أو بآخر في عملية حوار على مدار 3 أيام، هذا بحد ذاته أتوقع أنه نقطة مهمة، وهي نقطة يعني مراجعة وكذلك محاولة لرسم مستقبل الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. وليس بالضرورة كل ما تم مناقشته أن يخرج للإعلام وللعلن. يعني هذه هيئات قيادية تتدارس الموقف وكذلك تضع يدها على الأخطاء التي عانينا منها كفلسطينيين، ولا بد أن يكون هناك قراءة لمستقبل القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. لأنه
1: المؤتمر ليس فقط من نجح في المركزية والثوري، بل هناك مخرجات لهذا المؤتمر، هناك مخرجات داخلية، مخرجات سياسية وما إلى ذلك، وبالطبع يعني كلها سيجري نقاشها. دكتور، نجاح انعقاد المؤتمر وفقا لمراقبين هو ينعكس إيجابا على مجمل الحالة الفلسطينية، ليس فقط على الصعيد التنظيمي الداخلي لفتح، فكيف نوضح ذلك؟
2: أولا فيما يتعلق بما تفضلت به بأنه ليس القضية بس الإعلام، كان يركز على ترتيب الأرقام وكذلك من سيفوز ومن يخسر وحالة التكتلات، من سيصوت لصالح من. لكن بالفعل هذا كان دور الإعلام، والإعلام عليه كان أن يغطي أكثر، لأنه هناك جلسات، هناك حوارات، هناك لجان كانت تتباحث في مختلف الأوضاع في داخل حركة فتح وكذلك أوضاع الشعب الفلسطيني، لكن مرة أخرى الإعلام يميل أكثر للقضايا التي هي تشكل بين قوسين عامل إثارة للمشاهد والمراقب، لذلك كان التركيز على من يفوز ومن لم يفوز بهذه الانتخابات. المخرجات نعم ليست على صعيد حركة فتح فقط، وإنما حركة فتح هي التي تقود أولا العملية السياسية، هي تقود النظام السياسي الفلسطيني، لابد أن تترك الأثر الإيجابي أولا على باقي الفصائل، لأن الفصائل التي لم تجري انتخابات، ولو كانت هناك إجراء انتخابات ستكون شكلية ولبعض الجهات التي هي التي تصنع القرار، لكن ليست من خلال القواعد وكذلك من خلال الأطر التي تمثل هذه التنظيمات الفلسطينية. يعني يفترض أنه انعقاد مؤتمر حركة فتح على الأقل لفصائل منظمة التحرير، الفصائل المنضوية في منظمة التحرير والمتواجدة بشكل رئيسي في الضفة الغربية وقطاع غزة، لماذا لا تبادر لعقد مؤتمراتها وبالتالي تنتج وتفرز قيادات بدل القيادات التي يفترض أنها الآن يعاد الانتخابها إما تأكيدا لوجودها أو استبدالا بجيل جديد وجيل شاب، ليترك الخيار لأطر ومستويات هذه التنظيمات الفلسطينية. ولذلك أولا هذا المؤتمر يشكل قدوة وبادرة على باقي الفصائل وتحديد منظمة التحرير أن تسير بهذا الموضوع، كذلك تعطي أمل للشعب الفلسطيني أن الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية قادمة، وبذلك يصبح أن النظام السياسي الفلسطيني متجدد بشكل كامل، وهذا ينعكس مرة أخرى عندما نشعر بأننا جزء من عملية سياسية، جزء من صنع القرار الفلسطيني، نحن من يختار صانع القرار، أكيد يحدونا نوع من الأمل والتفاؤل أنه هناك نحن أمام مرحلة متغيرة. يعني أنا تابعت الأسماء التي تم على الأقل نجاحها باللجنة المركزية، هناك حوارات في الشارع الفلسطيني، هناك حوارات في الجامعات الفلسطينية، هناك متابعة حديثة، هناك ترقب ما الذي ممكن أن تفعله اللجنة المركزية ولاحقا المجلس الثوري لحركة فتح، ما هي القرارات التي ستتخذ لاحقا. هذا بحد ذاته عودة الروح نسبيا إلى الشعب الفلسطيني أنه في هناك أفق جديد، أمل جديد، روح جديدة ممكن أن تبث في النظام السياسي الفلسطيني وينعكس أثرها أكيد إيجابا على الشارع الفلسطيني.
1: طيب بالنسبة لفتح الباب أمام مشاركة أوسع للشباب وأيضا للنساء، هي ليست مسألة جندرة ولكن فئات فاعلة منذ اليوم الأول للثورة الفلسطينية وحتى يومنا هذا، ركزت لجنة المؤتمر، ركزت القيادة على ضرورة فتح المجال أمام الشباب والنساء، ما دلالة ذلك أيضا؟
2: طبعا يعني وجز حركة فتح من أوائل الحركات السياسية والتنظيمات الفلسطينية بالإضافة لبعض التنظيمات اليسارية اللي لعبت المرأة دورا فاعلا، ليس كباقي التنظيمات التي ممكن أن تشرك امرأة هنا أو هناك لكي تقول أنك أشركت المرأة في صنع القرار، لكن موجودة المرأة الفلسطينية ليس فقط في اللجنة المركزية والمجلس الثوري، حتى في باقي الانتخابات التي تجريها النقابات التي تتبع بشكل أو بآخر لحركة فتح، وهي جزء حقيقة عندما تقول حركة فتح هي حركة الشعب الفلسطيني بدون أي ديولوجيا وبدون أي أفكار مسبقة عن أي جهة معينة، هو بحد ذاته تركت الأثر الإيجابي، بحيث أنه بالفعل شعرنا أنه النساء في حركة فتح تلعب دورا مهما، دورا فاعلا، سواء كانت في عمليات الكفاح المسلح سابقا، في عمليات العملية السلمية، في عملية صنع القرار، حتى في عملية التفاوض والمفاوضات كان للمرأة وجود مهم في هذا الاتجاه. لذلك لم يكن في يوم من الأيام وجود المرأة في حركة فتح وجودا شكليا أو كوتا أو محاولة لإرضاء جهات معينة، وإنما كانت طبيعة الحركة أنه بالفعل تترك الأمور لاختيار الشارع والشارع يختار من القيادات. ولاحظ حتى الاختيارات في داخل اللجنة المركزية، ومن الممكن أن يقوم السيد الرئيس بتعبئة حتى جزء من البقاعد، لكن على الأقل الأسماء التي وصلت إلى اللجنة المركزية هي الأسماء الفاعلة على الساحة الفلسطينية، دليل على أنه الشارع الفلسطيني يعرف وماذا ما يريد تماما، من يريد أن ينتخبه تماما، الفاعل على الساحة سواء كان ميدانيا أو سياسيا، لذلك تم اختيار الأخوات في اللجنة المركزية، وبالتالي هذا يدلل على أنه الاختيار لم يكن اختيارا لكوتا، وإنما كان اختيارا مبني على الفاعلية للمرأة الفلسطينية داخل حركة فتح.
1: الحركة الأسيرة سواء من الذين أصبحوا أسرى محررين أو من الذين ما زالوا في سجون الاحتلال، أهمية مشاركتهم واختيارهم وتداول أسمائهم وثقافهم أيضا دكتور.
2: طبعا يكفي أن وجود أسماء لامعة، أسماء مهمة قائدة للحركة الأسيرة، هي تصدرت المشهد في اللجنة المركزية لحركة فتح، وبالتالي وجودهم حتى في القاهرة، لاحظ أنه هناك المرشحون للجنة المركزية كانوا يتسابقون للذهاب إلى القاهرة للتعبير عن الحالة التضامنية الكاملة مع الأسرى، وكذلك لإدراكهم لأهمية الصوت الأسرى في الانتخابات. لم يكن وجود الأسرى وجودا هامشيا، وإنما كان بالفعل من كان مؤيدا ومتعاطفا ومتضامنا مع قضية الأسرى هو نجح في كسب الأصوات، والأسرى يشعرون من كان معهم ومن أيد قضيتهم ومن تضامن معهم، لذلك أعطوه هذه الثقة وأعطوه هذه الأمان ليكون عضوا في اللجنة المركزية. إذن وجودهم بهذا العدد وبهذا الثقل لم يكن وجودا طارئا أو عبثيا أو ارتجاليا أو شكليا، وإنما كان فاعلا. وبالفعل لو استعرضنا الأسماء نجد أنه الأسرى أولا من حيث الوصول للجنة المركزية عددهم ممثل بشكل جيد، ومؤثرين كان في تصويتهم لبعض الأعضاء الذين نجحوا في انتخابات اللجنة المركزية.
1: شكرا لك أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخليل دكتور عماد البشتاوي على وجودك معنا وعلى هذه الإيضاحات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الإطلالة من ملف اليوم. دوما أطيب المنى وإلى اللقاء.

نحمد الله على نزول المطر، بس احنا في خيم عارفين في شوادر فراشنا مية، وعينا مية، كل حالنا مية، صرنا يعني من الساعة 2 للصبح واحنا واقفين على رجلينا عشان انه ما نغرقش.

0: طلعت من الدار ولا إشي معايا، يدوب أواعينا وأواعي الواحد باللي لابس، ما خدتش حاجة، ما تأملناش إنه هيك، وداري راحت وضابنا راحت، وكل مكان بنروحه ما فيش مصاري، ما فيش مساعدات اتصالنا ولا إشي ولا حاجة في معنا. يعني لو بدنا نصلح الخير ما صرت بتتمزع تتنتفت، ما فيش مجال لأي شيء، إيش نسوي يا رب الفضل.
1: الدستور ولماذا يعد حجر الأساس في أي دولة ديمقراطية؟ الدستور هو الوثيقة القانونية العليا في الدولة، ويمكن اعتباره شهادة ميلادها السياسية والقانونية. قد لا يعبد طريقا أو يمد خط كهرباء، لكنه الإطار الذي ينظم كل ذلك، وهو المرجع الذي تستند إليه جميع القوانين، فلا يجوز لأي تشريع أن يخالف أحكامه. يتضمن الدستور أولاً المبادئ العامة التي تعرف هوية الدولة وطبيعة نظامها السياسي، مثل نظام الحكم سواء كان جمهورياً أو ملكياً، وشكل الحكومة كنظام رئاسي أو برلماني أو شبه رئاسي، ويؤكد أن السيادة للشعب بوصفه مصدر السلطات. كما يحدد القيم الأساسية التي تقوم عليها الدولة كالعدالة والمساواة وسيادة القانون. ينظم الدستور السلطات الثلاث على أساس مبدأ الفصل بينها، منعا لتركز السلطة في جهة واحدة وضمانا للتوازن والرقابة. فالسلطة التشريعية تتولى سن القوانين، والسلطة التنفيذية تتولى تنفيذها وإدارة شؤون الدولة، أما السلطة القضائية فمهمتها تطبيق القانون وتفسيره والفصل في المنازعات بما يحقق العدالة ويحمي الحقوق ويصون الحريات. يكفل الدستور الحقوق والحريات الأساسية مثل الحقوق المدنية والسياسية كحرية التعبير والمشاركة في الانتخابات، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية كالحق في التعليم والعمل والرعاية الصحية، إضافة إلى الحقوق البيئية والرقمية. إدراج هذه الحقوق في الدستور يمنحها أعلى حماية قانونية ويلزم الدولة باحترامها وصونها. وما يميز الدستور عن القوانين العادية أنه أعلى مرتبة منها جميعاً.

يتمسحون من جبال يتمسحون من الحمام من منطقة لمنطقة بنزل وين ما بنروح بنلاقي خلاء وخطوط.

كيف احنا قاعدين في خلق وفي بر وشردنا من دورنا من هان ومن هان وقلنا بركي لقينا في امان نعيش فيها لقينا ورانا هي القصف ورانا القصف هي فوق رؤوسنا يعني هيك شايفه فوق رؤوسنا لا ضللنا عايش ولا ضللنا بنحل شردنا باولادنا بنحل عرفنا ننفذ بالولاد الصغار والله يا بني ما في امان.

دمار شامل ولا بيت، كل ثلاث أربع بيوت فوق بعض ومش عارفين وين دارنا أصلا. إحنا لقيناها مش عارفين، ثلاث جيراننا كلهم علينا وإحنا على جيراننا، ما فيش أصلا بيتي تحت مش مبين خالص دارنا، ولا بندر وين دارنا ولا بنعلم، كلها رمل بس ركام كلها يا خالي.

أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الثالثة فجرا من تلفزيون فلسطين، نستهلها وإياكم بأبرز العناوين. 7 شهداء ومصابون بقصف من مسيرات على دير البلح وجباليا وخان يونس وسط استمرار عمليات نسف المنازل. الأمم المتحدة تدعو لتحقيقات مستقلة في تعذيب سلطات الاحتلال للأسرى الفلسطينيين. في نشرتنا أيضا شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية موسعة على لبنان. في التفاصيل، استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون في قصف مناطق عدة بقطاع غزة، في حين أطلقت قوات الاحتلال النار بشكل مكثف على جنوبي مدينة خان يونس وحي التفاح، كما وأفادت مصادر طبية باستشهاد 4 مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح خطيرة جراء قصف طيران الاحتلال محيط مشفى شهداء الأقصى في دير البلح، فيما ارتقى شهيد وأصيب آخرون بغارة من مسيرة استهدفت مخيم جباليا شمالي القطاع، كما واستشهد مواطن آخر في قصف مسيرة لوسط خان يونس جنوبي القطاع، كما قصفت طائرات الاحتلال مواصي خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين. يأتي ذلك بينما شهدت مناطق جنوبي مدينة خان يونس صباحا إطلاقا كثيفا للنار وقصفا مدفعيا استهدف مباني سكنية، فيما أطلقت طائرات مسيرة نيرانها صوب منازل المواطنين شرقي حي التفاح.